0: لي اياكي والله يعطيك العافية، وأنا شو بقدر ساعدك بهالبيت؟ عم ساعد.
1: شو عم بتساعدني؟ بس بدي افهم لك قديش في جلي بالمجلة متروك.
0: إيه انتي بتعرفيني ما بحب شغلة الجلي،
1: وترتيب البيت كمان ما إلك خلق عليه، مسح الغبرة بتتحسس منه ما بتقدر عليه، وجايبان غراض البيت ومالك همة، عم تتصل ببقالية أبو سعيد إنه يوصل الغراض على البيت مشان ما تزعج حالك شوي، وكل الجيران بيعرفوا إنه هو أغلى واحد بالمنطقة، ولك صرت تاكل هم تمشي بالشمس مشان ما تجر وراك زلك.
0: ليش عم تحكي معي بهالطريقة؟ انتي أكتر واحدة بتعرفي الظروف الصعبة اللي مريت فيها. توفى أبي بأكتر وقت كنت محتاجه فيه، وإخواتي بدل ما يكونوا سند لإلي أكلوا حقي من الورطة وما عطوني شي ودمروا لي حياتي.
1: لك هذا الحكي اللي عم تحكيه صرت حافظته بصم، حاجة تحط حجاج مشان الله. فهمنا أن أخواتك ظلموك وانجرحت، بس أنت عم تستخدم أي قصة أي حدث بيصير بحياتك حتى ما تشتغل. يوم أبي مات مزعوج ما عم بقدر اشتغل، بعدها أخواتي أكلوا حقي، نفسيتي بالأرض، مالي مرق أعمل شي، بعدها جارنا أبو ياسين صديق عمرك مرض بالسرطان ومات، رفت الدنيا وما عاد إلك همة للشغل، تسمع أخوار بتتوتر وبينهز بدنك، ما عاد في عندك مروة تعمل شي حتى لو كان الخبر بالصين.
0: بكفي حكي، بكفي بكفي.
1: إيه لا ما بكفي، بدي أحكي وأحكي وبدي فش كل اللي بقلبي، أصلا لأني كنت ساكتة وصلت أنت لهالمرحلة، مرحلة الكسل، وما لك همة تشتغل أبسط الأمور اللي بطلبها منك.
0: لك حاجة تقولي ما عم بشتغل وما عم بعمل شي؟ مين حط الشناتي فوق الخزانة من يومين؟
1: إيه لا عن جد صدق ظلمتك، أنا آسفة بعتذر منك، نسيت الإنجاز العظيم يلي ساويته، يعني قليلة هي أبو نبيل بقدره وجلاله حط الشناتي فوق الخزانة. لكولي على حظي المعتر أنا، شو هالمصيبة؟
0: عم تتمسخري علي؟ هذا بدل ما تشجعيني؟
1: على شو بدي شجعك حبيبي؟ على شنتايتين حطيتهم فوق الخزانة؟ ولا وشو؟ أنا جبت لك السلم والشناتي لعند الخزانة، وبس طلعت حضرتك على السلم أنا اللي ناولتك الشناتي.
0: أنت بتعرفي إنه ظهري بيوجعني.
1: حاجة تتحجج بقى، ظهري وركبتي ورقبتي، عملنا لك فحص شامر والدكتور قال ما فيك البلا، جسمك سليم 100%، ونبهك إنه لازم تتحرك وتعمل رياضة، وسجلناك بالنادي ودفعنا مصاري للاشتراك، رحت أول يوم وما عاد عدتها.
0: قلت لك وقتها إنه عم بيحملوني حديد وما عندهم أوزان خفيفة.
1: إيه لا عن جد؟ يا حرام عم بيحملوك حديد؟ إيش وما فيهم رحمة؟ لكن لازم تدور على نادي تاني حبيبي ما عنده حديد، عنده خشب، او قلك عنده قطن احسن لك واخفل لك مشان ما تتعب.
0: ليش هيك انت كل شي عندك مسخرة بمسخرة؟ اصلا انا زعلت منك لانك حكيتي هيك، انا بكرة ما رح روح ادفع فاتورة الكهرباء.
1: شو؟ ليش لهلأ ما دفعتها؟
0: لا ما دفعتها.
1: لك شو عملت مبارح بعد ما تركتك الصبح على اساس نازل وراي تدفع الفاتورة؟
0: اجيت لروح شفت جارنا جنب الباب وعم بيقول لي انه الساعة واحدة بيسكر الصندوق.
1: أبو نبيل تركتك الساعة 9 الصبح وانت كنت وراي نازل، وينك وين الساعة واحدة؟
0: قلت لحالي لسه بكير، شو الساعة 9 ما بكونوا فتحوا، استنيت لصارت الساعة 11 شفت جارنا على الباب وقال لي هيك انه بسكروا الساعة واحدة.
1: لك إيه ليش ما رحت؟
0: قلت لحالي ممكن اليوم يكون في عجقة كتير وما لحق دور للوحدة، قمت رجعت على البيت أحسن ما روحوا إيجي على الفاضي.
1: أحسن ما تروحوا تيجي على الفاضي؟ أبو نبيل تعال على البلكون وراي هلأ
0: شو بدك؟
1: إيه هلأ الآن دلوقتي امشي تحرك مشان الله.
0: جي شو بدي؟
1: شو اسم هالبناية الصفراء اللي قبال بنايتنا؟
0: شو ما بتعرفي يعني؟
1: اللي شو اسمها؟
0: بناية الطاقة والكهرباء.
1: بناية الطاقة والكهرباء، عليك نور، يعني كلها تقطيعة شارع لتروح تدفع فاتورة الكهرباء. بس شو بدي احكي ابو نبيل؟ بدي اياك تلاقي لي حل سريع للكسل تبعك وهلأ.
0: ليش عم تستخدمي تعابير جارحة وما حلوة؟ ما حلوة كلمة كسل، فيك تقولي بدالها عدم نشاط مثلا.
1: قصدك تقول عدم حركة، ثبات، جماد، مكانك راويح. لك شو بدي احكي، وصلت لمرحلة اذا بطلب منك تمشي خطوة صغيرة اتحبة الرز بتسألني رز طويل ولا قصير؟ لك عم تحسب كل خطوة كل حركة بتعملها بالمسطرة.
0: طيب شو بتنصحيني ساوي؟ هاتي لنشوف.
1: ايه لا خلص وقت الحكي والارشاد والنصايح، بدي اياك تعب حالك شوي صغيرة وتعمل لي اخر شغلة بطلبها منك.
0: لك انت بس تأمري، شو بدك لساوي لك؟
1: تحملني وتزدني من البلكون مشان اخلص منك ومن همك.
0: إيه لا ما حذرتي، ما بعملها لو شو ما صار.
1: كتر خيرك، اتاريك بتخاف علي وانا مو منتبهه.
0: لك مو قصة خايف عليكي، بركي القاضي حكمني مؤبد اشغال شاقه، شو بدي اعمل بحالي انا؟ بهون عليكي هيك يصير فيه من بعدك.
1: يا امي طولي بالك يا امي، تعي خلصيني من هالمصيبه اللي انا فيها.
0: خلص طولي بالك
1: يا ناس، يا عالم الحقوني، لك الحقوني. قديش صعب على العيلة والزوجة يكون في رجال بالبيت كسلان، إن احنا الشرقيين متعودين نشوف ببيوتنا انه الرجل هو رمز الحركة والبطولة والنشاط، وهو مصدر الهام لأولاده وللاجتهاد وللإصرار والطموح حتى يوصل للنجاح. بس مشان ما نتطرف رح نحكي عن الكسل بشكل عام، لأنه هو موجود بالطرفين رجالا ونساء، هو موجود بالمجتمع. والنشاط يلي هو عكس الكسل كان سبب لنهضة لبعض الدول، نهضة ثقافية، نهضة علمية، نهضة صناعية. وهذا الشيء منشوفه ببلد اليابان يلي تعلموا ثقافة النشاط وأثبتوها بعد حرب طويلة دمرت بلدهم، حتى صار النشاط أسلوب حياة وتوارثوها الأجيال اللي بعدهم.
0: طيب أنا هون حابب أسأل، شو هو أسباب الكسل فرح؟
1: أسباب الكسل كتيرة حسب ما اطلعت وقريت، منها مرضي يلي بيجي بعد صدمة أدت لانهيار عصبي أو بعد فشل بعلاقة أو بعمل. ومرات نحن منأسس مكان للفشل بحياتنا، بمعنى أنا وقت بكون مثلا بسن المراهقة برفع مستوى توقعاتي بالحياة كتير، بمستقبل باهر ونجاح بعد نجاح، أحلامي بتكون كبيرة وكتيرة لدرجة بتكون غير واقعية وصعب تحقيقها. وبس أكبر بتفاجأ بصعوبة الحياة وأساوتها، عم أركض وأركض وأجتهد وما عم بقدر أوصل للشي اللي كنت متوقعته، وهيك عم بخسر حلم بعد حلم، وبعدها بحس بالفشل، بحس إنه ما في أمل للنجاح، وبالنتيجة ما بيعود إلي همة للعمل وبوقع بدائرة الكسل.
0: كتير حلو. طيب خلينا نشارك أنا وياكي فرح ببعض النصائح المفيدة مشان نحمي نفسنا من الكسل، ويا ريت تبلشي من عندك فرح لو سمحتي.
1: أول نصيحة، نظم ساعات نومك بأوقات ثابتة، مو كل يوم بتنام ساعة شكل، هذا الشيء بيعمل اضطراب وفوضى داخلية.
0: تاني نصيحة هي ممارسة الرياضة بانتظام، إذا ما عندنا وقت أو في صعوبة حتى نعمل رياضة، أقل شيء بنقدر نعمله هو نمشي بخطوات سريعة، وهيك بنخلي جسمنا منشط.
1: شغلة التالتة اللي لازم نعملها إنه لازم نراقب نظامنا الغذائي، يا ترى عم ناكل ما يكفي من الخضروات والأطعمة الصحية يلي بتمد الجسم بالمي والألياف والعناصر الغذائية المفيدة، ولازم نحاول نبتعد عن الوجبات السريعة والمعلبة.
0: النقطة الرابعة هي الحالة المزاجية، علينا نهتم ونتعلم كيف نقدر نحسن حالتنا النفسية والمزاجية، منها يكون بيتنا أو مكتبنا مرتب ونظيف، وهذا الشيء بينعكس على حالتنا النفسية وبيشعرنا بالحماس والرغبة بالإنتاج. فينا كمان نركز على الأمور الإيجابية بحياتنا وننسى الأمور السلبية اللي بتعيق تقدمنا. والنقطة الثالثة كتير مهم ننتبه على دائرة الأشخاص المقربين إلنا، نحاول نتقرب من أشخاص ناجحين طموحين عندهم أهداف واضحة بحياتهم، لأنه رح يكونوا مؤثرين على حياتنا إيجابا.
1: والنقطة الرابعة حابة أذكرها أنا، تحديد أولوياتنا وتنظيمها، هذا كتير بيساعد حتى نستغل يومنا من الصبح للمساء وما نضيع وقتنا على الفاضي. نحدد أولويات يومنا ونكتب على ورقة مثلا شو في أشياء مهمة لازم أعملها اليوم، هيك برتب أفكاري وبحمي نفسي من التأجيل اللي رح يخليني انضغط بيوم تاني. وآخر نقطة بدنا نحكي فيها المشروبات، نبتعد عن المشروبات الروحية اللي بتخلينا نفقد طاقتنا وحركتنا وهمتنا وبتخلينا بحالة نعس وخمول وكسل، بالعكس نشرب اشياء بتخلينا هيك نركز على عملنا مثل الشاي، القهوة، النسكافيه، الزهورات. هلا في لسه اسباب اكتر من هيك بتأدي للكسل، بس نحن حبينا نركز على هدول الاشياء اللي ذكرناها. انا حابة اسمع منك سام، شو بيقول الكتاب المقدس عن الكسل؟
0: اهم شيء لازم نعرف عن الكسل بحسب كلمة الله انه هو خطيئة. من البدء كانت وصية الله للانسان ان يعمل، بتقول الآية من عرق جبينك تأكل خبزك. على مر الأجيال كان الإنسان يعمل ليأكل، من آدم لهابيل لقايين حتى رب المجد بس تجسد على أرضنا كان يسوع المسيح يعمل نجار. حتى بولس الرسول كان عم بينصحنا برسالته لتسالونيكي إنه ما يكون حدا على حدا، ولازم ناكل خبزنا بعرق جبيننا.
1: صحيح بولس الرسول كان معروف بصناعة الخيام، وبنفس الوقت كان مجتهد وهو خبر العالم عن التوبة وتسليم حياتنا لله. حتى نساء الكتاب المقدس كان عندهم عملهم، مثل ليديا بائعة الأرجوان فتحت بيتها للمؤمنين وصار كنيسة. نفس الشي في شخصيات تانية مميزة بالكتاب ممكن نحن نتعلم منها كمان النشاط، وكمان ممكن نتعلم من النملة. في آية حلوة كتير بتقول اذهب إلى النملة أيها الكسلان، تأمل طرقها وكن حكيما. إذا كنت حاسس حالك تعبان روح لعند الرب واستمد منه القوة، مثل ما رح نسمع مع بعضنا البعض مقطع من ترنيمتنا الجاي اللي بتقول لما أكون تعبان أروح لمين غيرك. أخوتنا المستمعين، نترككم برعاية الرب وعنايته، ونلتقي فيكم بحلقة جديدة إن شاء الله.

الفصح. الفصح هو أحد الأعياد اليهودية الرئيسية، وكلمة فصح في اللغة العبرية تعني العبور، وهي مأخوذة من قول الله: فأرى الدم وأعبر عنكم. وترجع قصة الفصح إلى الوقت الذي كان فيه شعب إسرائيل مستعبدا في أرض مصر، فصرخوا إلى الله وطلبوا نجدته، فأرسل الله نبيه موسى إلى الفرعون طالبا منه إخلاء الشعب، لكن فرعون مصر رفض بإصرار إطلاق الشعب، فأظهر الله قوته وأنزل ضربات على أرض مصر كان آخرها قتل أبكار مصر. فكان أمر الله إلى موسى أن يأخذ الشعب شاة أو حملا صحيحا ذكرا ابن سنة ويذبحونه في عشية اليوم الرابع عشر من الشهر الأول، ويرشون من دم الحمل على القائمتين والعتبة العليا للبيوت التي هم بداخلها، ويأكلون لحم الحمل مشويا مع فطير على أعشاب مرة، وما يتبقى من خروف الفصح إلى الصباح يحرق تماما بالنار. وكان في هذه الليلة أن ملاك الله المهلك جاز في الأرض، وكل بيت لم تكن عليه علامة الدم أن أبكاره قد قتلت، أما البيوت المرشوشة بالدم فنجت من الهلاك. وهكذا جاز الموت في بيوت المصريين إلى بيت فرعون نفسه الذي ارتعب وأطلق شعب إسرائيل حرا. ومن هنا حفظ هذا العيد تذكارا لنجاتهم إلى الأبد. ومن المهم أن نلاحظ أن الكثير من الرموز والصور والتشبيهات الموجودة في العهد القديم كانت ظلالا لما سيحدث فيما بعد، وقد تحققت جميعها في شخص السيد المسيح الذي قال عنه الرسول بولس أنه فصحنا. فالمسيح هو حمل الله المكتوب عنه أنه يحمل خطية العالم، وكان حمل الفصح هو رمزا للمسيح الذي مات وكان الاحتماء في دمه سببا في عبور غضب الله المعلن على خطايا الناس. فلنتمسك إذن بالسيد المسيح ونحتمي في ذبيحته الكفارية التي عملها بنفسه لتطهير الخطايا، لقد أقسم الله لكل من احتمى في ذبيحة المسيح أنه سيرى الدم ويعبر عنا.

0: راديو سما معنى وهدف كل يوم.
1: الثاني عشر.
2: وفي تلك الأيام مر يسوع في السبت وسط الحقول، فجاع تلاميذه فأخذوا يقطفون السنبل ويأكلون. فلما رآهم الفريسيون قالوا ليسوع:
3: انظر، تلاميذك يعملون ما لا يحل في السبت.
2: فأجابهم يسوع:
4: أما قرأتم ما عمل داود عندما جاع هو ورجاله؟ كيف دخل بيت الله وكيف أكلوا خبز القربان وأكله لا يحل لهم بل للكهنة وحدهم؟ أو ما قرأتم في شريعة موسى أن الكهنة في السبت ينتهكون حرمة السبت في الهيكل ولا لوم عليهم؟ أقول لكم هنا من هو أعظم من الهيكل. ولو فهمتم معنى هذه الآية أريد رحمة لا ذبيحة لما حكمتم على من لا لوم عليه، فابن الإنسان هو سيد السبت.
2: وذهب من هناك إلى مجمعهم فوجد رجلا يده يابسة، فسألوه ليتهموه:
5: أيحل الشفاء في السبت؟
2: فأجابهم يسوع:
4: من منكم له خروف واحد ووقع في حفرة يوم السبت لا يمسكه ويخرجه؟ والإنسان كم هو أفضل من الخروف؟ لذلك يحل عمل الخير في السبت.
2: وقال يسوع للرجل:
4: مد يدك.
2: فمدها فعادت صحيحة مثل اليد الأخرى. فخرج الفريسيون وتشاوروا ليقتلوا يسوع. فلما علم يسوع انصرف من هناك، وتبعه جمهور كبير، فشفى جميع مرضاهم وأمرهم أن لا يخبروا أحدا عنه، ليتم ما قال النبي إشعيا:
6: ها هو فتاي الذي اخترته، حبيبي الذي به رضيت، سأفيض روحي عليه فيعلن للشعوب إرادتي. لا يخاصم ولا يصيح، وفي الشوارع لا يسمع أحد صوته. قصبة مردودة لا يكسر، وشعلة ذابلة لا يطفئ، يثابر حتى تنتصر إرادتي وعلى اسمه رجاء الشعوب.
2: وجاء بعض الناس إلى يسوع برجل أعمى أخرس فيه شيطان، فشفى يسوع الرجل حتى تكلم وأبصر. فتعجب الجموع كلهم وتساءلوا:
0: أما هذا ابن داود؟
2: وسمع الفريسيون كلامهم فقالوا:
7: هو يطرد الشياطين ببعل زابول رئيس الشياطين.
2: وعرف يسوع أفكارهم فقال لهم:
4: كل مملكة تنقسم تخرب، وكل مدينة أو عائلة تنقسم لا تثبت. وإن كان الشيطان يطرد الشيطان فيكون انقسم، فكيف تثبت مملكته؟ وإن كنت ببعل زبول أطرد الشياطين، فبمن يطرده أتباعكم؟ لذلك هم يحكمون عليكم. وأما إذا كنت بروح الله أطرد الشياطين، فملكوت الله حل بينكم. كيف يقدر أحد أن يدخل بيت رجل قوي ويسرق أمتعته إلا إذا قيد هذا الرجل القوي أولا ثم أخذ ينهب بيته؟ من لا يكون معي فهو علي، ومن لا يجمع معي فهو يبدد. لذلك أقول لكم كل خطيئة وتجديف يغفر للناس، وأما التجديف على الروح القدس فلن يغفر لهم. ومن قال كلمة على ابن الإنسان يغفر له، وأما من قال على الروح القدس فلن يغفر له، لا في هذه الدنيا ولا في الآخرة. اجعلوا الشجرة جيدة تحمل ثمرا جيدا، واجعلوا الشجرة رديئة تحمل ثمرا رديئا، فالشجرة يدل عليها ثمرها. يا أولاد الأفاعي، كيف يمكنكم أن تقولوا كلاما صالحا وأنتم أشرار؟ لأن من فيض القلب ينطق اللسان. الإنسان الصالح من كنزه الصالح يخرج ما هو صالح، والإنسان الشرير من كنزه الشرير يخرج ما هو شرير. أقول لكم وكل كلمة فارغة يقولها الناس يحاسبون عليها يوم الدين، لأنك بكلامك تبرر وبكلامك تدان.
2: وقال له بعض معلمي الشريعة والفريسيين:
5: يا معلم، نريد أن نرى منك آية.
2: فأجابهم:
4: جيل شرير فاسق يطلب آية، ولن يكون له سوى آية النبي يونان. فكما بقي يونان 3 أيام بلياليها في بطن الحوت، كذلك يبقى ابن الإنسان 3 أيام بلياليها في جوف الأرض. أهل نينوى سيقومون يوم الحساب مع هذا الجيل ويحكمون عليه، لأن أهل نينوى تابوا عندما سمعوا إنذار يونان، وهنا الآن أعظم من يونان. وملكة الجنوب ستقوم يوم الحساب مع هذا الجيل وتحكم عليه، لأنها جاءت من أقاصي الأرض لتسمع حكمة سليمان، وهنا الآن أعظم من سليمان. إذا خرج الروح النجس من إنسان، هام في الصحارى يطلب الراحة فلا يجدها، فيقول: أرجع إلى بيت الذي خرجت منه. فيرجع ويجده خاليا نظيفا مرتبا، فيذهب ويجيء بسبعة أرواح أخبث منه، فتدخل وتسكن فيه، فتكون حال ذلك الإنسان في آخرها أسوأ من حاله في أولها، وهكذا يكون مصير هذا الجيل الشرير.
2: وبينما يسوع يكلم الجموع، جاءت أمه وإخوته ووقفوا في خارج الدار يطلبون أن يكلموه. فقال له أحد الحاضرين:
1: أمك وأخوتك واقفون في خارج الدار يريدون أن يكلموك.
2: فأجابه يسوع:
4: من هي أمي ومن هم إخوتي؟
2: وأشار بيده إلى تلاميذه وقال:
4: هؤلاء هم أمي وإخوتي، لأن من يعمل بمشيئة أبي الذي في السماوات هو أخي وأختي وأمي.

0: راديو سما صحبة في سكة.
1: بابا، بتذكر لما إيدك حملتني ورفعتني بالعالي فوق كل خوف وبعز الليالي؟ بتذكر لما إيدك مسحت دموع وقلبك انسحق مع قلبي الموجوع؟ بتذكر أيام الضحك والأوقات الحلوة؟ بتذكر الفرح والسلام؟ كلماتك كانت مي بتروي ودوا بيشفي من الألام. لما أول مرة ركعت وصليت، ولما سلمتك أسراري، من وقتها حضنك كان البيت وتوب البر ستر لي عاري. بتذكر لما العالم جرحني وروحي نزفت كتير، لما تقل الخطية طرحني وترك علي تأثير؟ ذكريات بتشهد للسما، والزمن رح يحكي عنا. هالكون بيعرف مين أنا، وكل عصفور بالعمر غنى. هالدنيا كلها بتعرف ورح تشهد للعمر الجاي، إنه بيي مصدر كل جمال وكل نجم مضواي. ملك الملوك اسمه، هو بطل الحكاية. ذكرياتنا بتحفر الريح ع أوراق الشجر، تنقش المي ع كل شط وحجر. سنة ورا سنة كنا ورح نبقى سوا، وقصصنا بغردها الطير بينقلها الهوى. أنا طفلة بأحضان الله العظيم القدير، أنا بالصخر محمية ولو شو ما صار يصير. أنا للأبد هون، إيده بتمسك لي إيدي، بيحفظني بمشيني حده، كل أيامي سعيده.

0: راديو سما مزيكا وهوا.
1: الإصحاح التاسع.
2: فركب يسوع القارب وعبر البحيرة راجعا إلى مدينته، فجاءه بعض الناس بكسيح ملقا على سرير. فلما رأى يسوع إيمانهم قال للكسيح:
3: تشجع يا ابني، مغفورة لك خطاياك.
2: فقال بعض معلمي الشريعة في أنفسهم:
4: هذا الرجل يجدف.
2: وعرف يسوع أفكارهم فقال:
3: لماذا تظنون السوء في قلوبكم؟ أيما أسهل، أن يقال مغفورة لك خطاياك أم أن يقال قم وامشي؟ سأريكم أن ابن الإنسان له سلطان على الأرض ليغفر الخطايا.
2: وقال للكسيح:
3: قم واحمل سريرك واذهب إلى بيتك.
2: فقام الرجل وذهب إلى بيته. فلما شاهد الناس ما جرى خافوا ومجدوا الله الذي أعطى البشر مثل هذا السلطان. وسار يسوع من هناك فرأى رجلا جالسا في بيت الجباية اسمه متى، فقال له يسوع:
3: اتبعني.
2: فقام وتبعه. وبينما يسوع يأكل في بيت متى جاء كثير من جباة الضرائب والخاطئين وجلسوا مع يسوع وتلاميذه. ورأى بعض الفريسيين ذلك فقالوا لتلاميذه:
4: لماذا يأكل معلمكم مع جباة الضرائب والخاطئين؟
2: فسمع يسوع كلامهم فأجاب:
3: لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى. فاذهبوا وتعلموا معنى هذه الآية: أريد رحمة لا ذبيحة، وما جئت لأدعو الصالحين بل الخاطئين.
2: وجاء تلاميذ يوحنا المعمدان إلى يسوع وقالوا له:
5: لماذا نصوم نحن والفريسيون كثيرا وتلاميذك لا يصومون؟
2: فأجابهم يسوع:
3: أتنتظرون من أهل العريس أن يحزنوا والعريس بينهم؟ لكن يجيء وقت يرفع فيه العريس من بينهم فيصومون. ما من أحد يرقع ثوبا عتيقا برقعة من قماش جديد، لأنها تنكمش فتنتزع شيئا من الثوب العتيق فيتسع الخرق. وما من أحد يضع خمرا جديدة في أوعية جلد عتيقة، لئلا تنشق الأوعية فتسيل الخمر وتتلف الأوعية، بل توضع الخمر الجديدة في أوعية جديدة فتسلم الخمر والأوعية.
2: وبينما هو يتكلم دنا منه رئيس يهودي وسجد له وقال:
6: الآن ماتت ابنتي، تعال وضع يدك عليها فتحيا.
2: فقام يسوع وتبعه مع تلاميذه. وكانت هناك امرأة مصابة بنسف الدم من 12 سنة، فدنت من خلف يسوع ولمست طرف ثوبه، لأنها قالت في نفسها:
7: يكفي أن ألمس ثوبه لأشفى.
2: فالتفت يسوع فرآها وقال:
3: ثقي ابنتي، إيمانك شفاك.
2: فشفيت المرأة من تلك الساعة. ولما وصل يسوع إلى بيت الرئيس اليهودي رأى الندابين والناس في اضطراب، فقال:
3: اخرجوا، ما ماتت الصبية لكنها نائمة.
2: فضحكوا عليه. وبعدما أخرج الناس دخل وأخذ بيد الصبية فقامت. وانتشر الخبر في تلك الأنحاء كلها. وسار يسوع من هناك فتبعه أعميان يصيحان:
8: ارحمنا يا ابن داود.
2: ولما دخل البيت دنا منه الأعميان، فقال لهما يسوع:
3: أتؤمنان بأني قادر على ذلك؟
2: فأجابا:
8: نعم يا سيد.
2: فلمس يسوع أعينهما وقال:
3: فليكن لكما على قدر إيمانكما.
2: فانفتحت أعينهما. وأنذرهما يسوع فقال:
3: إياكما أن يعلم أحد.
2: ولكنهما خرجا ونشرا الخبر في تلك الأنحاء كلها. ولما خرج الأعميان جاءه بعض الناس بأخرس فيه شيطان. فلما طرد يسوع الشيطان تكلم الأخرس، فتعجب الجموع وقالوا:
9: ما رأينا مثل هذا في إسرائيل.
2: ولكن الفريسيين قالوا:
4: برئيس الشياطين يطرد الشياطين.
2: وطاف يسوع في جميع المدن والقرى يعلم في المجامع ويعلن بشارة الملكوت ويشفي الناس من كل مرض وداء. ولما رأى الجموع امتلأ قلبه بالشفقة عليهم، لأنهم كانوا بائسين مشتتين مثل غنم لا راعي لها. فقال لتلاميذه:
3: الحصاد كثير ولكن العمال قليلون، فاطلبوا من رب الحصاد أن يرسل عمالا إلى حصاده.

يا رب، كم من مرة قد دخل الشتاء على نفسي فيبست وأقحلت، إلا أنك يا الله أحييتني. يا رب، أعطني أن أتعلم من ذلك ما هي طرقك، فأنتظر منك الخير في كل حال، ولا أهتم إلا بأن أرضيك وأكون مقبولا بواسطتك عند الآب. يا الله، اجعل معاملتك المختلفة لي تقويني، بحيث أثق بجروحك وأجد راحة تامة فيها يا مخلص المصلوب، لأنك جرحت لأجل الخطاة الذين أنا أولهم يا إلهي.

سأل الملك ابنتيه: ما مقدار محبتكما لي؟ قالت إحداهما: أحبك يا أبي أكثر من الذهب الذي في تاج الملك. وقالت الثانية: أحبك أكثر من الملح. غضب الملك وطرد ابنته الصغرى، فذهبت إلى المطبخ حيث يجهز الطباخ طعام الملك، وقالت له: لا تضع ملحا في طعام والدي. وبعد 3 أيام استشاط الملك غضبا وسأل الطباخ عن السبب، فقال له: ابنتك الصغرى أمرتني. عندها أدرك الملك حكمة ابنته.

0: راديو سما معنى وهدف كل يوم.
1: صباح 25.
2: ويشبه ملكوت السماوات 10 عذارى حملن مصابيحهن وخرجن للقاء العريس، وكان 5 منهن جاهلات و5 عاقلات، فحملت الجاهلات مصابيحهن وما أخذن معهن زيتا، وأما العاقلات فأخذن مع مصابيحهن زيتا في وعاء، وأبطأ العريس فنعسن جميعا ونمنا. وعند نصف الليل على الصياح جاء العريس فخرجن للقائه، فقامت العذارى 10 وهيأن مصابيحهن. فقالت الجاهلات للعاقلات: أعطيننا من زيتكن لأن مصابيحنا تنطفئ. فأجابت العاقلات: ربما لا يكفي لنا ولكن، فاذهبن إلى البياعين واشترين حاجتكن. وبينما هن ذاهبات ليشترين وصل العريس، فدخلت معه المستعدات إلى مكان العرس وأغلق الباب. وبعد حين رجعت العذارى الأخر فقلنا: يا سيد يا سيد افتح لنا. فأجابهن العريس: الحق أقول لكن، أنا لا أعرفكن، فاسهروا إذن لأنكم لا تعرفون اليوم ولا الساعة. ويشبه ملكوت السماوات رجلا أراد السفر، فدعا خدمه وسلم إليهم أمواله كل واحد منهم على قدر طاقته، فأعطى الأول 5 وزنات من الفضة، والثاني 2، والثالث 1، وسافر. فأسرع الذي أخذ الوزنات 5 إلى المتاجرة بها فربح 5 وزنات، وكذلك الذي أخذ الوزنتين فربح 2، أما الذي أخذ الوزنة 1 فذهب وحفر حفرة في الأرض ودفن مال سيده. وبعد مدة طويلة رجع سيد هؤلاء الخدم وحاسبهم، فجاء الذي أخذ الوزنات 5 فدفع 5 وزنات معها وقال: يا سيدي أعطيتني 5 وزنات، فخذ 5 وزنات ربحتها. فقال له سيده: أحسنت أيها الخادم الصالح الأمين، كنت أمينا على القليل فسأقيمك على الكثير، أدخل نعيم سيدك. وجاء الذي أخذ الوزنتين فقال: يا سيدي أعطيتني وزنتين، فخذ معهما 2 ربحتهما. فقال له سيده: أحسنت أيها الخادم الصالح الأمين، كنت أمينا على القليل فسأقيمك على الكثير، أدخل نعيم سيدك. وجاء الذي أخذ الوزنة 1 فقال: يا سيد عرفتك رجلا قاسيا، تحصد حيث لا تزرع وتجمع حيث لا تبذر، فخفت فذهبت ودفنت مالك في الأرض وها هو مالك. فأجابه سيده: يا لك من خادم شرير كسلان، عرفتني أحصد حيث لا أزرع وأجمع حيث لا أبذر، فكان عليك أن تضع مالي عند الصيارفة، وكنت في عودتي أسترده مع الفائدة. وقال لخدمه: خذوا منه الوزنة وادفعوها إلى صاحب الوزنات 10، لأن من كان له شيء يزاد فيفيض، ومن لا شيء له يؤخذ منه حتى الذي له. وهذا الخادم الذي لا نفع منه اطرحوه خارجا في الظلام، فهناك البكاء وصريف الأسنان. ومتى جاء ابن الإنسان في مجده ومعه جميع ملائكته يجلس على عرشه المجيد، وتحتشد أمامه جميع الشعوب، فيفرز بعضهم عن بعض مثلما يفرز الراعي الخراف عن الجداء، فيجعل الخراف عن يمينه والجداء عن شماله، ويقول الملك للذين عن يمينه: تعالوا يا من باركهم أبي، رثوا الملكوت الذي هيأه لكم منذ إنشاء العالم، لأني جعت فأطعمتموني، وعطشت فسقيتموني، وكنت غريبا فأويتموني، وعريانا فكسوتموني، ومريضا فزرتموني، وسجينا فجئتم إلي. فيجيبه الصالحون: يا رب، متى رأيناك جوعانا فأطعمناك، أو عطشانا فسقيناك، ومتى رأيناك غريبا فآويناك، أو عريانا فكسوناك، ومتى رأيناك مريضا أو سجينا فزرناك؟ فيجيبهم الملك: الحق أقول لكم، كل مرة عملتم هذا لواحد من إخوتي هؤلاء الصغار فلي عملتموه. ثم يقول للذين عن شماله: ابتعدوا عني يا ملاعين إلى النار الأبدية المهيئة لإبليس وأعوانه، لأني جعت فما أطعمتموني، وعطشت فما سقيتموني، وكنت غريبا فما أويتموني، وعريانا فما كسوتموني، ومريضا وسجينا فما زرتموني. فيجيبه هؤلاء: يا رب، متى رأيناك جوعانا أو عطشانا، غريبا أو عريانا، مريضا أو سجينا، وما أسعفناك؟ فيجيبهم الملك: الحق أقول لكم، كل مرة ما عملتم هذا لواحد من إخوتي هؤلاء الصغار فلي ما عملتموه. فيذهب هؤلاء إلى العذاب الأبدي، والصالحون إلى الحياة الأبدية.

0: راديو سما مزيكا وهوا.
1: اسمي ريتا ماهر. الحقيقة أنا اتولدت كفيفة، كفيفة البصر. الحقيقة أن أنا كنت كفيفة البصر ده أثر عليا في حاجات مختلفة. أنا ما كنتش زي أي طفل بيشوف هو بيلعب بيجري بيعمل حياته طبيعية، فده كان مؤثر عليا وأنا طفلة، حاسة أن أنا مش زي بقية الأطفال، وبالتالي كان مشكلة الأسرة، يعني أنا كنت وحيدة في الأسرة، ما عنديش حد تاني عنده نفس الإعاقة. فكانوا الأسرة بدت تدور على أطباء كتيرة وبدوا يحاولوا يشوفوا حل للمشكلة، لكن للأسف ما كانش في أي حلول للمشكلة، لأني عندي ضمور شبكي تلوني وده ملهوش علاج. فالأسرة تأثرت جدا، بديت أكبر، ما فيش حل لفكرة الدراسة، لأني بالتلقائي هذاكر بطريقة مبصر وأنا مش هقدر أكون بشوف زي أي حد طبيعي. فربنا رتب لينا فكرة أن يكون في تعليم بطريقة برايل. بدأت أدخل دراستي، تعلمت البرايل ولغاية ما خلصت الثانوية عامة بطريقة برايل. أنا وصلت لغاية الجامعة ودخلت كلية الأداب ليسانس حضارة أوروبية. ده كان مؤثر عليا، يمكن هحكي بعض الحاجات اللي ضغطت عليا نفسيا في حاجات كتير، واجهت تحديات وأمور صعبة. ناس كتير كانت بتقول إنه مدام كفيفة البصر يبقى إيه لازمته تتعلم ليه؟ هتفيد المجتمع في إيه؟ كمان كنت بتحط في مواقف مقارنات بيني ما بين أقراني اللي هم زي في نفس سني، هم عاديين وبيعملوا حياتهم، يعني بيمارسوا حياتهم طبيعية، كل حياتهم تلقائية، لكن أنا كنت لازم كل حاجة أعملها فيها تحدي كبير لحياتي. إذا كنت مثلا بفكر أن أنا أتعلم أقف في المطبخ، المبصر بيعيش حياته طبيعية، أنا شايف دي بعملها، أنا شايف دي بعملها بسرعة، بتحرك، بنظف البيت بسرعة. الحاجات دي كانت بتواجهني فيها مشكلة أن لازم أتعلم ده وهياخد مني وقت في التعليم. إحساسي وأنا في وسط أزمتي كانت لما بديت أكبر شوية في سن المراهقة، طبعاً السن ده بيبقى صعب وحساس جداً وبيتأثر بأي حاجة. في الوقت دوت أنا ما كنت بشوف الشابات اللي من سني بيقدروا يتحركوا في الشارع لوحدهم ويروحوا وييجوا، ده كان عامل لي شوية أمر صعب. كنت حاسة أنه طب ليه أنا اللي مختلفة عن كل البنات دي؟ ليه أنا مش قادرة أعيش حياتي زيهم وقادرة أتحرك؟ بجانب لما كنت بحس بقى أني دخلت في دور مقارنات، ومقارنة أنا مش قادرة أكون قدها، يعني كأنهم بيقارنوني بناس هم عنيهم طبيعية وبيقدروا يعملوا كذا، وأنا كنت لسه في المرحلة اللي لسه مش قادرة أخطي دوت، لسه ما تعلمتش مهارات جديدة في حياتي. فكانت بالنسبة لي كان أمر صعب، كنت حاسة أنه ليه بيحصل ده في حياتي؟ وقعدت يمكن أوقات يمكن كنت بدخل أوضتي وممكن أقعد أبكي كتير وأقعد تعبانة نفسيا، وحاسة أنه أنا حابة أن أنا أكون حد طبيعي، وده اللي خلاني قلت لا، أنا ممكن أكون حد طبيعي بأن أنا أتعلم مهارات وتخليني أدخل في عالم جديد، أن أنا أكون زي أي حد ومش أقل من أي حد. الحقيقة أنا مفكرتش أن أنا أستسلم للظروف وأبقى تحت ضغط من الظروف، لكن أنا فكرت أني لازم أخد أن الظروف دي تكون سلم أطلع عليه للحياة. ما فكرتش للاستسلام وأقول أنه دي فرصة أهرب بيها من أن أنا أتعلم خبرات جديدة ومهارات جديدة في حياتي، أن أنا كفيفة ومن حق أن أقول مش هقدر وكل الناس هتبقى في صفي. لكن أنا رفضت فكرة المجتمع أن اللي عنده إعاقة مش هيقدر يعيش شخص طبيعي، لكن قلت لأ، لإيه اللي يمنع أن أنا أكون شخص طبيعي بل أفضل من الطبيعي؟ وده كان دور ربنا في حياتي كمان، إن هو سندني إن أنا أتعلم أمور كانت يمكن صعبة على المبصرين، أتعلم إزاي أكون بعمل كل شغل بيتي في مطبخي، أكون بنظف بيتي، أعمل كل حاجة. الحقيقة أنا عايزة أقول إن أنا كمان شخصية متجوزة، الحقيقة بإيد ربنا ومعونة ربنا ليا كنت أثبتت للجميع إني أنا زوجة أقدر أقوم بكل تفاصيل حياتي في بيتي، مش محتاجة أنه لازم يكون ملازمني حد مبصر يكون بيساعدني في الحياة. فما فكرتش فكرة الاستسلام، ولكن فكرت أنه لازم الناس اللي بيقولوا المعاق ما ينفعش أن يقضي دوره أو ما يقدرش يقوم زيه زي أي حد طبيعي، لكن لا، الإنسان اللي عنده إعاقة أو حتى أي تحدي في حياتي كشخص عادي لازم أخطي فكرة التحدي وأقوم وأكمل حياتي، أكمل مشوار حياتي وما اندركش تحت الاستسلام وتحت الضغوط. على الرغم أن الوضع هو أنا ما حصليش نوع من الإبصار جديد، لكن بجد أنا بثق أن اللي جاي حاجة رائعة جدا، وعندي طموح أني هفضل أتعلم مهارات جديدة، هقدر أخلي المجتمع يستنفع بحاجات جديدة أنا هعملها وهضيف للمجتمع جديد. مش هفضل محلك سر أو هفضل في مكاني، لكن هكون بقدر أدي للمجتمع، أقدر أدي الطلبة اللي أنا بديهم في الدراسة، أكون بديهم حاجات أكتر حتى فيما بعد لما ربنا يديني أولاد كمان أكون أم صالحة ليهم. طموحي في أن هيكون معايا أولاد وهربيهم تربية صالحة، طموحي أن أنا أقيم ناس مش قادرة تطلع من حتة اتزنقت فيها مضغوطة في تحت ظروف معينة، أقول لهم لا كملوا، الحياة جميلة طول ما أنت علاقتك حلوة بربنا وعلاقتك جميلة بربنا، ثق أن ربنا مش هيسيبك، هتتعلمي أمور جديدة، هتتعلمي خبرات جديدة، والحياة مش هتقف، الحياة مش ممكن تقف عند نقطة معينة، هتكمل. بس المشكلة فينا، هل إحنا عايزين نكمل في الحياة وإحنا تحت الضغوط، ولا نكمل في الحياة وإحنا بناخد الظروف سلم بنطلع عليه لفوق؟

انت دلوقتي بتتابع اعادة برنامج قالوا عنه. لو عايز تتابعنا وقت الهوا تقدر تتابعنا كل يوم اتنين الساعة 5 عصرا بتوقيت القاهرة على راديو سما.

0: اهلا وسهلا بكم وحلقه جديده من برنامج قالوا عنه مع كل دي فرحان على راديو سما من الساعه 5 لغايه الساعه 6 بتوقيت القاهره. واهلا بكم انكم تكونوا بتشاركونا من خلال صفحتنا صفحه الفيسبوك او من خلال كمان انكم تكونوا بتسمعونا على ابلكيشن راديو سما. نزل الابلكيشن لو انت لسه مش عندك وبتشوفنا من الفيسبوك نزله وينفع تسمع حاجات كتيره مش بس قالوا عنه، لكن احنا معاك 24 ساعه طول اليوم 7 ايام في الاسبوع ينفع تسمع ترانيم وبرامج مختلفة ومتنوعة. قالوا عنه كتير وكتير، قالوا عن المسيح حاجات كتير، منها الحاجات الحقيقية واللي نقدر نقول عليها فعلا ده ينطبق على المسيح، وحاجات تانية أنصاف حقائق فممكن يقولوا عنه حاجات تبين في ظاهرها إن هي صح لكن ما بتكونش للأسف صح للآخر، وقالوا عنه كمان حاجات مش حقيقية اتهموه باتهامات كتيرة جدا، ومن الاتهامات اللي اتهموه بيها وكأنها شيء عار، وإزاي يعمل كده إنه كان يجلس مع العشارين والخطاة. حلقة النهاردة هنتكلم عن هل دي تهمة إنه كان بيجلس مع الخطاة؟ هل ده يعيبه؟ هل ده غلط إنه هو يعمل كده؟ ولا ده إيه بالظبط؟ ده موضوع حلقتنا النهاردة. قبل ما ندخل في الموضوع أحب أرحب بالأخ العزيز الغالي عليا الأخ تامر سمير. إزايك؟
1: أهلا ليتي، أهلا بيكي.
0: هستسمحك تقرب المايك عليك علشان okay. الصوت أيوة وأنا هكون بسمعك أكتر والناس هتكون بتسمعك بطريقة
1: كده كويس.
0: كده حلو زي الفل. أهلا وسهلا بيك في راديو سما، أعتقد أول مرة تكون معانا في راديو سما.
1: مظبوط، أول مرة متحمس قوي.
0: وأنا كمان جدا متحمسة جدا ومبسوطة أنك تكون معنا كمان في موضوع يمكن مش كتير ناس بتتكلم فيه، يعني اني وكأنها تهمة، اتهم المسيح بأنه كان يأكل مع العشرين والخطاة، كان يجلس مع العشرين والخطاة، ومش عارفة ليه هي تهمة ولا مش تهمة، هي كريدت لي ولا هي ضده، لكن في وقتها كانت تعتبر ضده. تعالى نبدأ حلقتنا كده بقى وتقول لنا الأول تحب تبدأ منين أو تشرح لنا نفسك تقول إيه في بداية الحلقة.
1: نفسي أبدأ بأنه فعلا أكتر شخصية عليها كلام وأكتر شخصية لأنها كان لها تأثير كبير قوي في المجتمع اللي احنا عايشين فيه وتأثير في التاريخ كمان هو شخصية يسوع. فكمية الاتهامات وكمية النقد وكمية الكلام تقالي مش قليل، فعشان كده كويس ان احنا نعمل فوكس وزوم على هذه الشخصية ونفهم أكتر أبعادها. فالقضية مهمة قوي وأحب فعلا نخش فيها أكتر أعمق ونستوعب ونفهم اللي بيتقال ده صح والغلط.
0: طيب هو قبل ما أدخل في صميم الحلقة، عارف يا تامر دايما المسيح موضع أسئلة
1: yes.
0: موضع تشكك موضع اتهامات، يا إما ناس تنبهر بيه انبهار رهيب ويقفوا يعني قدامه منبهرين من تعليمه من معجزاته من حياته ويفضلوا منبهرين ويتكلموا عنه حتى لو مش مؤمنين بيه، ويا إما ناس عايزة تمسك
1: غلطة
0: أي حاجة
1: أيوة.
0: غلطة عايزة تمسك أي تصرف صح أو غلط بس تمسكه عشان تقول أهو اللي أنتوا بتؤمنوا بيه، طب أهو بصوا بيعمل إيه. ليه المسيح موضع تساؤلات وحيرة واندهاش وصح وغلط وأقوال لغاية العصر ده؟ يعني أنا كنت بقول لحد يمكن في وقتها جه في زمن كان ينفع وقتها يحصل ده، لكن لغاية اللحظة اللي احنا فيها في الوقت اللي احنا بنتكلم فيه حاليا هو مازال المسيح عليه كل الكلام ده ليه؟
1: بص يا ليديا، شخصية يسوع مش مجرد شخص عادي، مش شخصية كمان حد عمل تأثير والتأثير ده خلص، احنا بنتكلم على شخصية قسمت التاريخ، شخصية التاريخ بيقول ما قبل المسيح ما بعد المسيح، فدي أول حاجة. الحاجة التانية هو كمان مش مجرد شخص عمل تأثير ومجرد نقول عليه شخص مثلا نبي أو قاد ثورة مثلا اجتماعية أو ثورة دينية، احنا بنتكلم على الله المتجسد. ففكرة إن الله المتجسد في شكل إنسان ده مخلي الناس مش قادر تستوعب مش قادر تفهم ده، فبالتالي يبقى عندهم أسئلة وعندهم شك، عندهم شك بقى في الثلاثين سنة والثلاث سنين اللي خلال بعديهم في كل حاجة في حياته عايز يشككوا في هذه القضية، فبالتالي لازم هنسمع اتهامات نسمع نقد نسمع يحاول يكسر فكرة انه يسوع المسيح هو الله المتجسد على الارض، فبالتالي ده طبيعي.
0: وهتستمر إلى مجيئه غالبا لأني هيفضل هذا الشخص الإله المتجسد محور لتفكير كل الناس من أبسط الناس تفكيرا إلى أعمق الناس علماء وفلاسفة. هنفضل متحيرين فيه ما عدا الذين يؤمنون به إيمان حقيقي. ندخل في الموضوع بقى, وعايز أسألك ليه كان لقب محب للخطاة وكأنها تهمة؟ يعني دي حتة مهمة قوي, يعني كان بيتهموا وخاصة فئات الفريسيين والكتبة بإني بصوا عليه ده محب للخطاة. ليه بقى؟
1: عشان اقول لك ليه, اوريكي اتقالت فين وازاي, وكان واضح بالطريقه دي انها اتهام مش مجرد يعني حاجه ايجابيه, لان ممكن حد يقول لك دي حاجه ايجابيه. لا, هو اتقال بشكل اتهام, واتهام صعب قوي. في متى 11:19 بيقول كده, هو ذا انسان, كانوا بيتكلم على يسوع, اكل وشريب خمر, فدي حاجه سلبيه بالنسبه لهم, هو بياكل كتير وبيشرب خمر في وسطهم. قال كده محب للعشرين والخطاه. وساعتها وكانه المشكلة عند الفريسين والمجتمع الديني مش انه بيحب العشرين الخطاة, كانت مشكلتهم انه ازاي قريب منهم. كانت ثقافة التدين في الوقت ده انه المفروض الشخص المدين ما يقتربش من النوعية دي, ان الاقتراب بينجسه, انه يتعامل معاهم ده بينجسه, وانا عايز احافظ على ان انا اكون شخص متدين, احافظ على قداستي, بطبق الناموس. لكن يسوع قلب فكرة دي خالص, كأنه عمل ثورة وقال لهم ان الحب معناها ان يقرب بس ما تنجس. ينفع احب وينفع اقرب وما تأثرش. فبالنسبة لهم كانت ثورة. بعد شوية جم قالوا له في متى 19 بيكلموا التلاميذ, بيقولوا ليه المعلم بتاعكم مش زينا, بيقولوا كده لماذا يأكل معلمكم مع العشرين الخطاة, ليه المعلم بتاعكم مش شبهنا, ليه بيقول مع العشرين الخطاة. وساعتها يسوع راح قال رد بقى, أعتقد قفل بقى القصة دي, وكأنهم بيفهمهم أنا جاي أعمل إيه. فقال كده لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى. بيقولوا يا جماعة أنا جاي عشان الناس اللي تعبانة, اللي حياتها بايظة, اللي عندهم احتياج, اللي متشوهين. دي إرساليتي, دي دعوتي, دي دعوة أي خادم وأي حد عايز ساعد. أنا جاي عشان الناس دي. وبالتالي كانت صدمة بينهم بقى, أنه مش مجرد بقى بيقعد يأكل معهم بقى, خدي بقى الصدمة الجامدة بقى أنه ياخد واحد منهم إيه, تلميذ. تخيلي بقى, يعني أنا مش بس بقعد
0: كمان بتاخد منهم شخص يتبعك ويبقى تلميذ من أقرب الناس ليك.
1: طبعا دي صدمة للفريسين, أنت مش مجرد بقى أنت جاي تغيرهم بس وفل, لا ده أنا كمان ممكن في وقت من الأوقات يصنعوا تأثير كبير في الملكوت. فطبعا هزة جامدة قوي.
0: فواضح أني وإنت بتتكلم تامر جاف أني المسيح ما كانش جاي بس علشان أكبر إرسالية دي اللي هي الصليب اللي احنا كنا لسه بنحتفل بيه الأسبوع اللي فات, لكن واضح إنه كان كمان كان بيغير مفاهيم, كان بيغير توجهات, بيغير دوافع. فاللي انت بتقوله ده كبير قوي. أنا مش جاي بس على عمل عظيم كبير, لا ده أنا جاي أقول لكم انتوا بتفكروا في الخطوة ازاي, بس أنا كمان بفكر فيهم ازاي.
1: أيوة, أضيف لك حاجة ليديا, لو تلاحظي لو قريت الكتاب المقدس كله بالذات العهد الجديد تسمع قصة يسوع وحياة يسوع, ما فيش ولا مرة كرز بالصليب. هو كل مرة بيكرز بالإيه؟ بالملكوت. هو جاي عايز يقول يا جماعة أنا جاي بعمل ملكوت جديد له قوانين تانية خالص. قوانين ملكوت الله مختلفة عن قوانينك, ومن ضمنها قوانين العلاقات, من ضمنها مبدأ القداسة. فتعريف القداسة عندك ان انا ملمسي خاطي, لا انا تعريف القداسة عندي ان انا اقرب من الخاطي وما تنجس. فجاي يعمل ثورة جوه الملكوت بتاعه اللي بيبنيه جديد حتى في وسط العلاقات.
0: Yeah. وعشان نكمل هنطلع لفاصل وهنرجع معاكم. احنا بس قلنا نشوقكم ونقول لكم حتة كده من الحلقة, لكن خليكم معانا لاني هنسمع حاجات مهمة جدا جدا عن اسلوب يسوع في معاملته للخطاة, وازاي احنا نتعلم كمان ده في الوقت الحالي. خليكم معانا نطلع فاصل ونرجع بسرعه.

0: قلبك على راديو سما.
1: كان محب للخطابة العشرين، إنها تهمة كبيرة للمسيح، اتهموا بيها كأنها عار، في حاجة أنت بتعملها غلط. ولما نقرأ الأناجيل للحقيقة إحنا هنلاقيه أكتر وقته كان مع الخطابة العشرين، ما كانش كتير قوي مع الناس المتدينين اللي شكلهم من برا جميل. مبسوطة يكون معايا الأخ تامر سمير، ولسه مكملين في حلقة قالوا عنه. أخ تامر، يعني وإحنا بنتكلم، أو أنت كنت بتقول قبل الفاصل إن هو جه يغير مفهوم. إذا كان الفريسيين والكتبة والكهنة اللي في الوقت ده كانوا بيقولوا ابعد عن الخطاة لأن هينجسوك وهيبعدوك عن أوقات الصلاة اللي لازم، وعن أنك تعرف تقدم

0: العشرين كانوا احيان كتيره قوي، كانوا لو سي مثلا انت ضريبتك سي جنيه، هو يطلب 2 جنيه، يدفع جنيه للرومان وياخد هو جنيه. فكان في نظر الناس هو مش بس بيتعامل مع المحتلين والرومان، لكن كمان ممكن يبقى فاسد حرامي بالعربي يعني، بيسرق. لدرجة انه كمان لو تفتكري قصة زكا، زكا لما المسيح اتعامل معاه وراح له البيت وحصل تغيير زكا، زكا قال كده في لقى 19، قال كده ان كنت قد وشيت بأحد، وشيت لها كذا تفسير. اول تفسير انه ان انا اخدت فلوس ازيد من حقي او من حق المفروض تدفع للضرائب، ده اول تفسير. التفسير التاني انا كنت بلغت عن حد ظلم. فاحيان كتير قوي كانوا يعني عارفين معاه سلاح بقى يضغط على الناس اللي ما يسمعش اللي ما يدفعش يروح مبلغ عليه ظلم. فهم كانوا طبقه اجتماعيه مرفوضين دينيا بالنسبه دول حراميه وفاسدين، فحطوه من جنب الخطاه، فبالتالي هم كانوا مرفوضين اجتماعيا ودينيا.
1: والناحية التانية الرب كان بيحبهم جدا زيهم زي أي حد وزي الخطاة، وكان بيتعامل معاهم. بس يعني أنا مش عارفة، طب برضو المسيح ما كانش مقلق إني لما اتعامل مع العشرين ده يخليني الناس تبعد عني الباقيين، لاني انا بتعامل مع عشرين هم بيواتوا ومتقربين لجهة الاستعمار اللي كل الناس كرهاهم، لاني هم كانوا بيسخروهم بيبهدلوهم بياخدوا منهم ضرائب مضاعفة والى اخره. فالمحتل ده لما انا اشوف حد بيحب شخص هو بيمشي مع المحتل، انا اكيد برضو كشخص مواطن عادي مواطن يهودي مش هبقى مبسوط ومرتاح.
0: بصح موافق طبعا، لانه اجتماعيا ومبادئ العاديه اللي احنا عايشينها هبقى جوايا رفض للنوعيه دي، زي ما بقى رفض الناس كتير ونوعيه كتير في المجتمع. لكن النقله اللي يسوع عملها هو بيقول لهم كده انا جاي علشان استرد. رساله يسوع رساله استرداد. استرداد الناس اللي بعدت، اللي في موقف مثلا العشرين ان الفلوس خلته يبقى فاسد، خلته يبقى بيتعامل مع المحتل المهم مصلحته فين. فهو جاي يسترد اللي بعد اللي ضل اللي مش سكه بس هو مش عارف اخرتها ايه. فده دعوه يسوع، يسوع اللي جاي عشان يسترد المرفوضين واللي بعده واللي ضل واللي ضل. فكان لازم يجي يعمل القلبه دي انه يبتدي يقرب عشان يسترد، يروح للحته الصعبه مع الناس اللي شكلهم اقول بين قوسين وحشين عشان يرجعهم، اللي في موت عشان يرجعهم الحياه. دي رساله يسوع. فهو مش جاي عشان للناس الكويسه الجميله المتدينه اللي بتروح مجتمع الكنيسه او مجتمع الهيكل يصلوا، هو جاي للناس البعيده. دي دعوه يسوع.
1: وده اللي يخليني اسالك بقى تامر، يعني الفرق ما بين، لان انت بتقول يسوع جاي علشان يسترد الخاطي، وحتى لو العشار حطيناه في نفس السلة بتاعت الخطاب سبب الفساد المالي أو الفساد السياسي اللي هو كان بيمشي فيه، إذن في دعوة الاسترداد دي إحنا نفسنا نفرق ما بين يسوع وهو بيقرب للخطاة وللعشارين كان إيه الفكر عن الخطية؟ يعني معنى كده أنه كان بيقبلهم على ورغم أن هم خطاة رغم بالخطية بتاعتهم، كان قريب للخطية بتاع يعني عادي أنا شايفك بتعمل خطية فعادي. وده دي الحتة اللي احنا نفسنا نفرق فيها النهاردة، فالفرق ما بين قبوله للخاطي وقبوله للخطية.
0: طبعا القضية دي ليديا قضية أنا في رأيي إنها قضية مهمة جدا جدا جدا. القضية دي محتاجين نميزها في شخصية يسوع عشان نبقى عارفين نعيش هذا الشخصية في المجتمع احنا عايشين دلوقتي. واحدة من القصة اللي نفسي أحكي عنها لو هتورينا إزاي التوازن في شخصية يسوع ما بين أنه بيحب الخاطي لكن بيكره الخطية، كانت لما تقابل مع المرأة الزانية اللي جابوها له في حالة زنا ورموها عند رجليه اللي موجودة في يوحنا 8. تخيلي انت المشهد، الفريسيين واللي هم حافظين الناموس عارفين القانون، عارفين الناموس وحافظينه، وبالنسبة لهم القانون لازم يتطبق ترجم وتموت. فالست دي اترمت عند رجليه. يسوع عمل حاجة بالنسبة لي عبقرية وكأنها عاملة ثورة في العلاقات، قدر يفك اللزقة ما بين الشخص والخطية. عارف تحس كده انه لما بعمل خطية هي كأنها لزقت فيا، لزقت فيا.

0: بتخليني أنا مرفوض والمجتمع بيرفضني. فازاي انه يسوع في الموقف اللي هحكي فيه ده فك اللزقة دي، فك الحتة دي جوه نفسية البنت او الست وجوه نفسية المجتمع بالذات المدين. لما قرب منها سألها سؤال، قال لها في حد بيدينك؟ فقالت له لا ما فيش حد، كلهم مشوا. قال لها انا كمان لا ادينك. وساعتها بيقول لها انا في رحمة، في قبول ليك لشخصك، انا جاي عشانك انتي، انا بحبك انتي، انتي غالية عندي. وهنا في اللقطة دي بينقل قلب الاب، ازاي الاب قادر يحب ابنه لكن بيكره المرض، بيكره الادمان اللي خلاه في الحالة دي، لكن في نفس الوقت ما تهوانش مع الحق، ما تهوانش مع القداسة. قال لها ايه؟ اذهبي ولا تخطئي مرة اخرى. قال لها انا بحبك قوي لكن انا رافض الخطيئة، انا رافض السلوك ده. وقال لها بالتالي انا بحبك قوي، قبلتك، عندي غفران ليكي، عندي رحمة ليكي، لكن من فضلك وانت بتتحركي بعد كده في حياتك انا رافض الخطيئة اللي بتعمليها، لازم توقفيها. فالموقف ده يوريني قلب الاب، قلب الاب اللي يسوع جاي يعلنه. يعني واحدة من الحاجات المهمة قوي ان يسوع جاي يعلن قلب الاب، انت ابني، انا بحبك لكن بكره الخطيئة، بكره المخدرات، بكره الادمان اللي انت فيه وعايزك تبطل وعايزك تمشي سكة تتعافى. يسوع وضح ده وفصله جدا. وطبعا دي صار في العلاقات، ان انا زي انا بقى شايف نفسي مفصول عن خطيئتي، انا ليا قيمة، ربنا بيحبني لكن ما بيحبش التصرف ده. ازاي ده ممكن يتنقل كمان في مجتمعاتنا، انه زي انا بحبك انت لكن مش بحب التصرف ده.
1: يعني فعلا هي حتة شائكة، يعني تحس كده تامر اني محدش، مش عارفة هل نعرف نعملها زي يسوع. لا بس وقت ما يسوع كان بيعملها وهو على الارض وهو متجسد وماشي وسط الناس، انه يعرف ازاي يحب الخطاة لكن يوضح لهم اني انا مش بحب الخطية، معضلة، لأن إحنا بناخد بعض باكج على بعض. وأوقات كتيرة معرفش يسوع عملها إزاي، بس إحنا بنعمل إيه، إحنا أوقات بنحبس الناس وبنحبس بعض في تصرفاتنا، في ضعفاتنا، في أخطائنا. فمثلا بيبقى الشخص حتى ممكن يكون أخذ سكة توبة، بس أنا فاكرة عن تامر إن من 10 سنين كان واقع في خطية معينة وحطيت له ليبل عليه إن هو مش تامر ده اللي كذا كذا كذا كذا. فمش عارفة أنت تقدر تدينا النهاردة إزاي نعرف نعمل التوازن دوت زي ما يسوع عمله، خطوات عملية في حياتنا، إزاي أعرف أفصل ما بين الشخص فأحبه لكن ما أحبش تصرفاته الغلط فأتجنبه برضو وما كنش بشاركه فيها أو بسقفله عليها، إزاي ما أحبس شخص يكون كان خاطي أو ضعيف أو وقع بس ما حبسوش جوه الخطية بتاعته أو جوه الحتة اللي هو اتزنق فيها. نفسي أسمع منك ده، بس هنطلع لفاصل وهنرجع تاني، وكمان معنا كومنت كده لازم أقرأ بعد شوية، فخليكم معنا، هنطلع فاصل سريع ونرجع نشوف نتعلم إزاي ده من
2: انت دلوقتي بالتالي.

0: هتكلم باسمك وتسبيحك طول اليوم على راديو سما.
1: ورجعنا معاكم من تاني وقالوا عنه على راديو سما، معاكم ليديا فرحان. احنا كل اتنين من الساعة 5 لغاية الساعة 6 بتوقيت القاهرة. نحب قوي ان انتوا تكونوا بتشاركونا، لو عندكم اسئلة لو عندكم تعليقات بيفرق معانا جدا جدا انكم تكونوا بتتفاعلوا معانا وانكم تكونوا مشاركين معانا في الحلقات وفي الراديو بتاعنا. بنتكلم النهاردة عن قالوا عنه ان هو محب للخطاة والعشرين، وانه بياكل معاهم وانه بيعيش معاهم وانه بيروح معاهم يجي معاهم، وأوقات كمان أنه بيحامي عنهم. إزاي بيعمل كده وهو مفروض قدوس ومش بيحب الخطية وبيكره الخطية وجاي عشان يطهر من الخطية؟ ودي المعضلة الكبيرة جدا اللي جينا نقول فيها. وتامر سمير معايا النهاردة بيقول يا جماعة المسيح جه يغير طريقة تفكير عن الخطاة، جه يغير طريقة تفكير اني إزاي نكون بنحب الخطاة زي المسيح لكن مش بنحب الخطية، والموضوع عايز توازن. واللي انا كنت بسألك فيه قبل الفاصل يا تامر اني احنا اوقات ما بنعرفش نعمل التوازن ده وبنحبس بعض في دوائر وفي صناديق من اني باخدك باكج انت وخطيتك، يا اقبلك على بعضك يا ما اقبلكش على بعضك، وعندنا ايرور في الحتة دي مش بنعرف نعملها. احكي لنا وانت كنت في الفاصل كمان بتقولي ليديا نفسي قوي كمان اشارك ازاي نعملها احنا في حياتنا كتوازن، ف فرصتك بقى.
2: بص يا ليلي، الموضوع ده انا بالنسبه لي يعني قضيه عايز الوقت يعني نفهمها وندركها، ولما ندركها عرفنا نعيشها مع نفسينا، ودي حته بعد مهم قوي عايز اتكلم عنه، ازاي اعيش مع نفسي بعد ما بين الرحمه والقداسه، بين انا عندي حاجه اسمها نعمه ربنا مديني نعمة اسمها الغفران، وبين الجهاد اللي أنا فيه أنا عايز أحافظ على النعمة دي. وده بعد شخصي، بعد جوايا أنا كتامر، لكن كمان في بعد علاقاتي بيننا وبين بعض، بيني وبين ولادي ومراتي، بيني وبين إخواتي في الكنيسة، بيني وبين ناس في الشغل عندي، إزاي أطبق المبدأ. خليني أرجع أجي من الورا القدام، فكت الأول أن أطبق ده مع الناس اللي حواليها. خليني أرجع للمثل بتاع المرأة الزانية. انت عارفه يسوع قدر يفك الازمه ازاي لما جم الفريسيين والكتبه ساحبين واحده كده عملت خطيه اسمها المراه الزانيه ورموها عند رجليه وجايين عايزين يحكموا عليها وجايين يختبروه. يسوع قال جمله اعتقد دي هتفك شفره جوايا انا في تعاملي مع الشخص الخاطئ، في تعاملي مع الشخص اللي عنده ماضي، في تعاملي مع اخويا اللي مش بس عنده ماضي لكن شفته بيغلط دلوقتي وعرفت عنه حاجة بيعملها مش مظبوطة جوه الكنيسة جوه شغل جوه البيت. يسوع سأل سؤال لكل بقى اللي هم قط الدين بقى اللي هو يعني ايه مسكين الناموس وهم بيطبقوا الناموس، قال لهم كده، قال له من منكم بلا خطية فليلقاها أول بحجر، بالعربي واللغة بتاعتنا اللي فيكو ما بيعملش خطية، اللي فيكو ما أخطأش، اللي فيكو ما عندوش ماضي. ده بالعكس بقى، ده اللي فيكو دلوقتي رغم أنه رجل دين وأنه هو يعني لابس رداءة القداسة والطهارة ما بيقعش في خطية. لو في حد منكم ما بيعملش خطية وما بيقعش في خطية، حقك دلوقتي ترفع حجر وتنفذ العد فيها. عارف إيه اللي حصل؟ كله انسحب من حتة إن أنا جاي حق العدل، كله انسحب انه عايز احكم عليها. ودي حتة نفسي اللي بيسمعوني يفكروا فيها، لو انا رفضتك عشان بتعمل خطية يبقى لازم ارفض انا كمان نفسي، انا كمان بعمل خطية، انا بضعف، انا بقع، انا عندي اخطائي، انا مش كامل، انا مش ماضية كامل ومش حاضري كامل ومش مستقبلي كامل، بالعكس انا عندي ضعف وفيا ضعف فمش من حقي احكم عليك. فده بعد مهم قوي، ان انا يبقى جوايا في مايند سيت بتاعي انه انا ضعيف، انا فيا خطيه، انا عندي ماضي وبعد شويه هقع في الخطيه، انا مش كامل فمش من حقي احكم على اخويا، لكن من حقي او اللي يسوع بقى غيره اقرب منه احبه اقبله واساعده انه يطلع من الحفره اللي هو فيها بين قوسين الخطيه، اساعده في الازمه اللي فيها هو محتاج مساعده المشكله اللي هو فيها. ده البعد العلاقاتي.
1: قبل ما ننقل على البعد التاني، كان حد بعت لنا سؤال بيقول غالبا انت جاوبت كده عليه، ان الناس اللي كانوا بيتهموا يسوع انت محب للخطاة هم نفسهم ايه؟ يعني انا كده واقف بقول له انت تهمتك انك انت بتحب الخطاة على اساس ان الشخص اللي بيقول دوت هو ايه؟ فمش عارفة هل كان بشعوره اللي بيتهموه بده بالبر الذاتي، بالقداسة، بأن هم أحسن من غيرهم. وأوقات إحنا بنقع في ده، أني أنا بشعر أن أنا أحسن من غيري، أنا أنا أنا أنا أنا أنا تمام، لكن أنت اللي مش تمام. يمكن دوت اللي بيحبس اللي قدامي، يمكن دوت اللي بيخليني مش قادر أطلعه من الحتة اللي هو وقع فيها، حتى ذهنيا زي ما كنت بتقول. فالفكرة أني يمكن ده السبب أن أنا شايف نفسي أفضل.
2: طيب أنا هخبط شوية في الحل زي بيقولوا، يعني
1: خبط براحتك بقى. أيوة.
2: وهخبط من الكتاب، يعني مش هخبط كده. أنت عارفة مثل ابن الضال يا ليديا، مثل ابن الضال اللي هو في ولد، الولد الشقي دايما في العيلة، في ولد شقي كده وفي ولد محترم، عارفة دايما في الإخوات في العيلة، حتى لو حد فرق علينا وبيسمعنا عارف دايما في العيلة تلاقي ولد الشقي اللي بيعمل مشاكل، ولد المحترم ابن الناس كده الزوات. في الابن الضال، الابن الضال لما طلب الميراث وعمل أزمة في العيلة وخد فلوس أبوه ومشي، بعد شوية خلص كل حاجة ورجع، فأبوه قبله رغم الغلطة الكبيرة عملها، إنه عارف بيورثه بالحياة، طلب الميراث وأبوه عايش، خد الفلوس بتاعته ميراثه وبددها في كل بقى اللي احنا عارفينه بقى، في شرب وأصدقاء وخطية، بس حس بالذنب ورجع. فأبوه فرح. عارفين مين كان متضايق؟ الابن الأكبر اللي هو أخوه. اول ما عرف ان ابنه، ان اخوه رجع وان ابوه رحب بيه ورحم وغفر له، رفض يخش وزعل وحرم. قال لكم الاخ الاكبر ده شبه مين؟ شبه مؤمنين وخدام كتير قوي في الكنائس. مؤمنين كانه لبس عبايه، زي انت قلتي يا ليديا، عبايه التدين. لما بنخش كنيسة أو بنخش مجتمع المؤمنين، كأني بلبس عباية، أنا بقيت كويس، أنا كويس، أنا قديس، أنا تمام، وده اللي عمله الفريسيين. فبالتالي بقى عندي الحق بسبب العباية دي أن أنا أخفي ضعفي عشان ما حدش يعرفه، ما حدش يشوفه، بعمله في السر، ما حدش يعرف بعمل إيه في الأوض المظلمة. فبلبس عباية التدين واللي بيدافع عن الحق. فعمل إيه؟ أرفع صباعي وابتدي أتهم أي حد موجود في الكنيسة أو في المجتمع بتاعي بأنه بيغلط وأنه أخطأ وأنه كسر الحق وكسر القانون. دي مشكلة التدين، مشكلة العباية.
1: أنا عايز أكمل عليك قبل، أنا مش ناسية البعد التاني اللي احنا هنروح له بعد شوية، بس أنا عايز أكمل عليك أني زي ما ده كمان حتى موجود جوه الكنيسة، أنا بشوفه في كل ما هو شخص متدين أيا كان دينه. اللي احنا عندنا وخاصة في مجتمعاتنا الشرقية، التدين الظاهري اللي بيبان من شكل اللبس أو من شكل المظهر الخارجي، أو أنه رايح الكنيسة أو أنه رايح المسجد بمواعيد محددة، وانه محافظ على اوقات صيامه او محافظ على اوقات صيامها، وانها بتطلع الصدقه او العشور في الكنيسه. المظاهر الخارجيه للتدين ايا كان نوع الدين ايه، مسيحي او غير مسيحي، بنتفاجئ ان هو الغطاء الخارجي علشان اظهر انا شخص كويس والله اعلم بالخبايا، واتهم بجراءه غيري وأكفر بجراءة غيري أيا كان نوعية أخطائه وأيا كان حياته شكلها إيه. للأسف ده طابع بينطبع علينا، خاصة يمكن في مجتمعاتنا الشرقية اللي يظهر عليها التدين الخارجي. مش ناسي البعد اللي انت عايز تتكلم فيه، اللي هو فيه برضو توازن ما بين الرحمة والقداسة، فممكن تتكلم فيه دلوقتي.
2: البعد التاني ده أنا رأيي بعد مهم قوي، أنا بقى لشخصي اللي تامر، البعد اللي فيه إن أنا أبقى قادر أوازن ما بين النعمة اللي اسمها إنه يسوع رحمني، إن الله بيحبني، الله بيغفر لي في يسوع وفي عمل يسوع، وما بين الجهاد والحفاظ على قداستي. وصراحة دي أزمة كبيرة قوي، المؤمنين كتير قوي مؤمن ما بين أنه يعني طب خلاص ما هو بيغفر وهيغفر ورصيد الغفران موجود 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع وأنليمتد، يعني غير محدود، فيخلي جواي نوع من التخاذل، يخلي جواي نوع من أنه ما هو بيحبني بقى، عارف الابن لما عارف ان ابوه مهما عمل هيسامحه، فخلاص بقى فانا مش هيزعل مني، ما هو هيغفر لي. دي ازمه كبيره قوي، ازمه كبيره في حياتنا وفي المسيحيه وفي اي ديانه. وبولس على فكرة عدل المشكلة دي. بولس تعرض يعني تعرض القصة دي والأزمة دي. فقال كده في روميا 5 بيقول كده الناموس عدد 20 أما الناموس فدخل لكي تكثر الخطية ولكن حيث كثرت الخطية ازدادت نعمة. بيقول قضية مهمة قوي هنا يا ليديا. بيقول ان الناموس او القوانين اتحطت عشان تقول لك خد بالك فلو كسرتها انت كده عملت خطية. لكن في نفس الوقت في نعمة اسمها دم يسوع المسيح اسمه صليب يسوع. النعمة دي كبيرة قوي فانت عملت خطية كتير النعمة هتزيد كأنه حسب حجم الخطية حسب حجم النعمة وحسب حجم الغفران. فالخطية كترت في نعمة تزودها ونعمة تغطيها. لكن جه بقى في روميا 6 وأول عدد وكأنه بيغلط في القصة يقال كده إيه فماذا نقول أن أبقى في الخطية لكي تكسر النعمة؟ حاشا. نحن الذين متنا عن الخطية كيف نعيش بعد فيها؟ وهنا حط بقى التوازن في نعمة في صليب في غفران في رحمة. لكن في جهات في حتة لازم فيها مش أستغل محبة أبويا وقلب الله السماوي أنه أنا أستبيح الخطية ودني أعمل الخطية لكن لازم أحافظ على قداستي لازم أحافظ على انعزالي عن الخطية اللي بتشدني بعيد عن ربنا. فبالتالي أنا لازم أظبط بقى دي في غفران الأب بيحبني يسوع مات عشاني في نعمة لكن لازم أجاهل عشان أحافظ على النعمة دي وحافظ على المحبة دي وحافظ على قداستي. وهنا التوازن.
1: انت عارف انت جاوبت على سؤال احنا بنتسأله كتير لما بنتكلم عن بنقول للناس انت لازم تقبل المسيح مخلص شخصي لحياتك وتصلي وتفتح باب قلبك ليه ويبقى هو السيد على حياتك علشان تعيش حياة مختلفة على الارض ويبقى لك كمان حياة ابدية في السماء وتبدأ حياتك الابدية من هنا كمان ليها طعم وليها معنى مختلف. بنلاقي السؤال اللي بيتسأل طيب ما هو أنا لو قبلت المسيح وفتحت له قلبي وغفر خلاص كل خطاياي اللي فاتت واللي جاية زي ما أنتوا بتقولوا طب ما ده هيخليني خلاص أعمل خطية براحتي لأني كده كده الصليب وعمل الصليب والعمل الكفاري اتدفعت فيه كل خطاياي وكل الأثام بتاعتي. ففعلا انت بتجاوب على سؤال اللي هو التوازن ما بين اني اقبل عمل المسيح كمخلص لحياتي فعلا بيغفر كل خطايا لكن في نفس الوقت علي دور طول الوقت اني اتقدس يوميا واجاهد في حياتي مع المسيح. بس السؤال هنا انا لو ما جهدتش يعني لو ريحت ايه الخسارة اللي هتعود علي؟
2: خليني أقول لك يا ليديا عايزين نبص على السؤال ده بمنظور قلب الأب. قلب الأب اللي بيحب ابنه. يعني خليني أقول لك على حاجة شخصية أحكي لك على حاجة شخصية. يعني أنا زي أي أب مش عارف كم حد بيسمعني يا إما ابن فبيعاني من الحتة دي يا إما أب بيعمل الحكاية دي. دايما أي أب يبقى دايما عايز ولاده إيه
1: أحسن حاجة
2: صح. لا يعني مش بس أحسن حاجة ده عايزهم صح طول الوقت 10 من 10 مذاكرة 10 من 10 في الأخلاق 10 من 10 في كل حاجة. فبالتالي بنحط قوانين وعمل ما تعملش وعمل ما تعملش. فالولاد بيجوا في وقت حاسين إنه كتير قوي يعني أنتوا خنقتونا لغاية ما اكتشفت حاجة ربنا علمها لي لما ربنا وراني ليه حط الوصية وليه حط القوانين. تامر يقول لي يا تامر أنا حاطط الوصية والقوانين عشان أخنقك مش أنا أحسسك أن أنت بتعمل حاجة حلوة وعايز أمنعك عنها. لكن عايز أقولك أن الخطية دي هي عبارة عن موت. أنت بتروح للموت برجليك عامل زي الطفل كده ليديا لما بيتسحب كده واكتشف خرمين في الحيطة بتوع الكهرباء فبتيجي يحط أصبعين عشان لعبة فبالنسبة له أنت رايح ألعب لا بابا هيبقى خايف عليه فبحط القوانين ما تروحش للكهرباء الكهرباء هتموت هتموتك. فلو بحط القوانين دي مش أنا أغلس عليك أنا بحطها عشان بقول لك إنك لما هتروح هناك تروح للموت. فلما أفهم قلب الأب إنه حاطط قوانين عشان عارف إن كسرها هيؤدي لموتي لأنه خايف عليا مش إنه عايز يخنقني هبتدي أفهم إن أنا عارف أنا فهمت لأبويا حط القوانين دي عشان خايف عليا مش عايز نموت. فلما الفكرة دي تحط في دماغي أبقى أعرف إن الناموس اتحط والقوانين اتحطت بسبب قلب أب بيحب خايف عليا.
1: ودي جملة جميلة جدا. هنطلع الفاصل وهنرجع نكمل مع بعضينا الحلقة. وقالوا عنه محب للخطاة والعشرين. خليكم معنا وإحنا مكملين علشان بنحط فوكس إزاي هو حب الخطاة والعشرين وإيه رد الفعل دوت علينا النهاردة، إزاي نتعامل في ضوء اللي عمله المسيح.
0: املأ أوقاتك أغاني ليسوع على راديو سامة.

0: ولما نعرف عنه أكتر، نعرف عن المسيح أكتر، ونقف عند المواقف اللي هو عملها مع الخطاة، وأبص على نفسي وأقول لنفسي إزاي هو عمل كده مع الخطاة، إيه المحبة الكبيرة دي، إيه الاحتواء الكبير ده، ألاقي نفسي أنا كمان ممتنة لأني أنا واحدة زي نفس الخطاة اللي هو تعامل معاهم. وإحنا جايين نتكلم النهاردة تامر، مش بنحكي بس عن المسيح في زمن كان بيحب الخطاة والعشرين، لكن بنحكي كمان عن المسيح اللي مازال يحب الخطاة حتى لو ما فيش عشرين، لكن يحب الخطاة بكل أنواع خطيتهم، بيحب الإنسان نفسه هو في حد ذاته. السؤال اللي عايزة أسأله، يعني المسيح كان عظيم قوي وهو بيحب الخطاة بالشكل دوت، لكن إزاي عارف يحب الخطاة لهذه الدرجة مثلا؟
1: يسوع كان جاي بيعلن الله اللي محدش شافه. يسوع كده انه مفيش حد شاف الاب، الابن الوحيد هو الذي خبر. يعني ناس كتير فهم الله بذهنها باشكال مختلفه، وفي حتت بسبب عدم الفهم ده خلت صوره الله مش واضحه. واحده من المهمات اللي يسوع جه على الارض فيها انه يورينا قلب الاب، وده اللي عمله يسوع. قلب الاب شايفنا، ودي جمله نفسي اقولها لكل حد بيتفرج علينا، قلب الله الاب شايفنا كلنا ولاده. مفيش اب هيرفض ابن ويقبل ابن، حتى لو الابن ده ابن صعب، ابن عنده مشكله، بعيد، عامل ازمه، بس في الاخر هو ابنه. دي الايدنتي، الهويه بتاعته، ابني مهما عمل ما اقدرش اتبرى منه.
0: عشان كده نفسي برضو اشوف معاك الصوره باني استنى هو هيدور عليا ولا انا اللي اروح له. وهو كان بيعمل ايه؟ هو كان بيعمل ايه هو على الارض؟ هو كان بيدور على الخطاب يمشي يدور عليهم وهو اللي بيبادر، ولا هم اللي بيجروا وراه وعايزينه؟
1: هجاوب عليك بالكتاب. في لوقا 19 بيقول كده، ابن الانسان قد جاء، ده يسوع بيتكلم عن نفسه، قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك. انا جيت عشان ادور عليكم، جاء يطلب هنا معنا ادور. فهو بيقول انا جاي علشان كده، جاي عشان ادور عليكم، ادور على الخطاه، انا عايز ادور على الخطاه، انا عايزهم هم، انا جاي عشانهم هم للخطاه. الجميل بقى كمان في لوقا 15:1 بيقول كده، وكان جميع العشرين والخطاه يدنون منه، بيقربوا منه عشان يسمعوا. فواضح انه الاثنين بيدوروا على بعض، ودي حاجه مهمه قوي. بس البدايه مين؟ هو بيدور عليا، ولما بعرف ده انا بروح له عشان اعرفه اكتر.
0: فالمبادرة جاية من قلبه الكبير، قلب الأب اللي انت بتكلمنا عنه النهاردة، القلب الكبير بتاع الأب اللي بيدور على ابنه اللي تايه عنه، الخاطي اللي واقع في حتة مش مفروض يكون واقع فيها لأن هو ابنه. لكن من ناحية تانية هم شافوا في حاجة مختلفة فبيدنون منه. أنا النهاردة كخاطي، أنا كليديا واحدة بعيدة مثلا عن الرب، أو في ناس بتسمعنا هم ما زالوا بعاد عن الرب، بعاد عن المسيح. مش بتكلم عن الله في المطلق، لكن أنا بتكلم عن الله المسيح، المسيح المتجسد، المسيح الأقنوم الثاني، مش الثاني ترتيبا زي ما احنا عارفين، لكن المسيح الله. الناس اللي ما زالوا بعيدة عن المسيح، وإن أنت بتقول لنا هو بادر إن هو بيدور عليهم، المفروض هم يعملوا إيه؟
1: عايز أوجه دعوة لأي حد شايف نفسه مرفوض، شايف نفسه إنه فشل إنه يعيش قوانين مبادئ الدين، الناموس، الصح والغلط، الشريعة. أنا حاولت وفشلت. عايز أكلم الشخص المدمن اللي الناس قالت انه مفيش فايدة، هو خلاص كده ورمو طبته زي ما اقول. عايز اتكلم على البنت او الست اللي لها ماضي، والماضي بيطاردها طول الوقت، مش بس بيطاردها جواها لكن بيطاردها من مجتمع عارف قصتها. عايز اتكلم حد حاسس نفسه فاشل ومهما عمل هو مش عارف يوصل لربنا. عايز أكلم كل حد مرفوض بسبب ناس أو بسبب هو رافض نفسه. عايز أكلم كمان حد مكتئب وحاسس إن الحياة ملهاش معنى. عايز أكلم حد فقد الإحساس ومعنى الحياة. عايز أقول له في دعوة من إله بيحبك. هذا الإله، وعايز أقول الجملة دي مهمة قوي، هذا الإله أب قرر إنه يسيب مجده ويسيب كل اللي عايش فيه في السماء وينزل على الأرض وياخد شكل إنسان عشان يقرب منك وعشان يقولك إني بحبك وعشان ياخد إيدك ويخرج من أنت فيه. أب قرر إن هو يعمل حاجة مش منطقية للبشر، إن إله ينزل شكل إنسان لكن عشان ينقذ ولاده. وأختم بالآية دي في رومية 5:8، بولس قال كده وقال كده: ونحن بعد خطاء، وإحنا لسه في الخطية، يسوع عمل إيه؟ جه وتجسد ومات عشان يقول لي أنا بحبك. هذا الإله أعتقد يعني هيبقى سهل أوي أروح له وأنا مش خايف، سهل أروح له وأدي له حياتي، سهل أخد الحب والحياة والغفران منه ومن غير مقابل، من غير تمن.
0: ودي حاجة تطمننا قوي يعني. وانت بتتكلم انا بقول ده ما فيش ولا حد ما ينفعش يقول انا مستثنى من اني ما ينفعش انا اروح له، ما ينفعش انا يقبلني. عشان كده في بعض الناس بتقول لا، ده هو في الوقت اللي كان فيه على الارض هو كان عشان بيتمم ارساليته فكان بيقبل ناس معينه، لكن انتوا مش شايفين اللي حاصل في مجتمعنا والشر زاد ازاي وانواع البشر اللي بقت في ابداع في الخطيه غير وقت الرب يسوع وهو على الارض. هل كان لو المسيح موجود دلوقتي كان هيبقى بيقعد مع مين او بيقبل مين؟ مين نوعية الخطاة أو مين نوعية العشرين اللي كان ممكن يكون قاعد معاهم النهاردة؟
1: عايزك تفتح عينيك لأي حد أنت ممكن ترفضه أو المجتمع يرفضه وبالتالي يقولك ما تقربش منه. فبتكلم على شخص مدمن. تخيل أنت لو قريب منك شخص مدمن أو عرفت أن شخص مدمن هتعملي معاه؟
0: بنبعد عنه وبنقول لأولادنا بعيده لأني بنخاف عليه.
1: لكن هذا الشخص المدمن هو شخص يسوع جه عشانه، وجزء من ملكوت ربنا ان عايز ولاده اللي اختبروا الغفران واختبروا الحرية يساعدوا اخواتهم. ممكن تقابلي بنت عارفة عنها ماضي او اتقال عنها ماضي ولها سمعة مش كويسة، بس نفسها ترجع ونفسها تعيش نفسها تاني وتلاقي نفسها تاني. وساعتها ربنا بيقول لي كده تامر، او يقول لنا محتاجك، زي ما انت انقذتك من الموت مد ايدك وانقذ اختك وانقذي اختك وانقذ اخوك.
0: وانت المسيح يعني. وانت بتتكلم يا تامر انا شعرت قوي انك انت عايز تقول لنا ان زي ما المسيح كان قاعد مع الخطاة وقاعد مع العشرين، فاذا كنت انت دقت قبول المسيح من الخطية بتاعتك وقبول المسيح ليك بكل ما فيك، يبقى انت عليك انت كمان دور انك تكون انت المسيح دلوقتي على الارض، تعرف تقبل وتمد الايد وتحب وتحتوي وتبقى عينيك وقلبك زي عينيه وقلبه بيشوف الناس ازاي، مش بيشوفهم في بميكروسكوب الخطيه لكن بيشوفهم بعينين المحبه، بعينين القلب المفتوح اللي بيحب. عشان كده نفسي برضو في اخر دقيقتين بالظبط تطمن كل حد بيسمعنا انه هل ممكن يقبلني رغم ان انا ساقط او واقع او خاطي. ده اخر دقيقتين.
1: دي اكتر كذبة ابليس بيحطها في اذهاننا من مختلف الخلفيات ومن مختلف الطوائف ومن مختلف الديانات، انه يخوفني من ربنا فيحط لي كذبة انه مش هيقبلك ما تحاولش، ويزوم يعني يضخم الخطية والضعف لدرجة او الجملة جاس خض منها، يحسسك انه ربنا ما يقدرش على اللي انت فيه فتبقى اكبر من قدرة ربنا انه ينقذك وانه يحبك وانه يغفلك. عشان كده عايز اقولك ان يسوع كسر الكذبة دي، قال ما فيش خطية ما فيهاش غفران، ما فيش قيد ما فيهوش حرية، ما فيش مرض لنفسي ولا روحي ملوش شفاء. يسوع جاء أعلن أنه محبة الله الآب وعمله على الصليب أعظم من أي حجم وعدد خطايا ممكن تعملها في حياتك. فبالتالي عندك فرصة في الحياة دي أنك تروح له وتاخد كل اللي نفسك فيه، حب وغفران وشفاء.
0: ده كلام جميل وكلام يطمن جدا. شكرا جدا جدا يا تامر على الوقت النهاردة وعلى الوجبة الدسمة المطمئنة اللي تقول لنا عندنا إله حي بيحب، أب وراعي ينفع يقبلني بكل حاجة فيا. شكرا لك.
1: شكرا.
0: شكرا لكل حد كان بيسمعنا النهاردة في قالوا عنه، وقابلكم الاثنين اللي جاي على خير وحلقة جديدة من قالوا عنه على راديو سما. كنا معاكم من الساعة 5 لغاية الساعة 6 بتوقيت القاهرة، أسمعكم وتسمعونا، وإحنا بنتقابل طول الأسبوع من خلال فريق المتابعة. أهلا بيكم بأسئلتكم وتعليقاتكم، وقابلكم على خير الاثنين اللي جاي. باي باي.

كنا بنتابع عادة برنامج قالوا عنه. لو عايز تتابعنا وقت الهوى تقدر تتابعنا كل يوم اتنين الساعة 5 عصرا بتوقيت القاهرة على راديو سما. كمان ممكن تسمع حلقتنا دي على ويب سايت وساوند كلاود راديو سما.

0: انت دلوقتي بتسمع صباح سما
1: مع فينا. يا صباح سما، صباحكم زي الفل، نعمه وبركه ليكم في يوم جديد بفقرات جديده ومتنوعه. معاكم فينا من 8:30 ل 10 بتوقيت القاهره، ويشرفني بصفتي انا فينا رئيس الصيادين انه انا مبسوطه جدا النهارده 1 اكتوبر، وانا ببقى مبسوطه دايما. يعني في حاجات صغيره كده، يعني كل واحد بتبسطه، يعني حاجات بسيطه جدا او حاجات زي ما بنقول كده باللغه العاميه بيتفائل بيها. انا بتفائل بقى لما اكون معاكم اول الشهر، اول يوم في الشهر ده بيبقى فريق لي نفسيا جدا انه الحلقه بتاعتي تيجي معاكم. يعني صباحكم فل ويوم جميل كده مليان بالطاقه والنشاط. النهارده الخميس، خبر مفرح، خبر جميل. يعني النهارده الخميس يعني ويك اند، يعني الكثير من الدول العربيه بيبقى عندها ويك اند جمعه وسبت، والكثير من الدول العربيه بيبقى عندها ويك اند سبت وحد. ايا كان الويك اند بتاعك امتى، بس احنا قربنا قوي، احنا ملمسين قوي خلاص، يعني احنا بنقفل الاسبوع. ويك اند سعيد يا رب كده يبقى هادي، في مشاوير في بنخلص مصالح وبنخلص حاجات، بس قادرين ناخد الكواليتي تايم بتاعنا، قادرين ننبسط شويه سيكه كده. النهارده كمان يوم مميز جدا يا جماعه، النهارده 1 اكتوبر. انا اليوم ده محبب الى قلبي جدا ومميز بصراحه بالنسبه لي قوي. النهارده الحلقه بعنوان كبرنا. ليه بعنوان كبرنا؟ لانه 1 اكتوبر هو اليوم العالمي الجميل، السكر، البركه اللي فيه كل حاجه ممكن تتقال حلوه في الدنيا. النهارده اليوم العالمي لكبار السن، والنهارده احنا بقى هنلنك الحلقه كله ببعضه. يعني هنتكلم على كبار السن محتاجين ايه، ليه ليهم يوم، ليه ليهم تقدير، ليه يتحطوا فوق الراس ونمشي كده نحتفل بيهم ونقول لهم انتوا سبب بركه في حياتنا، انتوا سبب خير كبير في حياتنا، وربنا يديكوا طول العمر والصحه. وفي نفس الوقت نبص على حياتهم، نتعلم منهم، نشوف احنا كمان في يوم من الايام هنبقى زيهم وبيعملوا لنا يوم عالمي وبيحتفلوا بينا وبيقولوا انه ده اليوم العالمي لكبار السن، وحاجات كتير هتتغير فينا. فالنهارده هنبدا نتاهل كده لفكره انه يعني ايه كبر، الكبر بيبدا امتى. هندردش مع بعض ونحكي كتير قوي. كبرنا بس لسه محتاجين، يا ترى لسه محتاجين ايه؟ ده هيكون الموضوع الرئيسي اللي بنتكلم فيه. كبرنا بس لسه محتاجين، مهما كبرت فاحنا لسه انت لسه محتاج بجد. ايه اكتر حاجة بتخوفك قوي من فكرة ان اقول لك انت كبرت او انت خلاص ده انت كبرت؟ يعني في حاجة كده احساس داخلي بيجي عند كل واحد فينا، ايه ده انا كبرت، وتبدأ في تخوفات بتشتغل. فيا ترى ايه التخوف اللي بيحصل لك لما حد يقول لك انت كبرت؟ واكيد انت كبرت مادام بتسمعني وقادر تسمعني وتفهم اللي انا بقوله، فانت كبرت. ايه الحاجة اللي نفسك تفضل تعملها مهما سنك كبر؟ هتفضل تقول انا نفسي افضل اعمل ده لغاية ما يعني اخر ايام في حياتي، انا نفسي افضل اعمل ده. ايه الحاجات اللي بتعملها دلوقتي تقول يا عبد الصمد ده انا كبرت قوي، يا فين ايام زمان؟ عارف انت لما تقول الجملة دي. طيب تعالوا نروح لسؤال فانتازيا كده، ولو هتختار سن تعيشه او مرحلة عمرية كانت حلوة قوي في حياتك، تقول يا انا ما عشتش في حياتي اجمل من السن ده، انا ما عشتش في حياتي اكتر من المرحلة دي. فيا ترى ايه المرحلة العمرية او السن اللي نفسك يرجع بس منه لحظات تانية؟ يا جماعة كنت مبسوط فيه قوي، السن ده بجد كان تحفة، المرحلة العمرية دي كانت حلوة قوي. امتى الانسان بيكبر بجد؟ لما شعرنا بيبيض مثلا فبنقول احنا كبرنا. طب في ناس شعرها بيبيض بدري قوي، ولا لما بيبقى عندنا اولاد فنقول ايه ده ده احنا كبرنا ده انا عندي اولاد، ولا لما بيبقى عندنا احفاد فبنقول ده انا بقى عندي احفاد فانا كبرت، ولا لما الناس تبدأ تبص لنا كده وتقول لي يا طنط اتفضلي المكان ده اقعدي عشان حضرتك ترتاحي، او يا انكل او يا عمو من فضلك اقعد علشان ترتاح. ايه ده عمو طنط طنطك ايه اللي انت بتقوليها دي؟ ف يعني امتى بنحس ان احنا كبرنا والكلمه بترن في دماغنا؟ احنا تقريبا طول عمرنا مستعجلين نكبر. يعني وانتوا اي طفل صغير كده هاتوا واتكلم معاه هيقولك انا نفسي اكبر علشان عايز اعمل كذا وكذا زي ماما وبابا. وتلاقيه زمان زمان وانا صغير كنت بحلم ابقى كبير ابقى كبير، وفضل العمر يجري وبعدين قلت يا ريتني فضلت صغير زي زمان. يعني اوقات كده بنحس لا يعني انه ايه اللي حصل، ايه اللي حصل يا جماعه؟ كنت في المدرسه امبارح وفي المدرسه كنت ببقى نفسي قوي مكبر يعني اكبر وابقى يعني عندي بقى حاجات مسؤوله عن ابقى انا مسؤول وحر نفسي وقراراتي. وفعلا بالفعل كبرنا، بقينا مسؤولين، بقينا بنشتغل، بقينا بناخد قرارات، بقينا بنشيل ناس تانية على اكتافنا ومسؤوله منا. بس دايما مهما كبرنا جوانا احتياج، احنا محتاجين، لسه محتاجين حد وانا كبير في السن ده يقول برافو. يا جماعة بتهيالي كلمة برافو دي يعني مهما كبرنا في السن هنفضل محتاجينها. انا فخور بيك. هل ممكن الكلمة دي مثلا تتوقف في مرحلة عمرية؟ لسه محتاجين حد يسألنا انت كويس؟ في حاجة مضايقك؟ اعتقد السؤال ده مهما كبرنا هنفضل شغوفين قوي ان احنا نتسأله. لسه محتاجين حد يحضننا بدون اي سبب. فجأة كده تلاقي حد بياخدك في حضنك كده وفي حضنه بيطبطب عليك وبيقولك انا معاك. تهيالي المشاعر دي ما بتختلفش في الاعمار، يعني هي احنا عايزينها طول العمر من واحنا صغننين لحد ما بنكبر. لسه محتاجين حد يسمعنا من غير ما يحكم علينا ويقول انت ازاي حد في سنك ده وبيفكر بالطريقة الطفولية دي. لسه محتاجين حد يحس ان احنا قيمتنا مش ان احنا نشتغل ونجيب فلوس ونعمل ونعمل ونعمل، احنا لينا قيمة تانية، لينا قيمة تانية غير ان انا اكون صاحب منفعة للآخر. فالنهاردة بمناسبة اليوم العالمي لكبار السن مش هنتكلم بس عن الناس اللي سنها كبر وبنشوفها كده ونلاقي الشيب يعني أخد منها. هنتكلم عن كل واحد فينا بجد النهاردة. هنتكلم عن الإنسان إنه مهما كبر فهو لسه محتاج. فيا ترى أنت مهما كبرت أنت لسه محتاج إيه؟ هل السن بيغير احتياجاتنا ولا بيغير الطريقة اللي بنخبي بيها احتياجاتنا؟ في كم جملة كده هنقولهم النهاردة. يعني بص يا جماعة الحلقة دي عايزة تسمعها قبل ما تنام كده تاني وتفكر فيها. هل لما حد بيكبر ده دروب عند ناس كتيرة قوي، لما يعني ده بالنسبة للناس الكبار، لما حد بيكبر هل أنا بحتاج أساعده ولا بسيب له حق الاختيار ولا بعمل إيه؟ يعني في أوقات إحنا ما بنعرفش نتعامل مع الكبار ولا أحترم اختياره. طب لو اختياره مش مناسب للوضع اللي إحنا فيه نعمل إيه؟ لو جي لي يوم اللي الناس بصت عليك وقالت لك أنت كبرت، أنت نفسك الناس اللي بتحبهم يعاملوك إزاي؟ يعني لما تكبر كده ويقول لك الناس انت كبرت فنفسك الناس يعملوك ازاي؟ احنا النهاردة الحلقة بتاعتنا مميزة جدا، كبرنا بس لسه محتاجين. يا ترى محتاجين ايه؟ يعني كمان اللي بيشاركني لو يحب يقول عمره وخبراته الحياتية وبعد ما كبر هو وصل لإيه في الحياة، دي برضو هتبقى لطيفة جدا. ناجي بيقول يا صباح الفل والياسمين، صباح الفل عليك، ليك وحشة كبيرة وحمد الله على السلامة ودايما يا رب كده منورنا ومباركنا. يلا بينا نطلع أول فاصل، وبعد الفاصل هنبدأ نحكي واحكي لكم فكرة كده عن اليوم العالمي لكبار السن. أنا النهاردة اليوم ده غالي عليا قوي لأنه في حياتي ناس كتيرة كبيرة في السن بس بحطهم على راسي من فوق، يعني بحس إنه التاج بتاعنا بجد، بحس إنه أي حد كبير في السن هو تاج تاج انت بتتزين بيه بينورك. فأقل تقدير وأقل واجب النهاردة ان انا اعمل لهم حلقة واقول لهم شكرا. شكرا عشان حاجات كتيرة قوي في حياتنا, شكرا عشان انتوا سبب في بركة كبيرة قوي في حياتنا. يلا بينا نطلع فاصل ونرجع نكمل.
2: انت دلوقتي بتتابع قاعد برنامج صباح سمع.

0: عندنا فيسبوك وكلنا بنهتم نغير الستيتس بتاعتنا. يا ترى الستيتس بتاعتك النهاردة بتقول إيه؟ إحنا الستيتس بتاعتنا النهاردة بتقول
1: مش مهم يكون إيمانك مستقيم، لكن المهم يكون في الاتجاه الصح. دايما في العقائد خطوط مستقيمة بس ماشية عكسي. ناس كتير اليومين دول بيدعوا إن إيمانهم هو الصح وهو الإيمان المستقيم وهو الإيمان القويم، بس الحقيقة في خطوط كتيرة مستقيمة بس ماشية في اتجاه غلط. أهم من إن يكون إيمانك بتدعي إنه مستقيم إنه يكون حق وصح. لازم تقيس إيمانك على اللي قاله المسيح مش على اللي ورثته. يمكن بحسب اللي ورثته إيمانك مستقيم، لكن بحسب المسيح إيمانك ماشي في اتجاه عكسي.
0: لو فرقت معاك الستيتس بتاعتنا النهاردة، اعمل لها شير مع أصدقائك. قضي يومك معانا على راديو سم. ورجعنا تاني ومكملين في أقوى الحلقات اللي بحبها على قلبي. النهاردة 1 أكتوبر، اليوم العالمي لكبار السن. كل سنة وكل حد كبير في السن بيسمعنا، يعني كل سنة وانت طيب، كل سنة وانت فخرنا، وكل سنة وانت بركتنا. انتوا تستحقوا يتعمل لكم احتفالات كتيرة جدا، مش عشان انتوا كبرتوا في السن ولا حاجة، علشان انتوا ناس قدرت تواجه العالم ده وتكمل وتفضل صبرة في الزمن ده. طيب خليني نقول كده، اليوم العالمي لكبار السن 1 أكتوبر من كل سنة، والأمم المتحدة اعتمدته رسميا سنة 1990 بقرار الجمعية العامة رقم 45/106، وأول احتفال باليوم ده كان 1 أكتوبر 1991. لكن الفكرة نفسها كيوم عالمي لكبار السن بدأت سنة 1982، فالأمم المتحدة عقدت أول جمعية عالمية للشيخوخة في فيينا، وخرجت بخطة عظيمة ركزت على قضايا تخص كبار السن زي الصحة والتغذية والسكن والحماية الاجتماعية والتعليم لكبار السن، انه مهما كبرت في السن فانت قادر ان انت تتعلم. مش فكرة بعد ما شاب ودول كتاب، دي فكرة فاشلة جدا. انت تقدر تتعلم في اي وقت في عمرك. طيب ليه تعمل اليوم ده اصلا؟ يعني ما تعملش اليوم ده عشان نقول يا جماعة افتكروا جدودكم

1991 بعد إنشاء اليوم الأول اعتمدت الأمم المتحدة 18 مبدأ لكبار السن يجب الاحترام بيهم على مستوى العالم، بتدور حوالين 5 أفكار رئيسية تقريبا، اللي هي الاستقلال، الرجل الكبير في السن هو شخص مستقل مش من حقنا ان احنا نحجر عليه، المشاركة، الرعاية وتحقيق الذات وكرامة الشخص الكبير في السن. فازاي نخلي الفكرة كلها انه ازاي نخلي الانسان يكبر من غير ما يحس ان دوره خلص، لان دي بتبقى اكبر ازمة في حياة الكبار في السن، انه لما بيكبروا بيحسوا ان انا خلاص انا ما عنديش حاجة بعملها. تعالوا كده أديلكم إحصاء كده عن كبار السن على مستوى العالم. العالم نفسه في تغيير رهيب في الأعمار السنية. عدد الأشخاص اللي هو 60 سنة فأكثر وصل لحوالي 1.2 مليار في سنة 2025. ده رقم كبير، 1.2 مليار في 2025، ومن المتوقع أنه يصل لحوالي 2.1 مليار بحلول 2050. يعني الموضوع مش فكرة أنه هو فئة عمرية، لكن تقريبا كلنا هندخل في المرحلة العمرية دي بشكل أو بآخر. فالحلقة اللي هو كبرنا وإحنا محتاجين دي يعني أو لسه محتاجين مهمة جدا. طيب خليني كده أقول لكم أنه كمان من ضمن الحاجات أو هقول لكم إحصاء حلو قوي، بس خليني أحكي لكم قصة كده جميلة جدا عن حكاية ما بين اتنين، أو لا بصوا أنا عندي كذا حكاية كده هحكيها لكم النهاردة بمناسبة أن اليوم العالمي لكبار السن. أول حاجة هبدأها مع قصة واحد اسمه دالي، عنده 91 سنة تمام، قرر يعمل حاجة ناس كتيرة في سن أصغر بتعملها. أنا مش بحكي لكم أساطير، أنا بحكي لكم حاجات حقيقية حصلت من ناس بلغت من العمر يعني رقم يحترم. المهم الشخص ده قرر ان هو كان في مسابقة مشي في امريكا، اللي هو عند سن معين بتمشي حوالي 3 كيلو من يعني المسابقة دي كانت مركزها امريكا وكانت بتنعقد في الوقت ده في جورجيا تمام. الحكاية بقى انه في الراجل ده قرر يدخل المسابقة وهو عنده 91 سنة، وقرر ان هو يدخل مسابقة المشي دي، وطبعا 3 كيلو بالنسبة لشخص عنده 91 سنة ده رقم فلكي يعني كبير جدا. انت سيادتك لما بتمشي وانت عندك 30 سنة لما بتمشي كيلو بتقول يا ركبي يا مفاصلي يا كتافي يا جسمي، فتخيل انه واحد عنده 91 سنة وقرر انه هو يدخل موسوعة جينيس ويمشي اكبر رقم ممكن يتمشي اللي هو 3 كيلو تمام. الراجل بيقولك انه هو دخل المسابقة وهو عنده 91 سنة، الكلام ده في الفترة دي يعني مش بعيد، بس بيقولك انه قبل ما يوصل للرقم ده وقع 71 مرة اثناء الرحلة، 71 مرة. طب انت ايه اللي جبرك يا عم؟ يا عم الحاجة انت تروح بقى تقعد كده وتريح، انت ايه اللي جبرك؟ لا هو الراجل عايز يحس ان هو لسه بيعمل حاجة، اوجد ليه هدف وعجبته الفكرة فقالك انا عندي قدرة ان انا امشي فهمشي. المهم بيقولك ان الراجل ده عشان يحقق الرقم ده وقع 71 مرة اثناء الرحلة، من بينهم 6 وقعات قوية جدا، وواحدة من ال6 وقعات دي دخلته المستشفى لفترة قصيرة، وقبل نهاية 200 ياردة فقط وقع مرة تانية. الكلام ده كان في 31 أغسطس 2026، وقدر انه يتسلق حتة كده يعني المسابقة كان فيها حتة طلوع لرامب كده في جبل، فقدر انه هو يوصل للمرحلة دي واخد لقب اكبر شخص مسن يكمل المسار كاملا في الرحلة دي. وصراحة دي مش أول مرة كان يعملها الراجل ده، هو حقق نفس الرقم سنة 2017 وكان تقريبا ساعتها عنده 82 سنة، لكن في سنة 2021 جه واحد تاني وهو كان داخل موسوعة جينيس، بس جه واحد تاني في 2021 ده يعني قصر الرقم ده وعمل رقم أعلى منه.

0: في سنة 2026 قرر وهو عنده 91 سنة قرر ان هو برضو اللي يدخل موسوعة جينيس ويعلي على اللي عمل قبله كده ويدخل ويكمل. فالفكرة كلها انه احنا بنتكلم انه يعني راجل عنده 91 سنة ولسه بيحط خطط, راجل عنده 91 سنة وشايف انه طول ما هو عنده خطة بيحطها لنفسه حتى لو الخطة بالنسبة للبعض بسيطة, لو ايه فكرة ان انا امشي يعني بالنسبة له دي خطة حلوة ومشي عليها وانبسط بيها. تعالوا نقول بقى انه في اليابان في سبتمبر 2026 وزارة الصحة اعلنت رسميا, وزارة الصحة المسؤولة عن كبار السن كمان, ان عدد الاشخاص الذين يبلغون 100 سنة او اكثر وصل لاول مرة في تاريخ الاحصاءات ل 107,677 شخص. انتوا متخيلين؟ أعلنت وزارة الصحة في سبتمبر اللي احنا فيه ده 2026 رسميا ان عدد كبار السن للإحصاءات دي حديثة عشان اليوم العالمي لكبار السن, فالمطلوب ان احنا نقول الإحصاءات دي في اليوم ده انه عدد الناس اللي وصل أعمارهم لمئة سنة وأكتر وصلوا لأكتر من 107.677 شخص, والعدد زاد بحوالي 7,914 شخص عن العام السابق, 7,000 عن العام السابق. الرقم الملفت بقى انه بيقولك ان حوالي 88% من اعمار المعمرين كانوا من الستات, الستات بيقعدوا يعني قويين برضو بيقعدوا, والباقي من الرجالة. الاجمل بقى ان الرقم ده كان, بص بقى التفاوت في الموضوع, كان 153 شخص بس سنة 1963, احنا بنتكلم انه سبتمبر 2026 107,000, لكن كان في سنة 1963 كان 153 شخص بس, وتجاوز 1,000 شخص سنة 1981, وبعد كده بقى 10,000 في سنة 1998, و50,000 في سنة 2012 لحد ما تخطى 100,000 هذا العام. فتخيلوا كده ان دولة كاملة فيها اكتر من 100,000 شخص عمرهم 100 سنة فاكثر. يعني لو عرفت ان انت هتعيش لمئة سنة, يعني لو عرفت ان انت شخص بتسمعني دلوقتي وعرفت ان انت هتعيش لغاية 100 سنة, هتعيش الـ30 سنة الباقيين من عمرك ولا الـ40 سنة ولا ايا كان عدد الاعمار اللي هتعيش, هتعيشها ازاي؟ هتعيشها بتعمل نفس اللي انت بتعمله دلوقتي ولا هتعيشها ازاي؟ الشباب اللي هم دلوقتي بيتعاملوا مع رقم 60 و70 و80 ان هو نهاية المطاف, انا كده وصلت للاخر يا جماعة, انا خلاص يا جماعة لو ما بيوصلوا الـ40 سنة خلاص حسن الختام, يعني اللي هو الناس بقت مفرهضة بدري قوي, فرهضنا بدري قوي. انا بتكلم في ناس معمرين لمئة سنة واكتر, والاحصاءات كلها بتقولك انه استطالة العمر او انه العمر الكبير معدله زاد جدا. فحضرتك لو متخيل انك ممكن عمرك يخلص عند الـ50 انت بتحلم, انت ممكن تعدي الـ100 بالراحة جدا, عادي جدا برضو. فلو انت هتعيش لغاية 100 سنة فاكثر هتعيشهم ازاي؟ هتبقى عايز تعمل ايه النهاردة علشان بكرة؟ اوقات ما بنفكرش في السؤال ده مع انه سؤال مهم جدا وهنتكلم فيه النهاردة طول الحلقة. مين قال يا جماعة ان القلب بيطلع معاش؟ ناس كتيرة قوي يعني بطلوا يفكروا في قصص الحب, والحب يقولك ايه خلاص يا جماعة مفيش حب بعد الـ50, انتوا بتتكلموا في ايه مفيش حب بعد الـ50, والصغيرين يقولك مفيش حب بعد الـ30, وعمالين يعني نقصف جبهة للحب يعني. خليني احكي لكم حكاية كده عن واحدة عندها 102 سنة وواحد, النهاردة اليوم العالمي لكبار السن, فخدوا بالكم هو يوم مميز جدا وهنرغي فيه كتير النهاردة عن كبار السن. فاتنين, واحدة عندها 102 سنة وواحد عنده 100 سنة وقعوا في حب بعض, ابقى من زي ما بقول لكم كده, اسمها مارجوري وهو اسمه بيرني. اتنين امريكيين اتقابلوا في دار مسنين اصلا في فيلادلفيا. الاثنين كانوا متجوزين لأكتر من 60 سنة, بس كل واحد يعني شريك حياته انتقل, يعني ما بقاش موجود, اتوفى. فلما بقوا لوحدهم انتقلوا إلى دار رعاية علشان يعيشوا مع حد, عشان مش عايزين يعيشوا لوحدهم. المهم في الأول كانت الدار, انتوا عارفين الدار بره بقى طبعا في أمريكا والكلام ده بتبقى لطيفة قوي, كانوا عاملون لهم حفلات تنكرية فعلى قدهم يعني, فكان كل واحد لابس كده لبس تنكري, اللي لابس نظارة, اللي لابس مش عارف ايه, حاجة ظريفة كده. فالمهم اتعرفوا على بعض في الحفلة التنكرية, وبعد الحفلة التنكرية فضلوا صحاب لمدة 9 سنين, صحاب صحاب بس, بيقعدوا يحكوا مع بعض ويسترجعوا ذكرياتهم, وده يحكي عن مراته ودي تحكي عن جوزها وقد ايه الحياة بينهم, وكل واحد يحكي عن الحياة اللي كانت عندهم. وبعدين لما مارجوري كملت 102 سنة وبيرني كمل 100 سنة قرروا ان هما يتجوزوا. حسوا ان هما بيحبوا بعض قوي, حسوا ان هما دايما يعني عند المساء كده بيبتدوا كل واحد بيروح قطه, فهم مش عايزين كده, هم عايزين يناموا كمان مع بعض في الأوضة ويتونسوا ببعض ويقعدوا يحكوا لما كل واحد يقلق بالليل وما بيبقاش جاي له مزاج ان هو ينام. فقرروا ان هم حسوا بارتياح مع بعض, فقالوا ان احنا عايزين نتجوز. واحدة عندها 102 سنة والتاني عنده 100 سنة, وبالفعل الدار جوزتهم. وتقريبا ده داخل موسوعة جينيس انه اكبر 2 اتجوزوا عن عمر 102 و100 سنة. والأجمل بقى إن هما الاتنين كانوا بيدرسوا في نفس الجامعة اللي هي بنسلفانيا من غير ما كانوا يعرفوا بعض, يعني اكتشفوا إن هما كانوا بعض في مع بعض في الجامعة, واكتشفوا إن هما كانوا بيدرسوا مع بعض بس ما شافوش بعض في الجامعة. تخيلوا كده, أنا عندي 102 سنة اتعرفت على واحد عنده 100 سنة, قررنا إن احنا نتجوز, وإحنا بنسترجع طفولتنا اكتشفنا إن احنا كنا مع بعض في الجامعة وبندرس مع بعض وإحنا ما نعرفش بعض, بس عرفنا واحنا في السن ده. طب ايه, ما نكملش؟ لا نكمل عادي, نكمل طب ما كنا عرفنا بعض بقى في الجامعة وعشنا ليه. بس يعني ترتيبات ربنا بتبقى غريبة بجد جدا. كانوا اكتر 2 يعني دخلوا موسوعة جينيس, فمين اللي قال انه الحب بيطلع معاش مع العمر؟ يعني ما معلومات خاطئة المجتمع بيورثها لنا يعني, بس هو حقيقي القصة جميلة جدا. تعالوا نطلع فاصل, ولو جه حد عنده 90 سنة وقال لك أنا بحب وعايز أتجوز, هتقوله إيه؟ بجد بجد تعالوا كده نتخيل مع بعض, لو جه واحد عنده 90 سنة وقال لك أنا بحب وعايز أتجوز, تعالوا نروح التعليقات. هشام بيقول حب ايه اللي بتتكلم عليه؟ وتلاقيك يا هشام مثلا عندك بتاع 30 سنة ولا 20 سنة, معلش بجد بجد تلاقيك يعني صغنون حبيبي. في حب وفي ناس وفي حياة, احنا اللي قفلنا على نفسنا بدري بدري يعني. وأمين أمين أمين يا هشام بجد أمين, يعني بيقول اغفر لوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. أمين أمين يا هشام. النهاردة 1 أكتوبر اليوم العالمي لكبار السن, وبنتكلم عن مهما كبرنا فإحنا لسه محتاجين. فيا ترى وإنت كبير, يعني إنت دلوقتي مثلا وليكن عمرك 30 سنة 40 سنة 20 سنة بس كبرت, ما عدتش صغير, فحتى وانت كبير كده انت محتاج ايه؟ مهما كبرنا في السن هنفضل محتاجين ايه؟ ايه اللي ممكن تفضل محتاجه وانت كبير؟ لو رجعت معاك فترات حياتك العمرية, يا ترى ايه اجمل فترة نفسك ان انت تعيشها تاني؟ ولو اتكلمنا عن المخاوف اللي بتقابلك لما توصل لمرحلة ان انت كبير معدي مثلا 80 سنة, يا ترى ايه المخاوف؟ او معدي 60 سنة, لان في ناس بتعتبر انه خلاص يعني كبرت يعني عديت 60 سنة, فيا ترى ايه المخاوف اللي بتقابلك في المرحلة العمرية دي؟ ناجي بيقول فعلا القلب لا يمكن ان يعجز ابدا او يعجز ابدا, حقيقي. انا ببص انا مقتنعة دايما بده, بجد مقتنع مقتنع ان ما دام البني ادم متصالح كده مع نفسه مع ربنا ومع البشر اللي حواليه, قادر يحل مشاكله, قادر يتعامل, روحه هتفضل صغيره, وطول ما روحك نظيفة وصغيرة كده بترفرف مش هتكبر, مش هتكبر. اللي بيكبرنا البؤس والنفسنا والغضب والشيل الهم والمسؤولية الكتيرة اللي مش عارفين نتحكم فيها. فبجد بحس ان الحاجات دي كلها حقيقي هي اللي بتكبر قوي. ترى ايه اللي بيكبر يا ترى؟ ايه مخاوفك من ان انت تكبر؟ يلا بينا نطلع فاصل ونرجع نكمل.
1: انت دلوقتي بتتابع اعاده برنامج صباح سمح.

0: دبل اسبريسو. بعد إذنكم هكلمكم النهاردة عن تجربتي الشخصية. لما بتزيد الضغوط المادية والنفسية في الشغل وفي البيت واللي كنت عامل حسابه أو كنت فاكر إن أنا حاسبه صح خرم مني، وفي الحالة دي الحقيقة إن أنا بعطل ومش بقدر على التفكير المنظم اللي كنت بفكر بيه قبل كده. وهنا بيجي دور الصديق الوفي اللي مش شبهي في الارتباك والكآبة، أو شريك الحياة المتعاون الهادي اللطيف، أو حتى البرنامج الإذاعي أو التلفزيوني اللي فيه خبير تنمية بشرية أكلمه على الهواء مباشرة. لو مفيش بقى أي حد من دول لأي سبب كان، وفضل معايا كتاب وتليفون وموسيقى بحبها ومج القهوة المتعاون ورق وقلم وحاجات كده، يعني الحقيقة الحاجات دي بتنفع، بس كلام مع حد قدامي ولاقيه في أي وقت أكيد أروع من الأونلاين اللي بستخبى وراه وغالبا مش بيبين إن أنا ضعيف أو متورط قدام الناس. أهلا بكم في برنامج دبل إسبريسو. دبل إسبريسو بيدعوكم لحل جميل بسيط يهديكم ويرضيكم. اطفي الراديو واتكلم مع ربنا.
1: أوقاتك أغاني ليسوع على راديو سما.
2: ورجعنا تاني ومكملين، والنهاردة اليوم العالمي لكبار السن. امتى الواحد بيكبر يا جماعة؟ لما يعدي 30، لما يعدي 40، لما يعدي 60، لما شعره يشيب، لما يبقى عنده ولاد، لما يبقى عنده أحفاد، ولا لما يبدأ يقول أنا مش هقدر أبدأ من جديد. امتى حسيت ان انت كبرت؟ امتى ابتديت الفكرة دي تيجي في دماغك وتقول ايه ده، هو انا كبرت كده ازاي؟ هل لما بقيت مسؤول عن نفسك، ولا لما بقيت مسؤول عن ناس تانية، ولا لما بقيت بتفكر في صحتك وكل شوية بتروح للدكتور وحاسس ان انت جسمك ابتدى يتغير، ولا لما بقيت بتفكر في ذكريات كتيرة قوي وتفكر في ألم وتعب وإزاي الحياة مرت بيك بالشكل ده أكتر من الخطط اللي أنت بتفكر فيها، ولا لما بقيت تقول كلمة زمان كتير، زمان كنا بنعمل كذا، زمان كنا بنروح كذا، زمان كان في كذا، ولا لما اكتشفت أني أهلك كبروا وإنت بقيت الراعي ليهم وإنت المسؤول عنهم، ولا لما فقدت حد بتحبه قوي وجربت ألم الفقد وابتديت تفقد واحد ورا التاني من الناس اللي بتحبهم، ولا لما بقيت خلاص مش فارق لك، انت مش مستني حد يوافق لك على حاجة، انت كده كده اصلا ماشي في طريقك ومش فارق لك. امتى حسينا ان احنا كبرنا؟ هو الحقيقة انا بحس يعني انه مفيش سن معين احنا بنكبر فيه، احنا بنكبر كل مرة الحياة بتحط علينا ضغوط، كل مرة الحياة بتحط علينا مسؤوليات جديدة. هل النضج ان انا ابقى عارف كل الإجابات بتاعت حياتي، ولا إنه أنا أبقى عارف إن أنا لسه بتعلم مهما كبرت؟ عشان في ناس بتوصل لمرحلة تقول كان زمان، لو تعلمت كان من زمان. بس هو الحقيقة إنه لو أنت بجد بتفكر في قصة كبرت أو ما كبرتش، طول ما أنت كبرت ما فيه زمان ودلوقتي، طول ما أنت كبرت في فرص لسه بتبقى موجودة. يعني فكرة انتهاء الفرصة هي انتهاء الحياة، فطول ما احنا عندنا حياة مهما كان عندنا سن فاحنا معانا فرص. طيب تعالوا كده نقول علامات بتقول ان انت كبرت ومحدش قالك. علامات بتقول ان انت كبرت ومحدش قالك. تعالوا نشوف كده انت عندك كام علامة من دي ونشوف انت كبرت فعلا ولا لا. لما الخروجة تتلغي وتبقى مبسوط بدل ما تزعل، حد يجي يقول لك احنا كنا خارجين بس للاسف الخروجه اتلغت، فانت اخيرا اتلغت، ما انا كنت عايز اخرج. لما حد يقول لك تخرج الساعه 10 فتساله تقول له بالليل، انت كبرت لانه زمان ما كانش فارق لك 10 ايه بالظبط. لما تلاقي نفسك لا يا جماعه مش انا عايز اروح بدري عشان بكره ورايا يوم طويل قوي فمش هعرف اتاخر. لما تصحى من النوم من غير منبه وتبقى فخور كده بنفسك وتقول انا بس بصحى لوحدي من غير ما اظبط منبه، فانت كبرت. لما تشتري حاجه للبيت وتفرح بيها قوي اكتر من ما تشتري هدوم، زمان كان الحاجات الصغيره بتفرحك قوي الخاصه بيك، بس دلوقتي حاجه البيت بتفرحك اكتر من الحاجه الشخصيه. لما حد يقول لك تحب تيجي فانت ترد وتقول هو مين هيبقى هناك؟
3: مش قادر فرادة مش قادر أروح بقى، يعني خلينا ناخد المختصر المفيد، هو مين هيبقى هناك في القعدة دي؟
2: لما تبدأ تقول جملة الجيل ده كان كذا والجيل ده كذا، شفتوا الجيل ده بيعمل ازاي؟ لما الجملة دي تزيد قوي في كلامك فاعرف ان انت ابتديت تكبر. لما تسمع أغنية جديدة كده نازلة وتقول هو فين الأغنية يا جماعة؟ عشان انت بتعود على ستايل اغاني معينه، فطبعا الاغاني اللي موجوده دلوقتي في تسمعها هو فين الاغنيه، انا مش فاهم الاغنيه اصلا. لما تلاقي نفسك بتتكلم كتير قوي عن اسعار الاكل، اسعار البنزين، اسعار الكهرباء، اسعار التعليم، اسعار مش عارف ايه، كل الحياه عندك بقت اسعار، اعرف ان انت كبرت. لما حد يعزمك على حفله واول حاجه تيجي في دماغك انا هركن فين، بقيت بتشيل هم حاجات غريبه قوي. لما تقعد وتبدأ تحسب هو أنا هقوم إزاي من على الكنبة دي، فأنت ابتديت تكبر ومحدش قالك برضو. لما تشوف سرير مريح وتقول يا أهم من أي خروجة في الدنيا السرير ده. لما يبقى عندك مكانك المفضل في البيت ومحدش بيقعد عليه غيرك، فأنت كده كبرت. لما تفرح ان عندك يوم فاضي وما فيهوش اي مسؤوليات، انت كبرت، عشان وانت صغير ده ما كانش رد فعلك. لما بيبقى فيه يوم فاضي بتحط فيه اكتيفيتي كتير قوي. لما حد يقولك هنسهر فتقول له لا انا ما بقدرش اسهر دلوقتي فعندي بكره يوم طويل. لما تبدا تحتفظ بالعلب والاكياس وتقول ما يمكن نحتاجها، وانت صغير ما كانتش ده تفكيرك خالص. لما تلاقي نفسك بتقول زمان كان كل شيء أبسط دلوقتي الأمور بقت معقدة قوي، شوية الجمل دي بتقول ان انت كبرت. لما تكتشف انك بقيت بتقول نفس الجمل اللي كانت بتضحك باباك ومامتك زمان وانت ما كنتش فاهمها، فتلاقيك دلوقتي انت اللي بتقولها، فانت كبرت. ففي علامات كده بتقول ان احنا كبرنا. كبرنا بس لسه محتاجين حاجات كتير قوي، لسه محتاجين حد يسمعنا. عمرنا مهما كبرنا بنمل من ان حد يسمعنا. كبرنا بس محتاجين حد يقول انا فاهم اللي انت بتقوله. اوقات كبيره قوي لما بنوصل لعمر معين بنبقى مش محتاجين نصايح، مش بنبقى محتاجين حد يعلق على كلامنا. انا كل اللي محتاجه انه حد يقول لي انا فاهمك وحاسس بيك، ودي اعتقد الحاجة اللي مهما بنكبر بنفضل محتاجينها. كبرنا وبقينا ممكن نحكي الحكاية لخمس مرات ويجي بنعيدها مش لأجل اي حاجة، لكن ممكن حتى الشخص اللي قدامنا يقول على فكرة انت حكيت الحكاية دي كذا مرة قبل كده. فأنا بالنسبة لي مش الحكاية اللي مهمة، وان انا بعيدها كتير مش عشان هي مهمة، انا بس عايزة اتأكد ان لسه في حد مهتم يسمعني، لسه في حد مهتم انه يحسسني انه كلامي مهم عنده. طول الوقت بنبقى محتاجين نحس ان احنا لينا لازمة. اوقات احنا بنربط قيمتنا بان احنا مصدر انتاج، يعني احنا بنشتغل، احنا اللي بنراعي، احنا اللي بنسدد الاحتياجات الاخرين، احنا اللي عندنا فلوس. فلما مع الوقت بنكبر ما بنبقاش قادرين نسدد الاحتياجات دي، فبنبقى طول الوقت حاسين انه احنا محبوبين من اجل ان احنا مش عشان احنا بنسدد احتياجات حد، احنا محبوبين من اجل قيمتنا مش ان احنا بنعمل حاجة. عارفين في ابحاث كده اتعملت البيربس ان لايف، يعني بيقول لك ايه الاحساس بالهدف والمعنى. فبيقول لك عند كبار السن بالذات الدراسات دي بتقول انه في ارتباط مهم قوي بين احساس الشخص الكبير وما بين احساس انه الهدف اللي هو عايش عشانه. كل ما الشخص الكبير يحس ان في هدف عايش عشانه وانه مفروض انه يعمل حاجات، صحته بتزيد، مناعته بتزيد، قدرته الجسمية بتبقى كويسة قوي. عكس الشخص اللي بيحس ان انا دوري انتهى وان انا اصبح ملياش قيمة وان انا اصبح ملياش عازة زي ما بيقولوا بعض الناس، الشخص ده هتلاقيه انه
3: مناعته بتقل، صحته بتقل، قدرته الجسمية بتقل. فربطت ارتباط رهيب جدا ما بين الإحساس بأن حياتك ليها هدف ومعنى وما بين الصحة وطولة العمر، ودي حتة مهمة قوي. والإحساس ده على فكرة ما بيتبنيش فجأة لما أكبر، الإحساس ده أنا لازم أشتغل عليه من وأنا صغير. ودي شوية الحاجات اللي أنا محتاج أشتغل عليها، اللي هو فكرة أنا صحيح بدي وبشتغل وبعمل حاجات كتيرة قوي، بس في يوم من الأيام هيجي أنا مش قادر أشتغل. فهل لما مش قادر أشتغل ومش قادر أخدم الآخر أنا كده دوري توقف؟ ولا أنا ببقى فاهم وأنا صغير إن الحياة مراحل وإن دي المرحلة إن أنا فيها، وأنا بشتغل في ده أنا بأسس حياة وببني حياة ليا، بحيث إن لما أكبر أعرف أكمل في الحياة دي من غير ما يجيلي انتكاسات التقدم في العمر. لأنه أكتر انتكاسات في التقدم في العمر هو إن أنا ما أسستش لحياتي لما أكبر، أنا بس بفكر في العجلة اللي أنا ماشي فيها دلوقتي. لكن هل عمرك فكرت لما تكبر حياتك هتبقى عاملة إزاي؟ طب أنت هدفك هيبقى إيه بعد ما عيالك كبروا واتجوزوا وبقوا ليهم بيوت ومسؤوليات وحاجات كتيرة قوي وأنت سلمت رسالتك؟ هل كده دورك انتهى؟ وده اللي احنا هنتكلم عليه النهاردة. الحلقة على قد ما إنها بنشجع فيها كبار السن، لكن كمان بنتكلم عن حياتنا احنا. حياتي لما أكبر ما بتنتهيش، حياتي لما أوصل للسن اللي مش قادر أخدم فيه الآخرين ما بتنتهيش، بالعكس أنا مفروض دلوقتي ببني للحياة دي. فهل إحنا بنبني للحياة دي؟ طول الوقت البني آدم محتاج احترام. عامة أكتر إحساس بيبقى متعب قوي عند أي حد كبير إنه يحس بالشفقة، إن أنت بتشفق عليه، إن أنت يا حرام يعني طب أنا نفسي أخرج المكان الفلاني، لا لا لا لا ده هتتعب قوي فيه، ده أنت مش قده، ده أنت مش عارف إيه، وأنا مقدر قوي إنك نفسك تخرج المكان ده بس بصحتك مش هتجيب. في كلام قوي كده لما بيتقال لأي حد كبير في السن بيوجع. وأنا بكلم حد كبير في السن أنا لازم أراعي قوي الحتة اللي أنا بتكلم فيها، حتة كريتيكال قوي، اللي هو ما بين بحترم احتياجاته وما بين بحترم وجعه وألمه اللي في جسمه، بس أنا في نفس الوقت بحترم إن هو يعني عايز يعيش، فما أقفلش قدامه الباب وأقول له أنت مش هتعيش، أو ده تحب تخرج فين، طيب ما تيجي نخرج كذا بدل كذا. في شوية كلمات كده جوهرية مع كبار السن بتفرق قوي. كتير قوي بنبقى محتاجين نتحب مش عشان إحنا نفيد، علشان إحنا بس إحنا. وده إحساس منذ الطفولة لغاية الكبر. الطفل الصغير محتاج يحس إنه بيتحب عشان مش هو شاطر، عشان مش بيسمع الكلام، عشان مش بيعمل حاجات حلوة، هو بيتحب من أجل إنه هو هو، فهو بيتحب من أجل نفسه. لما بتكبر شوية بتبقى عايز حتى تتحب في الشغل علشان شخصيتك، مش عشان انت شاطر، مش عشان انت بتقدم التقارير في معادها، مش عشان انت قايم بالشغل كما قال الكتاب، لا عشان أنا. كل بني آدم مهما كان عمره بيحتاج يتحب عشان نفسه مش عشان اللي بيعمله. أكتر حاجة توجع قوي البني آدم لما يحس إن هو بيتحب عشان اللي بيعمله مش عشان هو نفسه، دي نقطة صعبة قوي. فأنت لو بطلت تشتغل أو بطلت تنتج أو بطلت تساعد الناس، هل أنت لسه حاسس من جواك إن أنت مستحق الحب، تستحق إن أنت تتحب؟ إحنا مش آلات، احنا مش آلات انتاج، احنا طول عمرنا بنعيش كأننا آلات انتاج، بنعيش كأننا روبوتس بنعمل، لكن بجد قيمتنا مش في كمية الحاجات اللي احنا بنعملها. ده مبدأ بينطبق على الكبير وبينطبق على الصغير، بينطبق على الطفل، وده اللي مفروض ان احنا نبنيه في حياتنا. انا مش دوري بس ان انا بنتج وبس، انا بكون حياة فيها حب بجد علشان اعرف اكمل لما ما اقدرش انتج. تعالوا كده نطلع فاصل، وبعد الفاصل هندخل في حتة لطيفة جدا جدا جدا. تفتكروا الكتاب رأيه ايه في موضوع الشيخوخة، ورأيه ايه في موضوع الكبر، ورأيه ايه في القصة دي؟ يلا بينا فاصل ونرجع نكمل.
4: انت دلوقتي بتتابع قاعد برنامج صباح سمع.

0: غني معانا من قلبك على راديو سما. ورجعنا تاني ومكملين
1: طيب تعالوا كده نصبح على بهاء وبيقول صباح الخير. صباح الفل عليك يا بهاء. وبيقول راحت عليا نومة. يبقى انت لسه صغير، لو كنت دخلت من اول الحلقة كنت هتعرف انه الناس الكبيرة بتعرف انها كبيرة لما تلاقي نفسها بتصحى تلقائي من غير منبه. فراحت عليا نومة. انت كويس يا ابني، انت كويس جدا، خليك زي ما انت. طيب تعالوا لا مفيش مشكلة في النت عندي. طيب أوكي تعالوا بعدين. بعد كده بيقول أنا حاسس أني عندي 50 سنة. ليه يا بهاء؟ ليه يا بهاء؟ ليه بهاء عندك 50 سنة؟ أنا اللي أعرفه أن أنت عندك بتاع 18 سنة 17 سنة، صح؟ ليه عندك يعني إيه اللي موصلك لمرحلة أن أنت حاسس أن أنت عندك 50 سنة؟ كان نفسي أوي تيجي أقول الحلقة كان فيها كلام مهم أوي على الحتة دي، بس لسه مكملين فيها. يعني بهاء بيقول العمر مجرد رقم، الواقع حاجة تانية للأسف. العمر مجرد رقم لكن الواقع حاجة تانية للأسف. أنا معاك جدا في الحتة دي ومصدقة قوي في ده، لأنه العمر مش بفكرة أن أنا عندي 30، أنا عندي 40، أنا عندي 50، أنا عندي 20. ممكن تلاقي واحد عنده 80 سنة وأصبى ومستمتع بحياته وروحه متفائلة أكتر من واحد عنده 20 سنة. ده حقيقي بجد، ودي أنا عشتها واختبرتها مع ناس كتيرة جدا. طيب تعالوا كده نشوف الكتاب بيقول إيه عن الموضوع الكبر في السن ده وعن موضوع الشيخوخة. في مزمور جميل قوي بيقولوا الكتاب. احنا بالنسبة لنا بنقدم مرحلة الشيخوخة دي على انها حاجة وانتهت، بس حقيقي في دور كبير قوي مهم في المرحلة العمرية دي. في مزمور بيقول يثمرون في الشيخوخة ويكونون دسما وخضرا. يثمرون في الشيخوخة ويكونون دسما وخضرا. الفكرة هنا انه مش الانسان لازم يفضل بقوته القديمة علشان يبقى حلو في عين ربنا. أوقات الناس الكبيرة في السن، بمناسبة النهاردة 1 أكتوبر اليوم العالمي لكبار السن، فأوقات الناس بتعتقد أنه أنا كبرت فأنا ما بقاش ليا عايزة أو ما بقتش مهم. بس شوفوا الكتاب بيتكلم إيه عن الشيخوخة وبيقول يثمرون في الشيخوخة ويكونون دسما وخضرا. يعني الشيخوخة مش صورة لشجرة ماتت زي ما احنا بنتصورها، لكن لشجرة لسه بتثمر وفيها طرح وفيها خير وفيها إفادة للآخرين. يمكن نوع الثمر اتغير لكن ما زالت الشجرة تثمر. فأشعياء بيقول وإلى الشيخوخة أنا هو وإلى الشيبة أنا أحمل. يعني هل الله بيبقى معانا لغاية سن معين وبعدين بعد كده بنتساب؟ بصوا الكتاب رد جميل قوي، بيقول لك وإلى الشيخوخة أنا هو وإلى الشيبة أنا أحمل. إحنا أوقات بنبقى محتاجين أو بنبقى عندنا تفكير كده إن أنا لما أكبر أنا هبقى محتاج الناس، لما أكبر هبقى عاجز، لما أكبر هبقى حمولة على الناس، لما أكبر هبقى عبء. ودي لما سألت كده الناس عن أكبر مخاوفكم من الكبر في السن، تقريبا الجميع أجمع على هذه الحاجة، إن أنا بخاف قوي إن أنا لما أبقى كبير في السن أبقى عبء على الآخر. لكن في آية جميلة قوي بتقول إنه إلى الشيخوخة أنا هو وإلى الشيبة أنا أحمل. يعني مش أنت مش هتشيل نفسك طول عمرك، بالعكس في ربنا مستنيك في مرحلة معينة بيشيلك بالكامل، بيقولك أنت عملت كتير قوي وتعبت، فأنا دلوقتي بريحك وأنا دلوقتي بشيلك وأنا دلوقتي بحملك. وفي المزمور برضو بيقول لا تطرحني في زمن الشيخوخة، لا تتركني عند فناء قوتي. أكبر خوف بيواجه أي حد من الكبر مش إني جسمنا يكبر، لكن إننا نكبر ونبقى حاسين إن إحنا عبء على الآخر. بس هنا الآيات صريحة جدا. عشان كده بحس إنه دايما في اليوم العالمي لكبار السن أكتر حاجة ممكن نعملها ان احنا نقول لهم ان انتوا مش عيب، ان احنا نقول لهم ان انتوا عمركم ما كنتوا عيب ولا هتبقوا عيب، ان انتوا دايما بتقدموا حب، دايما بتقدموا بركة. يمكن الانتاج المادي انتهى او ما بقاش ليه دور زي زمان، لكن في دلوقتي انتاج عواطف، في انتاج مشاعر، في انتاج احساس ان انت طول ما انت موجود انا محمي، طول ما انت موجود انا في امان. طيب تعالوا بقى ندخل في حتة جميلة قوي. يمكن اوقات كتيرة في الكبر في السن دي بنحس ان جسمنا اتغير، بنحس ان سرعتنا بتتغير، بنحس انه ان احنا كبرنا، بنحس ان احنا قوتنا ما بقتش زي زمان. بس عند ربنا احنا ما بنتغيرش، عند ربنا احنا لسه فينا ثمر، عند ربنا احنا لسه فينا حكايات، عند ربنا احنا لسه فينا حب. ربنا ما بيبصلش ابدا للانسان ان هو شيخ وكبر، ربنا بيبصله انت ما زلت شجره مثمره، انت ما زلت عندك كتير تقدمه، انت ما زلت عندك حب تقدمه. فلو كل حد كبير فكر بالمنطق ده وافتقر الايه دي، انه يا رب انا متشال ما بين ايدك، يا رب انا في الشيخوخه ما زلت شجره مثمره، فكر ازاي وانت كبير في السن ممكن تكون شجره بتثمر ازاي. في نقطة مهمة قوي يا جماعة بقى عايزة ادخل فيها. احنا دلوقتي هندخل للحتة بقى بتاعتنا احنا. انا دلوقتي وليكن عندي 40 وانت عندك 30 وانت عندك 20، في يوم من الايام هنكبر، وفي يوم من الايام هنبقى بنمر بكل المشاعر اللي انا حكيتها في اللينك اللي فات ده، ان انا حاسس ان انا خايفة ابقى عبء. لما سألت الناس بقول لكم عن اكتر ما خوفهم، الجميع اجمع ان انا اكون عبء على الاخرين. فانا بعمل ايه في حياتي دلوقتي علشان أأمن نفسي لما أكبر؟ كتير قوي بنقعد نفكر أنا هأمن مستقبل عيالي إزاي؟ أنا هأمن الحياة المعيشية لما نكبر إزاي؟ أنا هأمن الديون اللي عليا لما نكبر إزاي؟ بس قليل قوي قوي قوي لما بنفكر أنا بأمن كبر إزاي؟ أنا بأمن سني إزاي؟ إيه اللي بعمله علشان لما اكبر؟ اللي بعمله دلوقتي عشان لما اكبر. تعالوا كده نشوف التعليقات ونرجع نكمل. بهاء بيقول الشيبة هيبة والشعر الابيض ينفع في اليوم الاسود. بصش انا بحب مثلا الشعر الابيض جدا، بيحسسني احساس بالوقار. بس تخيل بقى يا بهاء انه مش ناس كتيرة بتفكر بنفس المنطق. ناس كتيرة قوي بتفكر انه يعني انا كبرت وما بقاش ليا لازمه، ما بقاش ليا عايزه، انا عملت كل اللي عليا، فانا عايش الايام وخلاص لغايه ما ربنا يفتكرني. وده اللي احنا بنتكلم فيه النهارده، انه ما ينفعش نفكر كده. وانه انا دلوقتي في سني ده انا مش محتاجه لما اكبر افكر بالطريقه دي. الكبر مش عمر بنكتشفه فجاه انا كبرت، دي حياه بتتبني يا جماعه، حياه بتتبني منذ الشباب لغايه الشيخوخه. لو ما بنتش حياتك وانت شيخ دلوقتي صح، لما تبقى شيخ هتتعب وهتحس انه انا فقد الشغف في كل حاجة. بهاء بيقول الله يرحمك يا ستي كان عندها السكر وبتاكل بالكيلو ملبن. ما هو الله يرحمها بقى، يعني ما يمكن لو كانت ادركت الفكرة كانت يعني الدنيا تبقى. انت كاتب كلام كتير قوي، انا مش عارفة اقول ايه الكلام ده، بس يعني صباح الفل عليك، ربنا يعني معاك ويبارك يومك النهاردة. انا بصراحة مش عارفة اقرأ الكلام كتير قوي، فهكون مش عارفة اكون بقرأ. طيب تعالوا كده نفكر دلوقتي مع بعض في حتة مهمة قوي، انا عامل ايه عشان لما اكبر؟ مش قصدي فلوس ولا قصدي معاش، انا مش بتكلم على الحاجات دي خالص، ولا هعيش فين، انا بتكلم على الانسان هيبقى شكله عامل ازاي لما يكبر. عامل ايه لعقلك؟ هل بتتعلم؟ هل فكرت تتعلم لغة جديدة مثلا لما تكبر في السن ممكن تستخدم اللغة دي في ان انت تترجم حاجات معينة وانت قاعد؟ هل بتحاول تتعلم مهارة جديدة لما بتكبر في السن ممكن تستخدمها؟ هل بتحاول تزرع فيك معلومات جديدة تنفعك لما تكبر؟ عامل ايه لعقلك بجد؟ ما هو انا فجأة كده هبص الاقي ما بقتش بشتغل، وفجأة كده هبص الاقيني ما بقتش بدي انتاجيات ولا ولا عليا مسؤوليات وقاعد، هلاقي عقلي ابتدى يقف واحدة واحدة، أو هلاقي عقلي مش شغال واحدة واحدة. فيا ترى أنا ببني إيه لعقلي من دلوقتي عشان لما أكبر كل اللي بنفكر فيه المعاش، لكن هل بنفكر إزاي نبني إحنا نفسنا عشان لما نكبر؟ نفسي قوي نبدأ نغير حياتنا للمنتاليتي دي. أنا محتاج أأسس نفسي في حاجة معينة بحيث إن أنا لما أكبر أنا ممكن أستغل الحاجة دي. محتاج مثلا ان انا اتعلم اي مهارة، المهارة دي ينفع تنفعني لما ان شاء الله الزراعة، ولو عندي بلكونة اقعد ازرع فيها، فانا بتعلم الزراعة علشان اسلي نفسي لما اكبر انه في حاجة انا بعتني بيها. على فكرة انا لو ما عملتش لنفسي اهداف من وانا صغير صعب قوي يعني عليا استمتع باهداف وانا كبير. اه ممكن احاول لما فوق، بس الاسهل ان انا اعملها من وانا صغير. عامل ايه لعلاقاتك بجد؟ كتير قوي بيكون مهم عندنا ان احنا نجيب فلوس، ان احنا نشتغل كتير. تبص تلاقينا بنشتغل من 8 الصبح نروح بيتنا 9 بالليل، نبقى على اخرنا تعبانين مهمومين شايلين الهم متنكدين، يدوبك بنتعشى وننام عشان نكمل ونتسحل تاني يوم نفس السحلة. بجد انا عامل ايه عشان علاقاتي؟ طب انا لما اكبر ولما الشغل يتشال من عندي ولما مسؤولياتي تتشال من عندي، أنا هبقى فين؟ فين علاقاتي؟ أنا لوحدي، أنا ما عنديش ناس حواليا، ما عنديش حد يودني، ما عنديش حد يسأل عليا. ما أنا ضيعت عمري كله في الشغل، ضيعت عمري كله إن أنا أكون فلوس بس ما كونتش نفوس، ودي كارثة كبيرة قوي إحنا بنعاني منها دلوقتي وإحنا مش حاسين، بس هندفع تمنها بعدين. فأنا عملت إيه لعلاقاتي؟ على فكرة الوحدة ممكن تبقى أقصى من أي مشكلة مادية تقابلك في المستقبل. فأنت النهاردة بتزرع مين في حياتك؟ بتقوي علاقاتك بمين؟ علشان لما تكبر تلاقيهم جنبك وتلاقيك بتاخد بحسهم وبياخدوا بحسك. دلوقتي فكر إيه شبكة العلاقات اللي ممكن أبنيها دلوقتي، والعلاقات دي لما أكبر هتنفعني. يا ترى مين اللي ممكن أكون عندي 80 سنة ولسه بخرج معاهم وبتكلم معاهم وبتعامل معاهم؟ بهاء بيقول مش كل الناس الكبيرة بتحوش. بتحوش ايه؟ بتحوش فلوس ولا بتحوش علاقات ولا بتحوش مهارات ولا بتحوش ايه في العقل؟ بهاء بيقول الناس الكبيرة ليهم وضعهم وبركتهم وحكويهم. ايوه بهاء، انا حكيت عن الناس الكبيرة كتير قوي في اللينك اللي فات وانت نايم سيادتك، حكيت عنهم كتير وقلت عنهم ان هم تاج يتحط فوق الراس وان هم سبب البركة وان هم سبب كل حاجة. بس الحلقة النهاردة مهمة قوي، الحلقة النهاردة انا في يوم من الايام لما اكبر، انت عارف ان اللينك اللي فات اللينكات اللي فاتت اتكلمت عن معدل الاعمار كبر قوي، يعني الناس دلوقتي بقت بتعيش لسنين كبيرة وزاد النسبة دي على مستوى العالم. فانت وارد ان انت تعيش لغاية ما تكمل 100 سنة. لما حضرتك تكمل 100 سنة هتبقى عايش عامل ازاي؟ هيبقى ايه تفكيرك؟ ايه اللي بنيته من دلوقتي علشان لما يبقى عندك 100 سنة تبقى عايش وانت راضي؟ اوقات كتيرة قوي لو سألنا الناس الكبيرة في السن انت ما كنتش راضي عن ايه، هيقولك بجد نسبة كبيرة جدا بيقولوا مش راضي على اني ضيعت عمري كله في الشغل بس وما بنيتش لي علاقات، من اكتر الجمل اللي الناس الكبيرة بتقولها. فاحنا دلوقتي النهاردة بنتكلم في اللينك ده عنا احنا، ان احنا دلوقتي محتاجين نزرع في نفسنا حاجات غير الفلوس غير الشغل غير حاجة، في حاجات محتاجة ابنيها في نفسي عشان لما اكبر اتسند عليها. يلا بينا نطلع فاصل، وبعد الفاصل مكملين. بهاء بيقول لو نفس الحكايات اللي بيحكوها ونبقى حافظينهم ونحب نسمعهم جدا. كنت لسه في اللينك اللي فات برضو بقول انه الكبير ممكن يحكي الحكاية 5-6 مرات تتعاد، بس هو مش بيحكيها علشان يضيف جديد، هو بيحكيها عشان عايز يحس انه مسموع، عايز يحس ان لسه الناس مهتمة بحكاياته، لان لسه الناس حباها. فلما حد كبير يقعد يحكي لك حكايات متكررة ما تصدهوش وتقول له يو سمعناها 1000 مرة، سيبه يحكي لان هو بيعبر عن نفسه بالطريقة دي. يلا بينا نطلع فاصل ونرجع نكمل.
2: انت دلوقتي بتتابع

راديو سما مزيكا وهوا. ورجعنا تاني ومكملين وبنحكي في احنا كبرنا ولا ايه ومحتاجين ايه لما بنكبر. دلوقتي بنتكلم في حتة كده ايه اللي محتاجين نعمله عشان لما مع بعض. تعالوا ناخد التعليقات. بهاء بيقول اللي بياخدوا ربنا اللي بيحبوا ربنا بياخدوا بدري. بص يا بهاء انا مش مع الفكرة دي خالص خالص. مفيش حاجة اسمها اللي بياخدوا اللي بيحبوا ربنا بياخدوا بدري. يعني بص بحس انه اللي بيحبوا ربنا بيبارك فيه. هو ربنا بيحب كل البشر, فخلينا نقول اصلا مصطلح اللي بيحبوا ربنا ده مصطلح مش اصح حاجة قوي, لانه ربنا بيحب كل البشر. بس اللي متصالح مع ربنا وفتح له الباب وفتح له السكة في حياته ومخليه القيادة الكاملة لربنا, ربنا بيستخدمه طول أيام سنين حياته على الأرض. ربنا ما بيصنعش شر, ما بيعملش حاجة وحشة. ولو أنت علاقتك حلوة بربنا, ولو أنت مسلم الأمور بتاع حياتك لربنا, ولو أنت بتشتغل على حياتك منذ الصغر حتى الشيبة, هتبص تلاقي أنه ربنا في كل خطوة في حياتك بيبعتك لرسالة جديدة, بينقلك لحتة جديدة, بيشتغل معاك بحتة جديدة. فهتلاقي أنه كل يوم في أيامك هو يا رب معاك, فأنا حاسس بيه. بيقول بالعكس احيانا الراحه بتكون مش في العالم. مين اللي بيحدد الراحه, انت ولا ربنا؟ يعني هو مين هو قال في العالم سيكون لكم ضيق ولكن ثقوا انا قد غلبت العالم. فهو بيقول لنا انه العالم فيه اوجاع وفيه اتعاب, بس انا معاكم في الوجع ده, انا هكون بسندكم, انا احملكم, انا بحملكم منذ الشيبه, منذ الطفوله حتى الكبر في السن, فانا معاك ومش بسيبك. ف طول ما انا عندي سنين حياه عايشه على الارض, فمعنى كده ان ربنا لسه عايزني اعيشها, معنى كده ان انا رسالتي ما وقفتش, معنى كده ان ربنا

0: اشغل لها هابي بيرثدي ونكون بنسمع يعني هابي بيرثدي دي. استنوا كده ثانية واحدة
1: ممكن بإن تكون يكون الوقت
0: مش ده. طيب يعني ما بصي هابي بيرثدي تو يو يا ليليان, هابي بيرثدي تو يو يا ليليان, هابي بيرثدي هابي بيرثدي هابي بيرثدي تو يو يا ليليان, سنة حلوة عليك يا رب كده, بتمنى لك تكبري السنين كلها في نعمة ربنا وفي بركته, من نضج لنضج, من جمال لجمال, من قلب حلو القلب أحلى وأحلى وأحلى. بركات في حياتك تكون مغرقاكي, نعمل كل خططك, وربنا يديكي سؤال قلبك وتكون دايما سؤال قلبك حسب مشيئته. بتمنى لك سنة حلوة قوي, نفسي تكوني سمعاني دلوقتي, ولو سمعاني تدخلي اكتبي أي حاجة على اللايف بتاع الفيسبوك علشان خاطر انا كان نفسي جدا, انت عارفه انا حاولت قد ايه اعمل لك مفاجاه بس المفاجاه باظت, وانا ما بحبش مفاجاتي تبوظ, بس يعني هنعمل ايه يعني. جماعه ليليان للناس اللي اول مره تسمعنا, احنا صباح سما من يوم الاحد ليوم الخميس, فاحنا يوم الاحد بيبقى اندرو, ويوم الاثنين ويوم الاربع بيبقى ليليان, وانا ثلاث وخميس. فليليان بتقدم البرنامج الصبح يومين في الاسبوع, وشخصيه جميله جدا انا بحبها على المستوى الشخصي قوي. مره كده هنطلع لكم احنا الاثنين مع بعض ان شاء الله, لو كنت مرتبه كده ان النهارده عيد ميلادها كنت ممكن اتفقنا وطلعنا سوا. 6 اكتوبر قرب عيد النصر, عيد النصر الحمد لله, عيد الفلاح, اهي كلها اعياد, بس المهم ان النهارده عيد ميلاد ليليان, مش مهم أي طيب. طيب تعالوا كده نكمل ونقول ايه اللي احنا عاملينه لنفسنا علشان لما نكبر. عاملين ايه لصحابنا؟ هل بنحافظ على صداقات في حياتنا, ولا كل ما ندخل في علاقة نتخانق نقطع؟ اسهل حاجة دلوقتي في حياتنا ان احنا نقطع بعض, انت ما عملتش اللي انا عايزه وانا ما عملتش اللي انا عايزك, فيلا مع السلامة, سكتك خضرة وقفل وراك الباب خلاص, أسهل حاجة بعملها ده. طب لما أنا أفضل كل العلاقات في حياتي بقفل أبوابها, لما أكبر هلاقي مين معايا؟ لما أكبر هلاقي مين من صحابي اللي بنسترجع مع بعض؟ كتير قوي يقولك مش مهم قصة الصحاب دي, الصاحب بيتعب, الصاحب بيزل, الصاحب ممكن يكون عندك واحد صاحبك بيعمل كده, بس دور على حد تاني من الصحاب شبهك تعرف تكمل معاه الرحلة. ولما تلاقي حد من صحابك اللي موجودين حواليك قلبه عليك, بيحبك, بيسأل عليك, بيهتم بيك, بيأزرك في كل أيام حياتك, امسك فيه قوي, امسك فيه قوي, تبت فيه قوي, عشان ده مش موجود كتير, وهو ده اللي هيكمل معاك الرحلة لغاية ما تكبروا سوا. تبقوا انتوا الاتنين ماشيين بتتعكزوا على بعض, تبقوا انتوا الاتنين ماشيين بتسندوا بعض, تبقوا انتوا الاتنين بتسترجعوا ذكرياتكم وحلويتكم وحلاوة الحياة ما بينكم مع بعض. لكن عشان انا اقطع دلوقتي كل الاصحاب اللي في حياتي عشان ارتاح, طب ما انت هتتعب لما تكبر, مش هتلاقي ولا صاحب في حياتك. تكوين الصداقات مهم جدا, اوعى تضحك على نفسك وتقول مفيش صاحب بيتصاحب, الكلام ده خرافات. هتلاقي في حياتك حد يستاهل ان انت تمسك فيه حتى لو واحد بس, هتلاقي في حياتك حد يستاهل ان انتوا تمشوا المشوار كله مع بعض, بس دور عليه, عيش عمرك بتدور على صاحب انتوا الاتنين تكونوا بتسألوا على بعض, وهتلاقيه حسب قلبك بيكون ليك. لكن أنا لو أخدت مبدأ إنه مش مهم أي حاجة, ياما ناس عاشت عمرها مركزة في حياتها وفي شغلها وفي مشاكلها, وبقت بتبعد عن أقرب الناس ليها وما بتسألش عليهم ومقطعاهم, واحدة واحدة ابتدت مشاكلهم تتحل, بس بيحسوا إن هم لوحدهم, وخسروا ناس كانوا بيحبوهم من قلبهم بجد. ما تبقاش أنت الشخص ده. بهاء بيقول عايزين لما نكبر نقطع الرحم ونوصل الرحم. طب نقطع بمين ونوصل بمين؟ طيب فهمني يعني هنقطع الرحم بمين؟ طيب يعني مش فاهمة يعني, ده كلمة قوية قوي فكرة قطع الرحم دي, في يعني صعبة قوي, صعبة قوي ان انت تقطع علاقتك. يا سيدي ما تقطعش, اسأل من وقت للتاني لكن ما تقطعش. ليه نقطع؟ طيب ليه؟ على فكرة الصداقة مش حاجة بنفتكرها لما نكبر,

يعني هوب أنا فين أصحابي لما أكبر. بالعكس الصداقة والصحوبية أنت بتبنيها من دلوقتي، اللي بتبنيه من دلوقتي لبكرة هو اللي بيكمل معاك. عندكم أصحاب دلوقتي متخيلين أن أنتوا هتبقوا معاهم لما توصلوا 80-90 سنة؟ عامل إيه لحياتك برا الشغل؟ يعني إحنا دلوقتي بنبني حياتنا لبكرة، عاملين إيه لحياتنا برا الشغل؟ يعني كتير قوي بنهتم ان انا اترقى، اتنقل من شغل لشغل، اخد وظيفة جديدة، اخد تايتل جديد، مرتبي يزيد. ودمتم سالمين، ودمتم بجد خلاص الحياة انتهت على كده. عامل ايه لحياتك برا الشغل؟ طب لما تتحال على المعاش هتكمل حياتك ازاي؟ من اجمل الحاجات اللي ممكن تستغلها دلوقتي وانت صغير، لو بطلت تشتغل بعد كذا سنة هتعمل ايه يا جماعة؟ هتعمل ايه بوقتك؟ فدي علامة محتاج ان انت تفكر فيها. فكر في عمل تطوعي تدخل فيه خدمة، والخدمة دي تندمج فيها قوي، بحيث انه لما يوصل السن ان انت ما عندكش شغل وعندك وقت الخدمة دي تاكل وقتك. فكر في نوع فن تكون بتتابعه وتتعلمه، فلما تكبر وقتك لو يبقى عندك وقت، وقتك ينشغل قوي بالفن اللي انت قعدت تدرس فيه وتتعلم فيه وانت صغير. فكر في هواية، بلعب بينج بونج، بلعب اي حاجة بتعلمها وانا صغير، عشان لما اكبر اشوف اندية مثلا او اماكن بتسمح بدال كبار السن واروح العب فيها وتاكل الوقت. لو ما دورتش على ايه اللي يشغل وقتك دلوقتي وانت صغير، لما يبقى عندك وقت وانت كبير هتبص تلاقي الوقت ده ممل جدا وبيعدي عليك الساعة بيوم وانت مش عارف ازاي تعديها. ففكر ازاي تستغل كل ده وانت صغير. عامل ايه روحك؟ عمالين نجهز لبيوتنا، عمالين نجهز لمستقبلنا، عمالين نجهز ده كان فين علاقتنا الحقيقية بربنا؟ هل عندي ايمان يسندني لما كل حاجة في حياتي تقف او تتغير؟ الانسان لما يكبر ممكن يخسر حاجات كتيره قوي، ممكن يخسر قوته، ممكن يخسر دخله، ممكن يخسر حاجات كتيره قوي، بس اكتر حاجه يثمرون في الشيخوخه ويكون دسما وخضرا. فكر في اللي يبني ايمانك واللي يبني علاقتك بربنا. اشوفكم يوم الثلاث الجاي في حلقه جديده وموضوع جديد، وصباحكم زي الفل. ربنا يدينا دايما روح صغيره جوانا، مش روح عجز وكبر. بهاء دي مش عيب، دي ميزه. يلا اشوفكم على خير، صباحكم زي الفل.

الإنجيل، الأخبار السارة. عزيزنا المستمع العربي، نقدم لك في الدقائق القادمة قراءات من الإنجيل، كتاب الله المقدس لكل الشعوب ولكل العصور.

كتاب القضاة الفصل الثاني عشر. وجمع بنو أفرايم جيشهم وعبروا إلى صافون وقالوا ليفتاح: لماذا ذهبت لتحارب بني عمون ولم تستدعنا لنذهب معك؟ نحرق عليك دارك بالنار. فقال لهم يفتاح: أنا وشعبي كان بيننا وبين بني عمون نزاع خطير، وناديتكم لكنكم لم تنقذوني منهم، فلما رأيت أنكم لن تنقذوني خاطرت بحياتي وعبرت إلى بني عمون، فنصرني الله عليهم. فلماذا جئتم علي لتحاربوني اليوم؟ وجمع يفتاح رجال جلعاد وحارب بني أفرايم وهزمهم. وكان بنو أفرايم يقولون: إنما بفضل أفرايم نجوتم يا رجال جلعاد الذين هربتم إلى أفرايم ومنسى. فاستولى الجلعاديون على معابر الأردن في اتجاه أفرايم. وكان إن جاء أحد الهاربين من بني أفرايم وقال: خلوني أعبر، يسأله الجلعاديون: هل أنت أفرايمي؟ فإن قال لا كانوا يقولون له: إذن قل شبولت، فيقول سبولت، لأنه لا يقدر أن ينطقها كما يجب. فكانوا يمسكونه ويقتلونه على معابر الأردن. فقتل في ذلك الوقت من أفرايم 42,000. وقضى يفتاح لإسرائيل 6 سنين، ثم مات يفتاح الجلعادي ودفن في إحدى مدن جلعاد. وبعد يفتاح قضى لإسرائيل إبصان من بيت لحم، وكان له 30 ابنا و30 بنتا، فزوج بناته إلى رجال من غير عشيرته. وقضى لإسرائيل 7 سنين، ومات إبصان ودفن في بيت لحم. وقضى بعده لإسرائيل أيلون الزبولوني 10 سنين، ثم مات أيلون ودفن في أيلون في أرض زبولون. وقضى بعده لإسرائيل عبدون بن هليل الفرعتوني، وكان له 40 ابنا و30 حفيدا يركبون على 70 حمارا. وهو قضى لإسرائيل 8 سنين، ومات عبدون بن هليل ودفن في فرعتون في أرض أفرايم في جبل العمالقة.

كتاب القضاء الفصل 13. وعاد بنو إسرائيل يعملون ما هو شر في نظر الله، فأوقعهم الله في يد الفلسطينيين 40 سنة. وكان رجل من صرعة من عشيرة دان اسمه منوح، وكانت امرأته عاقرا لا تلد. فظهر ملاك للمرأة وقال لها: أنت عاقر لم تلدي، لكنك ستحبلين وتلدين ابنا، فإياك أن تشربي خمرا أو مسكرا أو تأكلي شيئا نجسا، لأنك ستحبلين وتلدين ابنا فلا تحلقوا شعر رأسه أبدا، لأن الولد يكون نذيرا مكرسا لله من بطن أمه، وهو الذي يبدأ في إنقاذ بني إسرائيل من يد الفلسطينيين. فذهبت المرأة وقالت لزوجها: جاءني رجل صالح ومنظره كملاك مخيف جدا، ولم أسأله من أين هو ولا هو أخبرني عن اسمه، وقال لي: ستحبلين وتلدين ابنا فلا تشربي خمرا أو مسكرا أو تأكلي شيئا نجسا، لأن الولد يكون نذيرا مكرسا لله من بطن أمه إلى يوم موته. فصلى منوح إلى الله وقال: أرجوك يا سيدي، اجعل الرجل الذي أرسلته يأتي إلينا مرة ثانية ليعلمنا ماذا نعمل للطفل الذي سيولد. فسمع الله دعاء منوح، وجاء الملاك مرة ثانية إلى المرأة وهي جالسة في الحقل، ولم يكن زوجها منوح معها. فذهبت المرأة بسرعة وقالت لزوجها: أسرع، الرجل الذي جاء إلي في ذلك اليوم ظهر لي. فقام منوح وتبع زوجته، وجاء إلى الرجل وقال له: هل أنت هو الرجل الذي كلم زوجتي؟ فقال: أنا هو. فقال منوح: عندما يتحقق كلامك، ما هي القواعد التي يسير عليها الولد وكيف نعامله؟ فقال الملاك لمنوح: تعمل زوجتك كما قلت لها، فلا تأكل شيئا يخرج من شجرة العنب، ولا تشرب خمرا ولا مسكرا، ولا تأكل شيئا نجسا، وتعمل كل ما أوصيتها به. فقال منوح للملاك: اسمح لنا بأن نؤخرك قليلا حتى نعمل لك جديا من المعز. فقال الملاك لمنوح: حتى ولو انتظرت لا آكل من طعامك، أما إن كنت تعمل قربانا يحرق فقدمه للمولى. ولم يكن منوح يعلم أنه ملاك. ثم قال منوح للملاك: ما اسمك حتى نكرمك عندما يتحقق كلامك؟ فقال له الملاك: لماذا تسأل عن اسمي وهو عجيب؟ ثم أخذ منوح الجدي وقربان الدقيق وقدمهما على الصخرة للمولى. فعمل الملاك شيئا مدهشا، ومنوح وامرأته ينظران، لأنه لما طلع لهيب القربان نحو السماء صعد الملاك في اللهيب. فلما رأى ذلك منوح وزوجته سقطا على الأرض وسجدا. فلما لم يظهر الملاك بعد ذلك لمنوح وزوجته عرف منوح أنه ملاك، فقال لزوجته: لا بد أن نموت لأننا رأينا الله. فقالت له زوجته: لو أراد الله أن يميتنا
هل كان يقبل منا قربانا يحرق وقربان دقيق ويرينا ويسمعنا كل هذه الأمور في هذا الوقت؟ قطعا لا. وولدت المرأة ابنا ودعت اسمه شمشون، وكبر الصبي وباركه الله، وبدأ روح الله يحركه في منطقة دان بين صرعة وأشتؤول.

0: انت دلوقتي بتسمع صباح سما مع فينا.
1: يا صباح سما، صباحكم زي الفل، نعمه وبركه ليكم في يوم جديد بفقرات جديده ومتنوعه معاكم فينا من 8:30 ل 10 بتوقيت القاهره، وهنكون بنتكلم ونحكي وندردش في مواضيع كتير قوي، وبنتكلم على حاجات كتير مع بعض، نتعلم من بعض وناخد وندي في الكلام مع بعض. النهارده حلقه جميله قوي، حلقه يعني هنتكلم فيها عن حاجات بتحصل كده في تعاملاتنا مع بعض. أوقات إحنا نلاقي نفسنا قريبين من ناس، وبعدين فجأة نلاقي الناس دي بعدت عنا، أو إحنا بعدنا عنهم فجأة، فتحس إنه في شد وجذب دايما في العلاقات. بس الشد والجذب اللي إحنا هنتكلم عليهم النهاردة عن الناس، في حاجة كده غريبة حتى تلاقيها دايما في الأفلام في المسلسلات، تلاقي في شخص دايما محبوب من حد معين، وهو يكون بيحب حد تاني، والحد تاني ده بيحب حد تاني، فالشخص ده بيجري ورا الشخص اللي ما بيحبوش وبيتجاهل الشخص اللي بيحبه. تحس دايما ان في علاقة من طرف تالت كده، يعني تحس ان احنا دايما بنكلكع الحاجة، بندور على العلاقات الصعبة. ففي اوقات ناس كده تقرب منهم بكل حب، وبعد فترة ما تبقاش عايز ترد على رسائلهم، بتاخد خطوات لورا. وفي ناس تانية لما يبعدوا عنك تلاقي نفسك تكلمهم، بتفكر فيهم اكتر، بتشتاق لهم اكتر. الغريبه بقى ان ساعات بنبقى عايزين الشخص يقرب، ولما يقرب فعلا بنلاقينا ان احنا عايزين نهرب. غريبه قوي، مع ان احنا كنا مبسوطين ان الشخص ده قريب، فليه بعد ما قرب احنا حاجه كده ملخبطه قوي، تحس ان احنا متقلبين، ولا هي العلاقات اللي بقت معقدة، ولا في حاجة بتحصل جوانا وإحنا مش واخدين بالنا. أوقات بنقرب من الناس ونبعد عنهم في نفس ذات اللحظة، يعني إحنا بنبقى عايزين نتكلم معاهم، وأول مثلا ما نحدد معاد لا مش قادر، لا مش. وأوقات كتير قوي تلاقي ناس بتعمل المستحيل عشان ترضينا، وإحنا ما بنبقاش مقدرين قيمتهم. وأوقات كتير قوي تلاقي الشخص اللي مطلع عينينا هو أكتر شخص إحنا بنجري وراه. فخلونا النهاردة نبدأ كده ونتكلم ليه بنتجاهل الناس اللي بتحبنا، وبنفضل نجري وراء الناس اللي مش بتعبرنا. وده قانون موجود في الحياة بشكل غريب قوي، يعني لو بصيت كده هتلاقي اني في العلاقات هتلاقي كل واحد او على الاقل في مجتمع بيمر بالمشكلة دي. ومعانا طبعا لعبة شهور، قول شهر ميلادك واسمع النهاردة الكلمة ليك ايه. ماجد بيصبح وبيقول صباح الفل، والياسمين صباح الفل عليك يا ماجد، يومك مليان بالبركة والنعمة يا رب كده، ودايما في احسن حال. ايه الاخبار؟ عمرك لقيت في حياتك حد بيقرب لك قوي بس انت مش حاسس بيه؟ ده في اي حاجه على فكره، العلاقات انت عارفين، يعني مثلا تلاقي في العلاقه الاب باولاده، ابن دايما يتودد الى الاب كده، ويحاول يبقى ديسنت معاه، ويحاول يساعده وكل حاجه، وتلاقي دايما الاب بينصف ولد تاني هو مطلع عينه ومبهدله، واصلا مش بيبادله المحبه اللي بيبادلها الاب. فتحس ان الموضوع ده موجود في كل العلاقات. فهل انت مريت بحاجة زي كده، موقف زي كده، شفت موقف قدامك كده؟ احنا دايما الدراما، دايما الدراما بيبقى فيها الموقف ده، اي مسلسل اي فيلم اي حاجة هتلاقي دايما في شخص حد هيموت عليه ويتملله الرضا يرضى، والشخص ده ما بيفكرش خالص وباصص لحد تاني تعبه، وهكذا دايرة الحياة هكذا بتكمل. خليني كده أقول لكم خبر لطيف أنا حسيت أنه هو مناسب للي بيحصل دلوقتي. في ترند كده نزل دلوقتي أنه الناس بتنزل صورها بالاي اي، كل واحد، أو تعمل فيديوهات ليها بالاي اي، يعني كل واحد يحط بقى تاتشات الاي اي، فبيطلع أمور قوي. أنتوا عارفين أن صور الاي اي بتطلع حلوة قوي، يعني أكتر من الحقيقة بمليون مرة. ناس كتير قوي في الخبر اللي معايا دي بيتكلموا على أن زاد قوي عدد الناس اللي بتلجأ لتعديل صورهم الشخصية بواسطة برامج الذكاء الاصطناعي، بينشروها على صفحتهم الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي، وبتنزل طبعا عليهم تعليقات كتيرة جدا، وإيه الحلاوة دي وإيه الجمال ده، فتحس إن الشخص كده انبسط بنفسه، جاله حتة سعادة وفخر كده. بس بيقولك بقى العلماء النفس بيقولك إن مع مرور الوقت في آثار نفسية سلبية بتعود على الشخص ده. بيقولك إن فكرة إن أنت تعتمد في فيديوهاتك على إن أنت تبقى بتنشرها بالذكاء الاصطناعي او ان انت تجمل صورك طول الوقت, بيخلي الناس بينظرون الى انفسهم في المقام الاول كاشياء بيتم تقييمها بدلا من كونهم اشخاص كاملين. وبيقول لما يقوم الشخص بتعديل صوره لتلبية معايير الجمال المثالية فبيتلقى ردود ايجابية, ولكن هذا يخلق وهما بالاستدامة مما يعزز الاعتماد غير الصحي على التحقق الخارجي. يعني بمعنى أصح, لو انت فضلت تنزل صور ليك يمكن دي هتلاقوها في البنات اكتر, لو فضلت تنزل صور ليك بالاي اي وتاخد عليها كومنتات تحفة جدا, مع الوقت انت مش هتعرف تنزل صور لنفسك لان انت هتبقى شايف نفسك مش حلو زي ما الاي اي بيعملها. فهتلاقي ان كل صورة بتدخلها على الاي اي تقوله اعملها لي كذا اعملها لي كذا. فبيقولك بقى انه في توقعات غير واقعية, ان التفاعل المستمر مع نسخ معدلة بيجعل الشخص لا يقبل عيوبه الطبيعية مع مرور الوقت. وكمان أظهرت الأبحاث اللي أجرتها مؤسسات كبيرة إن الأشخاص اللي بينشروا صور معدلة بشكل كبير لأنفسهم غالبا ما ينظر إليهم من قبل الآخرين على إنهم أقل جودة في الصدق. عايز أقول لكم إن تترات المسلسلات اللي بقت بالـ AI, الصور الكتيرة اللي بقت بالـ AI, لما حد تلاقي البروفايل بيكتشر بتاعته AI, ده بيقلل من نظرة الناس اللي حواليك للصورة, لأنه الناس بتبقى عايزة تشوف حاجة حقيقية أكتر من إنها حاجة فيك. على قد ما إن الـ AI صوره حلوة وكل حاجة, بس مع الوقت بيقولك إنه ما ينفعش تعتمد عليها في كل حاجة عشان الاستسهال. كمان لقت الدراسات اللي تم إجراءها على المراهقين إن زيادة الوقت اللي بيقضيه على مواقع التواصل الاجتماعي بيزيد من احتمالية شعورهم بعدم الرضا عن جسمهم اللي ممكن توصل للاكتئاب. وطبعا بينصح الدكاترة النفسيين إنه ما ينفعش تفضل اليوم كله على وسائل التواصل الاجتماعي, لانه مع الوقت ما ينفعش تفضل صورك كلها بتعدلها بالاي اي وفي الفلاتر, لان مع الوقت هتجد صعوبه كبيره في تقبل نفسك بعيوبها ومش هتقدر تتحمل شكلك, هتفضل تقول لنفسك لا خليني اعملها بالاي اي اول لانها احسن بكتير. فده كان خبر كده لطيف جاي مناسبه مع الصور الكتيره اللي نازله اي اي, وانه الناس بتعتمد دلوقتي في البروفايل على وحتى في السي على الـ AI وليست الصور الحقيقية. يلا بينا نطلع أول فاصل, وبعد الفاصل نرجع نكمل ونحكي مع بعض ليه الناس بتجري ورا اللي بيتعبها وبتتجاهل الناس اللي بتحبها قوي. يلا بينا فاصل.
2: انت دلوقتي بتتابع قاعدة برنامج صباح سمع.

0: عندنا فيسبوك وكلنا بنهتم نغير الستيتس بتاعتنا. يا ترى الستيتس بتاعتك النهاردة بتقول ايه؟ احنا الستيتس بتاعتنا النهاردة بتقول
1: ان واحدة من اهم ما يميز المسيحية ليس هو وجود وصية فيها تأمر بمحبة الاعداء، بل وجود مسيحا فيها قادرا على تغيير القلب حتى يحب ألد الأعداء. ناس كتيرة قوي فكرة أن المسيحية بتتميز بشوية وصايا صعبة محدش يقدر ينفذها، لدرجة أن في رجل دين مصري غير مسيحي قال أنه هو بيستمتع وهو بيقرأ موعظة المسيح على الجبل وبيبكي من كتر ما هو بيتأثر. الحقيقة أن اللي بيميز المسيحية مش وصية مش موجودة في حتة تانية، لكن وجود مسيح قادر، إله، رب يسوع المسيح، يقدر أنه يغير القلب علشان يطيع الوصية. اوعى تفتخر أنه مسيحيتك بتقولك حب أعدائك، لكن اتضع وخليك عارف أن مسيحيتك فيها مسيح يقدر يغير قلبك علشان تحب ألد أعدائك.
0: لو فرقت معاك الستيتس بتاعتنا النهاردة، اعمل لها شير مع أصدقائك. املأ أوقاتك أغاني ليسوع على راديو سما.
2: ورجعنا ومكملين. وليه يا جماعة القانون ده موجود في الحياة بشكل كبير قوي؟ إنه ما بنعرفش نقدر الناس اللي بتحبنا قوي، ما بنعرفش نقدر الناس اللي بتدينا عنيها، ودايما نروح للناس اللي بتتعبنا، نجري عليها، نهتم بيها. خليني أقول لكم أنه مثلا في الشلل في الصحاب، أنا عايزة أقول أنه ده مش حالات نادرة، ده الأكتر. يعني القانون ده هو قانون الأكتر في الحياة. مثلا لما تيجي تتفرج على شلة صحاب كده، هتلاقي في واحدة دايما مثلا أو واحد ميل قوي لحد وبيحبه جدا وبيدافع عنه، والشخص ده مش مهتم خالص وبيروح يهتم بحد تاني، يعني ليه وضع اكتر، هو معجب بيه اكتر. هتلاقي الحياة كلها ماشية كده. جرجس بيصبح وبيقول صباح الخير يا فينا، صباح الفل يا جرجس، فينك من زمان يا جرجس، متاخد غياب كتير. النهاردة الحلقة بتاعتنا عن ليه بنحب اللي بيتعبنا وبنتجاهل اللي بيحبنا. بمعنى أصح، خلينا نقول أنه يعني لو اتكلمنا كده ودردشنا شوية، طبعا معنا لعبة الشهور، قول شهر ميلادك واسمع النهاردة بيقولك إيه. نانا صباح الجمال يا وردة، يا وردة جميلة، صباح الفل عليك يا نانا، يا جميلة يا مشجعة، دايما كده يا رب منورانا ومالي علينا الحلقة. إيه رأيك في موضوع الحلقة النهاردة؟ ليه ناس كتيرة قوي في العلاقات تلاقي حد بيتجاهل الشخص اللي بيحبه وبيروح يدور على الشخص اللي بيتعبه؟ دايما نروح للصعب احنا. ومعانا كمان لعبة الشهور. خلينا نقول كده يعني ايه بقى فكرة الحلقة دي. يعني يقولك ايه، اي علاقة ناجحة زي ما قلت قبل كده واتكلمت في الحتة دي، بس كنت بتكلم منها من منظور تاني، فيها شد وجذب. يعني قالك اي علاقة عادي جدا ان يبقى فيها خناق ويبقى فيها رايح وجاي ويبقى فيها حاجات زي كده. ده لطيف فعلا، يعني حلو انه فكرة الشد والجذب ويبقى فيه طلوع ونزول، بس مع ده فيه حب، فيه امان، فيه هدوء، فيه سلام، فتحس ان العلاقة كويسة وجميلة. لكن العلاقات اللي هي ايه، انا مرة اقرب قوي واهتم بيك واسأل عليك ويعني اخليك فرحان كده بالاهتمام، وبعدين ابعد مرة احس ان انا مشتاق جدا، وبعد كده احس ان انا لا لا لا لا انا مخنوق من الشخص ده، مش قادر اتكلم معاه يا جماعه، مش قادر، مع انه كنت من كام يوم معاه ومشتاق له قوي. في العلاقات مثلا في الارتباطات تلاقي ايه اكتر، يعني في الخطوبه لما العلاقه تبقى فيها جزء ده، تلاقي الشخص هو ده الشخص اللي انا نفسي اكمل حياتي معاه، وتلاقيه مستغرب كده، ويجي وقت تاني انا فعلا ده الشخص اللي ربنا بعته ليا، انا بجد الشخص ده اكتر شخص بحبه مش هلاقي زيه. وبعد كام يوم كده انا مش عارفه افكر صح ولا غلط. طب هل انا بجد اخترت صح؟ طب حقيقي واقعيا من وحي جلساته ده السيناريو اللي بيحصل بجد، يعني ده السيناريو اللي بيحصل. فالفكره في التذبذب، انه ليه عندنا تذبذب في بعض العلاقات في حياتنا بالشكل ده، اللي هو اوقات كتيره قوي ابقى مستنيه العلاقه ومستنيه الوقت، وبعدين بعد كده لما يجي الشخص احس ان انا يعني مش قادر، قرب شديد، اهتمام شديد، وبعدين اختفاء، وبعدين رجوع وكأن مفيش حاجة حصلت، وابدأ أكمل قرب جديد واهتمام شديد ووعود، أوعدك إن أنا هتغير، أنا مش هبقى كده، أنا مش هختفي فجأة، أنا مش هعمل كده، وبعدين قرب جديد واهتمام شديد، وبعدين بعد، وبعدين وعود، وبعدين إيه، والدايرة تتكرر ونفضل نفس الموضوع. وده مش بيحصل بس في العلاقات العاطفية لأجل الأمانة يعني، إنما هتلاقيها في علاقات كتيرة جدا بين الأصحاب، الإخوات، المتجوزين، الأب وعياله، حتى في الشغل تلاقي نفس الموضوع، نفس السيناريو ده بيتكرر. فهل ده معنى حب ولا معنى لخبطة ولا معنى إيه؟ يعني خلينا نتكلم في اللخبطة اللي حصلة دي. إن أنا بتقول حلقة جميلة وأغلب الناس بتتعذب بهذا الشيء. بصي يعني لما بيبقى فيه كلام كتير بقى مع الناس وبنفتح مواضيع، تقريبا أكاد ألاقي المشكلة دي يعني في كتير. يعني مثلا لو قلنا أنه كل علاقات خمسة، ممكن تلاقي اتنين فيهم عندهم المشكلة دي. يعني هي مشكلة كبيرة، احنا اوقات ما بنبقاش حاطين ايدنا عليها، بس احنا ما بنبقاش مرتاحين، ما بنبقاش، بنبقى متوترين، مش عارفين احنا بنقدم الى اخر حاجة، بس في حاجة غلط، احنا مش مرتاحين. فين وفين بقى لما بنفوق انه في حاجة غلط يا جماعة؟ وأسامة صباحكم نادي ولذيذ، لا ولذيذ انت كاتبها ازاي؟ صباح المحبة والبركة شهر ثلاثة، صباح الفل عليك انت والنادي كله، يا رب كده دايما تبقى مبسوط في النادي بتاعك وتاخدنا في ديوس كده نستمتع معك. شهر ثلاثة بيقول سيب اللي بيتعب قلبك وتمسك باللي بيريح روحك، ربنا عمره ما يقودك لحيرة لكن يقودك لسلام. سيب اللي بيتعب قلبك، لاني اوقات احنا بنبقى متمسكين ان احنا نمسك اللي بيتعب قلبنا، وتمسك باللي يريح روحك، ربنا عمره ما يقودك لحيرة لكن يقودك لسلام. ده الرسالة الخاصة بيك يا أسامة. طيب تعالوا بقى نكمل. ونانا بتقول الشخص اللي بيحبنا ويعملنا باهتمام ثابت قد يبدو مضمونا، فنقلل من تقدير وجوده، أو ببساطة تقريبا هو أو ببساطة، أو يعني احنا بنسيبه بسهولة ببساطة يعني، تقصدي ده حقيقي؟ عارفين في قانون بتاع الندرة النفسية ده، وفي قانون بتاع بيقولك اللي هو النعم المضمونة، هنتكلم في ده كله، انه حقيقي فعلا ان الشخص اللي بيبقى موجود وانا ضمنه بعتبره منه من ضمن النعم، زي العين والرجل والحاجة عادي يعني، انا خلاص واخدها جرانتي كده انه انا الشخص ده مصدقه وملكه وكل حاجة، فتحس انه حقيقي احنا بنبقى مصدقين ان الناس دي مش هتسيبنا وتمشي. السؤال بقى الاهم، هل الشد والجذب والاختفاء وان انا اجي ده معناه انه في حب كبير؟ اوقات بيبقى في حب فعلا، اوقات بيبقى في حب، عشان برضو ما نظلمش العلاقات، هو اوقات بيبقى في حب، بس الحب ما بيخليش فيه طول الوقت خلافات بالشكل ده. الحب ما يخلكش يعني عندك تخوف ما بين الاستقرار والامان وما بين الخوف من ان انت تفقد الشخص. يعني الحب اللي بيلعب على النقطة دي، على استقرارك وأمانك، ده كده مش حب، ده كده الحتة اللي احنا بنتكلم عليها في الحلقة، اللي هو دايما بنروح للناس اللي بتتعبنا. غالبا انه بيبقى فيه سبب وراء التعاملات دي، بيبقى فيه سبب وراء انه الشخص مش عارف يستقر في علاقة، بيقرب وبيبعد، بيروح للشخص اللي بيتعبه، وده موجود في حياتنا كتير قوي، احنا بنروح للناس اللي بتتعبنا، يبقى في شخص يتمنى لنا الرضا نرضى ونسيبه ونروح للشخص بجد اللي اذينا. خليني اقول على شوية حاجات كده دور عليها في حياتك، شوف انت بتمر بيها ولا لا. لما تبقى الشخص اللي انت بتحبه ومتعلق بيه، تلاقي انت مشاعرك متقلبة بسببه طول الوقت، يوم تحس انه اهم شخص في حياتك وانت اهم شخص في حياته، ويوم تاني انا خلاص مش عايزة اقرب من الشخص ده تاني. عارفين انتوا لما العيال تيجي تحكي لأهليها تقول لهم ده أحسن صاحب في حياتي، ده أنا بحبه قوي قوي قوي، ويوم تاني أنا مش عايز أعرف البني أدم ده تاني ولا عايز أشوف خلقته. هتلاقي في حتة كده بتحصل في حياتنا أوقات مع ناس معينة، يوم تبقى راضي عنهم قوي ويوم تاني أنا مش عايزهم في حياتي. وجوده بقى، وجود الشخص ده تلاقيه بيأثر قوي في حالتك النفسية. يعني لما يصحى يبعت لك رسالة كده، يا خبر على اليوم الحلو، ايه الجمال ده يا ناس، ده شكله يوم باين من أوله. ولو اتأخر مثلا في الرد عليك يومك كله بيبقى بايظ وانت حاسس ان انت متوتر. يعني سعادتك بمعنى أصح بقت مرتبطة بتصرفات الشخص ده، بقت مرتبطة انه امتى هيمن عليك وامتى هيقفل عليك الحنفية، فانت بتبقى متوتر وتعبان. كل مرة تقول دي اخر مرة. يعني لما تلاقي انت بتبعد، ما هو انت ممكن تكون انت الشخص اللي بيعمل كده، وممكن تكون الشخص اللي بيتعامل فيه كده. فكل مرة تقرر تبعد وايام وساعات كتيرة قوي ترجع لنفس العلاقة ونفس المشاكل ونفس الوجع، وبعدين تقرر ان انت هتبعد، وبعدين الشخص يرجع يكلمك حلو فتقول لا دي كانت وزة شيطان كده وخلاص هنرجع كده وعفى الله عما سلف ومش هيحصل الكلام ده ونرجع تاني نتكلم، فتحس انه ايه كل وقت بساعة انت مش عارف اللي جاي فيه ايه، انت مستني الشخص ده هيعمل فيك ايه، في حبة سسبنس كده، الشخص ده مستني يا ترى هيبعت لي مسج النهارده، يا ترى هيتصل يسال عليا، يا ترى هيكلمني ويسلم عليا، يا ترى هيرد على المسج بتاعتي. لو انت في حياتك حاجه من الحاجات دي يبقى انت واقع في الفخ بتاع القرب والبعد والشد والجذب ده. اوقات تبقى الشخص مش معبرك وشايفه اونلاين وبيكلم ناس كتيره جدا، وانت طب ايه بالنسبه للسؤال بتاعي، علامه استفهام بتاعتي ايه، النظام ما ردتش عليها ليه، فمعلش اكيد مشغول، اكيد ما شافش المسج بتاعتي، اكيد المسج بتاعتي نازله لتحت قوي، اكيد مش قصده. لحد ما تلاقي نفسك بتبرر حاجات لو حصلت مع حد غيرك وحكاها لك انت هترفضها، انت هترفضها. فممكن اكون بعمل ده وممكن يكون بيتعامل فيا ده، بس ايا كان لو في الحاله دي في حياتي يبقى انا في الفخ ده. أوقات كتيرة قوي بنبقى بنحب الناس دي قوي فبنحاول نغيرهم. يعني أنا متمسك قوي في فكرة لما يحبني أكيد هيتغير، لما يعرفني حقيقي ويشوف الحب اللي أنا في قلبي من ناحيته أكيد هيتغير، وأكيد لما نتغير العلاقة بتاعتنا دي هتنجح وتبقى أحسن علاقة، مع أنه يمكن الشخص نفسه مش حاسس أن في مشكلة أو مش عايز يتغير أصلاً. لما الشخص بيرجع لك بتحس ان انت مرتاح قوي ومبسوط قوي، وبعد فترة تحس ان انت رجعت تتعب تاني، تحس ان انت انا مش مرتاح، انا شوية ببقى مرتاح معاه وشوية ببقى تعبان، انا تعبت من لخبطة المشاعر دي، في استنزاف بيحصل كده جوانا واحنا مش حاسين، ومع ذلك بحبه ومتمسك بيه ومش قادر اسيبه. انا مش مرتاح في العلاقة وهو تعب لي اعصابي وانا مش عارف هو عايز مني ايه، بس انا مش قادر اسيبه، انا بحبه فعلا وبيبسطني، والوقت اللي بيجي فيه معايا ببقى مبسوط جدا. بنتقد نفسي كتير قوي وبغير نفسي كتير قوي عشانه. اوقات بلاحظ ان الشخص ده بيحب قوي يقرب من الناس اللي بتتكلم وتهزر كتير، وانا شخص ما بيعرفش يهزر كتير، فتلاقيني بحاول اهزر وبحاول ابتسم وحاول اقول الافيهات وانا اصلا ماليش في الحته دي، فبيطلع دمي تقيل اساسا. بس انا بحاول طول الوقت اتغير عشان ارضي الشخص ده، بحاول اعمل حاجات مش فيا عشان ارضي الشخص ده، بحاول اعيش حياه مش حياتي عشان ارضي الشخص ده، عشان يرضى عني بقى، عشان بحبه ونفسي ان هو يقبلني. يمكن انا شخصيتي في الحته دي مش عاجباه، طب ما احاول اتغير، ما احاول ابقى روش، ما احاول اعمل دايت كتير، ما احاول اعمل حاجات كتير قوي عشان الشخص يبقى موافق عليا ويرضى بيا ويحب وجودي في حياته. اوقات بنعملها بشكل او باخر بقى. بص كل المواقف دي بتتغير على حسب الموقف، فانت ممكن ما يكونش اللي انا بحكيه ده بالظبط، بس هتلاقي شبهه انت بتعمله في حاجه تانية. السؤال اللي يخلي فيه فيصل، هل أنا مرتاح في العلاقة دي ولا أنا مستنزف؟ هل بقرب من الشخص ده لإني بحبه ولا أنا خايف أخسره؟ مش عايز أخسره عشان تعودت عليه يمكن. هل الشخص ده في حياتي بيديني سلام ولا بيوترني بيتعبني بيقلقني. تعالوا ناخد التعليقات ونرجع نكمل. نانا بتقول شهر 4، يلا بينا نانا نشوف شهر 4 ايه. وكمان بتقول الانسان بيحس ان الشخص موجود ومش هيمشي بسهولة. لما انا بقى اكون الشخص اللي بعمل كده، انا بحس انه هو انا ضمنت الشخص. هو زي مثلا الاتنين المتجوزين، تلاقيه حبيبي بيهزر مع طوب الارض وبيضحك مع طوب الارض وبيدي عينيه لكل اللي حواليه، بس يجي في البيت انا تعبان، انا قرفان، انا مطالب طول الوقت بره البيت اكون بضحك مع الناس وبديهم الوش الحلو، سيبوني بقى يا جماعه عيش على طبيعتي في البيت، سيبوني يعني احس شويه ان انا مرتاح مش مضطر امثل زي اللي بعمله بره. وتلاقيه بيدي الوش الخشب في البيت طول الوقت. طب ايه ذنبهم الناس اللي في البيت ان هم يشوفوا وشك ده طول الوقت؟ ايه ذنب مراتك انها تشوف وشك اللي بيضحك مع طوب الارض بره ويجي في البيت مودي وش خشب لمجرد انك تعبان؟ طب ما انت كنت تعبان بره وبتحاول تضحك. ما كلنا تعبانين وبنحاول ان احنا نزق المركب، ما بتزقهاش ليه؟ ليه؟ فتحس انه في حاجة غلط. هو انا وحش قوي كده؟ هو انا في ايه عيوب قوي كده علشان تبقى مبسوط بره؟ هو الشخص ممكن يكون بيحب البيت وكل حاجة، بس هو اولوياته حاجة تانية. هو عايز يظهر بكاركتر معين، اللي في البيت عرفوا الكاركتر بتاعه على حقيقته وراح الانبهار وراح الكلام ده، فستيل بيدور على الناس بره عشان يديهم حتة الانبهار دي. فتحس لا، في في في حاجة كده غلط. ان انا شهر 4، يلا بينا ان انا نشوف شهر 4 بيقول ايه. ما تخليش تعلقك بالناس ينسيك تعلقك بالله. لما قلبك يمتلي بالله هيبطل يدور على الأمان في المكان الغلط. قوليلي إيه تعليقك، يعني أنا لما سمعت الجملة دي قوليلي إيه تعليقك لما الجملة دي قالت، حسيتي بإيه فيها؟ بتفكري في حياتك إن أنت تقوليها لمين؟ لأي علاقة؟ إن أنا كمان بتقول إحنا قلنا الإنسان بيحس إن الشخص موجود ومش هيمشي. أسامة بيقول الحب التهديدي، حلو الحب التهديدي ده، ليس حب. الحب الحقيقي حب غير مشروط. الحب والاهتمام مش لازم يكون زي القفص. أوقات حبي للعصفور بخنقه بس هو بيسعدني، ولكن على حساب حريته وحياته. بس يعني يا ولده العصفور ما عندوش اوبشن ان هو يكسر القفص ويطير او يهرب، فبيضطر دايما قاعد في القفص. انما الانسان اللي قدامنا بيبقى عليه عيب برضه، لان هو بيبقى ينفع يكسر القفص بتاعه وينفع ينطلق، بس هو مقيد في العلاقة دي، فبيبقى الموضوع برضه صعب قوي. بس حلو موضوع الحب التهديدي ده، لان ده بنقع فيها، فخ بنقع فيه، اللي هو لو ما مشيتش حسب منهجي هقفل الكتاب وانهي الامتحان. يعني حاجة صعبة قوي بصراحة. ودنيا، صباح الفل عليك يا دنيا، وحشتيني جدا، بقالك كتير متاخدة غياب برضو. انا النهاردة واقفة باخد الغياب والحضور، انتوا بقالك كتير متاخدة غياب، كنت فين لعل المانع خير. يلا نشوف شهر 7 بيقول ايه. كم 7؟ احنا في شهر 7 يا دنيا، يعني عيد ميلادك قرب او عدى، معرفش. قوليلي كم 7 عشان نعملك احتفال. يا خبر لو طلع النهاردة كده ولا اي حاجة. شهر 7، اختار السلام حتى لو خسرت علاقة. أي علاقة تبعدك عن سلام الله تستحق إنك ترجعها. اختار السلام حتى لو هتخسر العلاقة. أي علاقة بتبعدك عن سلام الله تستحق إنك ترجعها. ده شهر 7 ليك يا نانا، وقوليلي تعليقك ايه في هذا الموضوع وهذا الامر. طيب خلينا نكمل كده ونحكي ونتكلم مع بعض. ليه بيحصل ده؟ ليه بيحصل انه انا ببص الاقي بقبل علاقة مش مظبوطة، او بقبل وضع مش عاجبني، او اوقات انا ببقى الشخص اللي بيعمل كده؟ ليه بيحصل؟ اوقات يا جماعه احنا بنخاف من القرب قوي، ودي مشكله عند ناس كتير. في ناس بتخاف توطد العلاقات، في ناس بتخاف تقرب. ربما انها اتجرحت قبل كده، ربما انها اتوجعت قبل كده، ربما انها مش عايزه وجع دماغ، ربما انها مش عايزه مسؤوليات في العلاقه، فتبص تلاقي ان هو القرب معناه ان الشخص ده هيشوفك على حقيقتك، القرب معناه ان هيكون فيه مسؤوليات، فانا مش قادر بس انا بحب الشخص، بس خليني على الحواف اللي هو انا مش قادر. ممكن يكون التعلق، اوقات انا ببقى متعلق قوي بطريقه الشخص، اوقات بكون متعلق قوي باهتمام الشخص، اوقات قوي اكون متعلق بالوقت اللي بقضيه مع الشخص، وجوده بيحسسني ان انا حد مهم، فانا متعلق بالحته دي، ما هوش حب بس هو تعلق. وده الفخ اللي كتير بنقع فيه، ان احنا ما بنبقاش عارفين هو انا بحب بجد ولا انا متعلق بس. اكتر حاجه يقولك هو انا وانا ضمني، ما يمكن اللي انا فيه ده تعلق مش حب. كتير بنرسم برضو صور ونرفع سقف توقعاتنا زي الحلقه اللي فاتت عن الناس، يعني نحطهم في مكانه هي مش مكانتهم، نشوفهم بصوره هي مش الحقيقه بتاعتهم، فندلهم تعاملات زياده قوي وهم ما يكونوش اصلا بيستهلوها. اوقات طبعا بيكون في تربيه غلط، حد اتخزل قوي، حد تعب قوي في علاقه مؤذيه، فتبص تلاقي انه لما تعب بيكرر، عارف لما يقولك ايه، ما تصعبهاش على الناس اللي حواليك، لا انا اتصعبت عليا قوي في حياتي فانا غصب عني بصعبها على الناس اللي حواليا، لانه انا ما لقيتش وقت كويس اقضي، ما لقيتش حد بيحبني بجد، اهلي في البيت ما كانوش بيدوني اهتمام، اهلي في البيت ما كانوش بيدوني كرامة، فانا اصبحت حاسس انه ما حدش هيعمل كده معايا، فانا لما لاقي حد بيحبني بأذيه زي ما انا اتأذيت غصب عني، بيبقى حاجة داخلية كده وغصب عني. أوقات كتيرة قوي بيبقى الشخص عايز الحتة الحلوة اللي في العلاقة، يعني السسبنس، يعني انه يعمل في، تخيلوا في ناس بيحبوا الخناق، يعني في ناس يحبوا قوي يحسوا انه لو العلاقة هادية كده ما فيهاش خناق ايه الملل ده، لا خلينا نعمل حاجات تثير العلاقة وتخليها فيها سسبنس كده. فتلاقي ايه الشخص التاني عايش على أعصابه طول الوقت، سواء حقيقي المفاهيم دي مفاهيم كلها وراها أسباب نفسية مش مظبوطة، لأنه مش طبيعي أن أنا طول الوقت أخلي سسبنس في العلاقة، مش طبيعي أن أنا أوتر الشخص اللي قدامي علشان أخليه دايما بيفكر فيا، وعشان أخليه دايما بيدور إزاي صالحني، وعشان أخليه دايما مهتم بيا. أوقات في ناس بتعمل كده عشان كده، فتبص لا ده توتر، ده تعب، ده في حاجة مش مظبوطة، ده في اوقات انا مش ببقى فاهم نفسي اصلا، انا عايز ايه يا جماعه، انا متلخبط ليه، طب انا بحب ولا مش بحب، طب انا عايز ولا مش عايز، طب انا مستعد ولا مش مستعد. فاوقات تبقى مشتاقين للقرب كده، ومره فجاه نبقى محتاجين مساحه، لا اديني مساحتي لو سمحت، ومره تانية نقرب قوي، طب فين المساحه في وقت، تحس انه في انا مش فاهم انا عايز ايه اصلا، فده بيخلق توتر رهيب في العلاقه. فأوقات كتيرة بتبقى كمان البوظان في العلاقة أو الشد والجذب في العلاقة، أو أنه شوية بقرب وشوية ببعد، أو شوية بدوس على الشخص اللي بيحبني وأروح للشخص اللي بيتعبني، لأن أنا أصلا مش عارف أنا عايز إيه، أنا متردد جدا في العلاقة دي. طيب تعالوا نشوف التعليقات وبعدين نطلع فاصل. نانا بتقول المشاعر لا تعمل بالمنطق، ممكن شخص يكون رائع وبيحبنا بصدق، لكن الإعجاب أو الإنجذاب لا يتولد تلقائيا. هو المشكلة أن المشاعر ما بتتعملش بالمنطق، والمشكلة أنه مش شرط عشان الشخص حبني فأنا أحبه. غريبة جدا، يعني مع أنه لما تيجي مثلا إيه ده ما فيهوش عيب، ده كويس قوي، إيه بس مش قادر أحبه، مش قادرة أقبله، وتتلام قوي على الكلمة دي، يعني إيه مش قادرة تحبيه ولا قادرة تحبيه. طب طلعي فيه عيب، اسألي عقلك كده هو فيه عيب إيه، مش مهم المشاعر، ما المشاعر بتروح وتيجي، ونبدأ ندوس على الحتة دي ونتجاهلها، بس هو فيه لا فيه حتة أنا مش قادرة أقبله. فبلوم برضو على الناس قوي اللي لما تيجي تفكر بالمنطق تقولك ده مفهوش عيب، ده شغلانته كويسة، ده بيحبك، ده مش عارف ايه، ده ايه، طب ليه ما تاخديهوش، طب انا مش حاسة من جوايا ان في قبول، وتجاهل بقى الحتة دي. كانت في واحدة بتقول لي ايه، انا مرتبطة بشخص بس الشخص ده قصير، وانا مش قادرة أقبل فكرة أنه أقصر مني. طب بجد دي مشكلة حقيقية، كنا قاعدين قاعدة كده فالناس بيقولوا لها إيه، ردوا عليها يعني في القاعدة وقالوا لها وإيه المشكلة أنه قصير يعني، إيه المشكلة؟ مش ده العيب يعني اللي يخليكي تقولي لأ عليه، مش ده العيب اللي يخليكي تتجاهلي كل مميزاته. تعالي نقارن نشوف مميزاته بالنسبة لعيوبه، عنده 10 مميزات بس عنده العيب ده. فالبنت بتقول يعني شايفين كده؟ أنا بصراحة كنت من الناس اللي معارضة، لا هي حتى لو انت شايفة قصير وانت مش قادرة تتقبلي العيب ده، إلى أي مدى مش قادرة تتقبليه؟ لازم تاخدي فترة تشوفي العيب ده هيفضل دايما في وسط كل مميزاته طالع لك، لأنه لو فضل في وسط كل مميزاته طالع لك انت مش هتبقي مرتاحة ومش هتقدري تتجاهليه مهما عمل، هتلاقي نفسك مش مشدودة. حتى لو في ناس هتقول انه ايه الهيافة دي، ايه اللي انتوا بتتكلم اسر ايه وطول ايه، يا جماعة دي عندها نقطة مهمة، ما كل واحد عنده نقطة مهمة، ممكن النقطة المهمة اللي عندها تبقى هايفة بالنسبة لك او بالنسبة لك، بس هي بالنسبة لها دي نقطة مهمة ومش هينفع تتجاهلها ومش هينفع اقولها دوسي عليها واعملي نفسك مش شايفاها. ما هي دي بقى الفكرة، انه هو ما فيهوش عيب بس عنده حاجة مضايقاه، فتاخد وقتها وتشوف الى اي مدى العيب ده طالع. لو مع الوقت وفتره الخطوبه حست انه العيب بيتلاشى وانها بقت متقبلاه، ولما تيجي مثلا ترقص معاه سلو مش عارف ايه بتاع، مش شايفه العيب ومش شايفه انها مكسوفه. في ناس بتوصل لمرحله انها مش عايزه تمشي جنب البارتنر بتاعها او الشريك بتاعها عشان اقصر منها، وعشان هي حاولت تتجاهل العيب ده مش عارف، فبتفضل في حته منكده عليها. فلو عرفتي تتعاملي مع الحته المنكده عليكي دي وضاعت وسط كل ما في شخصيات عامة كتير جدا، تلاقي مثلا هو أقصر منها وقمة الحب والرومانسية، هم مش شايفين العيب ده بس دي شايفة العيب ده، فينفعش أقولها لبسي نظارة واعملي غمامة وكأنك مش شايفة. فأنا معاكي جدا أنه وارد جدا يكون الشخص فيه مميزات كتير بس أنا مش قادرة أحبه، مش قادرة أو بحبه بس مش قادرة أن أنا أدخله في دايرة قريبة قوي في حياتي. ما ينفعش أن أنا اوقات بيبقى فيه فعلا موضوع الكيمياء ده، موضوع القبول مش قبلاه من رغم ان هو شخص كويس، فعلى الشخص الاخر انه يفهم النقطه دي والصراحه مطلوبه طبعا. شهر 12 ليا، يلا نشوف شهر 12 بقى بيقول ايه. اجعل قلبك حر من كل قلق، سامح واترك الماضي وسلم كل علاقاتك بين ايدين ربنا وابدا بقلب مليان بالسلام. انا بحاول دايما اعمل ده صدقيني، ان انا اجعل قلبي دايما خالي من القلق. انا حد بيعرف يتكلم قوي عن قلقه وعن الحاجات اللي موتراه، فبحب قوي الجمله دي، يعني دي من ضمن الحاجات اللي مؤمنه بيها في الحياه. دنيا شهر 10، يلا بينا ولا انت بتقولي ايه؟ انت 10، انت 10 يعني عدى صح، انت بتقولي شهر 10 ولا يوم 10؟ نوضح، لو يوم 10 لا اعمل لك بيرث داي لو انت موجوده، لو سمحتي لو موجوده قولي لي انا موجوده واعملي لي حفله بقى عشان نعمل لك حفله دلوقتي. حاتم، صباح الفل عليك يا حاتم، بيقول صباح نور المسيح ينير ويبارك الجميع واسره راديو سما وبرنامج صباح سما، ويباركك اخت فينا ويبارك خدمتك ويستخدمك اكتر واكتر لمجد اسمه القدوس، وليكي وحشه والكل زملاء الراديو، وانت كمان قوي قوي يا حاتم. وماجدة بتصبح وبتقول صباح الخير، صباح الفل عليك يا ماجدة. تعالي يا ماجدة شاركينا في موضوع الحلقة ده، ليه بنتجاهل الناس اللي بتحبنا وبنجري ورا الناس اللي بتتعبنا؟ والصلاة بتاعت حاتم بيقول نرفع إليك يا رب السماء شكرنا وتسبحنا لأنك تعطينا أكثر ما نستحقه، نسألك يا رب أن تبارك وتحمي أوطاننا بيوتنا وعائلتنا أحباؤنا وجميع أبنائك، وتكون لهم سترا وعونا برحمتك، احفظهم بسلامك، املأ قلوبهم، اسعد قلب كل شخص حزين، استجب دعاء وصلاة كل شخص يلجأ إليك، أمين. ويسر كل ما تعسر أمره، ويسر كل ما تعسر أمره، وحقق أمنية كل شخص، واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، لأنك إله المستحيلات، لأنك القادر الذي لا يعجزك أمر في السماوات والأرض، لأنك الكريم إذا أعطيت أدهشت، ولأنك على كل شيء قدير. نشكرك يا إلهنا لأنك تسمع صلواتنا وتضرعاتنا المرفوعة ليك في كل حين وتستجيب ليك ليك المجد والإكرام والسجود إلى الأبد. آمين آمين. حلوة الصلاة قوي وطلع المرة دي من القلب قوي قوي قوي قوي يعني من المعاميق. أغسطس يلا بينا نشوف أغسطس بيقول إيه. وعايزة أطلع فاصل طولت قوي. ما تنساش إن ما تستناش الناس تختارك. افتكر إن ربنا اختارك الأول. إمتك جاية من محبته مش من قبول الناس ليك. ما تستناش الناس تختارك. افتكر ان ربنا اختارك الاول. امتك جاية من محبته مش من قبول الناس ليك. اوقات كتير كتير كتير بنستنى ان الناس تقبلنا او تستنى ان الناس تقول علينا ان احنا ناس هيلة وكويسة. بس الحقيقة ان احنا كده كده كويسين. كده كده ربنا اختارنا في الاول. ماجدة كمان بتقول ساعات يكون الشخص اتلسع من بعض الناس فبيبقى حذر من كل واحد يقرب منه. ده حقيقي جدا. التجارب السيئة اللي مرينا بيها بتصب قوي على الناس اللي بعدينا. مشكلة ان الناس اللي بعدينا اللي بتيجي بعد الناس السيئة هي بتدفع تمن كل السيء اللي في العلاقة اللي فاتت. يعني لو انا مريت مع شخص أذاني وتعبني فجي شخص بيقدم لي كل الحب وكل الدعم انا هفضل طول الوقت حتى صورة الشخص القديم قدامي. ونوارد ان الشخص الجديد ده يكون نموذج من الشخص اللي فات فانا بدفعه الضريبة بالمشاريب كلها. يعني هتدفع تمن غلطات اللي قبلك ودي طبعا اكتر غلطة في العلاقات بنقع فيها. وحاتم بيقول في إنجيل يوحنا سلاما أترك لكم سلامي أعطيكم ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا فلا تضطرب قلوبكم ولا ترتعب. أحب الآية دي قوي قوي قوي. بحسها فيها أمان رهيب. مش زي ما العالم هيديك وربنا هيدينا. لا يعني ربنا ليه معطيات تانية خالص. وكمان ماجدة بتقول احيانا اللي عايز يقرب قوي بيخليكي حاسه انك مش عايزه التعامل مش عايزه التعامل اصلا لانه مدلوق. مشكله في الدلقه دي. عارفه اوقات يا حبايبي في ناس بتحب قوي قوي فلما تقرب تدلق قوي. بس احنا كبشر بندي اي حد بيدلق على دماغه للاسف. ما بنفهمهاش انها محبه. ما بنفهمهاش انها رومانسية. ما بنفهمهاش. احنا بنقول عليها تلزيق. بنقول عليها قرب زيادة قوي. بنقول عليها حاجات كتير. هي ممكن تكون نبع من الشخص مش من كل ده. انما هي محبة وقرب وانه الشخص عايز يساعد قوي. بس انا ما بقدرش افهم الكلام ده فبنديله على دماغه قوي. نوفمبر يلا بينا شهر نوفمبر يا مجدة. ما تتعلقش بمن يتغير. تعلق بمن لا يتغير. الله أمين وكل من يتكل عليه يجد راحة. ما تتعلقش باللي بيتغير. تعلق بمن لا يتغير. فالله أمين وكل من يتكل عليه يجد راحة. وحيث ان البشر كلهم متغيرين بس مش معناه ان انا ما اتعلقش بيهم. بس معناه ان انا لما اقرب دايما من الشخص ابقى مستوعبه قوي فكره انه كل شخص قابل للتغيير وكل شخص قابل لانه يتغير موده من وقت الى اخر. فبالتالي لو الشخص اللي معايا اتغير انا عليا ان انا افهم واشوف واتغير ليه واستوعب هو رايح فين وجاي منين واتكلم بصراحة. انا دايما بقول يا جماعة لازم نتكلم بصراحة ومواجهة. يوم 10 بص يا دنيا بعد الفاصل هتلاقي حفلة عيد ميلاد معمولة لك. ليه بقى؟ عشان انت كنت 10/7. انا مش عارفة 10/7 ده كان يوم ايه بس يعني اتمنى انك تحضري حفلة عيد ميلادك. جمال بيقول يا ناس يا عالم برنامج مين وصل. يا ناس يا عرفت تخيلتك ماسك كده ابوك ووقف بتقول الكلام ده. يا ناس يا عالم برنامج فينا وصل. صباح الخير واستعادة يا فينا. صباح الخير على كل حبايبنا في صباح سما. صباح الفل عليك يا جمال. يومك مليان بالبركة والنعمة. يا ناس يا عسل جمال وصل. يعني اللي هو ايه بقى انت عارف عادل امام. ماجدة بتقول برافو عليكي تلزيق. ما هو احنا بنقول دايما المصطلح ده عن الناس اللي بتقرب قوي وتكون بتحب قوي ومتعشمة قوي وبتقدم قوي وبتقرب قوي فبنقول عليهم قوي دي يعني بيتلزقوا قوي. سو بجد بجد مش دايما بيبقى تلزيق. بيبقى بس هو الشخص حبيبي مش يعني ما عندوش لسه ولا مدرك المشكلة اللي هو بيحط نفسه فيها. طيب خلينا كده ناخد كده ونفكر مع بعض في جزء. هو يعني التلزيق ده حب يا جماعة. خلينا بجد صراحة مع بعض. امتى اقول على التلزيق ده حب وامتى اقول على التلزيق ده مش حب، امتى اقول انه مش هينفع وامتى اقول هينفع. تعالوا نطلع فاصل، وبعد الفاصل هنكمل، ما تروحوش في اي حتة، ودنيا في حفلة عيد ميلاد بعد ما نخلص الفاصل، فخليكي معايا عشان نحتفل ونهيص عيد ميلاد دنيا يا جماعة. مواليد شهر 7 كتير قوي، تحسوا انه موسم التكاثر في شهر 7 دايما، الناس كلها بتتكاثر في شهر 7 كتير كتير. انا بيجي لي نوتيفيكيشن عيد ميلاد الناس، ايه يا جماعة نص الكوكب في شهر 7، في ايه في شهر 7 ده، وشهر 10 برضو مواليده كتير قوي. يلا بينا فاصل ونرجع نكمل.
3: انت دلوقتي بتتابع قاعد برنامج صباح سمع.

0: طريقك، عايز ونس تمشيها سوا على راديو سما.
1: بمناسبة بقى انه نص مواليد العراق في شهر 7 ونص العالم كله في شهر 7 وعيد ميلاد دنيا في شهر 7 فالدنيا كلها في شهر 7، فيلا بينا يا جماعة نحتفل بعيد ميلاد دنيا مع بعض، علشان اي حد ممكن نحتفل بعيد ميلاده كمان لو انتوا عايزين يعني او تعملوا منشن لحد ونحتفل بيه.

دايدويو يا دنيا. كل سنة وانتي طيبة يا دنيا، ودايما كده في بركة ونعمة، ونعيش ونحتفل مع بعض على راديو سما كده، ونبقى منورين بعض كلنا. بصي يعني انا مش عارفة ايه علاقة شهر سبعة بجد يعني في العالم. هو ناس كتيرة جدا مواليد شهر سبعة، شهر سبعة ده زحمة قوي، مش عارفة المستشفيات بتعمل فيه ايه، بس تمام يعني. كل سنة وانتوا طيبين يا كل مواليد شهر سبعة، وتعملوا زحمة في العالم كده، ويعني طول الوقت احتفالات. طيب تعالوا كده نرجع نكمل ونحكي مع بعض، ونقول ليه بنروح للناس اللي بتأذينا ونحبهم ونجري وراهم، او مش بتأذينا، الناس اللي بتتجاهلنا، الناس اللي مش حاطانا في خطتها، الناس اللي مش معتبرينا موجودين، ودايما الناس اللي بتحبنا ومقدمنا النصيحة وتتمنلنا الرضا احنا مش شايفينها ولا حاسينها. شوفوا بقى الدراما مليانة الموقف ده، العلاقات في كل حتة بيبقى فيها الموقف ده، هتلاقي دايما في حد بيحبك وبيقرب منك وانت رايح تدور على حد تاني مش معبرك. فليه دايما احنا واقعين في الفخ ده، ويعني مش عارفين نخرج منه، يعني متضايقين بس احنا مش فاهمين بنخرج منه. خلينا كده نشوف في حاجة يعني، او لما نيجي نكتب او نتكلم من الناحية الروحية كده، نشوف ايه موقف ربنا في البر وفي القرب والبعد ده في العلاقات. يعني هل الموضوع القرب والبعد، وانه انا اقرب شوية وابعد شوية، ده عند ربنا ايه؟ بتعجبني اصلا الجملة اللي انتوا قلتوها في التعليقات، انه ممكن الناس تقرب منا وممكن الناس تبعد عنا، لكن احنا الوحيد اللي ما عندوش الحتة دي وثابت طول الوقت في المحبة هو الله، لاني انا

0: رب لا أتغير، أنا الرب لا أتغير، أنا مش مرتبط بفكرة. إن عارفين بلاقيها قوي إيه، لما نيجي نبقى عايزين حاجة نروح نصلي ونفرتك الدنيا صلوات، ويا رب أنا عايز كذا، ويا رب من فضلك كذا، ويا رب، وأحس بالقرب والعلاقة الجميلة قوي مع ربنا، وأول ما الحاجة تيجي أو الوقت يعدي فين ربنا؟ مفيش. يعني ما نسيت، أنا نسيت أتكلم، أنا نسيت أصلي، أنا نسيت حتى أشكر على الحاجة لأنها جت. فإحنا بنعمل كده حتى مع ربنا، أوقات مشاعرنا تنجرف قوي ناحية طلبة أو حاجة معينة أو بتاع، وبعدين يجي في وقت تاني بعد ما الحاجة دي تخلص بننسى مرحلة القرب الجميلة اللي كنا فيها مع ربنا. بس مع ذلك هتلاقي بقى ربنا ثابت في الحتة دي، ما بيتغيرش، مش يوم فوق ويوم تحت خالص. وده يعلمنا حاجة وقاعدة في الحياة، إن المحبة الحقيقية لا تعتمد على المزاج ولا تعتمد على الظروف. ففكرة أصلا القرب والبعد هي فكرة، مش فكرة كتابية، مش فكرة مطلوبة في حياتنا، احنا بنعمل كده ده عشان احنا ضعفة، لكن هي الفكرة نفسها مش مظبوطة. عجبني قوي قصة الابن الضال، باين فيها الحتة دي قوي. عارفين الولد لما راح لابوه قال له اديني ورثي، انا مش عايز اشوفك تاني، انا مش عارف ايه، واخد ورثه ومشي. الطبيعي لو احنا بشر، الاب اللي ابنه يجي يقول له اديني ورثي وهو على حياه عينه كده وعايش، هيقول له لا انت ابني ولا اعرفك وملكش عندي حاجه، واخرج من مكان ما جيت ومش عايز اشوف خلقتك تاني. ده لو اب، يعني لو اب بقى كويس وحلو كده وبيحب ولاده، يا حبيبي ليه كده، يا حبيبي مش عارف ايه، ويدي له قرشين يمشي بيهم حالهم ويبقى زعلان عليهم متضايق وبيصلي وبيقدم صلوات كتير قوي. بس طبعا بيبقى واخد على خاطره ان ابنه عمل فيه كده. تعالوا نشوف بقى الاب اللي هو مثال لله في الابن الضال، ما كانش بيعمل كده خالص. هو فضل مستني وبيستنى كل يوم، ما قالش فكرة انه الابن بعني، ما قالش فكرة انه الابن اخد الفلوس على حياة عيني وموتني بالحياة، ما قالش الفكرة دي كلها. هو واقف ثابت في مشاعره، طبعا ده عشان الله، فالموضوع مختلف تماما يعني. بس فكرة الثبات في المشاعر وفكرة انه الحب مش مشروط، وفكرة انه مش يوم انا بديلك ويوم انا هخلي لك يومك هنا وسعادة واليوم التاني هقلب عليه، كتير قوي وإحنا حتى في كلامنا مع ربنا نقول ده اليوم مش يومي، ده النهاردة اليوم باين عليه من أوله، لا لا لا لا لا خلاص أنا أستخبى بقى في أي حتة، ده النهاردة مقفلة ومش هتفتح عليه. الكلام ده فيما يعني إنه معنى كده إنه الله بيدينا أيام حلوة وتاني وأيام تانية بيمسك إيده وما بيدهناش حلو، وده يعني من أكتر المفاهيم الغلط اللي احنا ممكن نقولها بشكل عفوي، لأنه ثبات الله ومحبته وعطاءه ثابت طول الأيام. بس في أوقات أنا ببقى متجرب فيها، في أوقات تانية بيبقى في أنا أصلا شايف الدنيا بشكل مش كويس، في أي حاجة كويسة أنا مش عارف أشوفها، يعني بيبقى الغلط من عندي أنا كمان. من العلاقات الثابتة قوي، خليني أخد التعليقات وأرجع أكمل. دنيا بتقول بأمانة أن نفسي ما احتفلش حتى ببوست على الفيس أو واتس، شكرا خالص يا فينا على محبة. ليه؟ ليه؟ ليه؟ لا ثانية واحدة، ليه بقى مش نفسك تحتفل يا دنيا؟ الكلمة دي بقى بدايقتني جدا، دي قفلتني جدا. ليه ما تحتفليش؟ ليه حبيبتي عيد ميلادك؟ يعني بركة سنة كمان، يعني نعم سنة كمان، يعني فرصة سنة كمان، يعني حب للناس اللي حواليك سنة كمان، يعني احنا بنحتفل بيكي سنة كمان، يعني حاجات حلوة كتير قوي. اوقات احنا ناس كتيرة مش بتحب يوم عيد ميلادها ده ومتحاولش تحتفل ومتحاولش تفتكره، بس ده ليه علاقة بحاجة معينة جوا كل شخص، ان انت مستني حاجة معينة والحاجة دي مش حاصلة، فانت فاقد الشغف. شوفي بقى ايه اللي حاصل بقى. نعمل لك جلسة حالا. طيب كمان نانا بتقول الندرة والغموض لما اهتمام شخص يجي ويختفي، العقل احيانا بيبالغ في قيمته ويحاول يكسبه. صح، حاجة ذكية قوي بيلعبوها الناس اللي فاهمة، انه لما يجي يقرب من شخص يديله سؤال ويديله اهتمام ويديله حاجات كتيرة قوي، ولما يختفي هو بيبقى عارف انه الشخص اللي انت اختفيت من عنده ده هيحس، فهيبدأ يدور عليك. فهتبدأ تدي انت اهتمام. بس في ناس بتحب تحس انها بيدور عليها, في ناس تحب تحس انه ده هي اللي بيكلمني وبيسأل عليا. كنت لسه بسمع حكاية كده من حد بيفضفض وبيحكي يعني, فبيقول لي ايه, ياه فلان ده مش ممكن, ملزق جدا, طول الوقت عايز يبقى معايا في الخروجات وطول الوقت عايز مش عارف ايه. بس هو في الحقيقة ان الشخص اللي كان بيتكلم معايا, عشان انا علم بالحياة يعني, هو في الحقيقة هو اللي بيعمل كده, هو اللي بيقرب الناس منه, هو اللي بيخلي الناس تحبه, هو اللي بيدور ازاي يلم الناس حواليه, ولما الناس تثق فيه وتحبه وتقرب له يقولك ده تلزيق. ففي ناس اوقات بتبقى توكسيك في حياتنا كده, وتعمل زي المغناطيس كده تقرب الناس, ولما تقربهم تبدأ تنفرهم وتبعدهم وتقول لهم كفاية بقى قرب شوية. الناس دي بتبقى متعبة, وخدوا بالكم منها, لانه الناس دي بتبقى الغموض اللي في حياتها ده هي اكتر ناس بتبقى براقة, وتبقى خليك عايز تقرب منها وتشوف الغموض اللي في حياتها. بس الناس الغامضة غالبا ما هي بيبقى فيها جزء من الأذية للناس اللي حواليها يعني. فناخد بالنا من هذه الفخاخ. عجبني قوي علاقة رعوس ببوعز. فاكرين نعمة ورعوس لما نعمة كانت هترجع بلدها تاني, ورعوس دي كانت مرات ابنها اللي توفى, فقالت لها أنا ابني مات, ارجعي البلد يعني, خليكي في بلدك بقى وانا هرجع بلدي. فقالت لها لا يا نعمة انا مش هسيبك, انا هاجي معاكي في البلد بتاعتك, شعبك شعبي وإلهك إلهي, لان المحبة بيننا قوية كالموت. راحت فاشتغلت في حقل, والحقل ده كان مسؤول عنه راجل اسمه بوعز, عشان كده كده الكتاب ذكر اسمه, لانه راجل كان امين جدا في محبته وفي علاقاته. هو اعجب بيها وشاف انها ظروفها صعبة وبتشتغل علشان تأكل حماتها, ف يعني سأل عنها وعرف هي بنت مين, وعرف انه في صلة ما بينهم. فقال يا جماعة انه الست دي كل اللي هي عايزة وفره لها, وتبقوا تسيبوا لها حبة من القمح كده تجيبه وتاخده علشان تاكل هي وبيتها, ويسهلوا عليها الحياة ما تصعبوهاش عليها. وكان معجب بيها جدا, بس الصراحة ما لفش ومدرش, ما عملش نوع من الغموض. عجبني العلاقة جدا, دخل الباب من عرف ان هي من حق حد تاني, فراح كلم الحد تاني قال له انت اولى بالجواز منها عشان تكمل النسل بتاع جوزها, فتمام هتاخدها. قال له لا انا مش هاخدها. قال له خلاص يعني انا هتجوزها بقى علشان انا اللي بعد منك اللي مفروض اتجوزها. كان صريح جدا, ملفش ومدارش بيها, كان ممكن يقعد يعمل نظرات اعجاب بيها, كان ممكن يلف ويدور حواليها, كان ممكن يستغل مكانته الاجتماعية ومكانته المادية ويقعد يغريها ويخليها تقرب منه. لكن هو كان امين جدا في علاقته, حس انه معجب, حس انه ممكن يرتبط بيها, حس انه ممكن يتجوزها, فدخل الباب من بابه, ما عادش بقى البيت من بابه, ما عادش يلف ويدور. فبصراحة علاقة جميلة ومريحة, وعلشان كده الرجل التاني ده ما تذكرش اسمه في الكتاب, اللي تذكر اسمه بوعز, لأن الرجل التاني رجل تلصص من المسؤولية, أما الفادي اللي قرر أنه يشيل المسؤولية هو اللي تذكر اسمه, لأن هو كان رجل صريح, كان رجل شهم, كان رجل عارف هو بيعمل إيه, ملفش ومدرش, ومحبش يكسر الشريعة ولا يكسر وصايا ربنا. فتحس أن الشخص السالك هو الشخص اللي ربنا دايما مبارك له قوي, هو الشخص اللي ربنا يعني يغدق عليه بالبركات والعطايا والحاجات دي كلها. الشخص اللي مش سالك, اللي في حياته غموض, اللي في حياته لف ودوران, هتحس انه هو يمكن ارضيا يبان انه بيكسب, او ارضيا يبان انه الناس ملهوفة انها تعرفه, او الناس ملهوفة انها تقرب منه, بس في الحقيقة هو مفيش بركة عنده, لان هو مؤذي وبيأذي الناس اللي حواليه. فبحس انه دايما الآية اللي هي المحبة تتأنى وترفق ولا تطلب مال لنفسها. يمكن لو فكرنا ان احنا في علاقاتنا نقرب من الآية دي شوية, لا تظن السوء وتحتمل كل شيء وتصبر على كل شيء. هل احنا في محبتنا للناس اللي حوالينا بنعمل كده؟ بنصبر على كل شيء, بنحتمل كل شيء, ما بنطلبش دايما اللي لنفسنا وبس؟ هل احنا بنعمل ده, ولا علاقاتنا بيبقى فيها نوع من الربكة ونوع من القلق ونوع من الشد والجذب كتير قوي؟ طيب خلينا كده ناخد التعليقات, وتعالوا نسأل كده السؤال تاني, ليه بنجري ورا اللي بيتعبنا ومنتجاهل اللي بيحبنا؟ لا هو ماجدة بتقول لدنيا كل سنة وانتي طيبة وبتعايد عليكي. دنيا شكلها مشيت. لا يا دنيا ما تمشيش، تعالي تعالي كملي احتفالات معانا. تعالوا نشوف الجزء اللي بعد كده اللي هو ليه بنقرب من الناس او ليه بنجري ورا اللي بيتعبنا وبنروح او نتجاهل الناس اللي بتحبنا. قانون الندرة، خليني بقى اكلمكم بالمنطق وخليني اكلم لكم بمخ الانسان ده في ايه. مخ الانسان متأثر قوي بفكرة قانون الندرة. يعني لما يكون، ودي قاعدة مهمة قوي، شئنا ام ابينا هي حقيقية، لما يكون الشخص اقل اتاحة قيمته في نظرنا بتزيد حقيقة علمية. لما يكون الشخص اقل اتاحة قيمته في نظرنا بتزيد، ده قانون الندرة ودي حقيقة. يعني هتلاقي الشخص اللي متاح طول الوقت، اللي بيقدم خدمات عمال على بطال، اللي بيعمل حاجات كتيرة قوي، دايما مش واخد حق ولا برستيج وسط الناس. الناس اللي مكالمتهم عزيزة، الناس اللي بتحسب كويس قوي هتنزل مع مين وفين وامتى، الناس اللي بتحط حدود في علاقاتها جدا وعارفة امتى هتقدم وامتى هتاخد وامتى هتبعد، الناس دي بتبقى وجودها محبب جدا للآخرين. شئنا أم أبينا دي حقيقة النفس البشرية، هي بتبص كده. فده سبب رئيسي يفهمنا ليه احنا بنجري ورا اللي بيتعبنا. لما الشخص بيبقى موجود طول الوقت احنا بنعتبره ان هو امر طبيعي. لما تقدمي طول الوقت الناس بتاخدها جرانتي وما بتحسش بتقدميه. حلو ان انا لما اقدم اكون بقدم بحساب، مش عشان حاجة. العطاء جميل، بس العطاء من غير حسبة، من غير ما ادرك الناس هيأذيني بعدين، هيخليني مش عارفة ادي. كم من الشخصيات اللي كانت بتدي وفيها محبة كبيرة قوي وفجأة تحولت لوحوش. ليه؟ لأنها كانت حلوة قوي قوي قوي وبتدي من غير حكمة ومن غير حدود، أخدت على دماغها قوي قوي قوي قوي فقررت تستوحش قوي قوي قوي قوي. فالإكستريم والنقلة الرهيبة دي بسببها أن أنا ما كنتش حطيت حدود. فافتكر دايما القانون ده، كل ما الشخص أقل إتاحة بتزيد قيمته في نظر الناس اللي حواليه. مش معناها أن أنا أكون فاضي وحد طالب مني مساعدة فأقول له بعد إذنك أنا مش فاضي، مع أنك أنت فاضي وتقدر تساعد. لا، مش معناها كده، بل بالعكس، أنا لو فاضي عيني ليك، أنا الوقت عندي متاح فأنا هعمل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، تمام. بس معناها أنه أنا ما بقاش طول الوقت في الخروجة. يعني أي خروجة أنا بقى فيها على طول، أي حاجة لا، لو عندي أولويات تانية يا جماعة أحط أولوياتي. الشخص اللي مدي للشخص كل وقته ومتجاهل أولوياته، ده هيجي يتأذي بعدين، ده هيتحس أنه ما بيعملش حاجة بعدين. ما تنساش نفسك وسط الناس وتنسى أولوياتك. حط دايما أولوياتك في علاقاتك عشان يبقى ليك قيمة وسط الناس. ده شئنا أم أبينا، دي حقيقة الحياة، حتى لو في ناس هتعترض على ده، بس ده حقيقة الحياة. إننا في التعليقات، لا دنيا بتقول شكرا خالص يا حبيب، لا ثانية واحدة، جرجس بيقول عشان الإنسان غوي تعب. هو الإنسان مش غوي تعب، إنما هو بيتعب نفسه. يعني هو ده حقيقي، ومحدش غوي ان هو يتعب. يعني هو محدش نفسه انه يبقى تعبان، بس هو البني آدم بيسأل تعبه، مش عشان هو غوي، عشان هو في حتة كده مش مظبوطة. فعشان كده ما بيعرفش يريح نفسه قوي. الدنيا شفتي بقى الناس بتحبك ازاي؟ لا، في عيد ميلادك احتفلي دايما. وكمان بتعيد على مجدة نانا تومانجيري. تومانجيري، هي فيها جزء تومانجيري، بس هي عايزة حكمة بقى. يعني تومانجيري لطيف، بس يعني في حتى في تومانجيري كانوا أوقات كتيرة وحلقات كتيرة قوي بيعملوا صفقات سلام بينهم، وإنه الحياة مش هينفع تمشي كده، وإنه مش هينفع طول الوقت في خناق. فأحيانا كانوا بيتحدوا مع بعض. يعني فإحنا بقى مش تومانجيري، إحنا ألطف من كده بكتير. في بقى حاجة تانية خلينا نتكلم فيها، التعزيز المتقطع. يعني إيه التعزيز المتقطع؟ ودي من أقوى التفسيرات النفسية اللي اتقالت في الحتة دي، إنه لما الشخص مرة واحدة يهتم بيك جدا، ومرة يتجاهلك، ومرة يقرب، ومرة يختفي، في حاجة غريبة بتدخل المخ، إن المخ بيعتبر إن دي مكافآت، والمخ عاشق لفكرة المكافآت. نفس المبدأ كده اللي بيخلي بعض الناس يتعلقوا بعلاقات غير مستقرة، لأن عدم القدرة على التوقع بيخليهم أكتر انشغالا بالعلاقة. يعني إيه؟ يعني أنا فكرة المكافأة، يعني أنا دلوقتي مش متوقع أنت هتعمل إيه، بس لما هتيجي تخرج معايا أو لما هتديني من وقتك دي مكافأة، فأنا مستنية المكافأة. يا ترى مكافأتك إمتى معايا؟ والمكافأة بترفع المشاعر بتاعت السعادة قوي عند البني آدم، فاللحظة اللي بيرتفع فيها مشاعر السعادة بتخلي البني آدم، عارفين حتة الأفيون كده أو الهيروين والحاجات دي، هي الفكرة إيه؟ إن البني آدم مستنيها، عشان مستني اللحظة، مستني اللحظة اللي الهرمون بتاع السعادة هينفجر فيه، فبيضحي بحاجات كتير عشان اللحظة دي. هي نفس الفكرة دي، إنه أنا مستني المكافأة اللي أنت هتدهيني. إمتى هترضى عني؟ لما بترضى عني أنا ببقى في قمة السعادة، فأنا مستني لحظة السعادة دي. عشان كده الناس اللي بتبقى في العلاقات بتقعد تدي وتختفي وتدي وتختفي وتهتم قوي وبعدين تبعد شوية، الناس دي الناس التانية ما بتقدرش تسيبها وتمشي، لأنها بتبقى متعلقة بلحظات السعادة اللي هتديها لها بنظام المكافآت كده. بعض الناس بتقرب قوي من اللي بيتعبها عشان هي عندها فكرة التعلق المرضي، يعني أنا متعلقة بالشخص قوي، بس حتى لو بيأذيني أنا مش عايزة يمشي ويسيبني، أنا مستحملة أذيته. وهتلاقوها كتير قوي في العلاقات، لما بيدي الشخص بيدي اهتمام قوي للشخص اللي عنده اضطراب أو قلق مرضي ده، بتحس إن هو يعني الشخص ما صدق لحظة الاهتمام عنده بالدنيا وما فيها. فنفس الفكرة بتاعة المكافآت، نفس الفكرة بفكرة التعلق المرضي. وللأسف الناس دي بيتم استغلالها استغلال سيء سيء، بتتعب قوي في العلاقات الناس اللي بيتم استغلال التعلق المرضي بتاعتها. أوقات الناس بتخلط ما بين القلق والحب، ودي مشكلة تانية. يعني أنا مستنية رسالة من شخص يطمني عليه، فقلقانة قوي لأن الوقت اتأخر وما بعتش الرسالة، فأنا أفضل أقول يا قد كده بحبه، قد كده قلقان عليه، قد كده مستنية الشخص يبعد، ويتفسر القلق على إن هو حب، بس هو ده مش حقيقي. عادة إحنا وإحنا قلقانين جسمنا بيفرز هرمونات مرتبطة بالتوتر، فأحيانا إحنا بنفسر التوتر ده على إن هو حب شديد، بينما هو في الحقيقة تعلق وتوتر. نفس لما شخص يبقى متوتر انه الشخص ده ما جايش لاي سبب، هو مش عايز يسمع اخبار وحشه، هو بطبيعته قلق ومتوتر، فبيفسر انه كل توتر في حياته هو حب. انا ما دام بحب الشخص ده فانا متوتر عليه، لا، هو في الحقيقه انت بتتوتر لاي حاجه في الدنيا. فلما في شخص في حياتك وفي دايره حياتك يكون اتاخر شويه، يعني انا في مثلا في واحده ما اعرفهاش قعدت معاها قاعده بتقول لي لما تروحي طمنيني وابعتي لي مسج، بصيت كده من جوايا اللي هو ابعت لك مسج ليه؟ ايه يعني ايه اللي بينا يخليكي تتوتري ان انا ما روحتش؟ يعني في ايه؟ ايه الاوفر ده؟ فانا مخي مدرك ان هي عندها مشكله التوتر ده، هي متخيله ان هي بتحب كل الناس قوي، بس هو في الحقيقه هي عندها جزء متوتر وبتتوتر على الناس، مش عايز تسمع اي خبر وحش بصفه عامه، فبترجم ده انه تحت الحب. فبقولها ايه اللي ايه اللي موترك قوي كده؟ تقول لا انا عشان بحبك قوي خايفه عليكي. لا، هو مش حب، انت ما لحقتنيش في كام قاعده تحبيني، انما انت عندك توتر ومقلق، انت قلقانه وخلاص، فهرمونات التوتر دي بتحسسك ان انت بتحبي قوي. فعشان كده اوقات لما بخاف قوي على الشخص انا متخيله ان انا مهتميه بيه، لا، انا عندي جزء كده في شخصيتي ملوش دعوه باهتمام الشخص وملوش دعوه بحبه. فمحتاجين نفصل قوي بين حته القلق والحب والتوتر. طيب نانا بتقول كمان الشخص اللي بتاع الشخص لم يحبه، توماند جيري بتقول الشخص اللي بتاع الشخص لم يحبه مثل توماند جيري. طنط دي لقب كده بيتقال لما يبقى في حد كبير، انا تخيلي بيتقال لي طنط برضو، انا ببقى عايزه اموت اللي بيقول لي طنط. طنط مين يا عم؟ اي ولد طويل كده اطول مني مترين يقول لك طنط طنط لما طنطتك. طنط طنط يعني بتقلل نوع من الاحترام. يعني كل بلد ليها اكسبريشن كده الاحترام يعني. فاحنا عندنا دي نوع من الاحترام بس مش اكتر. وكمان بتقول انت تتحدي شرحتي كلام قلوبنا شطره يا عيني شطره. شكرا يا نانا على تشجيعك ومحبتك. كمان ليه بنتجاهل اللي بيحبنا بقى؟ يعني احنا اتكلمنا ليه بنجري ورا اللي بيتعبنا. تعالوا بقى ناخد الحته ليه بنتجاهل اللي بيحبنا. عشان احنا ناس بتعتدي النعم, ناس ما بتحسش بالنعم اللي في حياتها. يعني الاهتمام المستمر بيخلينا نشعر ان الطرف الاخر مضمون, وده اللي انتوا قلتوه في التعليقات. انا تعودت ان الطرف ده مش هيروح, مش هيمشي, مش هيختفي, هو موجود وانا اعتدت على نعمة وجوده. فخلاص عارفين انتوا البني ادم يحس بقيمة الشخص ده لما يختفي من حياته. ده انا كنت غبي, انا كنت بعمل كده ازاي, انا كنت بتصرف معاه ازاي. وده مش معنى اعتياد الشخص برضو ان انا بحبه, ده للأسف. انا اوقات ببقى متعلق بالشخص عشان الاهتمام اللي بيدهوني, علشان المحبة اللي بيدهاني, عشان بيسمعني, عشان حاجات كتيرة قوي. بس ده مش شرط يكون معناه ان انا بحبه قوي هو الاختيار رقم واحد في حياتي. غصبا عننا هي دي الحقيقة يعني. المهم الخلاصة من ده كله ان مش كل حد بيوجعنا هيبقى سهل ان احنا ما نحبوش. احنا غصب عننا بنحب الناس اللي بتوجعنا, بس هو ده مش صح, وده اللي احنا بنتكلم فيه. احنا عرفنا ليه سبب احنا بنعمل كده. ومش كل شخص بيريحنا هو ممل, لانه اوقات في ناس انا بمجرد ما الشخص يقرب مني يحبني بتاع انا بعتبره ان هو شخصية مملة. لا, مش كل شخص بيريحني ممل, ومش كل شخص بيوجعني لازم اكون بحبه. انا محتاج الشخص اللي بيوجعني افكر هو يستاهل الحب ده ولا لا, ومحتاج ابص بنظرة تانية الشخص اللي بيقدم الحب ده ليه انا بفكر ان هو ممل. ما يمكن هو مش ممل, ما يمكن هو بيقدم بحب, هو بس محتاج حدود. انا ممكن اعلمه يحط حدود علشان اقدر اتقبل فكرة قربه وفكرة بعده. طيب خلينا ناخد فاصل, وبعد الفاصل هنرجع نتكلم بقى لو أنا شخص واقع في الدايرة دي أعمل إيه, ولو أنا شخص بعمل كده وبعمل في الناس اللي حواليا بقرب وببعد كده. عشان خلينا صراحة, أنت محتاج تواجه نفسك أن أنت شخص بتعمل كده. لو أنت بتعمل كده, لو في حياتك في شخص أنت بتقرب منه وبتبعد منه وتعبه, أنت محتاج تعترف بده. أوقات ما بيبقاش العيب عندنا, اوقات بيبقى العيب عند الطرف التاني ان هو اللي عامل في نفسه كده. يا حبيبي انت عامل في نفسك كده ليه؟ انا ماشي على نفس الخط, بس جات الظروف وتقابلنا وبقينا قريبين اتس اوكي, جات الظروف وبعدنا فاتس اوكي برضو, بس انت بالنسبه لي على نفس الخط. هل انا اديت لنفسي مساحه زياده الشخص اللي قدامي مش مديهاني؟ ما اوقات احنا برضو بنقرب بزياده قوي والشخص اللي قدامي ما بيبقاش عايز القرب ده, وانا افضل استمر اقرب. فخلينا نتكلم في ده كده وازاي اتعامل مع ده. بس يلا بينا نطلع فاصل, وبعد الفاصل مكملين.
1: انت دلوقتي بتتابع قاعد برنامج

راديو سما مزيكا وهوا. السؤال المهم دلوقتي، هل الشخص اللي بيقرب وبيبعد كل شوية بيبقى خايف ولا بيتلاعب؟ يعني ايه موقف الشخص ده؟ أسامة بيقول اي علاقة لازم يكون فيها حدود، والعطاء بحب ان يكون غير مشروط، ولا يجب ان يكون يؤثر على حرية الاشخاص الحرة. المساحة الحرة في العلاقات مهمة. ايوه المساحة في العلاقات مهمة، الحرية في العلاقات مهمة، بس يا ترى الناس اللي بتعمل كده بتبقى ايه؟ بتتلاعب ولا بتكون خايفة؟ في ناس بتعمل ده بقصد وفي ناس بتعمل ده بدون قصد لأجل الأمانة. يعني الشخص اللي عنده خوف من الارتباط، اللي عنده مجروح قبل كده في مشاعره، بيقرب قوي لأنه بيشتاق وبيبعد قوي لأنه بيخاف، هو مش فاهم نفسه، هو بيتعب نفسه وبيتعب اللي قدامه، بس ده ما بيبقاش قاصد، ده فعلا بيبقى مش قاصد، ده محتاج يقعد مع نفسه ويقعد مع حد ويفهمه انت بتعمل كده ليه، انت بتتعب الناس اللي حواليك، قربك وبعدك ده موتر جدا للناس. ما تخافش، مش شرط عشان اتأذيت في علاقة قبل كده يبقى كل العلاقات اللي جاية هتبقى مؤذية بنفس الطريقة. خايف تتوجع؟ معاك حق، خايف تتوجع، الوجع وحش، ولما حد بيتوجع قوي بيخف يتوجع تاني، عارف اللي بيتلسع من الشوربة، فانت بقى بتنفخ في اي حد، خلاص انت تعبت. فهي نفس الفكرة، فده بس محتاج يقف كده مع نفسه وقفة، يقتنع انه الحياة مش بالشكل ده، وانه ما فيش حد بيتحمل ضريبة واخطاء الشخص التاني. اللي بيعمل عمد بقى ده حقيقي متعمد انه اول ما الشخص يرتبط بيه يبدأ يبعد، واول ما يحس ان الشخص هيبعد عنه يقوم جايله قوي ويبدأ يقرب منه ويبدأ يطبطب عليه ويوعده انه هيتغير، وانا عملت كده ليه، والهدف انه يخليك انت محور تفكير، يعني ان الشخص ده يبقى محور تفكيرك بتفكر فيه طول الوقت. طب ازاي نعرف نميز ما بينهم؟ هل الشخص ده بيعتذر فعلا ولا لا؟ هل الشخص ده بيحاول؟ هل الشخص ده بيقدم أسباب للي هو بيعمله ولا لا؟ هل الشخص ده كل مرة بيكرر نفس التصرف وانت بتبقى قايله على التصرفات دي وهو بيتجاهل اللي انت قايله، وهو متأكد وانت متأكد ان هو بيتجاهل عن عمد؟ هل هو بيحترم مشاعرك؟ هل اوقات بتحس انه بيستمتع لما يشوفك انت بتجري وراه؟ الفرق كبير قوي ما بين النية والتلاعب، يعني الفرق كبير قوي ما بين الشخص ده هو بيلعب بيك ولا هو فعلا ما يقصدش. نيته والتكرار وانه خايف على مشاعرك قوي بتفرق قوي في العلاقة دي. طيب خلينا كده نقول بقى، لو انا شخص في العلاقة دي ومأذي وبيداس عليا ويعني وانا مش عارف اعمل ايه ومش عارف اخرج منها، انا محتاج بس قبل ما ابدأ الوم وعاتب الشخص وادخل معاه في صراعات وخناقات، انا محتاج احل كام مشكلة مع نفسي. هل انا من الناس اللي طول الوقت متعلق اكتر ما بحب الشخص ده؟ هل انا بقدم اوقات زياده قوي عن اللي الشخص عايزه؟ هل انا شخص خايف من الوحده فانا بجبر الشخص انه يفضل معايا طول الوقت فهو اتخنق؟ هل انا شخص بيصدر منه بعض التصرفات اللي تخلي الشخص اللي قدامه يبعد لما يقرب عشان انا بخاف من القرب والعلاقات الزياده؟ قبل ما اروح عاتب ولوم، انا محتاج ارد واعرف نفسي من خلال الاسئله دي، هل انا فيا الحاجات دي ولا لا؟ محتاجين قوي نبطل نجري ورا اللي بيهرب منا. اي حد بيهرب منا بيبقى فيه علامات ان هو بيهرب منا، وبيبقى فيه حاجات بتبين ان انا اللي بجري وراه. محتاجين نسيب مساحة للطرف التاني انه يتحمل مسؤولية العلاقة هو كمان. في ناس يعني بتفضل شايلة على عاتقها مسؤولية انه يكمل العلاقة، مسؤولية انه العلاقة ترجع تقف على رجليها تاني. في ناس عايشة طول عمرها بالأتب ده، بالحمولة دي، بس لا، ما انتش الوحيد اللي تتحمل فكرة ان العلاقة تكمل. لو الشخصين ما تحملوش فكرة ان العلاقة تكمل، العلاقة مش هتكمل. فلو انت بتجري ورا الشخص طول الوقت، لغاية امتى هتفضل تجري؟ لا، اقف وسيب الشخص اللي قدامك يبص ويشوف هو عايز يكمل ولا لا. هو عايز يجري ويهرب ويسيبك،
ولا عايز يرجع لك ويبدأ معاك من جديد ويبقى فيه شروط جديدة ولا لا. العلاقة أي علاقة صحية بين اتنين مش شخص واحد. فلو انت شايل الحمولة لوحدك يبقى العلاقة دي فيها حاجة غلط. الشخص كل حد فينا محتاج يتكلم وما يخافش. لو متضايق عبر، لو محتاج مساحة قول، لو زعلان واجه باحترام، لأنه الصمت والاختفاء والكلام ده كله بيعمل مشاكل. الحوار اللي بجد بيخليك تعرف تنجح العلاقة. مش تقول هو مفروض يحس، هو مفروض يعرف. محتاجين ما نفسرش كل حاجة يا جماعة. احنا اوقات بندخل تحليلات في العلاقة بشكل غريب. محتاجين نبطل الحتة دي شوية. نحلل. في حاجات ما بتتحللش، في حاجات جاية. معدي الاسبوع الجاي جماعة، الحلقة خلصت. معدي الاسبوع الجاي يوم الثلاث والاربع، علشان مش موجودة الخميس. فمعدي الاسبوع الجاي يوم الثلاث والاربع في حلقة جديدة وموضوع جديد. صباحكم زي الفل. كان معتاد الحلقة قفلت على

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية جدا ليك. كلمة حاضر بتريح ناس كثيرة، بتحب تقول العبارة دي، وناس تانية بتتضايق قوي من كلمة لأ. الحقيقة كلمة لأ يعني عند كتير مننا وفي كتير من المواقف مش بتبقى كلمة جميلة، لكن في مرات بنحتاج نقول فيها لأ، في أمور بنحتاج نقول فيها لأ. خليني النهاردة أقرب معاك من كلمة ربنا على واحد من أبطال الإيمان في الكتاب المقدس. هذا الشخص في يوم من الأيام قرر أنه يقول لأ، مع أنه شخص جميل وشخص مسالم، لكن تعرض لموقف كان لازم يقول فيه لأ. هذا البطل من أبطال الإيمان هو أبونا إبراهيم. في سفر التكوين أصحاح 14 بنشوف إبراهيم بيتقابل مع ملك سدوم، وفي عدد 22 يقول الكتاب: فقال أبرام لملك سدوم: رفعت يدي إلى الرب الإله العلي مالك السماء والأرض، لا أخذن لا خيطا ولا شراك نعل ولا من كل ما هو لك، فلا تقول أنا أغنيت أبرام. أبرام هو اسم إبراهيم قبل ما يتغير اسمه، قبل ما الرب يغير اسمه. أبرام اتقابل مع ملك سدوم، وملك سدوم قال له: اديني النفوس اللي عندك والأملاك خدها لنفسك. فأبرام قال له: رفعت إيدي لربنا، وقال كده تعبير: إلى الرب الإله العلي مالك السماء والأرض. أبرام كان رافع إيده للرب، وكان شايف الرب كالإله العلي، الإله المتسلط، الإله اللي مكانته مرتفعة، وقال عنه كده إنه مالك السماء والأرض. وانت رافع إيدك للرب، وانت عينك مليانة، وانت رافع إيدك وشايف إلهك إنه العلي، انت هتشوف المشكلة في حجمها الحقيقي، وانت شايف إنه الرب فوق المشكلة هتصغر أول مشكلة في عينك. الرب الإله العلي، وهو شايف إنه الإله العلي ده هو مالك السماء والأرض، هو اللي عنده كل حاجة، فكأنه عاوز يقول لملك سدوم: مين اللي هيغنيني؟ مين اللي هيديني فلوس؟ مين اللي هيديني أملاك؟ أنت مجرد إنسان، بس أنا رافع إيدي للإله العلي مالك السماء والأرض اللي عنده كل حاجة. قال له كده، قال له: أنا مش هاخد منك لخيط ولا شراك نعل، يعني حتى رباط جزمة يعني. قال له: أنا مش هاخد منك أي حاجة، حتى لو فتلة صغيرة، خيط صغير، أنا مش هاخد منك ولا حاجة، لحسن يجي وقت وتقول أنا أغنيت أبرام. اللي يغنيني هو الرب. أبرام اللي خلاه يقول لأ ويرفض هو إنه شاف الرب العلي. يمكن أنت كمان وأنا وحضرتك محتاجين نقول لأ لأمور معينة، بس مش هنقدر نقولها طول ما الرب مش غالي في عينينا، طول ما احنا مش شايفين الرب إنه الإله العلي، طول ما احنا شايفين المشكلة أكبر من الرب، طول ما احنا شايفين الجبل العظيم اللي قدامنا كبير، فبنقول فين ربنا؟ فندور على حلول من الناس، وندور على عطايا من الناس، وندور على إنقاذ وتدخل من الناس. لكن يوم ما الرب يغلى في عينيا، يوم ما شوف الرب إنه الإله العلي ملك السماء والأرض، وقتها هقدر أقول: أيوة يا رب، أيوة، ما في حد يغنيني غيرك، إيدي المرفوعة دي مفيش حد يملاها غيرك. إبرام كأنه برفعة إيده بيقول له: إيدي مفتوحة يا رب. الوحيد اللي يقدر يملأ إيدي بالخير مش ملك سدوم، اللي يملأ إيدي بالخير هو أنت الإله العلي المتسلط مالك السماء والأرض. أنا يكفيني إنك أنت مالك السماء والأرض، عندك كل حاجة. فلو أنت النهاردة تعرض عليك خير معين من ناس في مقابل إنك تقدم تنازلات معينة، تقدر تقول لأ طول ما عينك شايف الرب القدير، الرب الإله العلي، الإله اللي في مكانة خاصة جدا. طول ما أنا شايفه إلهي فوق الأزمة، إلهي فوق المشكلة، يملأ إلهي كل احتياج في حياتي، فأقدر أقول للناس اللي عايزاني أتنازل عن مبادئي، اللي ممكن يحصل معاهم زي ما إبرام توقع إنه يقولوا: إحنا ادينا فلان، إحنا ساعدنا فلان، هتقدر ترفع إيدك وتقول:
صدقني ما محتاج حاجة، أنا إلهي مكفيني، أنا إلهي عنده الخير، أنا إلهي يسدد كل احتياجي. والسر إني شايف الرب الإله العلي، السر إنه إيدي مرفوعة للرب، ومكانة الرب مش مرفوعة بقى، لكن مكانة الرب دي في حتة تانية خالص. أنا شايفه الإله العلي مالك السماء والأرض. يا رب أنا بصلي النهاردة إن إيدينا تظل مرفوعة لجلالك يا رب، إيدينا تفضل مرفوعة، وإيدينا وهي مرفوعة عينينا شايفاك الإله العلي المتسلط في ممالك الناس. يا رب احفظ عينينا انها تبص على الارض، لكن تبص على الاله العلي اللي فوق المشكلة. يا رب ساعدنا يكون توقعنا للغنى وتوقعنا للحل وتوقعنا للانقاذ مش من الارض، لكن من السماء، من الاله العلي مالك السماء والارض. اشكرك يا رب لانك سامع صلاتنا، ولي كل المجد. امين.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقرتنا اليومية مع فريق الخبر الصار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس ونتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سمع.

صباح الخير. قصة يونان اللي معظمنا عارفها بتحكي عن الوقت اللي يونان رفض فيه انه يتكلم مع شعب نينوى وقرر انه يهرب من الرب. وده يمكن يكون حال ناس كتير مننا قوي لما بنقع في الخطية او لما بنقرر نمشي في طريق مش صحيح. لكن بيجي وقت ويونان بيدرك انه هو جوه الحوت في بطن الحوت ومحدش هيعرف يطلعه من المأزق ده غير ربنا. ويصلي يونان صلاة بتغير مجرى الأحداث فيقول كده: حين أعيت فيا نفسي ذكرت الرب. وقت ما الدنيا قفلت وحقيقي تعب عمل حاجة واحدة، إنه طلب ربنا من كل قلبه. لما شعر إن الموت بيقترب ليه، لما شعر إنه مفيش حل، قرر إنه يرجع للإله اللي هرب منه قبل كده. ويكمل بعد كده يونان يقول: فجاءت إليك صلاتي إلى هيكل قدسك. مش بس كده، مش بس قرر إنه يطلب الرب وهو في وقت الضيق وهو محتاج للمعونة، لكن بعد ما صلى وطلب الرب من كل قلبه اتملأ إيمان إنه صلاته استمعت وإنه الرب استجاب للصلاة بتاعته وإنها كانت مقبولة أمام الرب، برغم إنه ممكن في وقت كان شاعر لأنه كاسر الوصية ربنا مش هيسمع ومش هيستجيب. ويقول الكتاب بعد كده: وأمر الرب الحوت فقذف يونان إلى البر. وقدام القلب المنكسر اللي بيطلب ربنا، قدام الإيمان ده بيؤمر الرب فبتتغير الأحوال وبيطلع يونان من جب الحوت. داود جه في مزمور 139 وكمان حكى حكايته وقال كده: أين أذهب من روحك ومن وجهك أين أهرب؟ عدت إلى السماوات فأنت هناك، وإن فرشت في الهوية فها أنت. إن أخذت جناحي الصبح وسكنت في أقاصي البحر، زي يونان ما كان في وسط البحر، فهناك أيضا تهديني يدك وتمسكني يمينك. حتى في أقاصي البحر، حتى في بطن الحوت، إيدك هتهديني ويمينك هتمسكني. النهاردة في بداية يومك أنت هربان من إيه؟ وبقالك قد إيه هربان؟ وهربان ليه؟ طول ما انت فاكر نفسك انه الحل انك تهرب من انك تقف وتطلب ربنا، طول ما هتفضل تعبان وطول ما هتفضل جوه الحوت. لكن النهاردة في يوم جديد، يوم تطلع فيه للنور، يوم تقف زي يونان كده وتعرف ان حلك ومعونتك ومشكلتك وإعيائك مش هيتحل غير لما تيجي بكل قلبك وتطلب الرب. هيستجيب زي ما عمل مع يونان. صلاتك النهاردة مقبولة لأنها تطلع من قلب حقيقي محتاج للرب. ربنا عمره ما هيكون بيسد ودانه، إنجاز التعبير، ولا يكون بيغمض عينيه وانت بتطلبه. حتى لو كنت اخترت الطريق الغلط، حتى لو كنت في وسط الخطية، النهاردة يوم إنه الرب يستجيب للصلاة، النهاردة يوم للنجاة، النهاردة يوم إنك تطلبه بإيمان فيوجد ليك.

حياتنا إليك. فأنا بحاجة شديدة إليك يا رب. النهاردة بنصرخ من كل قلوبنا ونحط احتياجاتنا وتعبنا وأنيننا يا رب قدامك. يا رب في بداية يوم جديد النهاردة جايين نقف قدامك، جايين نقرر ما نهربش يا رب، لكن نقف قدامك ونطلبك ونصرخ ونبكي يا رب، ونقدم توبة حقيقية عن كل وقت بعدنا فيه عنك، عن كل وقت ما دورناش عليك، عن كل وقت افتكرنا ان حلولنا ومشاكلنا تتحل بعيد عنك. لكن النهاردة زي يا رب ما يونان قرر وهو في بطن الحوت انه يطلبك وهو على مشارف الموت، قرر يرجع للإله اللي وحده عنده الحياة، اللي وحده يقدر يؤمر فيكون. النهاردة بنقرر نرجع، النهاردة بنقرر نتوب، النهاردة بنقرر نطلبك، واحنا واثقين انك انت هتستمع وانك انت هتستجيب وانك انت اذانك مفتوحة، انك مش بتتعامل معنا بحسب خطايانا ولا بحسب اختياراتنا ولا بحسب امانتنا، لكن بتتعامل بحسب مراحمك. مراحم جديدة في هذا الصباح يا رب، مراحم جديدة واستجابات جديدة يا رب النهاردة، وأبواب جديدة تتفتح يا رب، قبول لكل حد فينا وغفران وستر ودم يغطينا. فتأمر يا رب، تقول كلمة فتأمر تتفتح كل الأبواب المقفولة وترد كل حد يا رب لحضنك في اسم يسوع.

0: ودلوقتي تعالوا ننضم مع بعض لإذاعة صوت الأمل علشان نسمع ونستمتع في فقرتنا اليومية لمواضيع وترانيم مختلفة مع حنين عبيد ونزار عليمي.
1: نهاركم سعيد مع حنين عبيد.

أهلا وسهلا بكل الأحباء المستمعين والمتابعين لبرنامج نهاركم سعيد، هنا إذاعة صوت الأمل ومعكم حنين عبيد في بث حي ومباشر. موضوع الحلقة لهذا اليوم: كيف تتحدث فينصت الناس فعلا؟ كيف نكون متحدثين لبقين فينصت الناس إلينا؟ الدليل إلى التواصل والحديث بشكل فعال. تابعونا في هذه الحلقة وأصلي أن تكون بركة، وأصلي أن تكون هنالك خطوات عملية للتواصل بفاعلية. هل وجدت نفسك تتحدث في مجموعة أو اجتماع لكن لا أحد يبدو أنه يستمع حقا، أو ربما شعرت بأن رسالتك لم تصل بالشكل الذي كنت تأمله؟ إذا كنت ترغب في تطوير مهاراتك في التواصل وجعل الآخرين ينصتون لك باهتمام، عليك بهذه النقاط. أولاً، أهمية التحضير، فالتحضير الجيد هو المفتاح للحديث الفعال. يمكن لتحضيرك أن يكون الفارق بين حديث ناجح وآخر غير مؤثر. التحضير ليس فقط لجمع الأفكار ولكن لفهم الجمهور أيضا. على سبيل المثال، إذا كنت تقدم عرضا تقديميا في شركة، فإن فهم احتياجات فريق العمل سيمنحك ميزة كبيرة في جذب انتباههم. لذا إذا كنت تعرف أن فريق العمل يواجه تحديات معينة، يمكن تصميم حديثك ليعالج هذه النقاط، مما سيجعلهم يشعرون بأن حديثك ذو صلة وقيمة. النقطة الثانية: السيطرة على التوتر. طرق فعالة للسيطرة على التوتر الذي يشعر به الكثيرون: استخدم تقنيات مثل التنفس العميق التي تساعد في تهدئة الأعصاب. قبل البدء في التحدث أمام جمع كبير، يمكنك أن تأخذ عدة أنفاس عميقة ببطء مع تصور نفسك تنجح في إيصال رسالتك بوضوح. هذه التقنية قد تكون الفارق بين حديث مليء بالثقة وآخر يشوبه التردد. النقطة الثالثة: فن بناء الاتصال. نركز هنا على أهمية بناء اتصال قوي مع الجمهور. يظهر كيف أن التواصل البصري ولغة الجسد والنبرة الصوتية يمكن أن تخلق رابطة مع المستمعين. إذا كنت في اجتماع وتريد إيصال نقطة مهمة، فإن النظر مباشرة إلى الشخص الذي توجه له الحديث مع استخدام نبرة حازمة مطمئنة يمكن أن يزيد من تأثير رسالتك ويجعل الآخرين يستمعون بانتباه أكبر. استراتيجيات للتحدث بفعالية مثل الابتعاد عن التعقيد والاعتماد على البساطة في التعبير. بدلا من استخدام مصطلحات تقنية معقدة عند التحدث لجمهور غير مخصص، يمكنك شرح المفاهيم باستخدام أمثلة يومية بسيطة. هذه الطريقة تضمن أن يفهم الجميع الرسالة، مما يجعلهم أكثر تفاعلا واستماعا. النقطة الخامسة: كيفية التعامل مع الأسئلة والتعليقات. كيفية التعامل مع الأسئلة والتعليقات المفاجئة أثناء الحديث. ينصح هنا بالاستماع بعناية للسؤال ثم الرد بهدوء ووضوح. على سبيل المثال، إذا واجهت سؤالا صعبا في الاجتماع، يمكنك أن تبدأ بالاعتراف بأهمية السؤال ثم تقدم إجابتك بشكل منطقي ومنظم. هذا الأسلوب يعزز من مصداقيتك ويظهر أنك قادر على التعامل مع المواقف الصعبة بثقة. إذن هذا هو موضوع حلقتنا لهذا اليوم بعنوان: كيف تتحدث فينصت الناس فعلا؟ الدليل للحديث والتواصل بتأثير وفعالية. دعونا نخرج لأول فاصل معنا مع المرنم زياد شحادي وترنيمة الشهد يقطر من شفتي، وأيضا تشاركه في الترنيمة المرنمة إريني أبو جابر. فاصل ونعود، ابقوا معنا وانتظرونا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: عدنا إليكم أحبائي المستمعين بعد هذا الفاصل والترنيمة الرائعة والمباركة مع المرنمين زياد شحادي وإريني أبو جابر. الشاهد يقطر من شفتي. موضوع الحلقة لهذا اليوم: كيف تتحدث فينصت الناس فعلا؟ الدليل للحديث والتواصل بتأثير وفعالية. طرق تطوير مهارات الاتصال والتواصل. تحسين مهارة الاستماع يعد الاستماع أولى خطوات التواصل الصحيح، ويتم هذا من خلال اتباع النصائح التالية: إعطاء كامل اهتمامك للطرف الآخر، عدم الانشغال بالهاتف المحمول أو الحاسوب، ملاحظة طرق تواصل الطرف الآخر غير اللفظية، ينصح بالسؤال وطلب التوضيح من الطرف الآخر في حال وجود أي تساؤلات أو مشكلات في الفهم، حيث تساعد هذه الأسئلة على التخلص من اللبس أو سوء الفهم. تعلم أساسيات الاتصال غير اللفظي لتحسين هذه المهارة. عليك الانتباه لها في البداية وملاحظة تصرفاتك وطرق تفاعلك مع الآخرين، ويتم ذلك من خلال الانتباه لنفسك وللطرف الآخر أيضا، ويمكنك تحسينها من خلال اتباع هذه النصائح. حافظ على الهدوء والثقة، فالهدوء وعدم التململ أثناء المحادثة يعطيان انطباعا بالثقة. استخدام التواصل البصري: من المهم استخدام تواصل بصري بطريقة ذكية والتركيز على الطرف الآخر عند رغبتك بجذب انتباهه. اجلس بطريقة مريحة، حيث ينصح باستخدام المساحات بشكل صحيح والجلوس بطريقة مريحة لتجنب إعطاء الانطباع بعدم الثقة. اطلب رأي الطرف الآخر، فمن المهم طلب الرأي الطرف الآخر، قد يساعدك رأي الآخرين على اكتشاف نقاط يصعب عليك ملاحظتها بنفسك، مما يساعدك على تطوير النفس. تطوير مهارات التحدث الارتجالي: يمكنك تطوير هذه المهارة من خلال تحضير النقاط الأساسية والمواضيع الرئيسية التي ستتحدث بها دون اللجوء إلى الحفظ، فذلك يعطيك المرونة والقدرة على التواصل اعتمادا على الموقف، مما يساهم في جذب انتباه الطرف الآخر. التحكم في المشاعر: يجب على الشخص التحكم في عواطفه ومشاعره ومعرفة كيفية إدارتها أمام الآخرين، ثم التعبير عنها بطريقة لائقة ومناسبة دون اللجوء إلى الصراع والتعصب اللذان يؤديان إلى ضعف التواصل. احرص على كسب احترام الآخرين. قد يلجأ البعض إلى التواصل عن طريق الدعابة وتجنب الجدية، وعلى الرغم من أن ذلك قد يكسبك الأصدقاء بسهولة، إلا أن الأشخاص الذين يتواصلون بجدية ومهنية هم الذين يكسبون احترام الآخرين ويكونون ناجحين في تواصلهم. التدريب على الحديث يساعد هذا باستمرار أمام الأشخاص وانتهاز جميع الفرص لذلك على تحسين مهارات التواصل لديك، حيث يساهم التحدث أمام مجموعة من الأشخاص في مضاعفة نقاط القوة، مما يساعدك على تحسين مهارات التواصل. التحكم بالانفعالات: من المهم جدا التحكم بالانفعالات وردود الأفعال تجاه المواقف المختلفة، حيث يجب معرفة طريقة التصرف الصحيحة وعدم ترك الانفعالات تتحكم بك، ويتم ذلك من خلال معرفتك لنفسك وتطويرك العاطفي. تطوير المهارات: حيث توجد العديد من المهارات التي يساعد تطويرها على تحسين مهارات التواصل مع الآخرين، منها التعاطف، التأقلم، العمل ضمن فريق، الانفتاح وتقبل الرأي الآخر. التحكم في المواضيع: حيث توجد العديد من المواقف والمناسبات التي ينصح تجنب مناقشة مواضيع معينة فيها، لذا من المهم تحديد هذه المواقف لتجنب التوتر والمشكلات في بيئة العمل أو غيرها. سنخرج لفاصل آخر مع فريق التسبيح وترنيمة زيد المسيح تسبيح، ونعود ونكمل. ابقوا معنا وانتظرونا.

عدنا إليكم أحبائي المستمعين، أرحب بكم مرة أخرى، أجمل وأطيب ترحيب من إذاعة صوت الأمل وبرنامج نهاركم سعيد. موضوع الحلقة اليوم: كيف تتحدث فينصت الناس فعلا؟ يستسلم معظم الناس إلى الاعتقاد الخاطئ بأن القدرة على التواصل مع الآخرين سمة طبيعية لا يمكن تعلمها، في حين أن القدرة على التواصل الفعال ما هي إلا مهارة من مهارات الذكاء العاطفي التي يمكن تعلمها بالاجتهاد والممارسة. نحن شخصيات اجتماعية في المقام الأول، وحياتنا بأكملها مبنية على العلاقات والتفاعلات الاجتماعية مع الآخرين، ولا وجود للعلاقات الجيدة دون تواصل فعال. مهارات التواصل الفعال هي مجموعة من الاستراتيجيات والطرائق التي يجب اتباعها لضمان أن تكون عملية التواصل فعالة وتحقق الهدف المرجو. تشمل هذه المهارات مهارة الاستماع، الثبات الانفعالي، الثقة بالنفس، تقبل النقد، اختيار نبرة الصوت المناسبة، التعاطف، الاحترام، مهارة التفاوض والإقناع، مهارة طرح السؤال والإيجاز، استخدام الفواصل الكلامية، التحضير الجيد. تتأثر مهارات التواصل الفعال بعدة عوامل مثل اللغة، البيئة، الثقافة. فقد تواجه بعض المعوقات في التواصل الفعال مثل الضوضاء، ضعف اللغة، مشكلات نفسية، معوقات عاطفية، مشاكل ثقافية. لتطوير مهارات التواصل الفعال يمكن اتباع بعض الخطوات مثل إتقان لغة الجسد، زيادة الوعي النفسي، اكتساب المعرفة، المهارات من خلال الدورات التدريبية. يمكن استخدام مهارات التواصل الفعال في العديد من المجالات مثل العمل، الحياة الاجتماعية، وأيضا في الخدمة. مهارات التواصل الفعال تشمل الاستماع، الثبات الانفعالي، الثقة بالنفس، وتقبل النقد، واختيار نبرة الصوت المناسبة، التعاطف، الاحترام، مهارة التفاوض والإقناع، مهارة طرح السؤال والإيجاز، واستخدام الفواصل الكلامية، والتحضير الجيد. تتأثر مهارات التواصل الفعال باللغة والبيئة والثقافة. مهارة الاستماع هي أحد المهارات الأساسية في التواصل الفعال، وتعتبر أداة قوية لتحسين فهم الآخرين وبناء علاقة جيدة. عندما نتعلم كيف نستمع بشكل فعال، نتمكن من فهم الرسائل والمعاني التي يحاول الآخرون إيصالها إلينا. بالاستماع الجيد نظهر اهتمامنا، احترامنا للشخص الآخر، ونرفع مستوى التواصل بيننا. تتضمن مهارة الاستماع الفعال العديد من الجوانب المهمة. يجب علينا أن نتعلم كيف نكون متركزين، منفتحين أثناء الاستماع، ويجب أن نتجنب الانشغال بأفكارنا الخاصة أو التوقف عن الاستماع قبل أن ينتهي الشخص من التعبير عما في داخله. يجب أن نتعلم كيف نظهر الاهتمام من خلال توجيه الانتباه والتعبيرات الوجهية المناسبة مثل الابتسامة والعبارات التعبيرية. لتطوير مهارة الاستماع بفعالية ينصح باتباع بعض الإرشادات. يمكن أن يكون الاستماع الفعال تمرينا يتطلب التركيز والانخراط. يمكن ممارسة الاستماع الفعال في المحادثات اليومية مع الأصدقاء أو الزملاء، ويمكن أيضا حضور دورات تدريبية متخصصة لتحسين هذه المهارة. بعد ممارسة الاستماع الفعال لفترة من الوقت، ستتحسن القدرة على استيعاب المعلومات وتحليلها والاستجابة بشكل مناسب. من فوائد مهارة الاستماع: تحسين الفهم والتواصل مع الآخرين، بناء علاقات قوية مثمرة، زيادة مستوى التفاهم والتعاون، تقليل الخطأ والتوتر في التواصل. الاستماع الجيد هو المفتاح لفهم الآخرين والتواصل بشكل فعال. عندما نعطي الآخرين الفرصة للتعبير عن أنفسهم ونستمع بعناية، نبني علاقات متينة ونجعل الآخرين يشعرون بأهميتهم. لهذا دعونا نمارس مهارة الاستماع الفعالة، ونحاول أن نبقى مهتمين منفتحين في كل محادثة نشارك فيها. الثبات الانفعالي هو القدرة على التحكم في ردود الفعل العاطفية والتصرف بطريقة هادئة متزنة في مواقف التواصل. إنها مهارة حاسمة في بناء التفاهم والاحترام في العلاقات الشخصية والعملية. يساعد الثبات الانفعالي على الاستماع بفعالية وفهم ومعالجة الرسائل بشكل صحيح، وتعزيز التواصل البناء، والذي يؤدي في النهاية إلى تحسين جودة الحياة الشخصية والمهنية. لتطوير مهارة الثبات الانفعالي يمكن اتباع بعض الخطوات العملية: الصبر والتفكير قبل الرد على المواقف العاطفية. توخي الصبر والتفكير قبل الرد على المواقف العاطفية. ممارسة تقنيات التنفس العميق للهدوء، وتجنب الاستجابات العاطفية العنيفة. البحث عن طرق فعالة للتعبير عن العواطف بشكل صحيح ومناسب. تعامل مع المشكلات والتوترات عن طريق التفكير الإيجابي.
الثبات الانفعالي هو عملية مستمرة تستدعي التدريب والتمرين. من خلال التفاني والمثابرة يمكن للأفراد تحسين قدرتهم على التحكم في ردود الأفعال العاطفية والتوصل بطريقة فعالة ومؤثرة. تعالوا نخرج مع فريق التسبيح إلى فاصل وترنيمة نفسي تغني يا مخلصي ونعود ونكمل. ابقوا معنا وانتظرونا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: عدنا إليكم أحبائي المستمعين، أرحب بكم مرة أخرى من إذاعة صوت الأمل ومعكم حنين عبيد في هذا البث الحي والمباشر من برنامج نهاركم سعيد. نكمل في موضوعنا عن التواصل ونتكلم عن نقاط مهمة جدا في التواصل. الثقة بالنفس هي أحد عوامل النجاح في التواصل الفعال، فهي تساعدنا على التعبير عن أفكارنا ومشاعرنا بثقة ووضوح. تعتبر الثقة بالنفس مهارة أساسية يجب تطويرها لتحقيق التواصل الفعال، حيث تمنحنا الثقة بالقدرة على إظهار أننا محترفون وقادرون على تحقيق النتائج المرجوة. لتطوير الثقة بالنفس يمكن اتباع بعض الخطوات الفعالة. على سبيل المثال، يجب تعزيز التفكير الإيجابي والتركيز على نقاط القوة الشخصية. ينبغي أيضا التدرب على مهارات لازمة للتواصل الفعال، مثل التحدث بوضوح والاستماع الفعال والتحكم في التوتر. بالإضافة إلى ذلك، يفيد تعلم الاعتراف بالإنجازات الشخصية وتحقيق الأهداف الصغيرة لبناء الثقة بالنفس. الثقة بالنفس أمر مهم في جميع جوانب الحياة، سواء في العمل أو الحياة الاجتماعية. تساهم الثقة بالنفس في إقامة علاقات قوية مثمرة مع الآخرين وتعزز فرص النجاح في العمل. لذا يجب أن نعمل على تنمية الثقة بأنفسنا والاعتماد على قدراتنا لتحقيق التواصل الفعال والنجاح في جميع جوانب حياتنا. مهارات التواصل الفعال هي مجموعة من الاستراتيجيات والطرائق التي يتعين اتباعها لضمان أن تكون عملية التواصل فعالة وتحقق الهدف المرجو. تشمل هذه المهارات مهارة الاستماع، الثبات الانفعالي، الثقة بالنفس كما ذكرنا. أيضا هنالك موضوع هو تقبل النقد، هو مفتاح للتحسين والنمو في التواصل الفعال، فهو يساعدنا على استقبال وفهم آراء الآخرين والاستفادة منها. عندما نكون قادرين على قبول النقد بروح منفتحة وبناءة، نستطيع أن نطور مهاراتنا في التواصل ونزيد فعاليتنا في التفاعل مع الآخرين. قبول النقد ليس مجرد تلقيه، بل ينطوي على القدرة على التعامل مع النقد بصورة إيجابية وبناءة. ومن فوائد قبول النقد في التواصل الفعال أنه يمكننا من تحسين أدائنا وتطوير مهاراتنا في المجالات التي نحتاج إلى التطوير فيها. عندما نستقبل آراء الآخرين ونأخذها بجدية، نستطيع أن نكشف نقاط ضعفنا ونعمل على تحسينها. يعزز قبول النقد التعاون والتفاعل الإيجابي بين الأفراد، حيث يشعر الآخرون بأنهم يتم سماعهم وأن آراءهم وملاحظاتهم ذات أهمية. لتطوير مهارة تقبل النقد يمكننا اتباع بعض الخطوات. على سبيل المثال، يمكننا الاستجابة بشكل هادئ ومهذب عندما يتم توجيه النقد لنا، وعدم التفاعل بشكل عاطفي أو دفاعي. كما يمكننا أن نبدي امتناننا للشخص الذي قدم النقد ونعبر عن استعدادنا للاستفادة منها وتحسين أنفسنا. ولا يقل أهمية علينا أن نكون مستعدين تقديم النقد بناء وبناء ومفيدا للآخرين، مع الاهتمام بطريقة توصيله بطريقة لطيفة ومحترمة. نختار نبرة الصوت المناسبة. اختيار نبرة الصوت المناسبة هو عامل مهم في التواصل الفعال، فهو يساعدنا على إيصال رسالتنا بوضوح وفهم. يعد الصوت من أبرز وسائل التواصل بين الناس، لذلك يجب أن نتعلم كيفية استخدامه بشكل فعال. قد يكون لنبرة الصوت تأثير كبير على مدى استيعاب الآخرين لما نقوله وكيفية تفسير الرسالة. لتحقيق التواصل الفعال يجب أن نعتمد على نبرة صوتنا لتعبر عن مشاعرنا وأفكارنا بشكل صحيح. يمكن استخدام النبرة الصوتية للتعبير عن السعادة، الغضب، الحزن، الرضا وغيرها من العواطف. يمكننا التعبير عن الحماس والطموح بنبرة صوت قوية ومؤثرة، بينما يمكننا استخدام نبرة صوت هادئة ومهدئة للتعبير عن الراحة والثقة. ويعود السبب الرئيسي في اهتمام اختيار نبرة الصوت المناسبة إلى قدرتها على تحسين جودة التواصل. فعندما نستخدم نبرة صوت غير ملائمة أو غير متناسبة مع الموضوع المطروح، قد يسبب ذلك في سوء التفاهم وعدم وضوح الرسالة. أحياناً قد يؤدي اختيار نبرة الصوت الخاطئة إلى إحداث لبس أو إثارة غضب أو استياء لدى الآخرين. من المهم أن نتذكر أن النبرة الصوتية تعكس شخصيتنا وتوجهاتنا، إذا كنا نريد أن نظهر بمظهر محترم ومحترف فيجب أن نختار نبرة الصوت التي تعبر عن ذلك. بالإضافة قد يؤثر اختيار نبرة الصوت المناسبة على مستوى الثقة والاحترام الذي يحظى به الشخص في مجال العمل أو الحياة الاجتماعية. التعاطف والاحترام هما عنصران أساسيان في التواصل الفعال، حيث تساهم في بناء علاقات صحية ومثمرة مع الآخرين. عندما نكون متعاطفين نظهر للآخرين أننا نهتم بمشاعرهم ونتفهم مواقفهم ووجهات النظر. يمكن تعزيز التعاطف عن طريق الاستماع الفعال، حيث نتوقف عن الإنصات فقط ونبدي اهتمامنا الحقيقي بالآخرين، وهذا يشجعهم على مشاركة مشاعرهم وأفكارهم بصراحة. الاحترام يلعب دورا مهما في التواصل الفعال، حيث يعزز العلاقة الصحيحة بين الأفراد. يعني الاحترام أن نتعامل مع الآخرين بلطف ونتجنب التجاوز على حدودهم الشخصية. من المهم أن نحترم وجهات النظر حتى وإن كانت مختلفة عنا، ونكون مفتوحين للحوار والتعلم من تجاربهم ومعرفتهم. يمكننا اتباع بعض الإرشادات لتنمية تعاطفنا واحترامنا. يمكننا ممارسة الاستماع الفعال من خلال الاهتمام بتعبيرات الوجه ولغة الجسد والاستماع إلى ما يقولون بدون التدخل أو التقاطع. يمكن أن نمارس الاحترام من خلال مراعاة حقوق الآخرين وعدم التعدي على مساحتهم الشخصية. يمكننا أن نبدي امتناننا وتقديرنا للآخرين بصورة منتظمة ونظهر لهم الاحترام والتقدير في التعامل. أحبائي، دعونا نخرج لفاصل ونعود ونكمل. ابقوا معنا وانتظرونا.

0: آمين.
1: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
2: يا روح الله أعلن حقك في كلامي. عدنا إليكم أحبائي المستمعين بعد هذا الفاصل والترنيمة الرائعة يا روح الله أملك علي وملاني مع المرنمين جيسون إسحاق ومدحت رجدي. نتحدث في هذه الحلقة عن التواصل الفعال. هنالك معوقات للتواصل الفعال. معوقات التواصل الشخصية هي مجموعة المعوقات المتعلقة بالشخص نفسه سواء كان مرسلا أم مستقبلا، حيث أن للفروقات الفردية دورا مهما في نجاح أو فشل عملية التواصل. من هذه المعوقات الاختلاف في الإدراك، إذ ينتج هذا التباين من الاختلافات الفردية التي تؤثر في فهم وإدراك الأمور والحكم على الأشياء. فلكل شخص طريقته الخاصة في وصف الأحداث والتحدث عنها. هنالك أيضا التوجهات السلبية، وهي تنشأ عندما يحمل المرسل أفكارا سلبيا عن نفسه وعن الشخص المستقبل، ومن مظاهر ذلك الابتعاد عن الآخرين وعدم التواصل معهم. كما يتضمن ذلك كتم المعلومات وعدم مشاركة الآخرين بها للظهور بشكل متميز عنهم. فهذه التصرفات تؤثر سلبا في نجاح التواصل. عدم امتلاك المهارات. فالمهارات التي يجب امتلاكها في الكلام هي الكتابة، التفكير المنطقي. فإذا لم تتوفر هذه المهارات يصعب إنشاء تواصل فعال. إيصال المعلومات بطريقة خاطئة، فهذا يؤدي إلى سوء عملية الاتصال. وجود علاقات سيئة بين الأفراد وانعدام للتفاهم والثقة والتعاون، مما يؤدي إلى صعوبة التواصل بينهم. هنالك معوقات بيئية بالإضافة إلى المعوقات الشخصية، وهذه المعوقات التي تنشأ عن البيئة التي يعيش بها الأفراد، سواء البيئة الداخلية للعمل أو الخارجية، ومنها اللغات، اللهجات المختلفة، فهي تؤثر في فهم طرفي الاتصال وإدراكهم للمعنى المقصود من الكلام، حيث أن كل منهما يفهم العبارة بشكل مختلف. لكن هنالك طرق مختلفة للتغلب على معوقات الاتصال. تتضمن بعض هذه الطرق التواصل المباشر. قم بالتحدث مباشرة مع الشخص الآخر عن المشكلة أو الاحتياجات الخاصة بك. قد يكون من المفيد أيضا التواصل عبر وسائل التواصل الحديثة مثل البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية. ثانيا، التدريب والتطوير، حيث يساعد التدريب والتطوير في تحسين مهارات الاتصال الخاصة بك. ابحث عن دورات تعليمية أو ورش عمل تركز على تنمية مهارات الاتصال الفعال. ثالثا، استمع استماعا فعالا. اتبع هذا المبدأ واجعل الشخص الآخر يشعر بأنك تهتم بما يقوله. استمع بعناية وحاول فهم وجهة نظره ومشاعره. رابعا، وضع النفس في موقع الآخر. حاول أن تتخيل نفسك في موقف الشخص الآخر وكيف يمكن أن يشعر. قد يساعد هذا في تحسين فهمك لموقفهم وتقديم رد فعل مناسب. خامسا، التواصل غير اللفظي. استخدم لغة الجسد وتعبيرات الوجه والملامح للتعبير عن مشاعرك وأفكارك بشكل أفضل. قد يكون التواصل غير اللفظي أحياناً أكثر فعالية من الكلمات المنطوقة. سادساً، الصبر والتسامح. يجب أن يكون لديك صبر وتسامح عند التعامل مع معوقات الاتصال. قد يستغرق بعض الوقت للتفاهم والتواصل بشكل فعال. سابعاً، الاستفسارات والتوضيح. إذا كان هناك عدم وضوح في الاتصال، فلا تتردد في طرح الأسئلة وطلب التوضيحات. تأكد من فهمك للمعلومات قبل أن تبدي رد فعلك. أحبائي المستمعين، هذه الحلول للتغلب على معوقات الاتصال. دعونا نخرج لفاصل مع فريق التسبيح وترنيمة لكل الحمد ونعود ونكمل. ابقوا معنا وانتظرونا.

أحبائي في هذا القسم الأخير الذي تحدثنا فيه عن التواصل الفعال، واستمعنا في هذه الترنيمة الرائعة مع فريق التسبيح لكل الحمد يا إلهي. نقول إن الإتيكيت بمنزلة ذلك البستان الكبير الذي يحوي العديد والعديد من الزهور والورود المتعددة الألوان والأشكال والروائح الذكية، يعد الحديث وإجادته من ضرورات المجتمع المتحضر، ويتطلب فن الحديث متابعة المستمعين والرغبة في سماع الحديث من خلال كل كلمة يقولها المتحدث، كما يعد الحديث موهبة من الرب. يعد الحديث موهبة من الرب، وأيضا موهبة يستطيع الإنسان تنميتها وتطويرها، مما شك فيه إذا اتبع وتعلم فن الحديث ولباقته وأداب إدارة الحوار. ما من أحد يمكنه أن يقول إن التحدث بلباقة ولياقة وطريقة ممتعة أمر سهل، فمنذ ما يزيد على 100 عام اعترف الكاتب والشاعر الأمريكي جماليل برادفورد قائلا: طريقة ما وجدت أن التحدث يبعث على الاستياء الشديد، إنني لا أقول إطلاقا الأشياء التي قصدت قولها، وبعد ذلك تؤرقني الأشياء التي كان ينبغي أن أقولها ولم أستطع قولها، أيبدو ذلك منطقيا؟ يقول أرسطو: ليست الشجاعة أن تقول كل ما تعتقد، بل الشجاعة أن تعتقد كل ما تقوله. يجب أن تتنازل عن الكلام لمن هو أكبر منك سنا، يجب أن تولي محدثيك الانتباه الذي تود أن يولوك إياه، يجب أن تجزم بأرائك وميولك جزما قاطعا. لا تقل هو أو هي عن شخص ثالث موجود بين المتحدثين. تجنب الحديث الطويل عن نفسك وعن مآثرك وعن نجاحك أو إخفاقك، عن صحتك أو مرضك، إلا إذا اقتضى الأمر أو الموقف ذلك. لا تتبادل مع الآخرين نظرات فيها غمز بالآخرين واعتداد بالنفس. لا ضرورة لتصحيح بعض الأخطاء إذا كانت لا تؤذي أحدا، ولا تقل لمن أخطأ أنت مخطئ، بل قل: قد تكون على صواب، أما أنا فأظن. أثناء الحديث انظر إلى الذي تتحدث معه، وإذا كنت تتحدث مع مجموعة وزع النظر على الجميع، فلا تركز على شخص وتهمل الآخرين. تحدث بصوت معتدل وواضح وبهدوء، استمع ضعف ما تتكلم، فقد خلق الرب لنا أذنين وفما واحدا. لا تكذب المتحدث مهما كنت متأكدا من ذلك. لا تجادل، وحافظ على مشاعر الآخرين، واختر كلماتك بعناية. لكي تصبح متحدثا بارعا كن مستمعا طيبا، وشجع محدثك على الكلام عن نفسه. أهم نوعين من التواصل هما بين الإنسان والرب، وبين البشر وبعضهم البعض. التواصل هو أكثر من مجرد قدرتنا على التحدث، فهو يتضمن الاستماع أيضا. عندما نتواصل مع الرب فإن الجزء الأول من هذا التواصل هو الاستماع. طرق الرب الأساسية للتواصل معنا هو من خلال كلمته، من خلال الروح القدس. يتحدث الرب إلى جميع المؤمنين من خلال الكتاب المقدس، وهو كل ما نحتاج إليه لتجهيزنا للحياة المسيحية. نفهم تواصل الرب معنا بشكل كامل، يجب أن نجتهد في قراءة كلمته ودراستها وحفظها والتأمل فيها. محاولة اختصار هذه العملية من خلال البحث عن إعلانات من خارج الكتاب المقدس أو سماع صوت الله ليس فقط أمرا مخالفا للكتاب المقدس، ولكنها تجعلنا معرضين لخداع طبيعتنا الساقطة، أو هو أسوأ من ذلك، الخداع من الشياطين الذين يبحثون دائما عن طرق الوصول إلى أذهاننا. دور الروح القدس في التواصل معنا هي أولا أنه يرشدنا، ثم يبكتنا على خطية. عندما عاد الرب يسوع المسيح إلى السماء شعر تلاميذه بالحزن لأنهم فقدوا حضوره المعزي، لكنه وعد بإرسال الروح ليعزي ويرشد الذين ينتمون إليه. الروح يشهد لأرواحنا بأننا ملك له، وبذلك يؤكد لنا خلاصنا، ويتواصل الروح القدس مع الآب من أجلنا، ويشفع لنا ويصلي لنا أمام العرش، خاصة عندما نكون مرهقين مكتئبين غير قادرين على الصلاة من أجل أنفسنا. وسيلتنا الأساسية للتواصل مع الرب هي الصلاة. عندما نلجأ إلى الرب بالصلاة من أجل جميع احتياجاتنا، عندما نحتاج إلى شيء ما، يقول الرب إن ذلك ليس بعدم قدرته على إمدادنا، بل بسبب عدم اجتهادنا في الطلب أو السؤال. عندما نحتاج شيء ولا نمتلكه لأننا لا نطلب أو لا نجتهد في الطلب أو السؤال، أو نطلب بدوافع خاطئة. حتى الرب يسوع المسيح كان يصلي بانتظام لأنه كان في طبيعة بشرية، كان يصلي كإنسان. والرسول بولس يقول: صلوا بلا انقطاع. يجب أن نفحص كيفية تواصلنا مع إخوتنا البشر، وغني عن القول أنه لا ينبغي أن يخرج كلام غير لائق من شفتي المؤمن، سواء مزح
أو جدي. تتحدث رسالة يعقوب وضوح عن هذا الأمر. يا إخوة الأحباء، ليكن كل إنسان مسرعا في الاستماع، مبطئا في التكلم، مبطئا في الغضب. عندما نتكلم بغضب فإننا نفشل في إظهار محبة الرب. سواء كنا نتحدث إلى أحد أفراد العائلة أو إلى شخص غريب، يجب أن يتم تواصلنا دائما بطريقة محببة، وإلا فإن شهادتنا تتضرر، وكذلك اسم يسوع المسيح يجب أن يكون معلنا. يجب على المؤمنين فحص تواصلهم باستمرار. يجب أن نأخذ في عين الاعتبار أسلوب أشكال الاتصال الأحدث. لا ينبغي لنا أبدا أن نسمح للأمان وراء شاشة الكمبيوتر أن يقودنا لاستخدام كلمات قاسية أو غير لائقة تجاه الآخرين. يجب أن نأخذ بالاعتبار لغة جسدنا وتعبيرات وجوهنا للآخرين أيضا. إن مجرد حجب الكلمات لا معنى له عندما تنقل لغة جسدنا الإزدراء أو الغضب أو الكراهية تجاه الآخر. عندما ننخرط في محادثة يجب أن نسأل أنفسنا هذه الأسئلة: هل ما أقوله صحيح؟ هل هو لطيف؟ هل هو ضروري؟ أحبائي المستمعين، هذا أمر مهم جدا. هذه أمور ومبادئ مهمة جدا تحدثنا فيها في هذه الحلقة عن الحديث عن التواصل الفعال من خلال مبادئ وطرق وأيضا نظرة الكتاب المقدس لهذه الأمور. ليت الرب يلمس أفواهنا، يلمس ألسنتنا، لنتكلم بعظائم، لنتكلم بكلمات لائقة مباركة تخرج في الوقت المناسب. نتذكر دائما أننا موجودون لخدمة وعبادة الرب. تعالوا نختتم هذه الحلقة مع فريق قصر الدبارة وترنيمة أنا هنا لأعبدك. لنا لقاء جديد بنعمة الرب يوم غد في موضوع جديد. هذه محبتي وتحياتي، كانت معكم حنين عبيد. إلى اللقاء.

0: انا رجليني وجعتني من المشي يا راني.
1: اه احنا 4 ساعات هسي بنلف على المحلات، كله ده عشان نختار اوضه النوم المناسبه لنا في نوع او سعيره، ولغايه هسي ما عارفين نستغل على حاجه، وميعاد الكنيسه قرب خلاص.
0: طيب شنو رايك ما نمشي الكنيسه الليله ونمشي المحلات اللي في وسط البلد؟ انا متاكد انه حنلقى كل الازواج والاسعار هناك.
1: ما نحن بنقول كده من الصباح على كل محل مشيناه، كل محل قبل ما نمشيه اكيد حنلقى احنا اللي عايزينه في المحل ده، ولغايه هسي ما عجبتنا اي حاجه.
0: قصدك شنو؟ انا بتكلم غلط من الصباح يعني؟ انا بعمل ده كله عشان نحن الاثنين وعشان عريسنا. ما انت اللي بتقولي انك ما مهتم بترتيب عرسنا وانك مشغول دايما. طيب انا اخدت اجازة الليلة ويهودا كرعين اتكسرت من الصباح وما عملنا اي حاجة، كمان جاية في الاخر تقول لي لازم نمشي الكنيسة؟ انا بقول لك من هسه يا رانيا ما حقدر اخد اي اجازات في الفترة الجاية.
1: انت بتتنفر كده ليه بسرعة يا عادل؟ مش دي الحقيقة؟ مش احنا لينا فترة مخطوبين؟ ولا عملت اي حاجة؟ يعني انا بكذب؟ انا غلطان اني بقول لك نمشي الكنيسه. خلاص ما نمشي الكنيسه، وشوف انت حتقول شنو اللي ربنا حتقول لك. كنت بفتش على اوضه نوم عشان كده ما مشيت الكنيسه.
0: رانيا انا شايف انه نحن ما قادرين نتفهم مع بعض هسي، عشان كده امشي انت احضر الكنيسه وانا حامشي البيت ارتاح.
1: انا اسفه يا عادل، انا اسفه اني ضايقتك. انا حاسه انه الشيطان هو خلانا نشيد مع بعض الليله. انا عارفه انه ده بسبب تعبنا الجسدي والارهاق، من فضلك ارجوك سامحني. يلا ابتسم، انت عارف اني بعزك وبقدر قدر شنو.
0: وانا كمان يا رانيا متاسف اني تكلمت معاكي بالطريقه الناشفه دي، اصلي بصراحه اتضايقت شديد ان اليوم ضاع من غير ما نعمل حاجه. خلينا نمشي الكنيسه، هو ده افضل حل.

0: يا أمي، انت راني خالتي وين؟ مش هي الليلة مؤجزة من الشغل؟
1: ما هو عاد الخطيبة شال إجازة الليلة ومشي يفتش عن أوضة نوم.
2: أنا شايفهم مرتبكين جدا الأيام دي وشايلين هم.
0: تلقى راني وعادل جه، أنا حمشي أفتح الباب سريع. أهلا يا أستاذ مجدي. أهلا يا مدام ليلى، اتفضلوا.
3: إزيك يا ناصر، إزيكم يا جماعة؟
2: اتفضلوا يا جماعة ارتاحوا،
4: اشتقنا ليكم يا جماعة شديد.
1: أقفل الباب يا ناصر، نسيته مفتوح.
0: حاضر يا أمي. ما معقول ده عادل وراني يجوا يا هم ديل، شنو يا جماعة؟ مالكم شكلكم تعبانين كده.
3: وسع يا عادل عشان نقعد الأول وبعدين نحكي.
1: هيا يا جماعة، حجزتوا الأوضة خلاص؟
3: من فضلك يا ملان، ما تجيب السيرة دي.
0: وأنا بحسب خبرتي الصغيرة دي شكلكم اتشاكلتوا.
2: ما كويس إنه نتكلم كده يا ناصر. وهو معقولة راني وعادل يتشاكلوا برضو؟
5: ليه ما معقولة؟ نحن فعلا شدينا مع بعض. بصراحة أنا وراني كنا عايزين نخلص من هموة النوم الليلة، لكن رجعنا نحن الاثنين بدل الهم بقوا 20.
3: أنا رأيي إنه حصل معاكم ممكن يحصل مع أي واحد، وبصراحة لما يكون الواحد مهموم ما بيعرف يعمل حاجة خالص.
6: وده اللي حصل معانا فعلا، ما عرفنا نحجز ولا أوضة.
2: طيب تعالوا نرمي همومنا قدام ربنا ونبتدي الكنيسة عشان الوقت يتأخر، وأنا متأكد إنه ربنا حيحل كل المشاكل دي.
1: هجيب الشاي يا سمير.
2: معليش يا منال، الوقت يتأخر. شنو رأيكم يا جماعة نخلي الفترة بتاعت شراب الشاي في آخر الكنيسة الليلة؟
1: موافقين.
2: يلا يلا يا مجدي، ابتدي لنا فترة التسبيح.
4: خلينا كلنا نرمي أتعابنا وهمومنا على ربنا. أنا وليلى كمان محتاجين زيك يا عادل، أنت ورانيا محتاجين نرمي أتعابنا على ربنا. أن إحنا مبارح كنا عند الدكتور وعرفنا إنه استحالة إنه أن إحنا نجيب أطفال، وده قدر شنو يتسبب لنا في هم كبير. لكن أنا حاسي إنه ربنا عايزنا نرمي كل همومنا عليه.
1: يظهر إننا كلنا محتاجين نعمل كده الليلة.
4: خلينا كلنا نرنم مع بعض الترنيمة اللي بتقول وعدك بيطمني.

0: يا رب انت فعلا راحتنا، انت طلبتنا، انت اللي قلت تعالوا الي يا جميع المتعبين وصغيري الاحمال وانا اريحكم. فعلا يا رب في حضرتك راحه حقيقيه.
1: تعالوا مع بعض نرنم عدد الترنيم اللي بيقول يا فرحتي.

0: آمين
1: آمين آمين. الليلة أكيد يوم عظيم. خلينا نفتح مع بعض مزمور رقم 33. طيب حنقرأ مع بعض من أول الآية رقم 12 لغاية آخر المزمور. عايزين نركز ونحن بنقرأ عشان بعد ما نخلص القراية حنتأمل كلنا مع بعض في الآيات دي. يلا يلا مع بعض.
2: طوبى للأمة التي قرب إليها، الشعب الذي اختاره مياسا لنفسه، من السماوات نظر الرب ورأى جميع من البشر، من مكان سكناه تطلع إلى جميع سكان الأرض، المصور قلوبهم جميعا والمنتبه إلى كل أعمالهم، لن يخلص الملك كسر الجيش، الجبار لا ينقص بعظمة القوة، باطل هو الفرس لأجل الخلاص، وبشدة قوته لا ينجي، وزع عين الرب على خائفيه الراجين رحمته، لينجي من الموت أنفسهم وليستحييه من الجوع، أنفسنا انتظرت الرب، مولتنا ودرسنا هو، لأنه به تفرح قلوبنا، لأننا على اسمه القدوس اتكلنا، لتكن يا رب رحمتك علينا حسب ما انتظرنا.
1: مجدا للرب. مونا عايز يبتدي التأمل.
3: أنا أول مرة أخد بالي من حاجة مكتوبة هنا، الآية رقم 12 بتقول طوبى للأمة التي الرب إلهها، الشعب الذي اختاره ميراثا لنفسه. خطيتوا بالكم؟ الكتاب بيقول الشعب الذي اختاره، يعني ربنا بنفسه اختارنا. دي حاجة مؤثرة جدا، بالرغم من خطيتنا وعيوبنا لكن إنه اختارنا، اختارنا عشان نكون ميراثه. تخيلوا الله سبحانه وتعالى بيقول عننا إنه إحنا ميراثه، ده امتياز عظيم جدا.
1: كلامك يا منال ذكرني بالآية اللي بتقول كما اختارنا فيه قبل تأسيس العالم لنكون قديسين وبلا لوم قدامه. يعني ربنا اختارنا عشان نقبل ميراثه، وكمان الروح القدوس بيعمل فينا عشان نكون قديسين.
4: على فكرة يا جماعة إحنا بنستحق خالص إنه ربنا يختارنا. أنا نفسي أصلي قدامكم أشكر ربنا على موته من أجلنا أن من خلاله اشترانا.
1: آمين. خلونا نصلي مع بعض يا جماعة.
4: يا رب يسوع ليك كل الكرامة، ليك كل المجد، لأنك اخترتنا رغم كل عيوبنا، ليك كل الشكر لأنك متت من أجلنا، محبتك أسرتنا، منحبك يا رب. آمين.
5: أنا عايزة أشارككم بحاجة يا سمير.
1: اتفضل يا رانيا.
5: الآية رقم 16 و17 بتقول لن يخلص الملك بكثرة الجيش، الجبار لا ينقذ بعظمة القوة، باطنه هو الفرس لأجل الخلاص، وبشدة قوته لا ينجى. وإحنا بنقرأ الكلام ده اتذكرت اللي حصل معاي أنا وعادل، وكيف إني كنت مهمومة جدا، ودخل لاني كمان أهمم عادل معاي، وكل ما كنت بفكر إننا لو ما بنقدر أو تعبنا عشان نجيب العفش بحس إننا ما حنعرس أبدا. حسي وإحنا بنقرأ الآيات دي أخدت بالي إنه طول الوقت الفات كنت بعتمد على مجهوداتنا وحكمتنا، ونسيت إنه كان لازم أرمي همي على ربنا. أنا آسفة يا عادل إني خليتك تشيل الهم. أنا حاسة إنه لو كنا طلبنا من الله إنه يساعدنا في اختيار العفش ما كنا حنتعب كل التعب ده. اعتمادي على شطارتي وحكمتي تعبتني أكتر، ومش بس كده دي كمان خلتني في مشاكل مع عادل خطيبي.
6: أنا كمان موافقك يا رانيا على اللي أنت قلتيه، فعلا لن يخلص الملك بكثرة القوة. إحنا حاولنا كتير بقوتنا وفشلنا، لكن من الليلة أنا وإنتي حنرمي كل همومنا وحمالنا عليه.
4: في آية جميلة في الكتاب المقدس بتقول ملغين كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم، وكمان في آية تاني بتقول ألقي على الرب همك وهو يعولك.
7: مش بس كده، كمان في آية بتقول ألغي على الرب أعمالك لكي تتثبت خطواتك. يعني ربنا ما عايزنا بس نرمي همومنا عليه، لكن كمان عايزنا نرمي عليه أعمالنا.
1: على فكرة يا جماعة نحن سهل جدا إنه نقول حنرمي همومنا على ربنا، لكن ساعة الاحتياج ما بنقدر نصبر، وطوال بنحاول نعتمد على قدرتنا، وده راجع لعدم صيغتنا في إنه الله هو اللي بيهتم بينا. ونحن محتاجين إنه نتدرب على الصيغة في إنه الله شايل كل همنا فعلا.
8: كلامك ده يا أبوي ذكرني بقصة جميلة، ممكن أقولها؟
1: اتفضل يا ناصر.
8: القصة دي بتحكي عن واحدة ست بسيطة مشت تزور قرايبها في المدينة. ساكنين في عمارة عالية، وكان عليها إنها تستخدم الأسانسير عشان تطلع الدور العاشر، وكان شايلة معاها حاجات تقيلة في راسها. ولما دخلت الأسانسير، واحد من سكان العمارة قام قال لها: أنت ليش شايلة الحاجات التقيلة دي فوق راسي؟ نزليها لغاية ما تصل الدور الطالعه. فردد عليه وقالت له: هو معقول أخلي الأسانسير يستحمل وزني وكمان الحاجات الشايلها معي؟ أنا حخليها على راسي أحسن عشان ما نبقى تقال ويقع بينا. أنا إحنا مرات يا أبوي بنعمل زي المردي، برغم إنه السيد المسيح شايلنا وشايل كل احتياجاتنا، لكن برضو بنشيل الهم وشيلتنا تمام زي المرة اللي كنا بنضحك عليها. حسي
1: كلامك مزبوط يا ناصر، ربنا يساعدنا كلنا نرمي كل همومنا عليه ونرتاح. في واحد عايز يشاركنا بحاجة كمان؟
3: أنا.
1: اتفضل يا منال.
3: أنا كنت عايزة أشارككم بالآيات الأخيرة في المزمور القريناه، واللي بيقول: أنفسنا انتظرت الرب معونتنا وترسنا هو. قبل ما نكمل الآيات عاوز أقول إنه كاتب المزمور بيقول: أنفسنا انتظرت الرب. انتظار الرب شيء عظيم جدا يا جماعة، دايما إحنا بنستعجل وما بنصبر لغاية ما ربنا يتدخل، والسبب إننا ما شايفين الشايف كاتب المزمور. هو كان شايف إنه الرب هو معونته وهو ترسه، وشايف إنه الرب نفسه هو المعونة والرب نفسه هو الترس. ما كان شايف إنه ربنا حيرسل معونته ولا حيرسل ترس تاني أو حماية وقت الشدة أبدا. هو كان شايف إنه ربنا نفسه هو الحماية وهو المعونة. عشان كده كمل الآية اللي بعد كده وبتقول: لأنه به تفرح نفوسنا. كان شايف ربنا قدامه طوالي، فقال به تفرح نفوسنا، وكمان ما كان عايز معونة من أي حاجة تاني غير الله. عشان كده ركز كلامه بأنه فرحته بالله. أنا نفسي إننا ما نخوض عيوننا على كيف ربنا حيحل مشاكلنا، لكن نفرح بالله نفسه ونتأكد هو المعونة وهو الحماية.
7: كلامك ده يا منال ذكرني بالآية اللي بتقول: طلبناه فأراحنا من كل جهة. فعلا لما يكون الرب هو طلبتنا بنرتاح طوالي.
6: أنا كمان عايز أعلق على الآية نفسها.
1: تفضل يا عادل.
6: الكتاب هنا بيقول أنفسنا انتظرت الرب. أنا كتير بفكر الانتظار مضيع للوقت، ولكن ونحن بنتكلم هسي اتذكرت الآية اللي بتقول: انتظارا انتظرت الرب فمال إلي وسمع صراخي. أكيد في نهاية انتظارنا لربنا حيسمع واستجيب.
5: أنا كمان اتذكرت كلام كان قال واحد من الوعاظ، كان بيقول إنه في انتظار الرب ما بيضيع الوقت، وقال الآية اللي بتقول: لأن منتظروا الرب يجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يدعبون، يمشون ولا يعيون.
1: تعالوا يا جماعة قبل ما نكمل تأملاتنا نصلي شوية.
4: يا رب أشكرك لأنك علمتني هسع إنه في انتظارك ما بضيع الوقت. يا رب ساعدني أنتظرك وما يأس أبدا. يا رب أنا منتظرة معجزة منك لي أنا ومجدي. يا سامع الصلاة إليك يأتي كل البشر، وزي ما بقول المزمور: لتكن رحمتك علينا يا رب حسب ما انتظرناك. في اسم المسيح آمين.
7: يا رب أنا بصلي لك مع ليلى ونحن في الكنيسة الليلة إنك تعمل معجزة معنا وتدينا أطفال. أنا واثق في قدرتك حتى لو كان كلام الدكاترة بيقول إنه ما ممكن نجيب أطفال. أنت لا يعسر عليك أمر. آمين.
8: أنا حاسس يا أبوي إننا لازم نتحد مع الأستاذ مجدي ومدام ليلى في طلبتهم، ونعلن بإيمان مع بعض كلنا بكلمات الترنيمة اللي بتقول: لا يعسر عليك أمر.
3: وأنا كمان يا سمير عاوز أقول حاجة قبل ما نرنم ونتحد مع مجدي وليلى.
1: اتفضل يا منال.
3: ومدام ليلى بتصلي، ربنا ذكرني بحنة مرة الغانة في سفر صمويل الأول، والكانت عاقر ما بتجيب أولاد، وكيف لما رفع الصلاة لله ربنا اداها ابن عظيم اللي هو صمويل النبي. وأنا عايزة أأكد لك يا مدام ليلى إنه ربنا سمح صلاتك.
1: آمين. تعالوا كلنا بإيمان نعلن عن صيغتنا بإنه الرب سمع الصلاة، ونحن بنرنم لا يعسر عليك أمرٌ.

0: امين امين امين.
1: ده شنو انت بتبكي ولا شنو يا مدام ليلى؟
2: لا لا يا جماعه، دي ما دموع الحزن، اصلا احنا بنرنم لا يحصر عليك امره. كنت مغمض عيني وشفت منظر قدامي.
3: شفت شنو يا مدام ليلى؟
2: شفت نفسي نايمه على السرير زي ما يكون سرير مستشفى، وبعدين لقيت مجدي واقف جنبي وفرحان شديد، ولقيته بيقول لي مبروك يا ليلى، السيد المسيح ادانا ولد. وبعد كده شفت واحد شكله جميل جدا ولابس ابيض. في الاول افتكرته الدكتور، لكن لما قرب مني وكلمني قال لي مبروك يا بنتي، انا يسوع ابنك، حيكون خادم لي وحيكون سبب فرحه لناس كثيرين جدا.
4: شكرا لك يا رب، شكرا لك.
1: هللويا، مجد للرب.

0: انا عارف انه في تأملات كثيره في الايات اللي قدامنا، لكن وقتنا قرب يخلص. عشان كده عايز اسالكم، في واحد عايز يشاركنا بحاجه هسه؟
1: انا عايز اشارككم بخبر مفرح.
2: النتيجه بتاعت الامتحانات ظهرت ونجحت من غير ما تقول لينا ولا شنو يا ناصر؟
1: لا يا رانيا، لسه ما ظهرت، لكن ده خبر اجمل من كده بكثير.
3: احكي لنا يا ناصر الخبر ده.
1: انتم متذكرين حسام صاحبي اصلينا له المره اللي فاتت والقباله؟ امبارح سالني سؤال بعد المحاضره الثانيه ما انتهت، قال لي انت فيك حاجه مختلفه عننا، ما بتشتم، ما بتشاكل، ما بتدخن، وما بتجري ورا البنات زينا، انت فيك شنو غريب؟
2: قلت له شنو يا ناصر لما قال لك كده؟
1: قلت له انه الحاجه اللي انت بتسميها غريبه دي هي الحقيقه، ما مني ولا بقدرتي، لكن دي قوة عمل السيد المسيح في تغيير اي واحد يطلبه. وابتدينا نحكي مع بعض واشرح له عن موت السيد المسيح وعمله العظيم على الصليب، وفي نهاية الكلام طلب مني اجيب له انجيل عشان ما عنده واحد، وهو نفسه يعرف ويقرأ عن السيد المسيح.
0: مجدا للرب، مجدا، فعلا الهنا السامع لصلاتنا.
4: انا كمان عايز اشارككم بخبر عظيم كنت قربت انساه بسبب المضايقة اللي حصلت لما مشينا امبارح للدكتور انا وليلى.
5: ايوه يا مجدي، احكي عن الحصل ده، خبر عظيم فعلا. كيف انا كمان نسيته؟ يظهر ان الاحزان نتيجه لتلفيق كذب ابليس، بتنسي الواحد كل حاجه.
3: شنو يا جماعه، شوقتونا نسمع لكم انت وليلى.
4: متذكرين الاسبوع القبل الفات كنت اتكلمت معاكم عن الاستاذ سامي صاحبي اللي في الشغل معي، وكنت قلت لكم انه عندي معاد معه باني حزوره في البيت. الحصل انه اتصل بي واعتذر عن الميعاد، وده بسبب انه ولده في المدرسه في واحد بيلعب معه ضربه بطوبه في عينه، وعرفت منه انه الامل في ولده يشوف بعينه اليمين مره تانيه 1%. وقلت له انا جاي لك هسي في المستشفى، وهناك وقفت معه هو ولده في اوضه العمليات، وقلت له إنه السيد المسيح يقدر يشفي ولده ويخلوه يشوف مرة تانية. فقال لي أنا عارف إنه زمان السيد المسيح كان بيفتح عيون العمى، لكن يا ترى ممكن يحصل ده هسي؟ ولما نكدت له ده صلى معاي بدموع من أجل ولده، وحصلت المعجزة. أول مبارح بعد ما ولده فك الضمادات من عيونه ابتدى يشوف من جديد. اتصل بي سامي في الحال وقال لي إنه عايز يقعد معاي عشان نحكي أكتر عن السيد المسيح.
3: دي أخبار عظيمة جدا، شكرا لك يا رب.
0: الرب عظيم جدا. شفتوا يا جماعة، لما ما خفنا نصلي مع الناس كيف إنه ربنا بقى هو المسؤول إنه يعمل المعجزات؟ أنا نفسي نصلي هسه لرانيا من وقت ما ابتدت الكنيسة وهي بتقح. شنو رأيكم؟
6: آمين.
0: ممكن تصلي لنا يا منال؟
6: يا رب يسوع، إحنا بنرفع بين يدينك رانيا يا رب، احنا بنصلي انك انت شلت كل امراضنا في جلدتك على الصليب يا رب، احنا بنصلي ان يوصل ليها شفاءك هسي، وان كل جحة عندها تمشي تماما في اسم المسيح. امين.
3: آمين.
0: ان شاء الله الكنيسة المرة الجاية عندنا هنا في البيت في نفس الميعاد.

لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357 99 55 3302.

لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357 99 55 3302.

كيف تعيش قصة حب ناجحة؟ عنوان براق لاحتياج مهم جداً عند كل الناس. اللحظات اللي جاية هنستعرض بعض الأمور اللي تساعدك وتساعدك على إنك تعمل حب ناجح بينك وبين الناس. أولاً، تجنب عقد المقارنات. ما تفترضش إنه شريكك يعلم مسبقاً ما تحب وما تكره، يجب أن توجهه دائماً. ابحث عن الجمال بين أنقاض المكروهات، وتجنب التهديد وتوجيه الإنذارات. تذكر أن شريكك لا يستطيع أن يقرأ أفكارك. لا تتشاجر على أشياء تافهة، ولا تتخذ قراراً إلا وإذا كنت في مزاج هادئ. لا تكلف حبيبك بعمل لا يطيقه، حب له ما تحب لنفسك. عندما تجد عملاً لم يقم به شريكك، قم به أنت دون أن تذكره له. قل بشجاعة: أنا آسف. فذلك دليل قوة لا دليل ضعف.

صديقي، إذا كنت فعلاً عايز حب حقيقي، بنصحك إنك تسمع الكلمات اللي جاية، فيها وصفة سحرية. الكتاب المقدس بيذكر عن المحبة وبيقول: المحبة تتأنى وترفق، المحبة لا تحسد، المحبة لا تتفاخر ولا تنتفخ ولا تقبح ولا تطلب ما لنفسها ولا تحتد ولا تظن السوء ولا تفرح بالإثم، بل تفرح بالحق، تحتمل كل شيء وتصدق كل شيء وترجو كل شيء وتصبر على كل شيء. المحبة لا تسقط أبداً.

0: السادس.
1: وفي تلك الأيام كثر عدد التلاميذ، فأخذ اليهود اليونانيون المغتربون يتذمرون على اليهود العبرانيين المقيمين، زاعمين أن أراملهم لا يأخذن نصيبهن من المعيشة اليومية. فدعا الرسل الاثنى عشر جماعة التلاميذ وقالوا لهم:
2: لا يليق بنا أن نهمل كلام الله لنهتم بأمور المعيشة،
3: فاختاروا أيها الإخوة سبعة رجال منكم مشهود لهم بحسن السمعة وممتلئين من الروح القدس والحكمة حتى نكلفهم بهذا العمل ونواظب نحن على الصلاة والتبشير بكلام الله.
1: فاستحسنت الجماعة كلها رأي الرسل، فاختاروا استيفانوس وهو رجل ممتلئ من الإيمان والروح القدس، وفيلبس وبروخوروس ونيكانوروس وتيمون وبرميناس ونيقولاوس وهو أنطاكي صار يهوديا، ثم أحضروهم أمام الرسل فصلوا ووضعوا عليهم الأيدي، وكان كلام الله ينتشر وعدد التلاميذ يزداد كثيرا في أورشليم، واستجاب للإيمان كثير من الكهنة. وكان استيفانوس ممتلئا من النعمة والقدرة، فأخذ يصنع العجائب والآيات العظيمة بين الشعب. فقام بعض أعضاء المجمع المعروف بمجمع العبيد المحررين، ويهود من قيرين والإسكندرية وسواهم من كيليكية وآسية، وأخذوا يجادلون استيفانوس، ولكن الروح أعطى استيفانوس من الحكمة ما جعلهم عاجزين عن مقاومته، فرشوا بعض الناس ليقولوا:
4: سمعنا هذا الرجل يجدف على موسى وعلى الله.
1: فهيجوا الشعب والشيوخ ومعلمي الشريعة، ثم باغتوه وخطفوه وجاءوا به إلى المجلس، وأحضروا شهود زور يقولون:
5: هذا الرجل لا يكف عن شتم الهيكل المقدس والشريعة، ونحن سمعناه يقول: سيهدم يسوع الناصري هذا المكان ويغير التقاليد التي ورثناها عن موسى.
1: فنظر إليه جميع الحاضرين في المجلس فرأوا وجهه كأنه وجه ملاك.
6: يوم جديد، فرصة جديدة، وبداية جديدة على راديو سما.

عيش عيشة بسيطة ولا فيه وسطة ولا تظبيطة، وظروفي الصعبة بتحرجني وأنا متورط كذا توريط، مع إني بعيش عيشة بسيطة ولا فيه وسطة، وظروفي الصعبة بتحرجني وأنا متورط كذا توريطة، لكن

0: 27.
1: ولما استقر الرأي أن نسافر في البحر إلى إيطاليا، سلموا بولس وبعض المسجونين إلى ضابط من الكتيبة الإمبراطورية اسمه يوليوس، فركبنا سفينة من أدراميت متجهة إلى شواطئ آسيا، وأبحرنا يرافقنا أريسترخوس وهو مكدوني من تسالونيكي. فوصلنا في اليوم الثاني إلى صيدا، وأظهر يوليوس عطفه على بولس، فسمح له أن يذهب إلى أصدقائه لينال معونتهم. ثم أبحرنا من هناك بمحاذاة قبرص لأن الريح كانت مخالفة لنا. وبعدما اجتزنا البحر عند كيليكيا وبنفيلية، نزلنا إلى ميناء ميرا في ليكيا، فوجد القائد يوليوس سفينة من الإسكندرية مسافرة إلى إيطاليا، فأصعدنا إليها وسارت بنا السفينة ببطء عدة أيام، حتى اقتربنا بعد جهد كثير من مدينة كينيدوس، ومنعتنا الريح من النزول فيها، فوصلنا سيرنا قرب جزيرة كريت عند رأس سلمونة. فوصلنا بعدما اجتزناه بصعوبة إلى مكان يسمى الموانئ الصالحة بالقرب من مدينة لسائية، وهكذا مر علينا وقت طويل حتى مضى صوم الكفارة وصار السفر في البحر خطرا. فأخذ بولس ينذرهم، قال:
2: أيها الرفاق، أرى في السفر من هنا خطرا وخسارة كبيرة لا تقتصر على السفينة وحمولتها، بل على أرواحنا أيضا.
1: لكن الضابط اقتنع بكلام القبطان وصاحب السفينة أكثر مما اقتنع بكلام بولس، وكان الميناء غير صالح لقضاء فصل الشتاء، فرأى أكثرهم أن يرحلوا عنه على أمل أن يصلوا إلى فينيكس، وهو ميناء في جزيرة كريت يواجه الجنوب الغربي والشمال الغربي، فيقضون فصل الشتاء فيه. فلما نسمت ريح جنوبية خفيفة ظنوا أنهم نالوا مطلبهم، فرفعوا المرساة وساروا بمحاذاة شاطئ كريت. ولكن ريحا شرقية شمالية عاصفة يقال لها أوروكليون ثارت بعد قليل من جهة الجزيرة وضربت السفينة، فلما تعذر على السفينة أن تقاومها اندفعت السفينة في مهب الريح. واحتمينا من الريح عند مرورنا بمحاذاة جزيرة صغيرة اسمها كودة، فتمكننا بعد جهد أن ننقذ قارب النجاة، فلما رفعوه إلى السفينة احتاطوا للأمر فشدوا وسطها بالحبال وخافوا أن تندفع السفينة إلى الرمال المتحركة عند ساحل ليبيا، فأنزلوا القلوع وتركوا السفينة تسوقها الأمواج. وقويت العاصفة في اليوم الثاني، فأخذوا يرمون الحمولة في البحر، وفي اليوم الثالث أمسكوا أدوات السفينة ورموها في البحر. ومرت أيام كثيرة ما رأينا فيها الشمس ولا النجوم، وبقيت الريح تعصف حتى قطعنا كل أمل لنا من النجاة، وكان رجال السفينة ممتنعين طويلا عن الطعام. فوقف بولس بينهم وقال لهم:
2: أيها الرفاق، كان يجب أن تسمعوا لي فلا تبحروا من كريت فتسلموا من هذه الأخطار والخسائر، والآن أناشدكم أن تتشجعوا فلن يفقد أحد منكم حياته، إلا أن السفينة وحدها ستتحطم. ففي هذه الليلة جاءني ملاك من إله الذي أعبده وقال لي: لا تخف يا بولس، فلا بد لك أن تحضر لدى القيصر، والله وهب لك حياة جميع المسافرين معك، فتشجعوا أيها الرفاق لأني أثق بالله وستجري الأمور كما قيل لي، فلا بد أن يدفعنا الموج إلى إحدى الجزر.
1: وبينما كنا في الليلة الرابعة عشرة تائهين في بحر أدريا، ظن البحارة عند منتصف الليل أنهم يقتربون من البر، فلما قاسوا عمق البحر وجدوه 120 قدما، ثم قاسوه بعد مسافة قصيرة فوجدوه نحو 90 قدما، فخافوا أن تصطدم السفينة بأماكن صخرية، فألقوا من مؤخر السفينة 4 مراسٍ وترقبوا طلوع الفجر بفارغ الصبر. وحاول البحارة أن يهربوا من السفينة، فأنزلوا القارب إلى البحر زاعمين أنهم يريدون أن يلقوا المراسي من مقدم السفينة. فقال بولس للضابط وجنوده:
2: إذا كان هؤلاء البحارة لا يبقون في السفينة فلا نجاة لكم.
1: فقطع الجنود حبال القارب وتركوه يسقط في الماء. واقترب طلوع النهار، فطلب إليهم بولس أن يتناولوا بعض الطعام. قال:
2: مضى الآن 14 يوما وأنتم تنتظرون صائمين لا تذوقون شيئا، فأناشدكم أن تأكلوا طعاما لأن فيه نجاتكم، ولن تسقط شعرة واحدة من رؤوسكم.
1: ولما قال هذا أخذ خبزا وشكر الله أمام أنظارهم جميعا، ثم كسره وبدأ يأكل. فتشجعوا كلهم وأكلوا، وكان عددنا في السفينة 276 نفسا. وبعدما شبعوا أخذوا يطرحون القمح في البحر ليخففوا عن السفينة. ولما طلع الفجر تعذر على البحارة أن يعرفوا إلى أي أرض وصلوا، ولكنهم أبصروا شاطئ خليج صغير، فعزموا على أن يدفعوا السفينة إليه إذا أمكن. فقطعوا المراسي وتركوها تسقط في البحر، وحلوا في الوقت نفسه الحبال التي تربط دفة السفينة، ثم رفعوا الشراع الصغير للريح واتجهوا نحو الشاطئ. ولكن السفينة اصطدمت بتلة من الرمل بين المياه، فغرز فيها مقدمها وعاد لا يتحرك، أما مؤخرها فتحطم من شدة الأمواج. وعزم الجنود أن يقتلوا المساجين لئلا يسبحوا إلى الشاطئ فيهربوا، ولكن الضابط أراد أن ينقذ بولس فمنعهم من ذلك، وأمر القادرين على السباحة أن يعبروا قبل غيرهم إلى البر على أن يتبعهم الآخرون، إما على الألواح وإما على حطام السفينة، فوصلوا كلهم إلى البر سالمين.
0: راديو سما، كلام نقدر نعيشه.

0: من سنة 2012 اكتشفت بطريقة صدفة ان انا عندي كانسر بريست، وكان ده بالنسبة لي صدمة كبيرة قوي. وقعدت اقول يا رب ليه وشمعنى انا، وازاي يبقى عندي مرض بالمنظر ده وخطير زي كده. جالي تقريبا شبه انهيار عصبي، وكنت باخد مهدئات لمجرد بس اني اقدر استقبل الموقف. قعدت 3 ايام ودخلت العمليات، عملت العملية، عملت استئصال كلي للثدي. وبعد كده ابتديت بعد العملية ربنا ابتدى يتعامل معايا بطريقة مختلفة شوية، وهي اني لما طلعت من العمليات كنت شخصية مختلفة، لان ربنا واضح انه معرفش يتعامل معايا في وقت الصدمة. طلعت من العمليات قلت لهم تعالوا نشكر ربنا، وحسيت انه ربنا انقذني. وابتدت المرحلة بتاعة العلاج الكيماوي والاشعاع والكلام ده كله. علاج كيماوي خد وقت من الالم والمعاناة، وقبل العلاج الكيماوي ربنا ابتدى يتعامل معايا بمعجزات وحاجات، بحيث ان انا ايديا كانت سليمة، ما بتورمش، ما اتألمتش في العملية، رغم ان هي كانت كبيرة والجرح كان كبير. كانوا مديني مسكن قوي جدا ان انا اكون باخده، انا ما خدتش ولا حباية مسكن، ما احتاجتش ان انا اخد مسكن خالص. ابتديت ساعتها احس ان ربنا يعني بيقولي انا موجود، ما تزعليش مني، ان اللي حصل كان صدمة عليكي، لكن انا عايز اعدي بيكي. حسيت انه كتير ربنا مش بيعمل دايما اللي انا بتصوره، او اللي انا شايفة انه لا انا عايزة من ده يعني، لكن ربنا ليه طرق تانية وطرق دايما فوق ادراكي فوق استيعابي، وهو ده اللي ربنا مشي معايا بيه المشوار ده. عمل معايا حاجات كتيرة بتقولي أنا موجود وأنا معاكي وأنا هعدي بيكي، هتعدي في ألم لكن أنا معاكي في وسط الألم، وحظهر مجدي من خلالك. وده اللي أنا كنت شايفاه كل الفترة اللي فاتت من بعد العملية. ابتديت أحس إن أنا محتاجة عينيا تتفتح على ربنا أكتر، إنه أب وحنين وقدير، وإنه وكل حاجة بيعملها هي للخير، وحتى لو الدنيا شكلها كان صعب هو ماشي معايا المشوار وماشي معايا الطريق. جيت بعد كده هوت مع أول جرعة كيماوي، أنا كنت بطلب من ربنا حاجتين، إنه معدتي ما توجعنيش وإن شعري ما يقعش. كنت بحس ان شعري ده هو الحاجة اللي بحبها فيا وفي شكلي وكده يعني. انا فعلا مع اول جرعة انا معدتي ما وجعتنيش خالص، لكن في اليوم 14 لقيت شعري كله بيقع، وقعدت اقول له يا رب يعني انا طلبت منك كده، انت ازاي ما تعملش الحاجة اللي انا طلبتها منك. لما وقع كله مرة واحدة، يعني ما كانش عندي شعر خالص، ما كانش عندي حواجب، ما كانش عندي رموش، فكان شكلي صعب. لقيت صوت جوايا بيقول لي كل الجميلة يا حبيبتي. فأول مرة بالمنظر ده أشوف نفسي جميلة، من غير شعر أنا جميلة، بشعر أنا جميلة، من غير الشكل اللي اتنفخ ده أنا جميلة، وبي قبل كده قبل الكيماوي أنا جميلة. وأنا اتنقلت النقلة دي، إنه مش شكلي اللي هيحكم عليا أنا جميلة ولا لأ. في وقت كنت بحس إن أنا بالليل مش بعرف أنام، مش من الألم بس، لأن أنا مريحة في السرير طول اليوم، فالوحدي ما بحسش إن أنا محتاجة أنام، لكن بلاقي جوزي وولادي نايمين، أقرب الناس ليا، لكن كان ربنا هو دايما اللي ما بينامش، هو دايما اللي سندني، هو دايما اللي قاعد معايا رغم ان اللي حواليا ممكن يكونوا مش موجودين. علاقتي بربنا قويت قوي، وحسيت انه انا ما اعرفش استغنى عنه، مش علشان أنا في أزمة، لكن علشان أنا حسيت قد إيه هو قريب مني، حسيت قد إيه إنه بيسمعني، بيكلمني، بيطبطب عليا، بياخدني في حضنه. أنا ربنا غيرني واختلفت عن التجربة اللي فاتت. يمكن كنت ما زلت بخاف إني أسمع سيرة المرض، دلوقتي بحس إنه الله فوق المرض والله فوق الاحتياج، يعني الدنيا مع ربنا مختلفة طول ما إحنا بنديله الفرصة والسكة اللي يمشيها معانا، وهو بيبقى عايز يعمل كده. تجربة 2018-2019 إن أنا بعمل تشيك أب كل 3 شهور وبعدين كل 6 وبعدين كل سنة، فجيت في رأس سنة بعمل تشيك أب طلع إن أنا عندي كانسر في الناحية التانية، وكنت بقى حاسة إنه أول مرة أحس إن الأرض اتهزت من تحت رجليا، زي ما يكون ربنا خدعني. يعني مشيت في سلام 6-7 سنين وحاسة إنه خلاص ربنا شفاني بالكامل وإنه مفيش كانسر تاني. لما اتفاجئت بيه انهارت، قعدت كده 24 يوم بعافر في صراع بيني بين إيماني بالله اللي أنا شفته وعرفته وتعاملت معاه، وبين الحقيقة اللي قدامي اللي بتقول إنه الكانسر رجع تاني. رحت عملت العملية يوم 24 يناير 2019 ودخلت أوضة العمليات. كان عندي حتة إيمان ما زالت موجودة، مش بتضيع، إنه أنت هتعمل حاجة، بس هي إيه أنا مش عارفة. دخلت أوضة العمليات، الدكتور شال الورم وداه يتحلل، رجعوا بالنتيجة إن ده ورم حميد. أنا حسيت إن ربنا بيقول لي هي دي كلمتي الأخيرة، وأنا عايزة أقول إن دايما ربنا هو ليه الكلمة الأخيرة، دايما القصة ما بتنتهيش على الأحداث اللي أنا شايفاها والأحداث العيان اللي أنا مريت بيها، لكن دايما في حياتي ربنا ليه الكلمة الأخيرة.
1: أحو السابع.
2: فقال رئيس الكهنة لإستفانوس:
3: أهذا صحيح؟
2: فأجاب:
4: اسمعوا أيها الإخوة والأباء، ظهر إله المجد لأبينا إبراهيم وهو فيما بين النهرين قبل أن يسكن في حران، وقال له: اترك أرضك وعشيرتك وارحل إلى الأرض التي أريك. فترك بلاد الكلدانيين وسكن في حران، وبعدما مات أبوه نقله الله منها إلى هذه الأرض التي تسكنون فيها الآن، من غير أن يعطيه فيها ميراثا أو موضع قدم، إلا أن الله وعده بأن يجعلها ملكا له ولنسله من بعده، مع أنه ما كان له ولد. وقال الله: سيسكن نسلك في بلاد غريبة فيكونون عبيدا ويعانون الذل مدة 400 سنة. وقال الله: ولكني سأدين الشعب الذي يستعبدكم، ثم يخرجون من تلك البلاد ويعبدوني هنا في هذا المكان. وأعطى الله إبراهيم عهد الختان، فولد إبراهيم ابنه إسحاق وختنه في اليوم الثامن، وختن إسحاق يعقوب، ويعقوب ختن الآباء الاثني عشر. وحسد الآباء الأولون يوسف فباعوه، فجيء به إلى مصر، وكان الله معه فخلصه من جميع مصائبه، ووهبه نعمة وحكمة عند فرعون ملك مصر، فولاه فرعون على مصر وعلى قصره. ووقعت في مصر كلها وأرض كنعان مجاعة وضيق شديد، فاحتاج أباؤنا إلى القوت، وسمع يعقوب أن في مصر قمحا، فأرسل أباؤنا إلى هناك أول مرة. وفي المرة الثانية تعرف يوسف إلى إخوته وتبين أصله لفرعون، فاستدعى يوسف أباه يعقوب وجميع عشيرته، وكانوا 75 شخصا. فنزل يعقوب إلى مصر ومات فيها هو وأباؤنا، فنقلوهم إلى شكيم ودفنوهم في القبر الذي اشتراه إبراهيم من بني حمور في شكيم بمبلغ من المال. وكان كلما اقترب تحقيق الوعد الذي وعد الله به إبراهيم كثر شعبنا وازداد في مصر، إلى أن قام ملك آخر في مصر لا يعرف يوسف فمكر بشعبنا وأذل أباءنا حتى جعلهم ينبذون أطفالهم فلا يعيشون. وفي تلك الأيام ولد موسى وكان جميلا جدا، فتربى 3 أشهر في بيت أبيه، ولما نبذه أهله تبنته ابنة فرعون وربته، فتعلم حكمة المصريين كلها وكان مقتدرا في القول والعمل. ولما بلغ 40 خطر له أن يتفقد إخوانه بني إسرائيل، فرأى مصريا يعتدي على واحد منهم فدفع عن المظلوم وقتل المصري انتقاما منه، وظن موسى أن إخوانه سيفهمون أن الله يخلصهم على يده فما فهموا. ورأى في الغد 2 منهم يتقاتلان فدعاهما إلى الصلح وقال: أيها الرجلان، أنتما أخوان، فلماذا يؤذي أحدكما الآخر؟ فدفعه المعتدي منهما على قريبه وقال: من جعلك رئيسا وقاضيا علينا؟ أتريد أن تقتلني مثلما قتلت المصري أمس؟ فلما سمع موسى هذا الكلام هرب وسكن في أرض مديان، وهناك ولد ابنين. وبعد 40 سنة ظهر له ملاك في برية جبل سيناء في عليقة تشتعل فيها النار، فتعجب موسى عندما رأى هذه الرؤيا وتقدم لينظر عن قرب، فناداه صوت الرب: أنا إله أبائك، إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فارتعد موسى وما تجاسر أن ينظر، فقال له الرب: اخلع حذاءك، لأن المكان الذي أنت واقف فيه أرض مقدسة. أنا نظرت إلى مذلة شعبي في مصر وسمعت أنينة، فنزلت لأخلصه، فتعال أرسلك إلى مصر. فموسى الذي أنكره شعبه وقالوا له: من جعلك رئيسا وقاضيا علينا؟ هو الذي أرسله الله رئيسا ومخلصا بمعونة الملاك الذي ظهر له في العليقة، فأخرج شعبه من مصر بما صنعه من العجائب والآيات في أرض مصر وفي البحر الأحمر وفي البرية مدة 40 سنة. وهو نفسه الذي قال لبني إسرائيل: سيقيم الله لكم من بين شعبكم نبيا مثلي. وموسى هو الذي كان مع جماعة بني إسرائيل في البرية وسيطا بين أبائنا وبين الملاك الذي كلمه على جبل سيناء، فتلقى كلمات الحياة لينقلها إلينا. ولكن أباءنا رفضوا أن يطيعوه فأزاحوه وتلفتت قلوبهم إلى مصر، فقالوا لهارون: اصنع لنا آلهة تسير أمامنا، لأننا لا نعرف ما حل بموسى هذا الذي أخرجنا من مصر. فصنعوا في ذلك الوقت صنما في صورة عجل وقدموا له الذبائح وابتهجوا بما هو من صنع أيديهم، فأعرض الله عنهم وأسلمهم لعبادة النجوم كما جاء في كتب الأنبياء: يا بني إسرائيل، هل قدمتم إلي الذبائح والقرابين مدة 40 سنة في البرية؟ لا، بل حملتم خيمة ملوخ ونجمة إلهكم رمفان أصناما صنعتموها للعبادة، فسأنفيكم إلى ما وراء بابل. وكان مع أبائنا في البرية خيمة الشهادة التي صنعها موسى كما أمره الله على المثال الذي رآه، فتسلمها أباؤنا وفتحوا بها بلاد الأمم التي طردها الله أمامهم بقيادة يشوع، وبقيت هناك إلى أيام داود. ونال داود رضا الله فسأله أن يبني مسكنا لإله يعقوب، إلا أن سليمان هو الذي بنى له البيت. لكن الله العلي لا يسكن بيوتا صنعتها الأيدي كما قال النبي، يقول الرب: السماء عرشي والأرض موطئ قدمي، أي بيت تبنون لي؟ بل أين مكان راحتي؟ أما صنعت يداي هذا كله؟ يا قساة الرقاب والقلوب ويا صم الأذان، أنتم مثل أبائكم، ما زلتم تقاومون الروح القدس؟ أما اضطهدوا كل نبي وقتلوا الذين أنبأوا بمجيء البار الذي أسلمتموه وقتلتموه؟ أنتم تسلمتم شريعة الله من أيدي الملائكة وما عملتم بها.
2: فلما سمع أعضاء المجلس كلام استفانوس ملأ الغيظ قلوبهم وصرفوا عليه بأسنانهم، فنظر إلى السماء وهو ممتلئ من الروح القدس، فرأى مجد الله ويسوع واقفا عن يمين الله، فقال:
4: أرى السماء مفتوحة وابن الإنسان واقفا عن يمين الله.
2: فصاحوا بأعلى أصواتهم وسدوا آذانهم وهجموا عليه كلهم دفعة واحدة، فأخرجوه من المدينة ليرجموه. وخلع الشهود ثيابهم ووضعوها أمانة عند قدمي فتى اسمه شاول، وأخذوا يرجمون استفانوس وهو يدعو فيقول:
4: أيها الرب يسوع تقبل روحي.
2: وسجد وصاح بأعلى صوته:
4: يا رب لا تحسب عليهم هذه الخطيئة.
2: قال هذا ومات.

يحكى أن ملكا كان يحكم دولة واسعة جدا. أراد هذا الملك يوما ما أن يقوم برحلة برية طويلة، وخلال عودته وجد أن أقدامه تورمت بسبب المشي في الطرق الوعرة. تضايق الملك جدا وانتقد بشدة الشوارع الوعرة والقائمين عليها، فأصدر مرسوما يقضي بتغطية كل شوارع المدينة بالجلد. ولكن أحد مستشاريه أشار عليه برأي أفضل، وهو عمل قطعة جلد صغيرة تحت قدمي الملك فقط، فكانت هذه بداية الأحذية. أصدقائي، كثيرا ما ننشغل بتغيير العالم حولنا

وبتغيير الآخرين. كثيراً ما ننظر لأفعال الآخرين وندينهم. صديقي، يقول الكتاب المقدس: لماذا تنظر القذى الذي في عين أخيك وأما الخشبة التي في عينك فلا تفطن لها؟ أم كيف تقول لأخيك: دعني أخرج القذى من عينك وها هي الخشبة في عينك؟ يا مرائي، اخرج أولاً الخشبة من عينك وحينئذ تبصر جيداً أن تخرج القذى من عين أخيك. صديقي، إذا أردت أن تعيش سعيداً في العالم فلا تحاول تغيير كل العالم ومن في العالم، بل اعمل التغيير في نفسك أولاً، ومن ثم حاول تغيير العالم والآخرين.

انت دلوقتي بتتابع اعادة برنامج جوه الشبكة. لو عايز تتابعنا وقت الهواء تقدر تتابعنا كل يوم ثلاث الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة على راديو سما.

يا مساء الفل على كل الناس اللي بتتفرج علينا. انا اسمي فادي والنهارده انا معاكم على راديو سما في برنامج جوه الشبكه. مبسوط قوي ومتحمس جدا جدا لحلقه النهارده. حلقه جديده في سكه طويله بنمشيها مع بعض في سيزون 2 في برنامج جوه الشبكه. احنا في الموسم الثاني كنا قضينا مع بعض وقت طويل قوي في الموسم الاول 13 حلقه اتكلمنا فيهم عن مواضيع كتيره جدا جدا جدا. ودايما انا بقول انه انا جوايا مدرس صغير، فدايما بحب جدا قبل ما اخش في اي موضوع او اي حاجه هنتكلم فيها النهارده مع بعض اكون بدي بريف سريع جدا لالا يكون في حد لسه داخل جديد بيتفرج على اللايف مش فاهم احنا بنعمل ايه او بنتكلم في ايه او ايه المواضيع اللي بنفتحها او احنا مين بالظبط. فبحب جدا ابدي البريف ده سريع وبعدها نكون بنتكلم اكتر في موضوع النهارده. طيب احنا في راديو سما هي صفحه بنتكلم فيها عن مواضيع كتيره جدا جدا ممكن تكون شغلانة، سواء كانت مواضيع روحيه، سواء كانت مواضيع اجتماعيه شبابيه او تحديات. فاحنا بنتكلم في مواضيع كتيره جدا جدا جدا. احنا البرنامج بتاعنا اسمه جوه الشبكه، وهو برنامج بيتكلم عن تحديات الشباب. اعتقد في سن الشباب ده بيبقى اكتر سن بنمر فيه بتحديات كبيرة جدا جدا جدا، لأنه مش بيبقى عندنا الخبرات الكافية اللي لما بنتحط في مواقف معينة بنعرف نتعامل معها. كتير قوي بنمر بلحظات فشل، كتير قوي بناخد نظرة عن نفسنا غلط أو سيئة بسبب أفكار كتيرة قوي اتزرعت من العالم، وبنعيش وبنغوص في الأفكار دي، وفعلا بناخد أفكار عن نفسنا سيئة بسبب الأفكار اللي اتغرزت واتزرعت جوانا من سنين. فبنعيش على الصورة دي وبنفضل مكملين معها وبنكبر لحد ما بنصطدم وبنشوف إنه قد إيه إحنا في مشكلة. في فترة الشباب دي بنمر فيها بتحديات كبيرة جدا، فشفنا انه ده شيء مهم ان احنا نكون بنفتح وبنتكلم فيه وبنتكلم في المواضيع دي وبنتكلم فيها اكتر مع بعض. يمكن في بعض المواضيع اللي اتكلمنا فيها مع اصحابنا سواء كنا في قعدتنا في حكاوينا بتحصل كده وبتتفتح وبنتكلم فيها مع بعض، لكن اعتقد في مواضيع تانية يمكن ما اديناهاش الوقت الكافي او ما تفتحتش. فبرضو ده بيبقى وقت مميز ومهم ان احنا نكون بنفتح المواضيع دي مع بعض وبنتكلم فيها مع بعض اكتر. فقديه هي فرصة حلوة نكون بنتكلم فيها وحتى بنفضح بعض الافكار اللي يمكن تكون منها كتير غلط، ونشوف انه قد ايه احنا مش مضطرين نكون بنعيش بالافكار دي اي وقت تاني، ومحتاجين نقف وقفة مع نفسنا ونبدل الافكار دي بافكار تانية صح ونعيش بيها ونكبر بيها اكبر واكتر واكتر. طيب ده جوه الشبكة بالظبط، انها تحديات واحنا بنحاول نتكلم في المواضيع دي. ايه المواضيع اللي احنا يمكن فتحناها واتكلمنا فيها بحيث انه اكون بشجعك وشجعك تخشوا وتسرشوا في الصفحة عندنا، بتكونوا بتسكرول كده وتخشوا وتشوفوا اللايفات. اعتقد في مواضيع كتير او ممكن تكون شغلانة بنتكلم احنا فيها، ممكن تكون استفادة جدا جدا ليك وليكي. اتكلمنا في السيزن الاول عن يمكن حاجات براية اكتر، اتكلمنا عن علاقتنا بالاهل وقد ايه اهلنا بيأثروا فينا من واحنا صغيرين جدا جدا جدا، بانه لو الاهل بيدونا كلام تشجيع من واحنا صغيرين ده بيفرق جدا جدا معانا في بعدين في القرارات اللي باخدها. قد ايه هم ممكن يكونوا بيأثروا في قراراتي، بيتدخلوا في قراراتي، ولحد فين نقدر نكون بنحط حدود. وانا عارف ان يمكن كلمة حدود دي ممكن تكون رخمة شوية بالنسبة للأهل، ولكن طبعا انا مش جاي اكون بقول ان احنا نتمرد او جاي اقول او بزم في اهلنا، بالعكس دول اهلنا اغلب حياتهم كلها كانوا حاطين طاقتهم علشاننا، فقد ايه خوفهم علينا بيخليهم يمكن يتصرفوا في بعض المواقف بطريقة مش عجبانة للآخر، ولكن ده فعلا بدافع الحب وبدافع الخوف علينا. فدي احنا لو فهمنا النقطة دي ممكن نعرف نتعامل معاهم، لانه انا عارف انه بيبقى فيه صراع جدا كبير بيننا وبين اهلنا في حاجات كتيرة قوي قوي قوي، سواء كانت في اختيار صحابنا، انا شايف ان الصحاب دول كويسين بالنسبة لي هم شايفين انه لا، سواء كنت انا نفسي اخش جامعة معينة وهم رافضين ان ادخل الجامعة دي لان هم مش شايفين انه
دي ليها مستقبل كبير، انا مش شايف كده. فقد ايه كم الصراعات اللي بنخش فيها وكم الشد اللي بنخش فيه مع اهلنا بسبب حاجات كتيره جدا ممكن نكون احنا مش فاهمين دوافعهم فيها. فلو فهمنا الدافع ممكن نعرف نتعامل معاهم. اتكلمنا في الفلوس، قد ايه الفلوس ممكن تكون واحده من التحديات اللي ممكن تبقى واقفه قصادنا احنا كشباب، لانه اعتقد كتير قوي دلوقتي بقينا في السوشيال ميديا شايفين الناس قد ايه فيها نجاحات، وقد ايه الناس معاها فلوس، وقد ايه الناس بتتصور في اماكن جميله جدا جدا جدا، وانا للاسف ما عنديش هذه الرفاهيه. فانا محتاج اكون بكبر من نفسي ماديا اكتر، يبقى عندي دخل اكتر، اشوف اعمل اي حاجه. وطبعا في وقت الشباب لو انا شطحت في الحته دي الموضوع ممكن ياخدني في حته مش كويسه، لانه الغايه تبرر الوسيله، وبقيت بفكر بالمنطلق ده. فانا عندي غايه ان انا اكون ناجح ومعايا فلوس، وان النجاح هو الفلوس. فانا ممكن اكون بعمل اي حاجه ومش فارق معايا هي صح ولا غلط، بس علشان يبقى معايا فلوس، بس علشان احقق الحاجه اللي قدامي محققها. هل اللي بعمله ده صح؟ هل اللي بعمله ده غلط؟ ده مش موضوعنا، المهم احقق ويبقى معايا فلوس. فقد ايه الفلوس بيبقى تحدي كبير، خصوصا لو انا مولود في اسره متوسطه او اقل من كده، which is ده مش عيب وبتحصل وعادي. دي حاجه اتكلمنا في السفر، ان واحدة من الحاجات اللي ممكن تكون احنا كشباب بنفكر فيها علشان نطلع من اي وقت فيه حاسين بالضغط، انه البلد دي وحش، انه البلد دي مش مديانا الفرصة الكافية ان احنا نثبت فيها نفسنا، انه البلد دي كذا، انه البلد دي كذا. لا، انا هفكر ان انا اكون بهاجر واسافر برا، اكيد لما اسافر برا هنجح. هل الفكرة دي صح؟ هل الفكرة انه اكون بهاجر وانا ما عنديش خطة، بهاجر بدوافع ممكن تكون غلط للاخر، بدوافع انه انا بس متضايق فخدت قرار ان انا اكون بعمل كده، فبتمرد على كل حاجة البلد بتعملها، بتمرد على كل حاجة انا عايشها جوه البلد دي، لمجرد انه بس انا شايف انه البلد دي مش مديالي المفاتيح اللي بيها انجح، ومتهيألي انه لما سافر برا المفاتيح دي مترمية في كل حتة، فانا هعرف اكون بنجح. هل الفكر ده صح؟ هل الفكر ده ممكن يخليني او يجعلني فعلا لما سافر، حتى لو سافرت، لو نفترض انه سافرت وخلاص ونجحت في الخطة بتاعتي ان انا اطلع برا البلد، يخليني فعلا شخص ناجح؟ ولا الموضوع مختلف تماما ومحتاجين نكون بنعيد تفكيرنا، بنعيد قراراتنا، بنعيد انه احنا محتاجين نكون بنفكر كويس جدا قبل ما اخد القرار زي ده، لان ده قرار مش صغير، ده قرار كبير ومصيري. انا بسافر البلد دي ومش عارف كم التحديات اللي ممكن تبقى مستنياني ايه، ولكن انا خدت قرار بناء على انه انا متضايق ويأسان من حالي في البلد اللي انا عايش فيها. محتاج يكون عندنا خطة، اللي هعمله ده صح ولا غلط. اتكلمنا في موضوع زي ده، اتكلمنا بعدها في حاجات كتيرة جدا جدا جدا، ودي واحدة من الحاجات اللي حبيت اكون بشاركها معاكم علشان اشجعكم اكتر، انه لو شخص لسه داخل جديد واحنا بنتكلم دلوقتي وشفت انه انا عندي مشكلة في موضوع من المواضيع دي، انا حابب ارجع وابص فيها واسمع اكتر، اشجعك جدا واشجعك خش على البيج بتاعتنا على راديو سما وسكرول وشوف وخش في اللايف، هتلاقي حاجات كتيرة بنتكلم فيها. واحدة من المواضيع اللي احنا اتكلمنا فيها انا طرحتها من شوية بحيث انه اشجعك واشجعك تخشوا اكتر وتشوفوا. طيب في سيزن 2 في الموسم الثاني احنا المرة دي بناخد ستيب او خطوة يمكن اعمق شوية، بانه انا مش بتكلم بس عن الحاجات اللي برايا، ولكن انا بتكلم عن حاجات خاصة بي انا، حاجات لي علاقة بي انا. فاتكلمنا في اول حلقة من الحلقات انا مين وايه صورتي الاصلية اللي ربنا خلقني عليها. يمكن صورتنا الأصلية بتتشوه على مدار السنين طول ما أنا عايش بسبب حاجات كتير قوي بتحصل حوالينا في العالم. العالم مليان شر، مليان ناس أكيد أثرت فينا بالسلب، وأكيد زرعت فينا بشكل أو بآخر، حتى لو كان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، زرعت فينا أفكار خلتنا نشوف نفسنا بطريقة مختلفة جدا جدا عن الصورة اللي ربنا خلقنا عليه.
فإيه هي صورتي أصلية؟ إيه هو التصميم الأصلي اللي ربنا خلقني عليه؟ بحس إن أنا لو عرفته أعرف إن ده التصميم الأصلي، فأي صورة تانية العالم بيرسمها لي حوالين أنا مين هعمل عليها إكس، هقول إنها غلط، لأن دي مش الصورة اللي ربنا خلقني عليها. فلما بعرف الحق، الحق بيخليني أتحرر من كل أفكار غلط العالم بيحاول يزرعها ويقنعني بيها. ده كان أول موضوع اتكلمنا فيه. بعدها تاني موضوع اتكلمنا في أنتي في إيه. أعتقد كتير قوي في واحنا كشباب واحدة من المشاكل اللي احنا بنواجهها واتكلمنا عنها دلوقتي الفلوس. كتير قوي منا بيبقى شايف إنه قيمته في الفلوس. أنا لو معايا فلوس أنا كده ليا قيمة، أنا كده الناس هتحترمني، لو عندي سلطة مفيش حد يقدر يقف قدامي، مين هيقدر يقول لي لأ زي ما بشوف. فلو أنا مش عندي فلوس، لو أنا مش عندي سلطة، لو أنا مش عندي، لو أنا مش عندي، أنا للأسف إنسان مليش قيمة. معتقد الجملة دي لما بنقولها بنشوف إنه في حاجة غلط. لو أنا مليش قيمة ربنا خلقني ليه؟ فمحتاج إن أنا أعيد صياغة أنا قيمتي في إيه؟ هل أنا قيمتي في أشياء، ولا قيمتي في كون إن أنا إنسان ربنا خلقه وبيحبه وعايز يكون أحسن إنسان في الدنيا؟ محتاج أعيد صياغة أنا قيمتي في إيه. تالت موضوع اتكلمنا فيه مين بيأثر في قراراتي. أعتقد في وقت الشباب بتحط في مواقف كتير أو أنا محتاج أخد فيها قرارات، مين بيأثر في قراراتي؟ وهل أي شخص من هب ودب من حقه أنه هو يكون بيأثر، أو أن أنا أخد برأيه في قراراتي وأشوف أن رأيه هو الصح وأمشي بيه وأعمل بيه، وأنسى أن أنا بشخصية عندي قرارات أنا محتاج أخدها لأنه أنا ليا نظرة معينة، ليا طريقة معينة. فمين بيأثر في قراراتي؟ أهلي، صحابي، سوشيال ميديا، حد اتكلم. فمحتاج أعرف مين الشخص اللي ينفع يكون بيأثر في قراراتي، وإيه الحدود اللي بيها يقدر يكون بيأثر في القرار بتاعي. لأن أنا محتاج حتى لو هو شخص قريب وأنا واثق فيه ماخدش كل كلامه على إنه لازم أكون بنفذه. محتاج أعيد صياغته وفلتره وأشوف هل ده مناسب ولا مش مناسب، هل دي فكرة لو عملتها تبقى فعلا صح أو مناسبة ليا حاجة بعدين ولا لا. أنا محتاج أفلتر ده زي ما بفلتر صورتي عن نفسي من خلال الناس وإيه هي صورتي الأصلية. ليه بقول أيوة أنا نفسي دايما أقول لأ؟ أعتقد برضو في أوقات كتير قوي بنتحط في مواقف نبقى نفسنا نقول لأ، بس للأسف بنشوف إنه أنا محتاج أقول أيوة علشان القدام ما يزعلش مني، علشان إنه مش عايز أكون بخسر حد، علشان أكون بنول الرضا من الناس، فأنا مش قادر أقول لك لأ علشان خايف لما أقول لك لأ تبقى متضايق مني فتبقى بتبعد عني الوقت اللي جاي. وأنا إنسان محتاج القبول ومحتاج أحس إن قدامي بيحبني، فأنا مش عايز أقول لك لأ لأن أنا خايف إنك أنت متحبنيش. وكأن كلمة لأ بربطها بحاجات تانية ليها علاقة بمستوى علاقتي باللي قدامي هتبقى قد إيه، هل هيبعد ولا هيقرب. وبنسى خالص إن أنا إنسان وليا خطة وليا إنه أنا محتاج أكون فعلا زي ما عايز أكون بنجح، يبقى محتاج أكون بخصص وقت ليا، بخصص وقت بستثمر فيه وبحط وقت ومجهود علشان أوصل لحاجة معينة. بنسى كل ده وبختزل علاقتي باللي قدامي بهيحبيني قد إيه وهيحبيني ولا لأ، بإنه دايما لما بيحصل أي حاجة بقول له آه عليها يلا بينا نكون بنعملها، ومش بعرف أقول لأ. ولما مش بعرف أقول لأ للحاجات الصغيرة لما بتحط في مواقف كبيرة برضو مش بعرف أقول لأ، كأني أنا نسيت إزاي بقول لأ، لأن أنا في حياتي في حاجات كتير قوي محتاجة أقول لها لأ، أو في حاجات قلت لها آه وشايف إنه ما ينفعش تاخد مساحة أكبر في حياتي أكتر من كده، فمحتاج أقول لأ وأوقف. ليه بحاول أثبت نفسي؟ ده موضوع من المواضيع اللي اتكلمنا فيها، لأنه أنا كتير قوي ممكن أشوف إنه أنا دايما بحاول أثبت نفسي. إيه الدافع ورا ده؟ هل دي حاجة صح ولا حاجة غلط؟ وهل الموضوع بيبقى بمقياس إنه صح ولا غلط ولا في حاجة تانية؟
كل دي مواضيع اتكلمنا فيها في الحلقات اللي فاتت. اتمنى اكون شجعتك وشجعتك بانه تخش وتشوفوا الحلقات اللي فاتت. ده بالظبط اللي احنا بنتناقش فيه في حلقات جوه الشبكه. تعالوا نكون بنخش في موضوعنا النهارده, ولكن تعالوا نكون بنتكلم اكتر بعد الفاصل. فتعالوا نطلع فاصل سريع ونرجع لكم تاني ونكمل موضوع حلقتنا.

0: راديو سما لون ايامك.
1: ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، وتعالوا نكون بنكمل موضوعنا ونفتح موضوع جديد في حلقتنا في برنامج جوه الشبكة. الموضوع اللي نتكلم فيه النهاردة بعنوان أنا بمثل مين. أعتقد في وقت برضو الشباب أفتكر كويس قوي إن أنا جيت في وقت مش قابل نفسي، مش قابل شخصيتي، شايف إن ربنا خلقني في حاجة ناقصة، لأنه بشوف إنه غيري بيعرف يكون علاقات، بيعرف يكون صداقات، الناس ليها أصحاب، انا دايما في مشكله، دايما عندي مشاكل مع الناس، حاسس ان انا مش عارف اوصل لهم وهم يوصلوا لي، في حاجه غلط، وكان انا ما بقتش راضي عن نفسي وراضي عن شخصيتي، وبشوف انه ربنا وببص له نظره بانه يا رب انت ليه خلقتني بشخصيتي دي، يا رب انا كان نفسي تكون شخصيتي زي شخصيه الشخص اللي قدامي، علشان بص عليه، بص على علاقاته، بص على حياته، الشخص ليه صحاب كتير، شخص الناس بتحبه، شخص الناس بتبقى عايزاه، بتلجأ له، لكن أنا لا، فأنا في حاجة غلط. ومع الوقت بوصل لمرحلة إنه ببعد عن ربنا، ودايما ببقى متمرد على شخصيتي، على أنا مين. ومع الوقت أكتر ده بيخليني انعزل، وما بقيتش عارف احب اللي قدامي، حتى لو جات لي فرصه ان اللي قدامي بيحبني فعلا، انا ما بقيتش شايف ده، لانه انا وصلت لمرحله يمكن غرست فيها شويه بانه انا ما بقيتش قابل نفسي. وافتكر كويس قوي انه في جمله دايما بتتقال وانا شايف ان هي صح 100%، لو انا ما حبيتش نفسي صعب جدا ان انا اكون بحب غيري. لو انا ما قدمتش كلام تشجيع لنفسي اولا ان انا بحبك وقبلك، الكلام ده مش بقول لغيري، بقول لنفسي، صعب جدا ان انا اقوله لشخص برايا. فانا بمثل مين؟ بوصل لمرحلة انه انا معجب بشخص جدا فبحاول ابقى زيه، وكأن انا بجيب استيكة وبمسح على شخصيتي وبحاول اركب شخصية تانية عليا، او اقلد، او اعمل اي حاجة علشان بس اشوف انه انا عايز ابقى زي الشخص اللي قدامي ده واتحب وابقى زيه. فانا ليه مش عاجبني؟ وده اول جزء اللي هنتكلم فيه في حلقة النهاردة، عدم الرضا. انا مش راضي عن شخصيتي، مش راضي على طريقة كلامي، مش راضي على طريقة هزاري او ضحكتي او شكلي او شكل حاجة معينة في جسمي، مش راضي عني، كأن انا في حاجة مش صح. فلما انا مش راضي عني ببتدي اخد ستيب حقيقي حقيقي خطر، ان انا اكون بقارن نفسي بحد غيري، خصوصا ان ممكن اكون بقارن نفسي في حاجات غير قابلة للتغيير، بالذات لو حاجة في شكلي، وكأن انا فرضت انه كل حاجة الوقت اللي جاي مبنية على الحاجة اللي مش عاجباني أنا، مع أنه ممكن بعيش ده الحقيقة، ممكن يبقى فيه جوانب جدا كتيرة في شخصيتي فعلا فعلا قيمة وفعلا فعلا أنا مش شايفها، ولكن أنا صابب تركيزي كله على الحاجة اللي أنا شايف أنها عاملة لي مشكلة، فبدخل وأقارن. والسوشيال ميديا، ارجع بقول انه دايما دي حاجه يمكن بقولها في كل الحلقات، السوشيال ميديا خلتنا نعرف نشوف جوانب من حياه الناس ما كناش بنشوفه قبل كده. كل الناس بقى سهل عليها انها تكون بتشير او بتشارك حياتها بشكل علني، فطبعا كم الانبهار وكم الحاجات الجميله اللي بتتعرض بتخلينا في وقت من الاوقات لو انا مش مدرك الحق احس انه انا في حاجه غلط، انه انا ناقصني حاجه، سواء كان في شكلي، في مادياتي، في اجتماعياتي، في أهلي، في عيشتي، في بيتي، في أكلي، في شربي، في انبساطي. فلو أنا ممكن أكون شخص بنبسط جدا جدا بالحاجات البسيطة، السوشيال ميديا ممكن تجعلني شخص أتنمرض على الحاجة اللي كانت بتريحني أو الحاجة اللي كانت بتبسطني جدا جدا، لأنه بص الناس بتعمل إيه، بص الناس لما بتحب تسافر مثلا بتسافر فين، فالأماكن اللي أنا بروحها دي أكيد دي مش أماكن، فكل حاجة حلوة في حياتي بتتقلب انها حاجة وحشة، بسبب ان انا دخلت في المعادلة بتاعتي المقارنة. ودي يمكن كارثة بتعملها السوشيال ميديا. ومش بقول ان السوشيال ميديا كارثة في حد ذاتها، لانه في ناس بتستخدمها استخدام صح، بتنشر الحق. واتمنى جدا نكون احنا ناس بنعمل كده، ودايما ده غرضنا، ودايما بنسعى ان احنا نكون بنعمل كده. فدي واحدة من الحاجات. دايما بشوف عيوبي في نفسي، مش بشوف مميزاتي. ويمكن احنا عايشين في عالم برضو في حاجة، صوت الحاجة الوحش صوتها عالي او اعلى من اي حاجة تانية، اسف، من اي حاجة تانية ممكن تكون حواليا صوتها كويس. انا يمكن مش عايز اكون بعمم او اقول ان كل الناس كده، ولكن في اوقات كتير قوي احنا بنروح للحاجة السلبية. فلو الحاجة السلبية دي عني انا، which is ان كل الناس فيهم حاجات سلبية، وبقى ده اتجاه ان انا دايما بشوف الوحش فيا، اعتقد ده برضو بياخدني في حتة مش كويسة في عدم الرضا عن شخصيتي وانا مين. مش بشوف نقاط قوتي، حتى لو كان اللي قدامي قايلها لي، اكيد دي مش نقاط قوة، اكيد في احسن. انا عندي 1 2 3 4 عندي مشاكل فيهم، بس انت شاطر جدا في الحتة دي يا يعني بص اوكي، ما اكيد في ناس كتيرة برضو شاطرة في الحتة دي. فمهما كانت محاولات الشخص اللي قدامي ان هو يقول لي او يشاور لي، لو انا دايما باصص على الحاجة الوحشة كأني انا رافض التغيير، رافض ان انا اكون بجيب فكرة بحطها مكان فكرة عندي غلط بتلبسني في حاجات تانية في حياتي. فكرة انه نفسي ابقى زيه، بس مش بس نفسي ابقى زيه، فانا بحاول اخد خطوات ان ابقى زيه بطريقتي، بانه انا ليا حياة، ليا شخصية، ليا مواهب معينة. لكن لا، انا ابقى زيه يعني copy paste، يعني نسخة وصورة. فلو هو الصورة الاصل عايز ابقى نسخة منه. انا اعتقد انه لو انا جيت في وقت وشفت ان انا اصبحت نسخة من شخص تاني، احس انه في حاجة غلط في المعادلة. ليه ابقى نسخة؟ ليه ما تبقاش ليا شخصيتي، ليا طريقتي، ليا اسلوبي، ليا تعاملي مع الناس، مع المشاكل، مع الشغل، مع مذاكرتي؟ ليه انا ما كنش الشخص اللي ممكن الناس تبص عليه وتقول انه نفسي نكون زيك في الحتة دي؟ ليه ابقى نسخة؟ وهنا انا قصدي بالنسخة انه انا ابتديت اقلد، مش انه اقلد بدافع انه انا نسيت شخصيتي، ان انا ما بقيتش احب نفسي تاني، فانا بقى خلاص هجيب بقى هلعب دور حد كاني في مسرحية وانسى نفسي، كاني انا بمسح نفسي بتبشيء. فببعد خالص عن الـ الـ الـ الـ الصورة اللي ربنا خلقنا عنها. انا مش شايف ان هي احسن صورة ممكنة، وطبعا دي بتخلق عداوة كبيرة بيني وبين ربنا، وقلنا ده في البداية. عندي صورة مثالية، ويمكن دي انا باخدها في وقت صغير شوية في السن، من خلال مثلا ان انا بتفرج على مسلسلات، ان انا بتفرج على افلام، فدايما بقارن نفسي بحياة البطل اللي موجود في الفيلم، وبشوف انه هو بيعمل حاجات كويسة جدا جدا جدا، بس انا مش عارف اكون بعمل ده. وبنسى خالص انه ده سيناريو، ان دي حاجة مكتوبة، انه اساسا المخرج بتاع الفيلم ده هو قاصد يطلع البطل بشكل كويس جدا. ولكن هل ده واقعي؟ هل دي الحياة؟ اعتقد الموضوع مختلف شوية. فدي بتخليني مرضاش عن نفسي، وحس ان انا في حاجة غلط. التركيز دايما طول الوقت على اللي ناقص فيا، مش على اللي عندي. دي واحدة من الحاجات اللي بنوصل لها، ان انا مبقتش شايف قيمتي، وان انا شخص في حاجة غلط. فانا ممكن اكون شايف صاحبي اجتماعي جدا وواثق في نفسه جدا، فانا اتمنى ان ابقى زيه وعندي نفس الصفات اللي عنده، وكاني انا ما بقيتش فادي، انا بقيت اسمي الشخص التاني او الدور اللي انا بحاول العبه. وهنا عايز اكون بسيب معاكم سؤال سريع، وحب جدا مشاركاتكم عليه. ايه اكتر حاجه في شخصيتك نفسك تغيرها علشان تبقى شبه حد تاني في دماغك؟ وتعالوا هنا نكون بنطلع فاصل سريع ونرجع لكم ونكمل موضوعنا بعد الفاصل.
0: انت

0: راديو سما لون ايامك.
1: ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، وتعالوا نكون بنكمل موضوع حلقتنا. بعد اكتشافي وعدم رضاي عن شخصيتي، ده بيخليني اكتشف انه اكيد انا بقيت اقلد شخص، او ان انا انجذبت لشخصية شخص تاني مختلف عني. وهنا نتكلم في النقطة اللي ممكن تكون بتخليني انجذب او اشوف انه انا فيا حاجة غلط. تعال نسأل شوية اسئلة لنفسنا في البداية. مين هو قدوتي؟ مين الشخص اللي دايما ببص وبقول انا نفسي اكون شبه هذا الشخص، انا عايز ابقى زيه، عايز احقق وعايز اتكلم وعايز يكون تفكيري شبه تفكير هذا الشخص. فمين هو قدوتي؟ انا مين الشخص اللي انا بعجب بيه؟ مين اللي طريقته حتى في الهزار، ضحكته، هزاره مع الناس، طريقته ان هو مثلا لو اتحط في موقف يغلوشه ازاي، بيهندل ازاي لو حصل موقف بيطلع منه، ايه الحاجة اللي انا بعجب بيها في الشخص التاني، ايه اللي شديني ليه؟ كل دي اسئلة بتخليني اقرب اكتر للمشكلة الحقيقية. فممكن الحاجات من الحاجات اللي ممكن تشدني في شخصية الشخص اللي قدامي، الجملة اللي لسه قايلها او الكلمة اللي لسه قايلها، شخصيته، طريقته في الهزار، طريقته في المعاملة، طريقته في انه ازاي بيعرف يخطط، ازاي بيعرف يتكلم، ازاي ما بيخافش، ازاي حاجات كتير، ازاي جريء، ممكن يكون شجاع في بعض الحاجات اللي انا مش شجاع فيها. فده بيخليني احس ان انا عندي مشكلة ان انا مش شجاع كفاية، مع ان انا ممكن ابقى شجاع في حاجة وهو مش شجاع فيها خالص، بس انا ما بقيتش شايف ده، انا بقيت شايف انه انا عندي مشكلة وهو اشجع مني، مع ان انا ممكن اكون شايف بالظبط 20 او 10 او يمكن اقل من 5% من حياته، ولكن انا بنيت على 5% دول مصطلح وفكرة كبيرة بتقول انه انا فيه مشكلة. شخصيته واحدة من الحاجات اللي بتفرق جدا معايا وبتخليني اتشد للشخص اللي قدامي. ثقته بنفسه، بشوف انه فوقات كتير قوي ممكن اكون بقارن نفسي في سن معين بشخص تاني سن اكبر مني بكتير، وبتضايق ان هو عنده ثقة في نفسه اكتر مني. مش كل الكبار عندهم ثقة في نفسهم، اوكي، مش بعمم، ولكن وارد جدا في وقت الشباب، في الوقت اللي لسه بكون فيه خبرات، بتحط في تحديات، بتحط في موقف اكيد مليون في المية فيها هفشل، ثقتي في نفسي تهتز شوية، اتضايق، احزن على الحاجة اللي انا مريت بيها، فاشوف انه انا مش كفاية، انا مش واثق في نفسي زي ما هو واثق في نفسه. هو نجح، هو مش بيفشل زي ما انا بفشل، مع انه ممكن يكون وصل للنجاح ده في سن كبير، والمقارنة نفسها مش عادلة. انا لسه في سن صغير، لسه بكبر، لسه هتحط في تجارب، لسه اكيد هفشل. واللي نفسي اكون بوصله انه حتى الشخص ده لما اجي بتكلم معاه هيقدم لك نصيحة مهمة قوي، قد ايه الفشل لعب دور مهم جدا جدا في حياته علشان يبقى شخص ناجح، وانه قد ايه لو ما كانش مر بلحظات فشل زي اللي انا بمر بيها دلوقتي ما كانش هيبقى الشخص اللي انت شايفه دلوقتي. دي واحدة من الحاجات. شكله ممكن احنا كولاد بالذات ننجذب للحتة دي شوية، لو في ولد يعني شكله شايف ان هو جميل امور اكتر مننا، مع ان الموضوع مش بهذه السطحية، انا اسف اني بقولها ولكن ده الواقع، ولكن اوقات كتير قوي بتحط في المواقف دي، ويمكن اعتقد كلنا ممكن نكون مرينا بحاجة زي كده. انا ما بقيتش راضي عن نفسي لمجرد ان في شخص تاني مثلا البنات بتحب تتكلم معاه، وانا شايف ان هو ما بحبش يتكلم معايا لان انا شكلي مش احسن منه للاسف، فدايما بقيت باصص على شكله، ايه الحلو فيه، ايه الملفت، وبحاول ان انا اكون بعمل اي حاجة في شكل تقربني للصورة اللي هي تبقى شبهه علشان ابقى بوصل للحتة اللي هو وصل لها. في حد قبل كده قال لي جملة عمري ما هنساها، الشخص اللي دايما بيحاول يلعب في نفسه كتير من بره بشكل كبير قوي تأكد انه فاضي من جوه. فلو شخص طول الوقت اهتمامي بشكلي ما بقولش ان دي حاجة وحشة خالص، عشان كلامي ما يتفهمش غلط، ده كويس جدا انك انت تكون بتهتم بنفسك وبصحتك وبشكلك، مفيش مشكلة. ولكن لو انت هتضع قيمتك في بس شكلك ايه، دي المشكلة. او انك تحس ان عندك نقص لو مش عندك حاجة معينة. انا شعري مش اصفر زي ما هو شعر اصفر، لو انت شايف دي حاجة جذابة جدا مثلا، مثالي يمكن تكون سطحي قوي، ولكن انا عايز ادي مثال. اطول مني مثلا، انا مش طويل كده، انا عندي مشكلة. فقد ايه الموضوع بيبقى صعب جدا وشعور صعب جدا، خصوصا في حاجة انت شايف انه انت مش بايدك تغيرها. فكم الأرق وكم التعب والإرهاق اللي ممكن أكون بمر بيه في حاجة زي كده كبيرة جدا، وقد إيه إحساس بيبقى صعب جدا جدا جدا. فدي واحدة من الحاجات، حياته فلوسه اللي شددني ليه إن هو شخص معاه فلوس. أنا ما اتولدتش معايا هذه الفلوس، فهو عارف ينبسط اكتر مني، عارف يكون عنده علاقات بسبب ان هو عنده فلوس، وانا عشان مش معايا فلوس فانا مش عارف يكون عندي العلاقات اللي عنده. كلها افكار بتبقى موجودة في دماغنا بشكل كبير جدا جدا جدا، يمكن لو ما تقلتش بشكل صادم في وشك تفضل قاعد وقت طويل اول حد ما تصطدم بان انت عندك مشكلة في الحتة دي. ممكن تبقى افكار احنا خايفين او مكسوفين نكون بنتكلم عنها، ممكن دي تبقى واحده منهم. انا مكسوف من حالي، من مستواي الاجتماعي او سوري المادي، فانا مش عارف اكون بتعامل، وشايف ان دي المشكله، وشايف ان دي الميزه اللي عند الشخص اللي قدامي، علشان كده هو شخص ناجح في حياته في علاقاته. وبنيت الصوره دي لمجرد ان انا شفته في كذا موقف انه شخص كويس جدا، او شفته على السوشيال ميديا، مع ان ممكن تبقى دي لقطه، او هي مش ممكن، هي فعلا بتبقى لقطة دقيقة دقيقتين، لكن بقية ال 24 ساعة احنا فعلا ما نعرفش عنهم اي حاجة. ولكن انا بنيت ان الشخص اللي قدامي بسبب فلوسه هو بقى شخص ناجح في علاقاته، في حياته، في علاقته مع ربنا، في كل حاجة في حياته، في اسلوب حياته كله. انا ما عنديش فلوس كافية، انا عندي مشكلة في حياتي، فيا رب انت ليه ما خلقتنيش معايا فلوس؟ طب انت خلقته معاه فلوس، هل ده مش ظلم؟ هل انه مش من حق ان انا اتضايق؟ اكيد في حاجة غلط. وببتدي بعدها ابعد، ومحبش ان انا اكون بكمل في علاقة مع ربنا. وساعتها ممكن ياخدني الموضوع ان انا احقق اللي انا عاوزه باي طريقة ممكنة، وده اللي كان قصدي عليه في بداية حلقتنا، انه بقت الغاية تبرر اي وسيله، مهم ان نوصل للصوره بتاعت الشخص اللي قدامي. فلو معايا فلوس انا دايما حاسس ان يكون معايا فلوس كتيره جدا جدا جدا علشان ابقى زيه، مع ان انا ممكن اوصل للمرحله دي فعلا اكتشف انه نفس الاحساس هو هو، والعلاقات بتاعتي ما اتحسنتش، واكتشف ان انا لعبت اللعبه غلط. وهنا بتبقى الموضوع مختلف، فالموضوع بقى مجرد تقليد. انا ابتديت ان انا اكون بقلد، ابتديت ان انا مش بس بقيت شايف انه هو شخص قدوة فانا نفسي اكون شخص ناجح بس بطريقتي باسلوبي بشخصيتي، ولكن انا بقيت نسخة منه، عايز اكون بمشي زي ما هو بيمشي بالظبط، بصرف النظر هل الطريق اللي هو مشي فيه ده مناسب ليا، مناسب لمواهبي، لشخصيتي. ممكن لما امشي السكة اللي هو مشي هفشل اكتر، لانه هو شخصيته مختلفة عني، طريقته في التعامل مختلف عني. فدي تبقى مشكلة تانية. فممكن اكون بعجب بشخص ناجح جدا، فمش بس بتأثر بنجاحه بقول ان هو شخص ناجح حاجة كويسة لي، انا نفسي اكون ناجح كده فانا هركز في حياتي، لا هو مش بس هو ناجح او بتأثر بنجاحه، لكن انا بديت احاول اعيش بنفس شخصية شخصيته وطريقته بالحرف. بهزر نفس الهزار بتاعه، بتكلم بنفس طريقته عشان بس ابقى زيه. فكرة الترند مثلا، الطريقة اللي مثلا حد طلع يتكلم بيها وجاب ملايين المشاهدات وكده وتعرف، فانا بطلع اتكلم بنفس الطريقة بتاعته علشان هو نجح بناء على كم المشاهدات اللي حصلت. فممكن بعدها اللي يحصل انه الناس تسخر مني، لان دي مش طريقتي، مش اسلوبي، في حاجة فيك، في حاجة غلط، والناس ما بيضحكش عليها بسهولة. وكأن نجاح الشخص ده لازم يبقى شكلي انا كمان. فالموضوع ما وقفش عن انه هو شخص ناجح حاجة كويسة، ولكن انا بقيت نسخة منه. حابب نطلع فصل، ولكن قبل الفصل حابب ادي تنويه سريع قوي، ان احنا في راديو سما احنا الحمد لله ربنا مباركنا، وابتدينا نوصل للناس اكتر، وابتدينا نتكلم في حتت او على الراديو، بعدها ابتدينا نطلع لايف على الفيسبوك او على السوشيال ميديا. دلوقتي برضو تقدر تتابعنا على الساتلايت، على النايل سات، على تردد 275.00.11354 رأسي. ممكن تتابعونا على النايل سات على التردد ده. طبعا ده شيء يشرفنا جدا، وشيء فعلا يكون بيبسطنا ان احنا نكون بنساعد وبنوصل لاكبر عدد من الناس اللي بيها، بنوصل فعلا افكار يمكن مختلفة، ان ما بتقلش في العالم افكار تتبدل بافكار تانية غلط احنا اتولدنا او عشنا بيها سنين. فحابب اقول برضو التردد مرة كمان، ان انتو ممكن تكونوا بتتابعونا على الساتلايت، على النايلسات، على التردد 275.00.11354 رأسي. نطلع فاصل سريع ونرجع لكم تاني بعد

0: راديو سما لون ايامك.
1: ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، وتعالوا نكون بنكمل موضوعنا. الموضوع بتاعنا انه انا خلاص عرفت انا ايه اللي بيشدني في شخصية الشخص اللي قدامي. طب انا ليه بفضل شخصيته او بفضل شخصية غيري عليا؟ القبول. بشوف الناس بتديله القبول اللي انا ببقى محتاجه في وقت كتير قوي. انا ببقى فعلا محتاج قبول، وده احتياج طبيعي اي انسان ممكن يكون بيحس بيه في وقت. واحنا مخلوقين لي، ودايما بقول الجملة دي، انه احنا مخلوقين لبعض. ربنا خلق حواء آدم علشان آدم يصبح في شركة مع إنسان زيه. فاحتياج القبول ده مش احتياج يدل على إنك شخص ضعيف أو يدل على أي حاجة تانية، إلا إنه ده احتياج طبيعي الإنسان محتاج يكون بيحسه. فبشوف إنه الشخص اللي قدامي عنده القبول ده، الناس بتقبله أكتر مني، الناس بتحبه أكتر مني، حاجات كتيرة جدا جدا. الشهرة، الشخص ده مشهور، الشخص ده الناس كلها عارفاه، الشخص ده ناس كتير قوي بتحبه علشان هو لذيذ ومضحك وفن طول الوقت، ودايما بيحب مش عارف يتكلم مع الناس، فالشخص ده بقى مشهور. وماذا لو مثلا بيطلع على السوشيال ميديا كتير، بيقدم حاجات كتير، فقد ايه انا بنجذب او بفضل شخصيته عليا؟ لانه انا ما عنديش هذه الشهرة، ما عنديش هذه النوع من انه بقى ليه تواصل مع كم من الناس دي كلها، فده بيصب اكتر في انه قد ايه هو مقبول وانا لا. على فكرة الموضوع ممكن يبقى عارف انه انا ليه 5 صحاب كويسين جدا جدا جدا، وانا فعلا فعلا بحبهم وهم بيحبوني، ولكن لمجرد ان انا مثلا دخلت المقارنة فبقيت بشوف ان اللي قدامي بقى مش بس عنده 5، ده عنده 500، عنده الشهرة اللي مش عندي. كاني بقول للخمس شخصيات اللي هم في حياتي او الصحاب اللي في حياتي دول، انتوا مالكوش قيمة زي ما الخمسمية ليهم قيمة عند الشخص التاني. فببتدي اتمرد، ببتدي اشوف انه انا ماليش صداقات، ببتدي اشوف انه انا مش محبوب، انا مش مقبول، لمجرد بس انه انا قارنت حياته بحياتي. وهنا حابب نكون بنتكلم في اخر جزء، انه انا محتاج اكتشف شخصيتي واكتشف انا مين، انا محتاج اكون بعمل ده. فايه الخطوات اللي ممكن اكون باخدها اتجاهي علشان اكون بوصل للمرحلة اللي بيها انا بقبل فيها نفسي؟ وهنا محتاج ان انا اكون بمشي شوية خطوات. اول حاجة ان انا اقبل نفسي، قبل نفسي زي ما هي من غير تحكيم او تنظير، او انه انا احس انه انا في حاجة غلط، ونرجع تاني وقف قدام ربنا واقول له انا يمكن اللي قدامي عنده بعض المميزات اللي شايفها دلوقتي، وشايف انه انا ما عنديش مميزات، ولكن يا رب انا واثق في عدلك، واثق انك انت ما خلقتنيش لمجرد انه اكون شخص بلا هوية، بلا شخصية، بلا مميزات. اكشف لي عن مميزاتي، انا هبقى معاك ومصدق ومؤمن بيك ايا كان اللي حصل ايه. وانا طالب منك بس طلبة واحدة، انه بس اقبل نفسي واحبها. فحط قدامي يا رب الناس اللي فعلا تشاور لي على الحاجات الكويسة فيا، ولو هم مش موجودين انت شاور لي بطريقتك وطرق ربنا كتيرة جدا، شاور لي وعرفني انه انا شخص مميز، ليه بصمتي، ليه مميزاتي الكتيرة، إذا ما ليه عيوبي، بس أقبل ده وده. رجعني تاني للنقطة اللي بيها أقبل نفسي، أعرف مميزاتي، أنا إيه النقطة القوة اللي عندي. طلع ورقة وقلم واكتب ده، أنا اسمي فادي، عندي سنة كذا، بعرف أسمع كويس، بعرف أتكلم، بعرف أكون شخص طيب، جدع. اكتب كل المميزات اللي انت شايفها في شخصيتك، والحاجات اللي انت نفسك تبقى بتتطور فيها أو بتكمل فيها، اكتب كل ده. وعايز تكتب عيوبك ايه علشان مش بس تحكم بيها على نفسك ولكن تشتغل بيها عليك، يبقى هايل، مفيش مشكلة. ولكن بس لما يبقى قدامك الصفحة اللي انت كاتب فيها الحلو والوحش، تعرف ان فيه حلو كتير، وكأن عينيك مش بس بصة على الوحش لكن بصة كمان على حاجات ومميزات ربنا خلقك بيها. أفهم اختلافاتي مع الشخص الآخر، أفهم أنه أنا يمكن مش دايما في كل المواقف بعرف أكون بضحك وبهزر، ولكن أنا ليا شخصية مميزة عن الشخص الآخر. ففي أوقات الناس ممكن تشوف أن الهزار الزايد اللي الشخص التاني بيعمله ده مش أفضل حاجة، احنا محتاجين شخص نتكلم معاه في الوقت اللي جد يبقى جد شوية فيحبوا يتكلموا معايا، بعرف أسمع، بعرف أتناقش، مش بزم في الشخص اللي قدامي، ولكن بقول أنه يمكن أنا عندي النقطة دي أقوى منه شوية. قابل اختلافي أن أنا شخص مختلف عنه وليه بصمتي، وأنه

محتاج يكون عندي مرشد، شخص أكون برجع له وبيتكلم معايا. ويمكن دي الدعوة اللي دايما بقيت أسيبها في كل الحلقات بتاعتنا، محتاج يكون عندي شخص أنا واثق فيه، شخص مشهود لي من الناس، شخص صالح. صالح بمعنى أنه فاهم نفسه، متوازن، بشوفه في علاقاته أنه شخص متوازن، عارف أديله ثقة بأنه أتكلم معاه وأسمع رأيه وأشوف ممكن ألعب اللعبة إزاي صح. لو مش شايف إن في شخص قريب منك، ابتدي دور على شخص قريب منك، شخص اتكلم معاه، طلع له كل حاجة، اكتب الحاجات دي وديها له، قول له أنا بص فيا واحد اتنين تلاتة أنا مش راضي عنهم، بس فيا حاجات دي كويسة، هل انت شايف الحاجات دي فيا؟ اتكلم معاه أكتر. قد ايه المرشد، قد ايه الشخص اللي بنتكلم معاه ممكن يوضح لي حاجات في نفسي انا مش شايفها؟ لانه باختصار وببساطة هو في حتة انا يمكن لما بتحط في مشكلة مش ببقى شايف غير المشكلة، فببقى محتاج شخص من بره المشكلة اتكلم معاه، فبيبقى شايف الموضوع من نظرة تانية مختلفة، فالموضوع بيبقى افضل واحسن. اكتشف دعوتي، انا عايش بغرض، عايش بهدف، انا ليه هدف من العيش اللي انا عايشه. اكتشف الدعوة بتاعتي دي، اعرف انا مين، ومش بس انا مين، انا عايش ليه والايه بحققه. ان يبقى عندي هدف، ده بيخليني كل يوم لما بصحى من النوم الصبح انا في حاجة عاملها النهاردة، انا مش بس عايش بفراغة. عارفين لما بتبقى مثلا في اجازة طويلة، ويمكن ناس في ناس بعرفها ناس كبار لما بيطلع للمعايش بيحسوا انه خلاص حياته انتهت. ليه؟ لانه باختصار هو شايف انه كان هدفه الاول والاخير هو الشغل، والشغل دلوقتي راح، هو طلع المعايش، كمل الاكتئاب وكمل الحاجات اللي ممكن يوصلوا لها كتيرة جدا، لان هم شايفين دعوتهم بس مختزلة في الشغل. ولكن اوكي، الدعوة دي حاجة كبيرة جدا جدا جدا ممكن نتكلم عنها، ولكن بتكلم انه هما كانوا عايشين بطاقتهم وبشخصيتهم وحاسين ان في حاجة بيعملوها في حياتهم، علشان بس كل يوم بيصحوا وشايفين ان في حاجة في الشغل يقدموها، في هدف في حياتهم ليها معنى. فمش بقول ان دعوتي بس الشغل، ولكن بقول انه عامة الدعوة او ان انا عايش لهدف، ده بيجعل لحياتي انا قيمة. فلازم أبقى عارف أنا إيه دعوتي وأكتشف دعوتي، وأصلي إنه ربنا يوضح لي دعوتي دي إيه، لأن الموضوع مرتبط جدا جدا جدا بيه. أطور نفسي، وده اللي يمكن قلته، إنه أكون مش بس بكتب الحاجات الوحشة عشان بس أنظر، وإن أنا أحكم بيها على نفسي وأتضايق وأبعد وأقفش، ولكن بس علشان أشتغل وأطور في الحاجات دي. فلو أنا شخص بهزر كتير، محتاج أقلل الهزار شوية. لو أنا شخص بتكلم كتير، فلما يبقى مثلا حد بيتكلم معايا بيتكلم أنا أكتر منه مع إنه هو اللي متضايق، محتاج أركز في دي شوية، أسمع أو أصغي أكتر من إن أنا أكون بس بتكلم، محتاج أكون بعمل كده. وحابب أدي في الوقت الأخير الخلاصة، او ان انا اكون بلم الموضوع في شوية نقط بسيطة. اول نقطة، انا مش محتاج ابقى نسخة من حد تاني عشان ابقى مهم، او ان ابقى ليا قيمة. اعرف ان انا ليا شخصيتي وليا بصمتي، والشخص اللي قدامي هو شخص ناجح وكل حاجة، وانا مبسوط له واتمنى اكون ناجح زيه، بس بطريقتي وبشخصيتي انا وبنسختي انا الاصلية، مش بنسخة مقلدة. اللي عجبني في غيري مش معناه ان اللي فيا انا ناقص، فهو زي ما عنده نقط يمكن اقوى فيها عندي، ابقى مدرك جدا وواعي جدا لانه انا فيا كمان نقط اقوى فيها عنه. فمش معنى ان هو عنده حاجة حلوة يبقى انا ناقص في الحاجة دي، انا ممكن اكون اقل منه، لكن انا عندي حاجات تانية برضو قوية جدا جدا. المقارنة بتخليني اشوف قيمة غيري وانسى قيمتي، فانا طول الوقت شايف انه انا بلا قيمة لمجرد انه انا دايما عنيا عليه هو. ربنا خلقني بشكل مختلف، والاختلاف مش عيب، الاختلاف مهم.

0: وضروري جدا جدا جدا، وده ممكن يبان حتى في العلاقات الزوجية. لو شخص مش مركز، أنا محتاج حد يكون بيركز جدا في التفاصيل. بس أنا شخص هادي، وهي شخصية يمكن بتتوتر بسرعة. فدي الاختلاف ونقط القوة اللي بتكملها أو إن احنا فيها بنكمل بعض، ده مهم جدا جدا جدا. ودي نهاية حلقتنا. كنت متحمس ومبسوط جدا جدا في الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه النهارده. حابب اكون بتابع معاكم اكتر، وتكونوا يعني بتبعتوا لنا لو عندكم اي حاجه عايزين تكونوا بتتكلموا فيها. متحمس.
1: لو متضايق وعايز حد يسمعك، اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357995533.

0: طريقك عايز ونس؟ نمشيها سوا على راديو سما.
1: إجابات الناس على قضية الألم ما اختلفتش كتير عن التاريخ وعن الناس زمان لما كانوا بيجاوبوا على قضية الألم دي. فمثلاً أيوب كان ليه 3 أصحاب، كان كل واحد بيجاوب على قضية الألم بتاعت أيوب بطريقة مختلفة. واحد زي مثلاً أليفاز التيماني كان كل اللي يهمه أنا اختبرت ربنا، أنا شفت ربنا في حلم وطلع قال لي مش عارف إيه وساب أيوب. كانت إجابات أيوب وأسئلة أيوب لأليفاز التيماني: من فضلك حس بيا، حس بالمصيبة والخسارة اللي أنا خسرتها. جاله واحد تاني صاحبه اسمه بلدد، وده كان راجل لطيف جدا، قال له بص للي حواليك واشكر ربنا على اللي عندك، لأن اللي عندك ده مش عند ناس تاني. وبدأ يتكلم معاه وكأنه يعني ارضى باللي ربنا عمله، وهو حر يعمل اللي هو عايزه، عايز يجرح يجرح، عايز يعصب يعصب، عايز يعمل أي حاجة هو حر. كانت إجابة أيوب أنا مش مستني تقول لي كده، لكن مستني إيد تسندني وإيد تفهمني وتقومني عشان أكمل المشوار. جاله صاحبه الثالث اللي كان يعني أصعبهم، اللي وصف أيوب بأنه أحمق وأنه مدعي على الله، وأنه واحد زي أيوب ده يستاهل كل الشر اللي فيه، زي ما في ناس كتيرة قوي بتبتدي تقول كده على الناس المتألمة اللي بتسأل ليه القلب. أعتقد أنه في ناس كتيرة قوي بيشوهوا صورة ربنا في عيون الناس المتألمة. فريق منهم عامل زي أليفاز التيماني، كل اللي يهمهم أنه يتكلموا عن ربنا ومش مهم الألم اللي فيه الشخص. أو نوعية تاني زي بلدد اللي كل اللي يهمه أنه يدافع عن ربنا لكن ما يسندش ويقوم الشخص المتألم. أو نوعية ثالثة اللي يبتدي يقول ويوصف الشخص أنه ده نتيجة لشر هو حصل له كده، يبتدي يدعي أن الشخص المتألم ده شخص أحمق ويستاهل، وأنه الألم ده نتيجة خطية هو عمل. الحقيقة أن الله ظهر وقال أن كل ده غلط، وأنه أيوب هو الوحيد اللي قال الصواب عني. مش كل اللي بيتقال هو الحقيقي عن ربنا في وقت الألم، مش كل اللي بيتقال هو الصورة الأصلية عن الله. أنا محتاج أن أتقابل مع الله عشان أفهم الصورة الأصلية زي ما فهمها أيوب.
0: مراحم جديدة كل يوم، اسمعنا على راديو سما.

0: السابع عشر.
1: وقال يسوع لتلاميذه:
2: لابد من حدوث ما يوقع الناس في الخطيئة، ولكن الويل لمن يكون حدوثه على يده. فخير له أن يعلق في عنقه حجر طحن ويرمى في البحر من أن يوقع أحد هؤلاء الصغار في الخطيئة. فكونوا على حذر، إذا أخطأ أخوك فوبخه، وإن تاب فاغفر له. وإذا أخطأ سبع مرات في اليوم ورجع إليك في كل مرة فقال: أنا تائب، فاغفر له.
1: وقال الرسل للرب:
3: زد إيماننا.
1: فأجاب الرب:
2: لو كان لكم إيمان مقدار حبة من الخردل، وقلتم لهذه الجميزة انقلعي وانغرسي في البحر لأطاعتكم. من منكم له أجير يفلح الأرض أو يرعى الغنم، إذا رجع من الحقل يقول له: أسرع واجلس للطعام، ألا يقول له: هيئ لي العشاء وشمر عن ساعديك واخدمني حتى آكل وأشرب ثم تأكل أنت وتشرب؟ فهل للأجير فضل إذا أطاع سيده؟ لا أظن. وهكذا أنتم، إذا فعلتم كل ما أمرتم به فقولوا: نحن خدم بسطاء، وما فعلنا إلا ما كان يجب علينا أن نفعل.
1: وبينما هو في طريقه إلى أورشليم، مر بالسامرة والجليل، وعند دخوله إحدى القرى استقبله عشرة من البرص، فوقفوا على بعد منه وصاحوا:
4: يا يسوع، يا معلم، ارحمنا.
1: فتطلع وقال لهم:
2: اذهبوا إلى الكهنة وأروهم أنفسكم.
1: وبينما هم ذاهبون طهروا، فلما رأى واحد منهم أنه شفي رجع وهو يمجد الله بأعلى صوته وارتمى على وجهه عند قدمي يسوع يشكره، وكان سامريا. فقال يسوع:
2: أما طهر العشرة؟ فأين التسعة؟ أما كان فيهم من يرجع ليمجد الله سوى هذا الغريب؟
1: ثم قال له:
2: قم واذهب، إيمانك خلصك.
1: ولما سأله الفريسيون متى يجيء ملكوت الله، أجابهم:
2: لا يجيء ملكوت الله بمشهد من أحد، ولا يقال ها هو هنا أو ها هو هناك، لأن ملكوت الله هو فيكم.
1: وقال لتلاميذه:
2: يجيء زمان تتمنون فيه أن تروا يوما واحدا من أيام ابن الإنسان ولن تروا، وسيقال لكم: ها هو هنا أو ها هو هناك، فلا تذهبوا ولا تتبعوا أحدا، لأن مجيء ابن الإنسان في يومه يكون مثل البرق الذي يلمع في أفق ويضيء في آخر، ولكن يجب عليه قبل ذلك أن يتألم كثيرا وأن يرفضه هذا الجيل، وكما حدث في أيام نوح فكذلك يحدث في أيام ابن الإنسان. كان الناس يأكلون ويشربون ويتزاوجون إلى يوم دخل نوح السفينة فجاء الطوفان وأهلكهم كلهم، أو كما حدث في أيام لوط، كان الناس يأكلون ويشربون ويبيعون ويشترون ويزرعون ويبنون، ولكن يوم خرج لوط من سدوم أمطر الله نارا وكبريتا من السماء فأهلكهم كلهم. هكذا يحدث يوم يظهر ابن الإنسان، فمن كان في ذلك اليوم على السطح فلا ينزل إلى البيت ليأخذ حوائجه، ومن كان في الحقل فلا يرجع إلى الوراء. تذكروا امرأة لوط: من حاول أن يحفظ حياته يخسرها، ومن خسر حياته يخلصها. أقول لكم: سيكون في تلك الليلة اثنان على سرير واحد، فيؤخذ أحدهما ويترك الآخر، وتكون امرأتان على حجر الطحن معا، فتؤخذ إحداهما وتترك الأخرى، ويكون رجلان في الحقل فيؤخذ أحدهما ويترك الآخر.
1: فسأله التلاميذ:
5: أين يا رب؟
1: فأجابهم:
2: حيث تكون الجيفة تجتمع الغربان.
6: املأ أوقاتك أغاني ليسوع على راديو سما.
0: الصباح الثاني عشر.
1: وكان اجتمع عشرات الألوف من الناس حتى داس بعضهم بعضا، فقال أولا لتلاميذه:
2: إياكم وخمير الفريسيين الذي هو الرياء، فما من مستور إلا سينكشف، ولا من خفي إلا سيظهر، وما تقولونه في الظلام سيسمعه الناس في النور، وما تقولونه همسا في داخل الغرف سينادون به على السطوح. وأقول لكم يا أحبائي، لا تخافوا الذين يقتلون الجسد ثم لا يقدرون أن يفعلوا شيئا، ولكني أدلكم على من يجب أن تخافوه: خافوا الذي له القدرة بعد القتل على أن يلقي في جهنم. أقول لكم: نعم، هذا خافوه. أما يباع 5 عصافير بدرهمين؟ نعم، ولكن الله لا ينسى واحدا منها، لا بل شعر رؤوسكم نفسه معدود كله، فلا تخافوا، أنتم أفضل من عصافير كثيرة. وأقول لكم: من اعترف بي أمام الناس يعترف به ابن الإنسان أمام ملائكة الله، ومن أنكرني أمام الناس ينكره ابن الإنسان أمام ملائكة الله، ومن قال كلمة على ابن الإنسان يغفر له، وأما من جدف على الروح القدس فلن يغفر له. وعندما تساقون إلى المجامع والحكام وأصحاب السلطة فلا يهمكم كيف تدافعون عن أنفسكم أو ماذا تقولون، لأن الروح القدس يلهمكم في تلك الساعة ما يجب أن تقولوا.
1: فقال له رجل من الجموع:
0: يا معلم، قل لأخي أن يقاسمني الميراث.
1: فقال له:
2: يا رجل، من أقامني عليكما قاضيا أو مقسما؟
1: وقال للجموع:
2: انتبهوا وتحفظوا من كل طمع، فما حياة الإنسان بكثرة أمواله.
1: وقال لهم هذا المثل:
2: كان رجل غني أخصبت أرضه، فقال في نفسه: لا مكان عندي أخزن فيه غلالي، فماذا أعمل؟ ثم قال: أعمل هذا، أهدم مخازني وأبني أكبر منها، فأضع فيها كل قمحي وخيراتي. وأقول لنفسي: يا نفسي، لك خيرات وافرة تكفيك مؤونة سنين كثيرة، فاستريحي وكلي واشربي وتنعمي. فقال له الله: يا غبي، في هذه الليلة تسترد نفسك منك، فهذا الذي أعددته لمن يكون؟ هكذا يكون مصير من يجمع لنفسه ولا يغنى بالله.
1: وقال لتلاميذه:
2: لهذا أقول لكم، لا يهمكم لحياتكم ما تأكلون، ولا للجسد ما تلبسون، لأن الحياة خير من الطعام، والجسد خير من اللباس. تأملوا الغربان، فهي لا تزرع ولا تحصد، وما من مخزن لها ولا مستودع، والله يرزقها، وكم أنتم أفضل من الطيور. من منكم إذا اهتم يقدر أن يزيد على قامته ذراعا واحدة؟ فإذا كنتم تعجزون عن أصغر الأمور فلماذا يهمكم الباقي؟ تأملوا زنابق الحقل كيف تنمو، لا تغزل ولا تنسج. أقول لكم: ولا سليمان في كل مجده لبس مثل واحدة منها. فإذا كان العشب الذي يوجد اليوم في الحقل ويطرح غدا في التنور يلبسه الله هكذا، فكم بالأولى أن يلبسكم أنتم يا قليلي الإيمان. فلا تطلبوا ما تأكلون وما تشربون ولا تقلقوا، فهذا كله يطلبه أبناء هذا العالم، وأبوكم السماوي يعرف أنكم تحتاجون إليه. بل اطلبوا ملكوت الله وهو يزيدكم هذا كله. لا تخف أيها القطيع الصغير، فأبوكم السماوي شاء أن ينعم عليكم بالملكوت. بيعوا ما تملكون وتصدقوا بثمنه على الفقراء، واقتنوا أموالا لا تبلى، وكنزا في السماوات لا ينفد، حيث لا لص يدنو ولا سوس يفسد. فحيث يكون كنزكم يكون قلبكم. كونوا على استعداد، أوساطكم مشدودة ومصابيحكم موقدة، كرجال ينتظرون رجوع سيدهم من العرس، حتى إذا جاء ودق الباب يفتحون له في الحال. هنيئا لهؤلاء الخدم الذين متى رجع سيدهم وجدهم ساهرين. الحق أقول لكم إنه يشمر عن ساعده ويجلسهم للطعام ويقوم بخدمتهم، بل هنيئا لهم إذا جاء قبل نصف الليل أو بعده فوجدهم على هذه الحال. واعلموا أن رب البيت لو عرف في أي ساعة يجيء اللص لما تركه ينقب بيته. فكونوا إذن على استعداد، لأن ابن الإنسان يجيء في ساعة لا تنتظرونها.
1: فقال له بطرس:
3: يا رب، ألنا تقول هذا المثل أم لجميع الناس؟
1: فأجابه الرب يسوع:
2: من هو الوكيل الأمين العاقل الذي يوكل إليه سيده أن يعطي خدمه وجبتهم من الطعام في حينها؟ هنيئا لذلك الخادم الذي يجده سيده عند عودته يقوم بعمله هذا. الحق أقول لكم إنه يوكل إليه جميع أمواله. ولكن إذا قال هذا الخادم في نفسه: سيتأخر سيدي في رجوعه، وأخذ يضرب الخدم رجالا ونساء ويأكل ويشرب ويسكر، فيرجع سيده في يوم لا ينتظره وساعة لا يعرفها، فيمزقه تمزيقا ويجعل مصيره مع الخائنين. فالخادم الذي يعرف ما يريده سيده ولا يستعد ولا يعمل بإرادة سيده يلقى قصاصا شديدا. وأما الذي لا يعرف ما يريده سيده ويعمل ما يستحق القصاص فيلقى قصاصا خفيفا. ومن أعطي كثيرا يطلب منه الكثير، ومن ائتمن على كثير يطالب بأكثر منه. جئت لألقي نارا على الأرض، وكم أتمنى أن تكون اشتعلت. وعلي أن أقبل معمودية الآلام، وما أضيق صدري حتى تتم. أتظنون أني جئت لألقي السلام على الأرض؟ أقول لكم لا، بل الخلاف. فمن اليوم يكون في بيت واحد خمسة، فيخالف ثلاثة منهم اثنين واثنان ثلاثة. يخالف الأب ابنه، والابن أباه، والأم بنتها، والبنت أمها، والحمات كنتها، والكنة حماتها.
1: وقال أيضا للجموع:
2: إذا رأيتم غيمة ترتفع في المغرب قلتم في الحال سينزل المطر فينزل، وإذا هبت ريح الجنوب قلتم سيشتد الحر فيشتد. يا مراؤون، تفهمون منظر الأرض والسماء، فكيف لا تفهمون علامات هذا الزمان؟ ولماذا لا تحكمون من عندكم بما هو حق؟ فإن ذهبت مع خصمك إلى الحاكم فابذل جهدك أن ترضيه في الطريق، لئلا يسوقك إلى القاضي فيسلمك القاضي إلى الشرطي ويلقيك الشرطي في السجن. أقول لك لن تخرج من هناك حتى توفي آخر درهم.
6: راديو سما معك طول السنة. الناس في دنيتنا عطشانة لحاجات كتيرة قوي، اللي نفسه في كلمة حلوة، واللي نفسه في اهتمام حقيقي، واللي عايز الفلوس والشهرة والسلطة، وفي اللي عايز يلاقي قيمته بجد. الكل عطشان، محدش يقدر يقف يقول أنا مش عطشان، بس ده طبيعي لأننا بني أدمين. لكن يا ترى كل واحد بيروي عطشه منين؟ من مية مرة كل ما تشرب منها تعطش وتعطش، ولا من مية عذبة تروي بجد؟ الكتاب المقدس بيقول إنه شعبي عمل شرين، تركوني أنا ينبوع المية الحية لينقروا لأنفسهم أبار مشققة لا تضبط ماء. أوعى تضيع عمرك وانت بتحفر وتحفر أبار وأبار والنتيجة واحدة، مفيش شبع. السيد المسيح قال: من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش إلى الأبد، بل الماء الذي أعطيه يصير منه ينبوع ماء
5: ينبع إلى حياة أبدية. يا ترى هتفضل تدور عن مية وتحفر في أبار وتضيع في وقتك وحياتك، ولا هتروح للمسيح اللي جاي يعرض عليك المية العذبة الحقيقية اللي هتشبعك بجد؟

0: ما تستغربش، ما تستغربش لما تيجي الضربة من أقرب ناس، لما حد تحطه على راسك تاج وهو ياخدك مداس، لما أقرب مليك يوجعوك واللي مسنود عليه يطلع جدار من غير أساس. خلي عينك وانتظارك للسما، ده الفرق بين قلبه وقلب الناس، زي الفرق بين النور والعمى. يتعب كتير اللي مستني المر من قلب بالوجع اتسكن، ويا بخته اللي للحبيب انتسب وانتمى.
1: راديو سما، معنى وهدف كل يوم.
2: التاسع.
3: ودعا يسوع تلاميذه الاثني عشر وأعطاهم سلطانا على جميع الشياطين وقدرة على شفاء الأمراض، ثم أرسلهم ليبشروا بملكوت الله ويشفوا المرضى، وقال لهم:
4: لا تحملوا للطريق شيئا، لا عصا ولا كيسا ولا خبزا ولا مالا، ولا يكن لأحد منكم ثوبان، وأي بيت دخلتم ففيه أقيموا ومنه ارحلوا، وكل مدينة لا يقبلكم أهلها فاخرجوا منها وانفضوا الغبار عن أقدامكم نذيرا لهم.
3: فخرج التلاميذ وساروا في القرى يبشرون ويشفون المرضى في كل مكان. وسمع هيرودس الوالي بكل ما كان يجري فتحير، لأن بعض الناس كانوا يقولون:
5: يوحنا قام من بين الأموات،
3: وبعضهم:
5: إيليا ظهر،
3: وآخرين:
5: نبي من القدماء قام.
3: ولكن هيرودس قال:
5: يوحنا أنا قطعت رأسه، فمن هذا الذي أسمع عنه مثل هذه الأخبار؟
3: وكان يطلب أن يراه. ولما رجع الرسل أخبروا يسوع بكل ما عملوه، فأخذهم واعتزل بهم عند مدينة اسمها بيت صيدا، وعرف الناس فتبعوه، فاستقبلهم وكلمهم على ملكوت الله وشفى المحتاجين منهم إلى الشفاء. وأخذ النهار يميل، فدنا إليه تلاميذه الاثنى عشر وقالوا له:
6: اصرف هذا الجمع ليذهبوا إلى القرى والمزارع المجاورة فيبيت فيها ويجد لهم طعاما، لأننا هنا في مكان مقفر.
3: فقال لهم يسوع:
4: أعطوهم أنتم ليأكلوا.
3: فقالوا:
7: كل ما عندنا خمسة أرغفة وسمكتان، إلا إذا ذهبنا واشترينا طعاما لكل هؤلاء الناس.
3: وكانوا نحو 5000 رجل. فقال لتلاميذه:
4: أقعدوهم جماعة جماعة، في كل واحدة منها 50.
3: فأقعدوهم كلهم كما أمرهم. فأخذ الأرغفة الخمسة والسمكتين ورفع عينيه نحو السماء وبارك وكسر وأعطى تلاميذه ليوزعوها على الجمع، فأكلوا كلهم حتى شبعوا. ورفع التلاميذ 12 قفة من الكسر التي فضلت. وكان يسوع مرة يصلي في عزلة والتلاميذ معه، فسألهم:
4: من أنا في رأي الناس؟
3: فأجابوا:
7: يوحنا المعمدان، وبعضهم يقول إيليا،
5: وآخرون نبي من القدماء قام.
3: فقال لهم يسوع:
4: ومن أنا في رأيكم أنتم؟
3: فأجابه بطرس:
6: أنت مسيح الله.
3: فأمرهم بشدة ألا يقولوا ذلك لأحد، وقال لتلاميذه:
4: يجب على ابن الإنسان أن يتألم كثيرا وأن يرفضه الشيوخ ورؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة، وأن يقتل، وفي اليوم الثالث يقوم من بين الأموات.
3: وقال للجموع كلهم:
4: من أراد أن يتبعني فلينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني. من أراد أن يخلص حياته يخسرها، ومن خسر حياته في سبيلي يخلصها. فماذا ينفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه أو أهلكها؟ من استحى بي وبكلامي يستحي به ابن الإنسان متى جاء في مجده ومجد الآب والملائكة الأطهار. الحق أقول لكم، في الحاضرين هنا من لا يذوقون الموت حتى يشاهدوا ملكوت الله.
3: وبعد هذا الكلام بنحو 8 أيام أخذ يسوع بطرس ويوحنا ويعقوب وصعد إلى الجبل ليصلي، وبينما هو يصلي تغيرت هيئة وجهه وصارت ثيابه بيضاء لامعة، وإذا رجلان يكلمان يسوع وهما موسى وإيليا، ظهرا في مجد سماوي وأخذا يتحدثان عن موته الذي كان عليه أن يتممه في أورشليم. وغلب النعاس بطرس ورفيقيه، ولكنهم أفاقوا وشاهدوا مجده والرجلين الواقفين معه. وبينما هما يفارقانه قال له بطرس:
8: يا معلم، ما أجمل أن نكون هنا، فلننصب 3 مظال، واحدة لك وواحدة لموسى وواحدة لإيليا.
3: وكان لا يدرك ما يقول. وبينما بطرس يتكلم جاءت سحابة فظللتهم، فخاف التلاميذ عندما دخلوا في السحابة، وقال صوت من السحابة:
9: هذا هو ابن الذي اخترته،

0: الصبي يدنو من يسوع صرعه الشيطان وخبطه، فانتهر يسوع الروح النجس وشفى الصبي وسلمه إلى أبيه. فتعجب الحاضرون كلهم من قدرة الله العظيمة. وبينما هم جميعا متعجبون من كل ما عمل يسوع، قال لتلاميذه:
1: اسمعوا أنتم جيدا ما أقوله لكم، سيسلم ابن الإنسان إلى أيدي الناس.
0: فما فهم التلاميذ هذا الكلام، وكان مغلقا عليهم حتى لا يدركوا معناه، وتهيبوا أن يسألوه عنه. ووقع بينهم جدال في من هو الأعظم فيهم. فعرف يسوع ما في قلوبهم، فأخذ بيد طفل وأقامه بجانبه وقال لهم:
1: من قبل هذا الطفل باسمي يكون قبلني، ومن قبلني يقبل الذي أرسلني، لأن الأصغر فيكم كلكم هو أعظمكم.
0: فقال يوحنا:
2: يا معلم، رأينا رجلا يطرد الشياطين باسمك فمنعناه لأنه لا يتبعك معنا.
0: فقال له يسوع:
1: لا تمنعوه، لأن من لا يكون عليكم فهو معكم.
0: ولما حان الوقت الذي يرتفع فيه إلى السماء، عزم على أن يتوجه إلى أورشليم، فأرسل رسلا يتقدمونه، فذهبوا ودخلوا قرية سامرية ليهيئوا له منزلا، فرفض أهلها أن يقبلوه لأنه كان متوجها إلى أورشليم. فلما رأى ذلك تلميذاه يعقوب ويوحنا قالا:
2: يا سيد، أتريد أن نأمر النار فتنزل من السماء وتأكلهم؟
0: فالتفت يسوع وانتهرهما، فساروا إلى قرية أخرى. وبينما هم سائرون قال له رجل في الطريق:
3: يا سيد، أتبعك أينما تذهب.
0: فأجابه يسوع:
1: للثعالب أوجرة ولطيور السماء أعشاش، وأما ابن الإنسان فما له موضع يسند إليه رأسه.
0: وقال يسوع لرجل آخر:
1: اتبعني.
0: فأجابه الرجل:
4: يا سيد، دعني أذهب أولا وأدفن أبي.
0: فقال له يسوع:
1: اترك الموتى يدفنون موتاهم، وأما أنت فاذهب وبشر بملكوت الله.
0: وقال له آخر:
5: أتبعك يا سيد، ولكن دعني أولا أودع أهلي.
0: فقال له يسوع:
1: ما من أحد يضع يده على المحراث ويلتفت إلى الوراء يصلح لملكوت الله.
6: الأفكار بلون جديد على راديو سمت.

0: الرابع.
1: ورجع يسوع من نهر الأردن وهو ممتلئ من الروح القدس، فاقتاده الروح في البرية 40 يوما وإبليس يجربه، وما أكل شيئا في تلك الأيام حتى انقضت فجاع. فقال له إبليس:
2: إن كنت ابن الله فقل لهذا الحجر أن يصير خبزا.
1: فأجابه يسوع:
3: يقول الكتاب: ما بالخبز وحده يحيى الإنسان.
1: وأصعده إبليس إلى جبل مرتفع وأراه في لحظة من الزمن جميع ممالك العالم، وقال له:
2: أعطيك هذا السلطان كله ومجد هذه الممالك، لأنني أملكه وأنا أعطيه لمن أشاء، فإن سجدت لي يكون كله لك.
1: فأجابه يسوع:
3: يقول الكتاب: للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد.
1: وأخذه إبليس إلى أورشليم وأوقفه على شرفة الهيكل وقال له:
2: إن كنت ابن الله فألق بنفسك من هنا إلى الأسفل، لأن الكتاب يقول: يوصي الله ملائكته بك ليحفظوك، وهم يحملونك على أيديهم لئلا تصدم رجلك بحجر.
1: فأجابه يسوع:
3: ولكن قيل: لا تجرب الرب إلهك.
1: وبعدما جربه إبليس بكل تجربة فارقه إلى حين. ورجع يسوع إلى الجليل وهو ممتلئ بقوة الروح القدس، فذاع صيته في جميع تلك الأنحاء، وكان يعلم في مجامعهم فيمجدونه كلهم. وجاء يسوع إلى الناصرة حيث نشأ، ودخل المجمع يوم السبت على عادته وقام ليقرأ، فناولوه كتاب النبي إشعياء. فلما فتح الكتاب وجد المكان الذي ورد فيه:
3: روح الرب علي، لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأنادي للأسرى بالحرية، وللعميان بعودة البصر إليهم، لأحرر المظلومين، وأعلن الوقت الذي فيه يقبل الرب شعبه.
1: وأغلق يسوع الكتاب وأعاده إلى خادم المجمع وجلس، وكانت عيون الحاضرين كلهم شاخصة إليه، فأخذ يقول لهم:
3: اليوم تمت هذه الكلمات التي تلوتها على مسامعكم.
1: فشهدوا له كلهم وتعجبوا من كلام النعمة الذي يخرج من فمه، وقالوا:
4: أما هو ابن يوسف؟
1: فقال لهم يسوع:
3: ستقولون لي هذا المثل: يا طبيب اشف نفسك، فاعمل هنا في وطنك ما سمعنا أنك عملته في كفر نحوم.
1: وقال لهم:
3: الحق أقول لكم، لا يقبل نبي في وطنه. وبحق أقول لكم، نعم، كان في إسرائيل كثير من الأرامل في زمن إيليا، حين توقف المطر 3 سنوات و6 أشهر، فحدثت مجاعة شديدة في البلاد كلها، وما أرسل الله إيليا إلى واحدة منهن، بل أرسله إلى أرملة في صرفة صيدا. وكان في إسرائيل كثير من البرص في زمن النبي أليشع، فما طهر الله أحدا منهم إلا نعمان السوري.
1: فلما سمع الحاضرون في المجمع هذا الكلام غضبوا كثيرا، فقاموا وأخرجوه إلى خارج المدينة، وجاءوا به إلى حافة الجبل الذي كانت مدينتهم مبنية عليه ليلقوه منها، لكنه مر من بينهم ومضى. ونزل إلى كفر ناحوم، وهي مدينة في الجليل، وأخذ يعلم الناس في السبت، فتعجبوا كلهم من تعليمه، لأنه كان يتكلم بسلطان. وكان في المجمع رجل فيه روح شيطان نجس، فصاح بأعلى صوته:
5: آه، ما لك ولنا يا يسوع الناصري؟ أجئت لتهلكنا؟ أنا أعرف من أنت، أنت قدوس الله.
1: فانتهره يسوع، قال:
3: اخرس واخرج من الرجل.
1: فصرع الشيطان الرجل في وسط المجمع وخرج منه من غير أن يصيبه بأذى. فاستغربوا كلهم، وقال بعضهم لبعض:
6: ما هذا الكلام؟ بسلطان وقوة يأمر الأرواح النجسة فتخرج.
1: وذاع صيته في تلك الأنحاء كلها. ثم ترك المجمع ودخل بيت سمعان، وكانت حماة سمعان مصابة بحمى شديدة، فتوسلوا إليه من أجلها، فدنا منها وانتهر الحمى فتركتها، فقامت في الحال وأخذت تخدمهم. وعند غروب الشمس جاء الناس بمرضاهم إلى يسوع، وكانوا مصابين بعلل مختلفة، فوضع يديه على كل واحد منهم وشفاه. وخرجت الشياطين من مرضى كثيرين وهي تصرخ:
5: أنت ابن الله!
1: فكان يسوع ينتهرها ويمنعها من الكلام لأنها عرفت أنه المسيح. وخرج يسوع في الصباح فذهب إلى مكان مقفر وبحث عنه الناس، فلما وجدوه تمسكوا به لئلا يرحل عنهم، فقال لهم:
3: يجب علي أن أبشر سائر المدن بملكوت الله، لأني لهذا أرسلت.
1: ومضى يبشر في مجامع اليهودية.

0: مرحبا بسمة.
1: أهلين علا، كيف حالك؟
0: زمان عنك، وين ما بنشوفك.
1: مشغولة صدقي بدراستي، تعرفي قربت أتخرج.
0: بس أنا سمعت غير هيك.
1: شو سمعتي؟ خير إن شاء الله.
0: سمعت إنه علاقتك تطورت كتير مع شادي زميلك، وإنك ولا خلاص بلاش أقول لك.
1: لا احكي. شو كمان؟ إني ساكنة أنا وياه مع بعض في شقة واحدة. شو فيها؟ إحنا أصدقاء، من حقنا نعيش مثل ما بدنا.
0: لا يا بسمة، انتو مش حرين. اللي عملتوه اشي غلط وما برضى فيه لا دين ولا عادات ولا تقاليد.
1: لو سمحتي، قلتلك احنا حرين، ما تتدخلي فينا بترجاكي.
0: بس انتي مثل اختي يا بسمة، ولازم انصحك. طيب ليش ما ضليتي ساكنة بسكن الطالبات؟ ما رح يأثر على صداقتك مع شادي، وبعد ما تتخرجوا بتتزوجوا وبتعيشوا مع بعض.
1: ومين اللي قالك انه احنا مفكرين بالزواج؟ احنا بدنا نعيش مع بعض احرار، يعني منعيش حياة زوجية، وبنفس الوقت هو ما إله حكم علي ولا بتدخل في أي إشي في حياتي. شو بدي أحسن من هيك؟
0: يا بسمة، هذا اللي عملتيه إشي كتير خطير، والنتائج مش كويسة على حياتك.
1: بالعكس، أنا شعري بحرية غير عادية. بتصدقي إنه كل واحد فينا بيصرف على حاله ومش ملزم بالتاني مهما صار؟ حتى الأكل كل واحد لازم يطبخ بالدور.
0: أنت شايفة إنه هاي هي الحرية؟
1: ولا أحلى من هيك حرية. لا جوزك يصرخ فيكي وين رحتي، ولا ليش ما طبختي. بصراحة أنا ما بحب قيود الزواج لأنها بتقتل الحب.
0: طيب مش خايفة أهلك يعرفوا أنك بتعملي هيك؟
1: أهلي؟ وينهم أهلي؟ ما هم مش فاضيين لي، لا يجوا يسألوا عني ولا إشي. أبوي اللي طلق أمي وتجوز واحدة تانية، ولا أمي اللي عملت زيه وتجوزت، وإخواني المساكين مشردين بين أمي وأبوي.
0: حتى لو أهلك أهملوك بوقت معين، لما تتخرجي ما أنت آخرتك ترجعي لعندهم.
1: أرجع لعندهم؟ ومين اللي قالك أني أنا برجع لهذا العذاب؟ عذاب اللي شفته من جوز أمي وكيف كان يتحرش فيه، وأنا ساكتة ومش قادرة أحكي لأمي. أحسن ما يكحشها هي وإخواني ويرميهم بالشارع.
0: طيب ليش ما عشت عند أبوكي؟ على الأقل بيقدر يحميكي.
1: يحميني؟ يحميني من مين يا حسرة؟ من مرته اللي كانت لئيمة علي وكتير كانت تضربني بشراسة. شو بدي أحكي تأحكي؟ فتحت جروحاتي، الله يسامحك.
0: وكيف قدرت توصلي للجامعة؟ يعني كيف نجحتي بالتوجيه بكل هاي الظروف؟
1: كان عندي تحدي أني أنجح حتى أترك البيت وأجي أدرس بالجامعة وأعيش بحريتي مثل ما أنا بدي.
0: يا بسمة، أنت معك حق أنك عشتي حياة صعبة وظروف مرة مع أهلك، بس مجتمعنا إله تقاليده وعاداته. مين رح يتجوزك لما يعرف أنك عشتي مع شاب كأنه جوزك؟
1: ليش مين قالك أني بدي أتجوز؟ هيك أنا مرتاحة.
0: طب افرضي أنه شادي حب واحدة تانية وتركك، شو بتعملي؟
1: بسيطة، بجرب حظي مع غيره.
0: بس ما حبيبتي بترجاكي انتبهي على حالك من الحمل، لأنه ممكن يعمل لك مشاكل خطيرة كتير بحياتك. على كل حال يلا خليني أروح، عندي محاضرة كمان شوي. باي بسمة.
1: الله معك، لا تخافي علي، أنا أدها. أيوة جاية.
2: بسمة كيفك حبيبتي؟ كيفك يا عيوني؟
1: أهلين شادي.
2: هاي صاحبي مروان معاي.
1: أهلين أهلين مروان، تفضل.
3: مرحبا بسمة، كيفك؟
1: هلا فيك.
3: حلو بيتكو، صغير عقدكو، غرفة نوم واحدة وصالون ومطبخ، ممتاز عقد الحال.
2: انت بدك تضلك تحكي، بدكش تشد حالك تشوف لك هيك بيت مكنكن وأمور إلك انت ونور.
3: نور تسكن معي؟ هذا مستحيل. يا ما حاولت احكي معها وما رضيت، قال شو بدها اياني اخطبها واتجوزها، موتتني يا رجل بهالسلافة.
1: اذا بدك انا بحكي معها وبقنعها انها تسكن معك.
3: يا ريت يا بسمة تحكي معها، انا بحبها كتير ونفسي تكون لي من هسة، بس هي سايقة الشرف علي وانا بصراحة مش تبع زواج. اخ اخ، انا بحسدكو على عيشتكو.
2: ولا تحسدنا ولا اشي، بكرة بسمة بتقنع لك ياها. اقعد هلا تغدى معنا، من تحت ايدين حياتي وقلبي بسمة، واليوم الدور عليها بالطبخ.
3: ليش انت بتطبخ؟
2: ليش ما اطبخ؟ طبعا احنا تعهدنا نقسم كل شي بالنص، الشغل الطبخ وكل شي بخصنا. والشرط الاساسي وهو اهم شرط بعلاقتنا انه ما حدا يتدخل في حياتي التاني الخاصة، يعني حرية بكل معنى الكلمة.
1: يلا شباب تعالوا تغدوا، عملت لكم اليوم معكروني بالخضار.
3: يا سلام، شو زمان عن الطبخ، نشفنا بهالسكن من أكل النواشف. آخ لو إنك يا نور ترضي تسكني معي ببيت واحد، رح نكون أسعد ناس بالدنيا.
0: شو في مالك؟ أنا قاعدة عند نور بالسكن.
4: انزلي بسرعة، لازم أشوفك في موضوع بدي أحكي لك إياه.
0: طيب هيني جاي، استنيني قدام السكن.
1: شفتي على هالمصيبة اللي أنا فيها؟
0: شو في؟ موتيني من الخوف. احكي احكي شو في؟
1: أنا حامل، مش عارفة شو بدي أعمل.
0: شو بتحكي؟ هذا اللي ما كنتي حاسبة حسابه؟ لما حكيت لك قلتي لي إنك محتاطة ومش ممكن يصير هذا الشيء معك.
1: قولي لي شو أعمل؟ وين أروح؟
0: اسمعي، ما في غير حل واحد، إنه شادي يتزوجك.
1: ما هاي المصيبة، شادي مش راضي يتزوجني، بيقول إنه بكير على موضوع الزواج، بيقول أروح أنزل البيبي.
0: شو تنزلي البيبي؟ يا ويلكم من الله. أنت اسمعي، أنت طولي بالك وراجع شادي واحكي معاه، بلكي بيقتنع بالزواج.
1: أول مرة بحس حالي خايفة كتير، شو بدي أعمل يا ربي؟
0: طب اسمعي، شو رأيك نروح أنا وياكي عند إمها لنور؟ هي محامية وأكيد بيكون مرق عليها مشكلة مثل هالمشكلة، بس خليني أسألها وبتنصحنا شو نعمل.
1: ماشي، يلا خدي لي موعد معها.
5: أهلاً، تفضلوا ارتاحوا، شو بتحبوا تشربوا؟
0: ولا إشي آنتي، بدنا نأخذ من وقتك نص ساعة ونستفسر عن الموضوع وعن وضع بسمة بهالمشكلة.
1: شو أعمل؟ ساعديني
5: بسمة. أنت هلأ عمرك بالعشرينات ولازم أحكي معاكي بصراحة، موضوع سكنك مع صديقك شادي وما في بينكم أي عقد يثبت علاقتكم إلا الكلام فقط، وأنت هلأ حامل وأنت بتعرفي أنه المرأة الشرقية ما بتقدر تنسب ابنها لإلها في شهادة الميلاد، والمشكلة الأكبر أنه إذا ما اعترف الرجل في المساكنة بأنه والد الطفل وما رضي يتزوجك رح يعامل الطفل على أنه ابن زنا.
1: أنا ما كنت بعرف إن الموضوع خطر لهاي الدرجة. طيب إذا ضل معند وما تجوزني بقدر أرفع عليه قضية؟
5: طبعا بتقدري، لكن ما في أي قانون يجبره يتزوجك ويعترف إنه الولد ابنه، وبتعرفي نسبة اللي عاشوا مع بعض في المساكنة وتزوجوا هي 10% بس من اللي عايشين تحت مسمى المساكنة.
0: طيب ما في قانون بيحمي المرأة في هيك حالة؟
5: القانون بيعتبر أي بنت بتعيش مع شاب بدون زواج زانية وتستحق عقوبة الزنا اللي هي حبس لمدة معينة، وعقوبتها بتكون أكتر من عقوبة الرجل الزاني.
1: طب شو أعمل؟ لمين ألجأ؟
5: أهلك بعرفوا عن مشكلتك؟
1: طبعا لا، وما بقدر أحكي لهم بتبحوني.
5: وهي كمان من الآثار السلبية لمشكلة المساكنة، إنه الأهل ممكن يقتلوا البنت تحت مسمى قضايا الشرف، وغير هيك رح تضلها نظرة المجتمع والناس لإلها على إنها زانية، وبتوقع ما رح تتزوج بطريقة شرعية بسبب نظرة الناس لإلها.
1: يعني أنا انتهيت خلاص؟
5: بصراحة يا بسمة، المرأة في مجتمعنا بتتحمل كل الأثار السلبية اللي بتترتب عليها المساكنة. بنصحك تحاولي تحلي مشكلتك مع شريكك بطريقة ودية بالزواج، حاولي معه مرة واثنين وثلاثة.
1: رح أحاول، بس أنا حاسة حالي خسرت كل إشي في حياتي.
0: يلا يا بسمة، ربنا يساعدك على حل مشكلتك، وشكرا لك يا أستاذة سامية.
6: عزيزتي المستمعة، إن المساكنة بتعريفها الواضح هي أن يسكن رجل وامرأة كزوجين تحت سقف واحد بعلاقة غير شرعية وخالية من الالتزامات والحقوق. ورغم أن هذا القرار يتخذه الطرفان، إلا أن هذا النوع من العلاقات ليس إلا استغلالاً للفتاة تحت اسم مبطن، والخاسر الوحيد في هذه العلاقة هو الفتاة التي تخدع بمفهوم الحرية وتصبح أداة يتاجر بها الشاب لإشباع رغباته الجسدية، متغاضياً عن الدمار الذي يلحق بها ويهدد مستقبلها وسمعتها، وخصوصاً إذا نتج حمل غير متوقع يدفع هذا الرجل الذي تعيش معه إلى التخلي عن واجباته وترك الفتاة تصارع وتتحمل مسؤولية الخطأ وحدها. عزيزتي المستمعة، هذه الظاهرة قد وصلت إلى عالمنا العربي رغم التشدد الذي ينهجه مجتمعنا في شرعية العلاقات وخصوصا الزواج. لقد أسس وشرع الله نظام الزواج بين الرجل والمرأة كنظام مقدس ومعلن للجميع، حيث لا يتم سراً بل أمام شهود عيان لكي يكون بيت الزوجية بلا لوم، ولكي يكون عشاً مقدساً يستقبل الأطفال وينميهم في مخافة الله ومحبة الآخرين وتعليمهم القيم الروحية والمجتمعية الصحيحة. فكيف ينشأ طفل في بيت مهدد بالانفصال وبين أبوين لم يتخذا الزواج على محمل الجدية والالتزام؟ هذا عدا عن عدم شرعية الزواج أمام الله والعبث بالعلاقات فقط لإشباع الغرائز الجنسية التي تؤدي إلى التوغل في النجاسة والزنا اليومي. إذا كانت هذه العلاقات غير الشرعية بعيدة عن عيون الناس وحتى عن الأهل، فهل هي بعيدة عن عيون الله الذي يراقب طرق الإنسان؟ وهل يمكن أن تستريح النفس الخاطئة بلذة الخطية الوقتية دون أن تدفع الثمن غالياً؟ فكما يقول الكتاب المقدس في سفر الأمثال والأصحاح السادس والعدد 27، أيأخذ إنسان ناراً في حضنه ولا تحترق ثيابه؟ أو يمشي إنسان على الجمر ولا تكتوي رجلاه؟ إن مبدأ الزرع والحصاد هو الذي يحكم اختياراتنا، لذلك علينا أن نسلك بقداسة تامة ولا نتهاون في الأمور الأخلاقية البسيطة، ونعلم أولادنا أيضاً أن لكل شيء تحت السماء وقت، كما جاء في سفر الجامعة الأصحاح الثالث والعدد الأول، لكل شيء زمان، ولكل أمر تحت السماوات وقت، للولادة وقت وللموت وقت، للغرس وقت ولقلع المغروس وقت. وهذا ما تعلمنا إياه كلمة الرب من أن جمال الأمور وروعتها أن تأتي في أوقاتها الصحيحة وبمباركة من الله الذي يريد لنا أن نعيش بسعادة وسلام. وإلى أن نلتقي ثانية في موضوع جديد، نتركك بكل الخير والسلام، وإلى لقاء قريب. عزيزتي المستمعة، تابعي معنا حلقتنا القادمة في الأسبوع المقبل لنبحث معا في موضوعات تهمك.

البائسون والمساكين طالبون ماء ولا يوجد، لسانهم من العطش قد يبس. أنا الرب أستجيب لهم، هذا وعدك يا رب، وهذه كلمتك نأتي استنادا عليها. إلى متى يا رب ستظل قلوبنا عطشة نشرب ماء ولا نروى؟ إلى متى ستظل أبارنا نضبة وأنهارنا جافة؟ إلى متى ستظل الأراضي مشققة والكروم والأغصان يابسة، ونظل ممسكين بالدلو الفارغ والأواني الزائفة، ونتظاهر بالشبع والري؟ اليوم نطلب منك الماء الحي الذي قلت إن من يشرب منه فلن يعطش، بل تجري من بطنه ينابيع ماء حي تفيض وتروي كل ظمأ. أغمر بمياهك أرضنا واجعل في القفر أجمة.

مرحبا، معكم فرح. لو كنت عم بتدور عن معرفة المسيح، عن معرفة الكتاب المقدس، تعال واسمع معنا برنامج خطوات. رح نمشي رحلة مع بعض فيها خطوات بتساعدك وبتقربك إنك تعرف عن المسيح أكتر. خليكم معنا. اليوم رح نحكي عن موضوع كتير مهم، هو روح القدس. كتير منحكي عن روح القدس بس قليل منا بيعرف مين هو فعلا وشو دوره بحياتنا اليومية. اليوم رح نتأمل سوا عن روح القدس حسب تعليم الكتاب المقدس. الروح القدس له مكانة أساسية وجوهرية بإعلان الله عن ذاته وبعلاقته مع الإنسان.

والكتاب المقدس ما بيقدم الروح القدس كقوة مجردة أو تأثير غامض، بالعكس بيعلم بوضوح أن الروح القدس هو إقنوم إلهي حي عامل وحاضر بكل مراحل تاريخ الخلاص. بيشرح هربرت لوكير بكتابه كل تعاليم الكتاب المقدس أنه تعليم الكتاب عن الروح القدس تعليم متكامل، بيبدأ من أول صفحات العهد القديم وبيوصل لكماله بالعهد الجديد بعد تمجد المسيح. الروح القدس بالإعلان الإلهي، أول ذكر للروح القدس بيجي من تاني آية بالكتاب المقدس، مكتوب: وكانت الأرض خربة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة وروح الله يرف على وجه المياه. ووفقا للآية الروح القدس كان حاضر من البداية، يعني من الأزل، هو شريك بالخليقة ومصدر للحياة والنظام. بيوضح لوكير أنه هالرفرفة مش حركة عابرة، بل فعل إلهي بحضر الخليقة لتكون قابلة للحياة والنمو. ثانياً، شخص الروح القدس مش مجرد قوة، كتاب المقدس واضح بهالنقطة كتير. الروح القدس شخص إلهي مش مجرد طاقة أو تأثير، الروح القدس بيتكلم. مثال كتابي: قال الروح القدس افرزوا لي برنابا وشاول للعمل. كمان بيحزن، مكتوب: ولا تحزنوا روح الله القدوس. وبيعلم: وأما المعزي فهو يعلمكم كل شيء. ألوهية الروح القدس، الروح القدس هو الأقنوم الثالث بالطبيعة الإلهية المساوي لله الآب والابن، بل هو الله نفسه وجوهره. بعلمنا الكتاب المقدس أنه الله هو واحد بالجوهر بس مثلث الأقانيم. شو الفرق بين الأقنوم والجوهر؟ الجوهر باللغة اليونانية أوسيا هو الطبيعة الإلهية الوحدة، وهالشي بيعني أنه الله هو الله مش منقسم وغير قابل للتجزئة. يعني الله ما له ثلاث جواهر، هو جوهر إلهي واحد بسيط غير مركب. أما كلمة أقنوم هي كلمة عربية مترجمة عن هيبوستاسيس الأصل اليوناني، والأقنوم مصطلح لاهوتي دقيق يستخدم لوصف التميز الشخصي داخل وحدة الجوهر الإلهي. بالأصل السرياني تعني كلمة الكائن الحقيقي أو الشخص القاعدي أو الأساس. والأصل اليوناني بيتكون من كلمتين: هيبو معناها تحت، وستاسيس معناها قائم. فالمعنى الحرفي من الكلمة هيبوستاسيس هو ما يقوم عليه الشيء أو الوجود. من الناحية اللاهوتية، الأقنوم كائن حي ذو شخصية متميزة لكن له ملء الجوهر الإلهي. إذن الأقنوم مش جزء من الله، هو الله كاملا من حيث الجوهر الواحد، لكن يتميز عن الأقنومين الآخرين بخواصه الذاتية. أمثلة كتابية: فإن الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة، الآب والابن والروح القدس، وهؤلاء الثلاثة هم واحد. مثال تاني: نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة الروح القدس مع جميعكم، آمين. كمان بطرس قال لحنانية: لماذا ملأ الشيطان قلبك لتكذب على الروح القدس؟ أنت لم تكذب على الناس بل على الله. وكمان منشوف مساواة الروح القدس مع الآب والابن بصيغة المعمودية، مكتوب: عمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس. وبيشرح اللاهوتي هربرت لوكير أنه ذكر الروح القدس بصيغة الثالوث بيثبت أنه واحد بالجوهر مع الآب والابن. وهلأ خلونا نعمل فاصل قصير ونرجع نكمل مع بعض.

الروح القدس بالعهد القديم. بالعهد القديم الروح القدس كان يشتغل بطريقة انتقائية ومؤقتة حسب قصد الله، حل على القضاة ليقودوا الشعب، وعلى الأنبياء ليعلنوا كلمة الرب، وعلى الملوك للمسح والخدمة. بس الملفت إنه هالحلول ما كان دائم مثل حالة شاول. مكتوب فزال روح الرب من عند شاول. هالشي بيوضح لنا أنه عمل الروح القدس بالعهد القديم كان تمهيدي، عم بيجهز الطريق لعهد أفضل. خامساً، وعد الروح القدس على لسان الأنبياء. أنبياء تنبأوا عن زمن جديد بينسكب فيه الروح القدس على الجميع. مكتوب ويكون بعد ذلك أني أسكب روحي على كل بشر. وبسفر حزقيال بيعلن الله وبيقول وأجعل روحي في داخلكم. هالوعود بتشير العهد الجديد، الروح القدس فيه مش زائر بل ساكن بقلب المؤمن. سادسا، الروح القدس بحياة الرب يسوع. الروح القدس كان حاضر بقوة بحياة الرب يسوع. أولا بالحبل فيه، نقرأ بشارة الملاك لمريم العذراء. فقالت مريم للملاك كيف يكون هذا وأنا لست أعرف رجلا؟ فأجاب الملاك وقال لها الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تضللك، فلذلك أيضا القدوس المولود منك يدعى ابن الله. اثنين بمعموديته، فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء وإذا السماوات قد انفتحت له، فرأى روح الله نازلا مثل حمامة وآتيا عليه، وصوت من السماوات قائلا هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت. كمان الروح القدس كان حاضر بخدمة الرب يسوع. مكتوب روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأشفي المنكسري القلوب، لأنادي المأسورين بالإطلاق وللعمي بالبصر، وأرسل المنسحقين في الحرية. أيضا بقيامته، وإن كان روح الذي أقام يسوع من الأموات ساكنا فيكم فالذي أقام المسيح من الأموات سيحيي أجسادكم المائتة أيضا بروحه الساكن فيكم. وخدمة السيد المسيح العلني كانت مرتبطة بعمل الروح القدس لحتى يبين أنه الفداء والخلاص هن عمل الثالوث كامل. سابعا، الروح القدس بالعهد الجديد وبحياة الكنيسة. بعد صعود المسيح صار الروح القدس الساكن الدائم بالمؤمنين. مكتوب أما تعلمون أنكم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم؟ والروح القدس هو يلي بيولد الإنسان ولادي جديد، الولادة الروحية. مكتوب أجاب يسوع الحق الحق أقول لك، إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله. الروح القدس بيقدس الإنسان. مكتوب وأما نحن فينبغي أن نشكر الله كل حين من أجلكم أيها الأخوة المحبوبون من الرب، لأن الله اختاركم من البدء للخلاص بتقديس الروح وتصديق الحق. الروح القدس بذكرنا بالحق وبعلمنا. مكتوب وأما المعزي الروح القدس الذي سيرسله الآب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. كمان الروح القدس بيوزع المواهب الروحية حسب مشيئة الله. وهلق رح نحكي عن ثمار الروح القدس والحياة العملية. عمل الروح القدس بحياتنا له ثمر واضح. مكتوب وأما ثمر الروح فهو محبة فرح وسلام. امتلاء بالروح القدس بينقاس بثمر الروح مش بالمظاهر الخارجية أو الاختبارات المؤقتة. أحبائي، الروح القدس هو أعظم عطية عطاها الله للكنيسة. هو حضور الله الساكن بقلب المؤمن، وبدونه العبادة بتصير شكل والخدمة بتصير مجهود بشري. كمان الإيمان بصير معرفة عقلية ناشفة. أما بالروح القدس الحياة المسيحية بتصير شركة حية مع الله، سلوك بالنور وقوة حقيقية للشهادة. مكتوب إن كنا نحيا بالروح فلنسلك أيضا بحسب الروح. وكمان الروح القدس بيأكد هويتنا كمؤمنين وأولاد لله. مكتوب لأن كل الذين ينقادون بروح الله فأولئك هم أبناء الله. والامتلاء بالروح هو مطلب إلهي لحتى تظهر فينا ثمار الروح وما نكون متشبهين بهذا العالم، نشهد للحق وما ننسى أنه نحن سفراء لله على الأرض بعد مصالحتنا بالمسيح وسكن الروح القدس فينا. مكتوب لا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة بل امتلئوا بالروح.
وبهيك أحبائي خلصت حلقتنا لليوم. استنونا بحلقة جديدة تنحكي فيها عن موضوع جديد.

0: هو العمل عبادة ولا العمل لعنة؟ وأنا المفروض في بداية حياتي مع المسيح أكون بتعامل إزاي مع الشغل وأعمل فيه إيه لو شغلي فيه تحديات مخلياني مش عارف أعيش صح؟ كل الأفكار دي هنتناقش فيها النهاردة في حلقة جديدة من بودكاست سكة جديدة. ازيك يا كيرو؟
1: ازيك كريم؟
0: إيه الأخبار؟
1: أنا بخير يا حبيبي زي الفل.
0: كله كويس؟
1: كله جميل.
0: كيرو، إحنا دي المحطة رقم 21 في سكتنا، وعلى مدار 20 محطة احنا مشينا في حاجات ليها علاقة شوية بالروحيات وبنفسي وبالناس، وحاجات يمكن يخليها صغة صح، مش اختيارية، ولكن انا مش مجبر عليها بحاجة فوقية.
1: تمام.
0: انا مجبر داخليا، مجبر ادبيا، مجبر روحيا، لكن مفيش انسان فوق راسي بيقول لي اعمل وما تعملش.
1: مظبوط.
0: لحد ما نيجي للشغل اللي فيه في حد فوقية واضح، انسان بيقول لي اعمل وما تعملش.
1: ايوه.
0: وكل بقى الافكار اللي حواليه بقى، هل الشغل ده لعنة فعلا واحنا يعني مضطرين نستحمل الابتلاء ده لحد ما يعني ربنا بعد كده لما يجي بقى، ودي حاجة نتكلم عنها قدام، بس لما يجي خلاص مش هيشتغل خالص، ولا هو عبادة فأنا محتاجة أتعامل معاه بشكل مختلف؟
1: أوكي. يعني العمل بالذات بالنسبة للشخص المؤمن بيسبب له مشكلة كبيرة جدا، لأنه احنا بنؤمن بالمسيح بنعتقد بقى احنا لازم نروح صومعة كده ونقعد في الصحراء ونصلي ونرنم ونقرأ كتاب مقدس، بتبقى حياتنا. ونحس بقى أنه احنا رايحين بقى الشغل، يعني احنا رايحين بقى العالم وفساده ومشاكله ومعضلات بقى كتيرة بتحصل وتحديات بتخليني مش قادر أعيش مع الله بشكل كبير أو قادر أخضع لصوت ربنا في حياتي، ويا رب خلصنا بقى من العمل وقرفه والشغل ومديري وإلى آخر. الحقيقة ده ناتج عن لغط كبير جدا، احنا مش فاهمين ليه العمل موجود وإيه دوره في حياتي وهل هو أساسي ولا فرعي وهكذا. واعتقد أنه دايما العمل اتوجب بعد السقوط، لأنه احنا دايما بنقرأ في الكتاب المقدس أنه ربنا قال آدم وقال له بعرق جبينك تأكل خبزك.
0: صح.
1: وده حصل بعد ما هو عصى الله وسقط في الخطية. بس حقيقة لما ناخدش بالنا منه أن العمل كان في ذهن الله من قبل السقوط. وأكبر دليل على كده أنه في سفر التكوين وصحة 2 وعدد 15، لما ربنا حط آدم في جنة عدن يقول كده الكتاب: وأخذ الرب الإله آدم وضعه في جنة عدن ليعملها ويحفظها.
0: يشتغل فيها.
1: يشتغل طبعا فيها بكل قوته بكل قدرته، يصلح الأرض مش بس كده، ويحفظها من أي شر وشبه شر. الفكرة دي مهمة جدا، لأنه إحنا دايما عندنا فكرة أنه آدم بقى كان في جنة قاعد كده مأنتخ وفارد ظهره وحواء كده إيه قاعدة جنبه، ويمد ايديهم كده ياخدوا من الشجره وياكلوا، ويمد ايديهم كده يعني ايه يطبطبوا على حيوان ولا حاجه والحيوانات بتخدمهم. الفكره دي غير كتابيه وغير حقيقيه تماما. الكتاب بيقول انه ادم كان مطالب ان هو يشتغل من قبل ما يسقط في الخطيه، واحده من وصايا الله ليه الكبيره جدا انه يعمل الارض ويحفظها، والارض دي يكون بيهيئها عشان تكون مكان كويس ومكان جميل عشان يعرف يسكن فيها. فآدم كان بيصحى كل يوم الصبح بيشوف وراء ايه تسكات هيعملها، ايه الشغل اللي وراه عشان خاطر يعرف تمام يطيع الله ويمشي في وصايا الله.
0: انت كده فاجئتني.
1: يعني ليه؟ طيب،
0: متخيل ان هو الموضوع كان هيبقى اريح من كده، لانه انا لما تقولي مثلا بيصحى الصبح وراء تسكات، انا متخيل كم الاملات اللي بتبقى مبعوتة، الحاجات محتاجة اعمل، حاسس ان ده ضغط كبير انا محبش اعيش فيه. ولو كان ده اللي بيحصل في الجنة لما كان آدم فيها، فأعتقد أنه كمان ده هيكمل بعد كده قدام.
1: بالضبط. هو كل اللي حصل أنه بعد السقوط تمام حصل لعنات في كذا حاجة في الحياة، منها أنه العمل بقى صعب بقى شاق. ليه؟ لأنه لو تفتكر اتكلمنا عن حاجة اسمها الموت الأدبي.
0: صح.
1: ما هو الموت الأدبي؟ أنه حصل تمرد من الخليقة على آدم نفسه. فبعد ما كانت الخليقة مطيعة لآدم، الخليقة كلها خضعت للباطل وظهر عندنا الحيوانات المفترسة زي ما اتكلمنا قبل كده. فالنتيجة انه آدم بقى بيشتغل بس بصعوبة اكتر. ليه؟ لانه الارض بقت شوكا وحسكا تنبت لك، فبقت الزراعة صعبة والصناعة صعبة وكل شغلانة بقى فيها صعوباتها وتحدياتها بشكل كبير. بس هذا لا يعني ان الشغل نفسه اصبح ملعون. يعني الفكرة خاطئة ومنتشرة. بالعكس تعرف انه حتى في العهد الجديد، وهنذكر امثلة كتيرة بقى كتاب مقدس النهاردة عشان نقول قد ايه قيمة العمل مهمة. في العهد الجديد لما بولس راح كرز برسالة الانجيل في مدينة تسالونيكي وناس امن بالمسيح، اوكي، وقعد يقول لهم ما تخافوش ده المسيح قرب يجي والمسيح جاي، ناس قالت يا سلام احنا كان فين من زمان التعليم ده،
0: الكلمتين دول
1: المسيح قرب يجي يا بولس، قال له مره بيجي، طب خلاص احنا كل واحد فينا هيقعد الوقت اللي جاي لا هيشتغل ولا ينزل الشغل، هنقعد بس نصلي ونرنم ونقرا كتاب مقدس في البيت ومش عايزين حاجه اكتر من كده. راح بولس بعت لهم الرساله وقال لهم فاننا ايضا حين كنا عندكم اوصيناكم بهذا، ان كان احد لا يريد ان يشتغل فلا يأكل أيضا. فبولس حط قانون أنه مش معنى أنك شخص مؤمن وبتحب المسيح وبتمشي وراه أن ده يعطلك عن الشغل بأي شكل أشكال، بالعكس أنت لو ما اشتغلش مش هتاكل. وصل لا يأكل زي ما حبقول أكل عيش، يعني عارف لما واحد يشتغل لك ده بيأكل عيش، يعني ما تدوش أجرة ما تدوش فلوس لحد بيشتغلش. والحاجة الأغرب بالنسبة لي أنه بولس أعظم كارز ورسول ومعلم في المسيحية كان بيشتغل، وفي كورنثوس الأولى 9 بيقول يا جماعة أنتم تعلمون أن حاجتي وحاجات الذين معي خدمتهم هاتان يدان. فبولس بيقول أنا كنت بشتغل في صناعة الخيام وما كنتش مضطر أخد من الكنيسة فلوس ولا الكنيسة تصرف عليها بأي شكل من أشكال، أنا كنت منتبه لشغلي وكنت بشتغل وبصرف على الخدمة من جيبي، حدش لي حاجة عندي. فبولس كان بيقدس الشغل. الرب يسوع المسيح له كل المجد نفسه لما كان موجود هنا على الأرض 30 سنة الأولى من حياته كان بيشتغل في مهنة النجارة مع أبوه قديس يوسف. فالمسيح نفسه كان بيقدس العمل وكان فاهم معنى العمل شكله عمل إزاي. لما تيجي تبص العهد القديم من أول موسى مثلا تلاقي أنه كان في واحد اسمه بصلائيل بن أوري، نقرأ عنه في سفر خروج وصحاح 30. هذا الشخص ربنا دعاه وداله نعمة وداله حكمة بالروح القدس عشان خاطر يكون هو اللي بينفذ خيمة الاجتماع كلها، مكان العبادة. فربنا نفسه قالك ملأته من روح الحكمة ومن كل صنعة، يعني ربنا نفسه بيقول انه الصنعة والحرفة اللي كان بيعملها الراجل ده كانت مهمة جدا وكان لازم يبقى شاطر فيها عشان يقدر يخدم ربنا من خلالها. بنشوف يوسف كان بيشتغل وكان امين في شغله وفي علاقته بربنا. بنشوف دانيال لحد اخر يوم في حياته كان بيشتغل في قصر الملوك في البلاط الملكي،
0: صح،
1: كان واحد من ضمن الوزراء اللي عدى عليه كذا مملكه ورغم كده كان بيشتغل وكان امين جدا في شغله وكان بيحب ربنا في نفس الوقت. ده كله لنا ايه؟ انه العمل مش ضد اراده الله لحياتي، والعمل مش ضد الروحانيه، والعمل عمره ما كان لعنه ابدا.
0: يعني اللي انت تقوله ده كلام جميل، بس اجي بقى اطبقه على الحقيقة لا صعب، لانه اغلبية الاشغال اللي احنا بنشتغلها فيها تحديات صعبة جدا، لدرجة انه انت لو ما سلكتش حالك مثلا مش هتشتغل، لو ما تكلمتش باسلوب معين مش هتشتغل،
1: ايوه،
0: لو ما عملتش حاجات معينة مش هتشتغل. فلا هاجي بص على الشغل ذات نفسه وحس انه ازاي ده يبقى عبادة، ده قلته احسن.
1: حلو، عايز اقول حاجة كريم، انه زي ما الشغل فيه امور ملتوية وامور شريرة، حياتنا كلها بكل الامور اللي فيها فيها هذا الامر. يعني مثلا لو نتكلم على التعليم مثلا، التعليم في كل بلادنا عارفين انه في جزء جيد وجزء سيء،
0: صح،
1: اوكي. لو نتكلم على الزواج، الزواج فيه زيجات صالحة وكويسة وفي زيجات شريرة جدا وفاسدة جدا، وبنقول ان هي يعني ما ينفعش انها تبتدي من الاول بالشكل دوت،
0: صح.
1: فسبب دخول الخطيئة للعالم كل حاجة كانت في قصد الله كويسة اللي حصل لها طلعها الفساد والبوظان، اللي من ضمنه اهمها الشغل. وده بقول كده المؤمن المسيحي الحقيقي عايز يشوفه بجد يشوف في الشغل، اشوفه في الكنيسة. في الكنيسة كلنا بنرنم وبنصلي وبنسبح وبنخدم، وفي البيت ممكن اكون عشان انا يعني بحب مراتي وبحب عيالي فمش عايز اذيهم ومش عايز اضايقهم فبعملهم كويس. لكن تعالى في الشغل بيبان معدن الشخص الحقيقي، بيبان حقيقة اللي جواه وبيختبر ايمانك الحقيقي في الشغل. اديك مثال، لو انا بشتغل في مكان مثلا وشايف الناس كلها حواليا بتاخد رشاوي مثلا عشان تمشي حالها لان المرتب قليل ومش بيكفيهم، هم عندهم المنطق بتاعهم، هنا بيظهر التحدي الحقيقي، هل انا عايش زيهم؟ هل هقبل على نفسي اني اخد رشوه او اخد فلوس على حاجه انا مش من حق ان انا اعملها، ومش من حق الشخص ان اديله هذا الامتياز عشان خاطر هو اداني فلوس؟ بنشوف ناس مش بتتقن عملها، يعني يقول لك لو اشتغلت كويس قوي يعني هيحطوك في دماغهم ويحملوك شغل اكتر، فاحسن حاجه انك تعمل ايه؟ يعني تهمل في شغلك وما تهتمش بيه باي شكل من الاشكال، لانه في الاخر تمام هم هيجوا على الشخص اللي بيشتغل كويس وهم اللي يستقصدوه يحطوه في دماغهم. فده يحط في دماغك ايه؟ انا خلاص اشتغل ايه شغل قليل، او على زي ما بيقولوا في مصر كده على قد فلوسهم تمام. وفي سبيل كده بقى بتخلى عن الامانه والصدق والنزاهه والاتقان في العمل عشان خاطر حاجه زي كده. هنا بقى بيظهر التحدي الحقيقي لكل شخص مؤمن بيسمعنا النهارده. لو انا عايز اعيش مع ربنا بجد وعايز اكون امين بجد، هل الامانه دي مقتصره فقط على الاجواء الروحيه، ولا لازم اكون امين في شغلي زي ما انا امين في بيتي وفي كنيستي وفي علاقتي بربنا؟ ادي مثال صغير عن شخص لازم اذكره اللي هو يوسف. يوسف شخص اتخان واتباع واشتغل عبد، مش بس كده، والبيت اللي هو كان عايش فيه كان فيه زوجة صاحب البيت كانت ست شريرة جدا، ويوسف يعني كان شاب وعنده احتياجات نفسية وجسدية ومحروم بشكل كبير، وهي ست جاية تعرض عليه الخطية انه تعالى مارس معايا الجنس، مارس معايا الزنا، ولا من شاف ولا من دري. انا بقول دايما لما بعلم عن يوسف انه يوسف كان عنده بدل مبرر 10 انه يسمع كلام الست دي، كانش حد يقدر يلوم. شاب وصغير ومظلوم ومقهور ومغترب، مش بس كده هو عبد المأمور وشغال عبد، العبد ملوش إرادة، فهي صاحبة البيت تقول له يمين يمين شمال شمال، ما يقدرش يفتح بقه معاه تمام. وبيت شكله موبوء، يعني بيت لما تخيل لما زوجة صاحب البيت بالمنظر دوت، طب باقي الناس شكلها عامل ازاي؟ فهو محاط بالشر من كل حتة. تخيل بقى يا كريم ان يوسف كان قادر في وسط كل دوت يشوف ربنا وحضوره لما تعرض عليه الخطية ويقول كيف افعل هذا الشر العظيم واخطئ الى الله. واحد ممكن يبص له يقول له انت غريب قوي يا اخي. طب حضور ربنا ده خليه في الكنيسه، حضور ربنا ده خليه في بيتك، لكن انت المكان اللي انت شغال فيه اساسا
0: مكان اكل عيش،
1: مكان اكل عيش ومكان مليان يعني بنجاسه ومليان بشر بشكل كبير. انت ليه شايف ربنا؟ انت ليه عامل اعتبار لربنا؟ انا لو مكانك يوسف ما كنتش عملت حاجه زي كده. في ناس يا كريم بلغتنا كمصريين بتتلكك، تقول لك يعني انا يعني اللي هعيش كويس وسط الناس دي كلها، يعني اللي هطيع ربنا يعني في وسط الجو الموبوء ده كله، يا عم انا هعمل اللي انا عاوزه ومحدش دعوه بيا، ويحط نفسه بدل المبرر 2 و3 و10. لكن يوسف رفض انه يعمل حاجه زي كده. نفس الفكره بالظبط حصلت مع دانيال. دانيال بصراحه بحبه اكتر من يوسف شخصيا، يعني الاثنين اتقياء والاثنين قديسين، بس انا بحب دانيال ليه؟ لانه دانيال لما رفض الشر هو نفسه اترفض مره تانية، بس عمل كذا محاوله عشان يعيش كويس. فلما راح بابل، مدينه مليانه نجاسه وزنا واصنام، مش بس كده مليانه خمور واكلات ذبحه الاوثان، فهو كشخص يهودي تقي مش ممكن ياكل حاجه زي كده،
0: صح؟
1: وفي نفس الوقت مطلوب منه ان هو يعيش وسطهم ويشتغل ويبقى في شراكه معاهم. فيقول الكتاب اما دانيال فجعل في قلبه الا تنجس بطيب الملك ولا بخمر مشروبه. حلو جميل برافو عليه. طب عمل ايه؟ راح شارك رئيسه في العمل بحاجه زي كده. قال انا عايز اعيش مختلف، انا عايز اعيش كويس، مش عايز اعيش زي باقي الناس الموجوده حواليا. فقال له كان على عيني يا حبيبي، انت عارف ده فرمان ومرسوم ملكي، لو ما نفذناهوش انا هتقتل وانت تقتل بعدية، فارضيك ان انا راسي تروح يعني هدر؟ فاعمل ايه دانيال؟ كان ممكن يقول يا جماعه انا حاولت بس ربنا ما وفقنيش، انا كنت عايز اشتغل بامانه لكن الوسط شكله مش سامح بحاجه زي كده. بس دانيال عمل ايه ساعتها يا كريم؟ راح وعمل زي ديل او زي تفاوض مع الراجل المسؤول عن الاكل. قال له بص تعال نتفق انا وانت كده بينا وبين بعضينا، هنجرب ناكل 10 ايام اكل بسيط بقوليات وحاجات زي كده بعيد عن الاكل بتاع الملك. وجربنا لقيت صحتنا كويسة نكمل، لقيت صحتنا ضعيفة شوية خلاص مش هناكل اكل ده تاني. بسمي هنا دانيال كان شاطر جدا انه يعمل حاجة اسمها مهارات تفاوض، ان يعرف يوصل اللي هو عاوزه بدون ما يخسر حد او يبقى فيه صدام بينه وبين الناس. فدانيال قدر يعيش بقداسة في وسط قصر مليان بالنجاسة وقدر يوصل لاتفاق مرضي لكل الاطراف
0: ومن غير ما يخسر مكان عمله وانجاز.
1: برافو عليك. فهو كمل على فكره دانيال من الناس لحد ما ماتت وهي يعني سنها كبير فضل بتشتغل وموجود وبيثبت وجوده مع كل ملك ومع كل مملكه. دانيال عارف يقول انا موجود وانا شاطر وانا جدير بالمكان اللي انا خدته وقادر يقول انا قادر احافظ على علاقتي بربنا وعارف انه يسيطر على وقته وينظم وقته ويعيش بانضباط زي ما كنا بنتكلم ويصلي 3 مرات في اليوم ويعيش متكئ على الهه. مش بس كده وكان صاحب رؤى واحلام واعلانات وربنا كان بيظهر له وكان بيكلمه عن امور عظيمه جدا جدا.
0: طب خليني اسالك او مش هسالك هقول لك على جمله بتتقال وافكر معاك فيها. انه الشغل مكان للشغل مش مكان لأي حاجة تاني. فلو أنا هربط الحلقة دي بالحلقة اللي فاتت اللي كنا فيها بنتكلم عن الشهادة والكرازة.
1: أيوه.
0: إزاي أقدر أطبق مبدأ الكرازة وسط الشغل؟
1: أوكي.
0: مع أن المفروض الطبيعي أنه ده لوحده وده لوحده أو مش الطبيعي بس قصدي العالم بيحط ده لوحده وده لوحده.
1: أوكي. أول وأهم حاجة لازم أكون مدرك ما هي هويتي وما هو دوري ودعوتي في الحياة شكلهم عامل إزاي. ده اتفقنا عليه. هويتي اني ابن لله مدفوع فيها ثمن غالي جدا انتمي لعائلة الله انا اتخلصت واتفديت بالدم ودفع فيها ثمن غالي دي هويتي. اوكي. لكن من الناحية التانية لازم اكون شايف دعوتي في المسيح يسوع شكلها عامل ازاي وهي ان اكون بكرز وبشهد عنه. الحاجتين المهمين دول هم اللي يحددوا شكل سلوكي في العمل شكله عامل ازاي. فانا نازل من بيتي النهاردة ورايح الشغل عشان اكرم الله من خلال الشغل اللي هم ادهوني بقوله يا رب انا هاتقن العمل دوت مش لاني بس اشطر واحد في الشركه مش لاني بس يعني بفهم اكتر من غيري لكن لانه دي وكاله انت اوكلتني عليها فانا هتمم الوكاله دي بصدق وبامانه لحد اخر وقت ليا. لكن من الناحيه الثانيه يا كريم انا عارف دوري ودعوتي لازم اشهد على المسيح. فلو جت فرصه ان اتكلم مع حد واقول له قد ايه المسيح حلو قد ايه المسيح جميل قد ايه المسيح بيغير اتحرك في حاجه زي كده. لو جت فرصه ان اشارك اختباري انا الشخصي وشارك عمل ربنا في حياتي فلازم اعمل حاجه زي كده. لو جت فرصه عشان خاطر اوري الناس عظمه الاله اللي انا بتبعه واللي انا بعبده واللي انا عايش له استغل حاجه زي كده. لكن في نفس الوقت وعايز اقول التحذير ده كل حد بيسمعني النهارده اوعى تهمل وقت الشغل وطاقه الشغل عشان تعمل حاجه زي كده. انا موجود عشان خاطر اشتغل ده رقم واحد. رقم اتنين انا موجود عشان خاطر اشهد على المسيح. فلا الشهادة تعطل الشغل ولا الشغل يحرمني من الشهادة. حاجة مهمة. بس انا ليه موجود النهاردة في شغلي عشان اشغل مدرس مثلا. فهعمل مهنة التدريس دي وهتممها بامانة لحد النهاية. لكن في وسط الكلام مثلا في ولد من الاولاد اللي انا بدرس لهم طلب انه يعرف مين هو يسوع. طلب انه يفهم يعني ايه المسيحية. طلب انه يفهم انا ليه عايش وانا فرحان في وسط عالم مليان حزن وكآبة. دي فرصة كويسة ان انا اشهد عن عمل المسيح. دي فرصة كويسة ان انا اقول قد ايه المسيح رائع قد ايه المسيح حلو يا جماعة قد ايه المسيح بيخلص. لكن في نفس الوقت ما همّلش شغلي. في ناس يقولك لا انا هنزل كأني بشتغل لكن انا موجود عشان خاطر اركز المسيح. معلش انا اسف اي حد بيتكلموا عن المسيح ممكن يوقفك ويقولك طب انا ما شفتش الامانة اللي بتتكلم عنها ولا الصدق ولا التضحية دول ظاهرين بأي شكل أشكال.
0: التوجه نفسه غير أمين.
1: بالضبط.
0: أنا متفق معك أوي يا كيرو في حتة إنه ولا الشغل يحرمني من الشهادة ولا الشهادة أو الكرازة تعطل الشغل. خليني في أواخر كده الحلقة بتاعتنا دايما أحب أسألك على الجزء العملي.
1: أيوه.
0: وأنا هسألك على جزئين المرة دي. إنه المفروض يبقى ايه توجهي ناحية الشغل علشان اعمل شغلي بأمانة والمفروض اتعامل ازاي مع الكرازة وسط الشغل من غير ما الشغل يحرمني منها.
1: أوكي.
0: والحتة دي احب اكتر يعني اعلق فيها على حتة انه في ناس كتير تقول انه انا مش محتاج اتكلم واكرز يكفيني اني اعيش صح.
1: أوكي.
0: ومش محتاج اتكلم واقول حاجة بلساني.
1: مفهوم. تمام. يعني بحب أسئلتك العملية دايما يا كريم كده لأن هي اللي بتحط دايما الخطوات اللي احنا نمشي فيها سكة جديدة مع الناس. لازم قبل اي حاجه في الوعي عندي وفكري اكون مصدق ومؤمن ومقتنع انه العمل هو خطه الله للبشر من البدايه. تمام، فانا نازل عشان اتمم خطه الله لحياتي. في ناس يقول لك امتى بقى الشغل يخلص واروح الكنيسه، امتى بقى الشغل يخلص وانزل خدمه. لا معلش، انت في شغلك ده بتتمم العمل اللي الله اوكلك عليه، فهو لا يقل اهميه عن الخدمه باي شكل من الاشكال.
0: وكان الشغل خدمه
1: 100%. ففيش حاجه اسمها انا بشتغل ولا بخدم او بخدم او بشتغل، الاثنين بتم عمل الله. ففيش حاجه اسمها انا بستنى لحد ما الساعه 5 6 تيجي عشان اروح من الشغل بقى واسيبني بقى من دنيا الاشرار اللي انا عايش فيها دي واروح بقى المكان الروحاني الجميل. دي فكره خاطئه تماما. انا في مكان شغلي زي ما انا في الكنيسه، الاثنين واحد مش مختلف. لكن الحاجه الثانيه والمهمه انه لازم استغل مهارتي عشان اخدم الناس. كلنا في حاله الخدمه انه لازم اساعد الناس.
0: صح.
1: وقلنا الخدمه دافعها ونبيعها المحبه وهدفها هو اعلام ملكوت الله. فانا بعمل حاجه زي كده، انا بصلي وبطلب يا رب انه استخدم مهاراتي وامكانياتي عشان خاطر اخدم الناس اللي حواليا. فمثلا عايزيني اخد كورس مثلا معين، عايزيني اتعلم مثلا لغه جديده، عايزيني ابقى شاطر في حاجه معينه في الكمبيوتر، انا بعمل كل ده عشان استغل مهاراتي واعرف اوصل رساله الانجيل للناس اللي حواليا. الحاجه الثالثه، من فضلك حط سور وحدود واضحه وصريحه بينك وبين افعال الناس السيئه، ولكن خليك منفتح على الاشخاص نفسهم. يعني ايه؟ انا عندي شخص في الشغل مثلا بياخد رشوه باستمرار، حرامي كذاب بيعمل امور مش مقبوله وبيبرر لنفسه كده. انا بكل بساطه بكل وضوح بكل امانه وبكل حزم، يا فلان انا مش هقدر اعيش زيك، مش هقدر اكمل زيك زي ما انت ماشي كده، بس في نفس الوقت انت محبوب بالنسبه لي وانت مقبول وانت صديق ليا على عيني وعلى راسي، بس انا مش موافق على اللي انت بتعمله.
0: وكاني برفض الفعل مش برفض الشخص.
1: برافو عليك. فانا في الشغل هلاقي ناس حواليا كتير مش امنه، وده وارد. تمام، وهقول كلمه يعني يا ريت اللي يسمعنا يفهمني فيها صح، مش مطلوب مني اني انا اربي الناس، انا مطلوب مني ان انا اثر في الناس. فانا مش مطلوب بقى انه لا ولد ده غلط، بنت تعملش كده، مش هدوري في الشغل خالص. لان ممكن الناس دي تكون اكبر مني في السن واكبر مني في الشغل، فهم فاهمين الدنيا ماشيه ازاي. اوكي، وعارفين كل حاجه وعندهم خبره في الشغل اكتر مني بكتير، فلازم احترم حاجه زي كده. لكن في نفس الوقت انا عندي قيم ومبادئ واخلاقيات مسيحيه انا عايش بيها، فمحدش يجبرني ان اعيش زي ما هو عايش باي شكل من الاشكال. الحاجه الثالثه، دايما اصلي واقول يا رب خليني استغل كل وقت وكل كلمه وكل موقف بيحصل مع الناس ان اوصل رسالتك.
0: تمام،
1: فجت فرصه مثلا انه بنتكلم النهارده عن فكره اداره الوقت. تمام، ان انا مش لاحق اعمل حاجات كتير، فممكن اتكلم عن المسيح، ازاي المسيح كان بيدير وقته مع الناس، وازاي المسيح كان بيقسم وقته ما بين التلاميذ وما بين الشباب وما بين الاطفال وما بين الجموع وهكذا. فاستغل اي فرصة ان اوصل مين هو الهي ومين هو المسيح. يجي مثلا بيتكلموا عن الفلوس وازاي بقى عايزين نكسب، فاتكلم عن الربح القبيح وانه ربنا مش بيحبه من خلال كتاب مقدس.
0: صح.
1: وانه اخذ الرشوة ده خطية. قلت لي انبه الناس معتمدا على كلمة الله ان اللي هم عايشين فيه واللي بيعملوه ده مش مقبول قصاد الله باي شكل من الاشكال، وهكذا.
0: وكأني بحاول اوزن ناحيتين، انه اشتغل بامانة واكون بخلي شغلي هو اللي يشهد عن امانتي، بس في نفس الوقت مع كل فرصه وكل باب بيتفتح اني بلساني اشهد اكون بعمل ده، حتى ولو بشكل حكيم زي الحياه زي ما كنا بنقول في الحلقه اللي فاتت.
1: بالزبط.
0: انه محتاجه اوصل رساله مش لازم تبقى صريحه ولكن من ضمن الكلام. واعتقد انه انا احب قوي هكيرو تصلي لنا في الحته دي.
1: امين.
0: انه نبص على الشغل بعينين ربنا مش بعينين العالم.
1: أمين.
0: فنشوف فيه امتياز وبركة مش لعنة، ونشوف بيه او نشوف فيه حقل ومكان انه اعلن عن مجد الله اكتر.
1: أمين. امين. يا رب انا عايز اشكرك من كل قلبي لاجل كل فرصة انت تديها لنا يا رب في اشغالنا، عشان خاطر نكرمك وعشان خاطر نوصل للناس يا رب مفهوم مختلف عن المؤمنين، وعشان خاطر يا رب كمان نقول لهم قد ايه انه الهنا بيحب النظام بيحب الشغل وبيحب ان احنا نكون منخرطين ومندمجين في العالم اللي حوالينا. يا رب بطلب يا رب بركه لكل حد النهارده بيسمعني، بطلب يا رب معونة وقوة احتمال يا رب على كل شر وشبه شر الناس بتواجهه يا رب في أشغالها يا رب وعملها اللي هم عايشين فيه. صلي يا رب أنك تديهم يا رب القوة والإمكانية والقدرة أنهم يتمموا إرساليتك العظمى في وسط الأماكن اللي هم بيتحركوا فيها. شكرا يا رب لأجل أنه عندنا مجالات كتيرة نخدم ونشهد ونكرز عن شخصك. دينا نكون أمنا الوقت اللي جاي أكثر فأكثر في اسم المسيح وليك الكرامة وكل المجد. أمين.
0: أمين. شكرا يا كيرو.
1: شكرا ليك كريم.
0: وشكرا لكل حد كمل الحلقة دي للآخر. وأحب أشجعك في الحلقة دي أنه وإنت صاحي الصبح نازل شغلك افتكر أنه أنت بتعمل حاجة مقدسة جدا فعلا ربنا، وأنك بتتمم عمل الله في حياتك، وعندك المساحة أنك تشهد عنه وتعلن عن صلاحه في حياتك أكتر وأكتر. فاستغل الفرصة دي وبص على عمل أنه عبادة حية للرب مش لعنة، وبركة من الرب مش ابتلاء عليك. وشجعك أنك تكمل معانا السكة

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية جدا ليكي. كلمة حاضر بتريح ناس كتيرة، بتحب تقول العبارة دي، وناس تانية بتتضايق قوي من كلمة لأ. الحقيقة كلمة لأ يعني عند كتير مننا وفي كتير من المواقف مش بتبقى كلمة جميلة، لكن في مرات بنحتاج نقول فيها لأ، في أمور بنحتاج نقول فيها لأ. خليني النهاردة أقرب معاك من كلمة ربنا على واحد من أبطال الإيمان في الكتاب المقدس. هذا الشخص في يوم من الأيام قرر أنه يقول لأ، مع أنه شخص جميل وشخص مسالم، لكن تعرض لموقف كان لازم يقول فيه لأ. هذا البطل من أبطال الإيمان هو أبونا إبراهيم. في سفر التكوين أصحاح 14 بنشوف إبراهيم بيتقابل مع ملك سدوم، وفي عدد 22 يقول الكتاب: فقال أبرام لملك سدوم: رفعت يدي إلى الرب الإله العلي مالك السماء والأرض، لا أخذن لا خيطا ولا شراك نعل ولا من كل ما هو لك، فلا تقول أنا أغنيت أبرام. أبرام هو اسم إبراهيم قبل ما يتغير اسمه، قبل ما الرب يغير اسمه. أبرام اتقابل مع ملك سدوم، وملك سدوم قال له: اديني النفوس اللي عندك والأملاك خدها لنفسك. فأبرام قال له: رفعت إيدي لربنا، وقال كده تعبير: إلى الرب الإله العلي مالك السماء والأرض. أبرام كان رافع إيده للرب، وكان شايف الرب كالإله العلي، الإله المتسلط، الإله اللي مكانته مرتفعة، وقال عنه كده إنه مالك السماء والأرض. وإنت رافع إيدك للرب، وإنت عينك مليانة، وإنت رافع إيدك وشايف إلهك إنه العلي، إنت هتشوف المشكلة في حجمها الحقيقي، وإنت شايف إنه الرب فوق المشكلة هتصغر أوي المشكلة في عينك. الرب الإله العلي، وهو شايف إنه الإله العلي ده هو مالك السماء والأرض، هو اللي عنده كل حاجة. فكأنه عاوز يقول لملك سدوم: مين اللي هيغنيني؟ مين اللي هيديني فلوس؟ مين اللي هيديني أملاك؟ أنت مجرد إنسان، بس أنا رافع إيدي للإله العلي مالك السماء والأرض اللي عنده كل حاجة. قال له كده، قال له: أنا مش هاخد منك لخيط ولا شراك نعل، يعني حتى رباط جزمة يعني. قال له: أنا مش هاخد منك أي حاجة، حتى لو فتلة صغيرة، خيط صغير، أنا مش هاخد منك ولا حاجة، لحسن يجي وقت وتقول أنا أغنيت أبرام. اللي يغنيني هو الرب. أبرام اللي خلاه يقول لأ ويرفض هو إنه شاف الرب العلي. يمكن أنت كمان وأنا وحضرتك محتاجين نقول لأ لأمور معينة، بس مش هنقدر نقولها طول ما الرب مش غالي في عينينا، طول ما احنا مش شايفين الرب إنه الإله العلي، طول ما احنا شايفين المشكلة أكبر من الرب، طول ما احنا شايفين الجبل العظيم اللي قدامنا كبير، فبنقول فين ربنا؟ فندور على حلول من الناس، وندور على عطايا من الناس، وندور على إنقاذ وتدخل من الناس. لكن يوم ما الرب يغلى في عينيا، يوم ما شوف الرب إنه الإله العلي ملك السماء والأرض، وقتها هقدر أقول: أيوة يا رب، أيوة، ما في حد يغنيني غيرك، إيدي المرفوعة دي مفيش حد يملاها غيرك. إبرام كأنه برفعة إيده بيقول له: إيدي مفتوحة يا رب، الوحيد اللي يقدر يملأ إيدي بالخير مش ملك سدوم، اللي يملأ إيدي بالخير هو أنت الإله العلي المتسلط مالك السماء والأرض. أنا يكفيني إنك أنت مالك السماء والأرض، عندك كل حاجة. فلو أنت النهاردة تعرض عليك خير معين من ناس في مقابل انك تقدم تنازلات معينة، تقدر تقول لأ طول ما عينك شايف الرب القدير، الرب الإله العلي، الإله اللي في مكانة خاصة جدا. طول ما انا شايفه إلهي فوق الأزمة، إلهي فوق المشكلة، يملأ إلهي كل احتياج في حياتي، فأقدر اقول للناس اللي عايزاني اتنازل عن مبادئي اللي ممكن يحصل معاهم زي ما إبرام توقع، انه يقولوا: احنا ادينا فلان، احنا ساعدنا فلان. هتقدر ترفع ايدك وتقول: صدقني ما محتاج حاجة،
أنا إلهي مكفيني، أنا إلهي عنده الخير، أنا إلهي يسدد كل احتياجي. والسر إني شايف الرب الإله العلي، السر إنه إيدي مرفوعة للرب، ومكانة الرب مش مرفوعة بقى، لكن مكانة الرب دي في حتة تانية خالص. أنا شايفه الإله العلي مالك السماء والأرض. يا رب أنا بصلي النهاردة إن إيدينا تظل مرفوعة لجلالك يا رب، إيدينا تفضل مرفوعة، وإيدينا وهي مرفوعة عينينا شايفاك الإله العلي المتسلط في ممالك الناس. يا رب احفظ عينينا إنها تبص على الأرض، لكن تبص على الإله العلي اللي فوق المشكلة. يا رب ساعدنا يكون توقعنا للغنى وتوقعنا للحل وتوقعنا للإنقاذ مش من الأرض، لكن من السماء، من الإله العلي مالك السماء والأرض. شكرك يا رب لأنك سامع صلاتنا، ولكل المجد آمين.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقرتنا اليومية مع فريق الخبر الصار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس ونتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سمك.

صباح الخير. قصة يونان اللي معظمنا عارفها بتحكي عن الوقت اللي يونان رفض فيه انه يتكلم مع شعب نينوى وقرر انه يهرب من الرب. وده يمكن يكون حال ناس كتير مننا قوي لما بنقع في الخطية او لما بنقرر نمشي في طريق مش صحيح. لكن بيجي وقت ويونان بيدرك انه هو جوه الحوت في بطن الحوت ومحدش هيعرف يطلعه من المأزق ده غير ربنا. ويصلي يونان صلاة بتغير مجرى الأحداث فيقول كده: حين أعيت في نفسي ذكرت الرب. وقت ما الدنيا قفلت وحقيقي تعب عمل حاجة واحدة، إنه طلب ربنا من كل قلبه. لما شعر إن الموت بيقترب ليه، لما شعر إنه مفيش حل، قرر إنه يرجع للإله اللي هرب منه قبل كده. ويكمل بعد كده يونان يقول: فجاءت إليك صلاتي إلى هيكل قدسك. مش بس كده، مش بس قرر إنه يطلب الرب وهو في وقت الضيق وهو محتاج للمعونة، لكن بعد ما صلى وطلب الرب من كل قلبه اتملأ إيمان إنه صلاته استمعت وإنه الرب استجاب للصلاة بتاعته وإنها كانت مقبولة أمام الرب، برغم إنه ممكن في وقت كان شاعر لإنه كاسر الوصية ربنا مش هيسمع ومش هيستجيب. ويقول الكتاب بعد كده: وأمر الرب الحوت فقذف يونان إلى البر. وقدام القلب المنكسر اللي بيطلب ربنا، قدام الإيمان ده بيؤمر الرب فبتتغير الأحوال وبيطلع يونان من جب الحوت. داود جه في مزمور 139 وكمان حكى حكايته وقال كده: أين أذهب من روحك ومن وجهك أين أهرب؟ عدت إلى السماوات فأنت هناك، وإن فرشت في الهوية فها أنت. إن أخذت جناحي الصبح وسكنت في أقاصي البحر، زي يونان ما كان في وسط البحر، فهناك أيضا تهديني يدك وتمسكني يمينك. حتى في أقاصي البحر، حتى في بطن الحوت، إيدك هتهديني ويمينك هتمسكني. النهاردة في بداية يومك أنت هربان من إيه؟ وبقالك قد إيه هربان؟ وهربان ليه؟ طول ما انت فاكر نفسك انه الحل انك تهرب من انك تقف وتطلب ربنا، طول ما هتفضل تعبان وطول ما هتفضل جوه الحوت. لكن النهاردة في يوم جديد، يوم تطلع فيه للنور، يوم تقف زي يونان كده وتعرف ان حلك ومعونتك ومشكلتك وإعيائك مش هيتحل غير لما تيجي بكل قلبك وتطلب الرب. هيستجيب زي ما عمل مع يونان. صلاتك النهاردة مقبولة لأنها تطلع من قلب حقيقي محتاج للرب. ربنا عمره ما هيكون بيسد ودانه، إنجاز التعبير، ولا يكون بيغمض عينيه وانت بتطلبه، حتى لو كنت اخترت الطريق الغلط، حتى لو كنت في وسط الخطية. النهاردة يوم إنه الرب يستجيب للصلاة، النهاردة يوم للنجاة، النهاردة يوم إنك تطلبه بإيمان فيوجد ليك.

نعم يا رب في بداية اليوم النهاردة يا رب جايين وبنعلن احتياجنا إليك، فأنا بحاجة شديدة إليك يا رب. النهاردة بنصرخ من كل قلوبنا ونحط احتياجاتنا وتعبنا وأنيننا يا رب قدامك يا رب. في بداية يوم جديد النهاردة جايين نقف قدامك، جايين نقرر ما نهربش يا رب، لكن نقف قدامك ونطلبك ونصرخ ونبكي يا رب، ونقدم توبة حقيقية عن كل وقت بعدنا فيه عنك، عن كل وقت ما دورناش عليك، عن كل وقت افتكرنا ان حلولنا ومشاكلنا تتحل بعيد عنك. لكن النهارده زي يا رب ما يونان قرر وهو في بطن الحوت انه يطلبك وهو على مشارف الموت، قرر يرجع للإله اللي وحده عنده الحياة، اللي وحده يقدر يؤمر فيكون. النهاردة بنقرر نرجع، النهاردة بنقرر نتوب، النهاردة بنقرر نطلبك، وإحنا واثقين إنك أنت هتستمع وإنك أنت هتستجيب وإنك أنت أذانك مفتوحة، إنك مش بتتعامل معنا بحسب خطايانا ولا بحسب اختياراتنا ولا بحسب أمانتنا، لكن بتتعامل بحسب مراحمك. مراحم جديدة في هذا الصباح يا رب، مراحم جديدة واستجابات جديدة يا رب النهاردة، وأبواب جديدة تتفتح يا رب، قبول لكل حد فينا وغفران وستر ودم يغطينا، فتأمر يا رب، تقول كلمة فتأمر تتفتح كل الأبواب المقفولة وترد كل حد يا رب لحضنك في اسم يسوع.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم الطريق والحق والحياة. معاكم أخوكم مختار، واللي إن شاء الله نحكيكم على مواضيع واجدة وشيقة. في برنامجنا هذا حنكلمك بالتفصيل عن الطريق الصحيح وشن هو الحق اللي شرع الله والحياة اللي مفروض نعيشوها عشان نرضى الله. فنقول لكم أهلا وسهلا بكم مرة ثانية.

اخوتي المستمعين، نرحب بكم في حلقة اليوم، واللي موضوعنا عن الروح القدس. حكينا في الحلقات الماضية على الروح القدس وكيف ان الروح القدس هي الله نفسه، وحكينا على القدرات وعجيب الروح القدس وعلى اسماء وصفاته، وحكينا على دور الروح القدس في حياة المؤمنين وفي حياة الناس اللي يتبعوا طريق ربنا في العهد القديم وفي العهد الجديد. وطبعا الروح القدس هي المعين لنا في الدنيا حتى يجي الوقت اللي ينزل سيدنا المسيح عيسى عليه السلام وياخذنا معه للفردوس الأعلى. وطبعا كل مؤمن عليه واجبات قدام الروح القدس لازم يديرها. فالكتاب المقدس يقول لا تحزنوا روح الله القدوس، يعني ما تزعلوش روح الله. طبعا لما نحن نرتكبوا خطايا الروح القدس يزعل منا، فنحن طبعا من واجبنا ان ما نرتكبوش اي خطيئة او ذنب يزعل الروح القدس. وهنا

هو الروح القدس مقياسنا لكل شيء، فنحن قبل ما نديروا أي شيء أو أي فعل لازم نقيسوه بالروح القدس، لأنه هيرشدنا هذا خطأ ولا صواب. وطبعا عدم الطاعة، ولما ما نسمعوش كلام الروح القدس، الروح القدس يطفى فينا. الكتاب المقدس يقول لا تطفي الروح، لأن الروح القدس هو النور اللي فينا. نحن الإنسان أو البشر الخاطئين كيف اللامبة اللي تضوي، فلازم ما نطفوش، لازم نطيعوا الروح القدس في كل صغيرة وكبيرة. والكتاب المقدس يقول ما تسكروش بالخمر اللي فيه الخلاعة، لكن امتليوا بالروح، لأن التشبع بالروح القدس هو اللي يجب علينا نديروه تجاه الروح القدس، مش خمر وكلام الفاضي اللي موجود في العالم اللي نشوف فيه كل يوم. هذا ملاش أي فايدة لنا لا في الدنيا ولا في الآخرة، بالعكس الكلام أو الأخطاء اللي يديروا فيها الناس والحاجات اللي نشوف فيها كل يوم قدام عيوننا، وهي سبب البلاوي وسبب الشر اللي موجود في العالم. طبعا هذه نسميها خمرة العالم، لأن هذه تخش في عقل وفكر كل واحد، والدوخة كيف ما تدير الخمرة في عقل الإنسان الواعي وتخليه سكران فيرتكب كل المعاصي. الروح القدس عندها واجبات عليها وليها في الكنيسة اللي هي مجموعة المؤمنين على الأرض. طبعا المؤمنين اللي هم مؤمنين بالسيد المسيح يكونوا مجتمعين مع بعض الصلاة وللعبادة وللاستشارة والتفهيم الكتاب المقدس وقراءته، وهم يكونوا مع بعضهم كجسم واحد للمسيح على الأرض. طبعا بالروح القدس، هي اللي تجمعهم بالروح القدس، هي اللي تعطيهم الوصلة ما بينهم كلهم ما بين الله الواحد. أخوتي المستمعين، نسمع في استراحة قصيرة تسبيحة اليوم، وبعدين نرجع نكمل لكم الموضوع.

إن شاء الله أخوتي المستمعين تكون تسبيحة اليوم عجبتكم. كيف ما قلنا إن الكنيسة في إلها واجب على الروح القدس، واجب الطاعة والامتلاء بالروح القدس، وطبعا الروح القدس لها دور كبير في الكنيسة. فالمؤمنين هم هيكل الله، لأن الروح القدس تسكن فيهم، روح الله تسكن فيهم، فهم يكونوا طبعا هيكل الله على الأرض، وحيكونوا هم هيكل الله في السماء في الآخرة. المؤمنين يعبدوا الله بالروح، لأن الروح هو اللي يقودهم في الاجتماع وللسجود والعبادة والصلاة، وحتى في الكلام العادي يبعدهم الروح القدس عن مناوشات والكلام الدنيا والفاضي، ويخليهم بإرشاد منا حتى تكون أفكارهم وكلامهم كله يتناسب مع حضرة الله اللي هم موجودين فيه في أوقات اجتماعاتهم. الروح القدس يخلي المؤمنين يكونوا جسد المسيح الروحي على الأرض، لأن يسكن في كل واحد فيهم، فهو الروح القدس هو واحد مش مجموعة، فيخليهم واحد روحيا. طبعا الروح القدس عنده مواهب يعطيها للمؤمنين لما يكون إيمانهم فعلا قوي، عندهم تكون موهبة من الله يعطيها لهم، وخدمات من الروح طبعا، اللي هي في ناس يكون عندهم مواهب القراءة، في ناس فهم الكتاب، في ناس يكون عندهم موهبة الوعظ شرح الكتاب، في ناس عندهم مواهب بسيطرة حتى على الجنون والشيطان، يعني في مواهب قوية حتى تتكلم بلغات ثانية. هذه كلها ما تجيش إلا عن طريق الروح القدس اللي هو يسكن في الإنسان. طبعا المؤمنين يعتمدون في جسد واحد وينسجوا روح واحدة اللي هي الروح القدس. فأخويا المستمع، أخوتي المستمعة، فكروا في الروح القدس واعرفوا كيف تتعاملوا معها، واطلبوا من الله في صلاة، اطلبوا من الله وادعوا له ان يعطيكم الروح القدس، وقولوا معايا وصلوا لله كيف ما الصلاة هذه نقولها انا وياكم. قولوا معايا: يا الله، ابعت روحك القدوس لتسكن فينا، لتكون لنا المعين والمرشد في حياتنا. يا رب، حط لمسة يديك مباركة علينا عشان نكونوا عبادك وأولادك الصالحين ليوم الدين. يا رب يا رب، ارشدنا في حياتنا كلها، ويا رب عيننا يا رب، واعطينا الروح، خليها تلهمنا الحق وتبين لنا طريق الحق اللي هو يوصلنا للآخرة الطيبة، عشان نكون في وجهك يا الله وقدامك خدامك للأبد إن شاء الله. آمين. أخوتي المستمعين، إن شاء الله تكونوا استفدتوا من حلقة اليوم. إذا عندكم أي استفسارات أو عندكم أي أسئلة أو مواضيع مش فاهمين أو حاجات صعبة عليكم، أبعثونا على عنواننا المذكور في آخر الحلقة، وإن شاء الله نوعدكم نجاوبوا لكم على كل أسئلتكم وكل استفساراتكم بكل وضوح وأمانة، ونقول لكم سلام من الرب عيسى المسيح لكم.

البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com. الرقم مرة ثانية، البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com.

0: تحكمش على حد بمجرد انك سمعت من الناس حاجة عليه، لأن الناس دايما مواقفها بتتغير ومن وقت للتاني آرائها بتتغير في الناس، ومفيش حد للأمانة حد متفق عليه ولا كل الناس موافقة عليه ولا كل الناس بتمدحه أو كل الناس بتذم فيه. من أكتر من 2000 سنة حصل موقف زي كده مع المسيح. الناس اللي كانت بتقول وصلنا في الأعالي وكانت بتهتف باسمه وكانت بترحب بيه وحطت هدومها تحت رجليه، هم نفس الناس اللي جم بعديها بكام يوم وقالوا اصلبه. موقف الناس بيتغير وآراء الناس بتتغير. علشان كده من فضلك لا تبقى بتحكم على نفسك برأي الناس ولا تبقى بتحكم على حد تاني برأي الناس. خلي ثقتك في نفسك، خلي ثقتك في ربنا اللي اداك قيمة أكبر بكتير من مجرد رأي الناس اللي حواليك.
1: غني بالتسبيح والحمد على راديو صمت.

0: الأفكار بلون جديد على راديو سم.
1: الرابع والعشرون.
2: وجئنا عند فجر الأحد إلى القبر وهن يحملن الطيب الذي هيأنه، فوجدنا الحجر مدحرجا عن القبر، فدخلنا فما وجدنا جسد الرب يسوع. وبينما هن في حيرة ظهر لهن رجلان عليهما ثياب براقة، فارتعبنا ونكسنا وجوههن نحو الأرض. فقال لهن الرجلان:
3: لماذا تطلبن الحي بين الأموات؟ ما هو هنا، بل قام. اذكرنا كلامه لكنا وهو في الجليل حين قال: يجب أن يسلم ابن الإنسان إلى أيدي الخاطئين ويصلب، وفي اليوم الثالث يقوم.
2: فتذكرنا كلامه ورجعنا من القبر وأخبرنا التلاميذ الأحد عشر والآخرين كلهم بما حدث، وهن مريم المجدلية وحنة ومريم أم يعقوب، وكذلك سائر النساء اللواتي رافقنهن. وظن الرسل أنهن واهمات فما صدقوهن، ولكن بطرس قام وأسرع إلى القبر، فلما انحنى رأى الأكفان وحدها، فرجع متعجبا مما حدث. وفي اليوم نفسه كان اثنان من التلاميذ في طريقهما إلى قرية اسمها عمواس على مسافة 7 أميال من أورشليم، وكانا يتحدثان بهذه الأمور كلها. وبينما هما يتحدثان ويتجادلان دنا منهما يسوع نفسه ومشى معهما، ولكن أعينهما عميت عن معرفته، فقال لهما:
4: بماذا تتحدثان وأنتما ماشيان؟
2: فوقفا حزينين، فأجابه أحدهما واسمه كليوباس:
5: أنت وحدك غريب في أورشليم، فلا تعرف ما حدث فيها هذه الأيام؟
2: فقال يسوع:
4: ماذا حدث؟
2: قالا له:
5: ما حدث ليسوع الناصري، وكان نبيا قديرا في القول والعمل عند الله والشعب كله، كيف أسلمه رؤساء كهنتنا وزعماؤنا للحكم عليه بالموت، وكيف صلبوه، وكنا نأمل أن يكون هو الذي يخلص إسرائيل. ومع ذلك فهذا هو اليوم الثالث لتلك الأحداث التي وقعت.
0: لكن بعض النساء من جماعتنا حيرننا، لأنهن زرن القبر عند الفجر فما وجدن جسده، فرجعنا وقلن إنهن شاهدن ملائكة ظهروا لهن وأخبروهن بأنه حي. فذهب بعض رفاقنا إلى القبر فوجدوا الحال على ما قالت النساء، وأما هو فما رأوه.
2: فقال لهما يسوع:
4: ما أغباكما وأبطأكما عن الإيمان بكل ما قاله الأنبياء؟ أما كان يجب على المسيح أن يعاني هذه الألام فيدخل في مجده؟
2: وشرح لهما ما جاء عنه في جميع الكتب المقدسة من موسى إلى سائر الأنبياء. ولما اقتربوا من القرية التي يقصدان إليها تظاهر لهما يسوع أنه ذاهب إلى مكان بعيد، فتمسكا به وقالا:
5: أقم معنا، لأن المساء اقترب ومال النهار.
2: فدخل ليقيم معهما. ولما جلسوا للطعام أخذ يسوع خبزا وبارك وكسره وناولهما، فانفتحت عيونهما وعرفاه، ولكنه توارى عن أنظارهما. فقال أحدهما للآخر:
0: أما كان قلبنا يحترق في صدرنا حين حدثنا في الطريق وشرح لنا الكتب المقدسة؟
2: وقاما في الحال ورجعا إلى أورشليم، فوجدا الرسل الأحد عشر ورفاقهم مجتمعين، وكانوا يقولون:
6: قام الرب حقا وظهر لسمعان.
2: فأخبراهم بما حدث في الطريق وكيف عرفا الرب عند كسر الخبز. وبينما التلميذان يتكلمان ظهر هو نفسه بينهم وقال لهم:
4: سلام عليكم.
2: فخافوا وارتعبوا وظنوا أنهم يرون شبحا، فقال لهم:
4: ما بالكم مضطربين، ولماذا ثارت الشكوك في نفوسكم؟ انظروا إلى يدي ورجلي، أنا هو، المسوني وتحققوا. الشبح لا يكون له لحم وعظم كما ترون لي.
2: قال هذا وأراهم يديه ورجليه، ولكنهم ظلوا غير مصدقين من شدة الفرح والدهشة. فقال لهم:
4: أعندكم طعام هنا؟
2: فناولوه قطعة سمك مشوي، فأخذ وأكل أمام أنظارهم، ثم قال لهم:
4: عندما كنت بعد معكم قلت لكم لابد أن يتم لي كل ما جاء عني في شريعة موسى وكتب الأنبياء والمزامير.
2: ثم فتح أذهانهم ليفهموا الكتب المقدسة وقال لهم:
4: هذا ما جاء فيها، وهو أن المسيح يتألم ويقوم من بين الأموات في اليوم الثالث، وتعلن باسمه بشارة التوبة لغفران الخطايا إلى جميع الشعوب ابتداء من أورشليم، وأنتم شهود على ذلك. وسأرسل إليكم ما وعد به أبي، فأقيم في مدينة أورشليم إلى أن تحل عليكم القوة من العلا.
2: ثم خرج بهم إلى بيت عنيا ورفع يديه وباركهم، وبينما هو يباركهم انفصل عنهم ورفع إلى السماء فسجدوا له. ورجعوا إلى أورشليم وهم في فرح عظيم، وكانوا كل حين في الهيكل يباركون الله.

كنت وبقيت. ما كنتش بعرف أواجه اللي قدامي لو عمل موقف يضايقني، وكنت بشيل في نفسي وما كنتش بعرف أتعامل معي. بقيت دلوقتي بعاتب اللي بيضايقني علشان أهدى وسامح وأتعامل معي صح.

0: يا الله، ما هو هذا الصوت؟ الوقت متأخر، قد الساعة 3 الفجر. من شان البيت في هذا الوقت؟ يا الله استرك ورضاك. رضية؟ رضية؟
1: ما هو يا عمة؟
0: خلي عبد الله يصير بسر، ما هو هذا الصوت في هذا الوقت؟
1: يا عمة هذا عبد الله ابنش، عاد ورجع الآن من سهرته مع الخبرة.
0: ما هو؟ ابني رجع ذا الحينة؟ أنت متأكدة؟
1: أيوة متأكدة، لأنه كل يوم على هذا الحال يرجع لي أنصاص الليالي وأنا ما بين أتحاكاش، عسب ما أغثيكم شنتو وعمي.
0: دالحين أصير افتحي لها الباب وغطوالي كلام معه، أبصر أيش هذا اللي بيخليه يجلس طول الليل خارج البيت مع الخبرة وناسي إن معه مروجها.
1: وفتحنا لك الباب مثل كل يوم ودخلت، ممكن بس المرة واحدة تقول لي الصدق فين كنت مع من؟ وليحين عن ظل على هذا الحال، أنا مليت من هذا الوضع.
2: وانتي ما دخلش؟ ناقص على آخر عمري أخذ الأذن منش أو كيف؟ أم بتسير أم بتجي ومنهم أصحابك؟ ياي لا تنساش نفسك، أنتي غير مره، ما تتدخلش في أي حاجة ولا يحق لش تحاسبيني. نهاي
1: يمكن ما لش حق برأيك، بس أنت الذي نسيت أنك أب الطفل وما تستاهله فعلا، طول الوقت وأنت مشغول عنه وترجع لنا الفجر ريحتك مليانة الدنيا من هذا البلاوي الذي تشربها مع أصحابك، وأنا أح ولا داخلي وعمري ما شكيت، بس خلاص طفح الكي وأنا مش مستعدة أسكت أكثر.
2: ياي أنا بين أنبهش، لو تتكلمي بشيء عترجعي البيت أهلش وآخرتش غير ورقة توصلش وعمرش ما عتبسر بنش، لا أحرمش من الطلع عمرش، وهذا الكلام حط حلق في يدانش. يا سيري من قبالي خليني أسير القوت، غضوة معي شغل من بحيني.

0: عبد الله. عبد الله
1: يا الله أرضاك.
0: هيا قوم الساعة 7 وابنك جاهز تشله معك المدرسة، راح عليها الباص اليوم.
1: ناهي عاد أقوم، وانت شريف علي لي كلاس قهوة كنت رازي عن فجر من السهرة حكا مثل عشي سهر الطول الليل مع الخبرة.
0: الله يهديك ويصلحك. وللمعلومية عمتي يشتوك في الديوان، قدهم مريعين لك من بحين ويشتوا يتجابروا معك، وانا ما دخلني في شي.
1: وامي ما يشتوا مني من وجه الصبح، قسما لو تكوني قلتي لهم شي عني لا عمل ليش الذي قلت ليش بالحرف الواحد، وصدق عتكوني خربتي بيتش بيدش.
0: انا ما جابرتهم بشي. انت امس وقت ما كنت بتدق الباب هم سمعوك وقالوا لي اخليك تنزل تبصر من في الباب، قلت لهم اصلا هذا هو عبد الله، وما قلت لهم شي ثاني عن البلاوي الذي بتفعلها او البلاوي الذي بتشربها. يعني انا ما ليش دخل بالذي حصل امس.
1: يا فتاح يا علي من صباح الله عن سرني جرى النصايح ذا حين من الصبح، انا مش انا ناقص وجع قلب قدر ساعة يطفحني وامي يكملوا علي الباقي. هيا سيري من وجهي خلاني انقلع لشغلي وبصير امي ما اشتوا. يلا
2: طبعا يا ابني انا كنت عارف ان عمرك ما عاد تغير، قلت ازوجك تعقل تشعر بالمسؤولية، الله رزقك بولد، لكن ما بش فايدة هذاك، انت ما بتتغيرش وما عاد تعرفش قيمة الاشياء في حياتك ولا عاد تحس بالمسؤولية. انا اش تعرف شي واحد بس يا ابني، وما اش ازعلش منك ولا اش ارفع صوتي، بقول لك شي بس، ليش بتخلي السلوك السيء يسيطر على حياتك؟ ليش تغضب الله منك وانت معاك جاهل يا ابني؟ يا ابني عقل وعرف قيمة زوجتك وابنك.
1: ناهي امه انتو بس دعولي بالهداية وصلح.
2: بندعي لك يا ابني وخايفة عليك من نتيجة الذي بتفعله، ايش عيكون مردودة، وقد حذرتك خيرات، هذه مشي اول مرة وكل مرة نفس الشيء، ولا كأني جابرتك بحاجة.
1: اكيد ما عيقول الله كل الخير امه، طول ما انتو بتدعولي ربنا عيوفقني وش اتغير اكيد، وكل الشباب اصحابي الذي بسني بيفعلوا نفس الشيء مش وانا لوحدي بس، وبعدين انا بنسهر جابر الخبرة ما بنفعل شي خطأ. انتو اطمنوا والان اسمحوا لي اسير لشغلي، عاد انا جا وصل عمر للمدرسة خاطركم. ها
2: الله يفتح عيونك يا ابني على الصواب ويرفع عن عيونك الغشاوة وينجيك من كل شر.
1: أبي
2: قولي لي يا رضية كيف حال زوجك؟ ولا تخبي علي شيء أبدا، لأنه مش راضي يعترف لي ما بيفعل طول الليل مع خبرته.
0: هو تمام الحمد لله يا عمة، بيسر للعمل ويشل ابنه للمدرسة، وأحس أنه مبسوط ومرتاح في عيشته هذا، وصعب أحد يقدر يغيره طول ما هو مش راضي يتغير.
2: هش من انبساط يا بنتي في هذا العيشة؟ طبعا مثل ما هو ما تغيرش، نفس السهر ونفس العادة السيئة، وما بيحترمش يا بنتي ولا بيقدرش، وأنا بحس بهذا وقلبي موجوع عليش وغافي عليش، يعلم الله بالذي في قلبي.
0: يا عمة إذا علي أنا عادي، أنا خلاص تعودت على هذا الموال وهو عمره ما حبني، بس يا عمة كلامش معه ما جاب أي فايدة، بالعكس أصبح طول الوقت وهو مع أصحابه ويرجع الظهر من العمل وهو مش عارف بنفسه أو فين الله طارح له، وريحة المشروب الذي يشربه ملان السيارة وملابسه، حتى ابنه ما يهتم به مش فارقه مع شي، المهم راحته. وانا تعبت، الى متى هذا الحياه؟ والصدق ما عاد ينفع اخبي عليكم شي بعد الان، حتى ولو هو هددني بالطلاق بس انا شتحاكه، لان السكوت مش حل، خلاه يتمادى زياده بالخطا.
2: اه يا بنتي مش انا عارفه ايش افعل معه، اعرف ان انتي مظلومه معه وتعبتي، بس اقول لك حاجه، الصبر الصبر مفتاح الفرج، انتي بس ادعي له بالهدايه وعسى انه يتغير ويتحول لشخص ثاني. الذي ما قدرتش افعلها انا معه متاكده انك انتي تقدري تفعليه، واذا مشوا علشانش يا بنتي علشان الجاهل، حرام يحترم من ابوه، عاده صغير ومتعلق في ابوه قويه.
0: امين يا عمه، الله يسمع منكم. واذا على عمر فعلا روحه معلقه في ابوه، رغم انه ما بيبصرش خيرات، بس الولد يحس ان ابوه اقرب حد له مثل اي طفل في سنه، قدوته ابوه مش امه. لكن عبد الله ولا حاسس بشيء، وهذا اللي يواجع قلبي أكثر وأكثر.
2: صدقتي يا بنتي، أبوه هو قدوته. إلا على سيرة عمر، قولي لي فينه ابنش؟ ما بسمعش اليوم ولا له صوت، ولا كأنه هانا، عكس كل يوم صوت ملان البيت. الله يحفظ لنا ولا يحرمنا من حسه.
0: آمين يا رب. وذاك جالس يلعب في الحوش بالكرة منتظر أبوه يجي عاسب يتغدى معه. اليوم روح مع الباص ما روحش مع أبوه، وما رضي يأكل كل لما بابا يجي شاكل معه، وتراشى يتم راشى أنه يأكل له لقمة مع أنه جاء تعب من المدرسة.
2: يلا أسرك. ما هو ذا يا بنتي؟
0: مدري.
2: انزلي انزلي انزلي بسري. ما هو
0: عمر؟ عمر عمر يا ابني، عمر ابنك مات، قتلت ابنك يا عبد الله. عمر
3: كيف؟ انا ما بصرتك. وينو وينو عمر؟ اي حال خرج من البيت، انا ما شفتك.
0: ما بصرت لانك سكران، لانك انسان مش صاحي. قتلت ابنك، قتلت ابنك وانت مش حاسس. نتيجة اخطائك وقعت على راس ابنك الذي ما له شيء ذنب.

0: عبد الله، عبد الله.
1: هاي أمه.
0: قوم يا ابني، قوم أكل ولا أشرب. أنت لك سنة يا ابني وأنت على هذا الحالة، أنت مش عايش، كأنك ميت. الذي وقع يا ابني كان إرادة الله، خلاص يكفيك حزن وحسرة. الذي وقع قضى وقدر، الحمد لله على كل حال.
1: الحمد لله على كل حال، بس الذي صار يمه كان نتيجة أخطائي، والمشكلة إني جيت على رأس ابني. أنا يمه ما استحقش إن أنا أعيش، وما استحقش إني أكون أب. لي سنة وأنا أتعذب من النوم، ما أعرفش أنام طول الليل. كل ما أنام أحلم بكوابيس مزعجة، أشوف أيدي مليان بدم ابني. أنا يمه قاتل، أنا الذي قتلت ابني بيدي.
0: لا يا ابني، استغفر الله، أنت مش قاتل، أنت فعلا أخطأت، بس خلاص أنت اعترفت على هذا الخطأ وندمت وتبت عن ذنوبك، وقفت الذي كنت تعمله مع أصحاب السوء. ومع الأيام يا ابني الحياة كفيلة أنها تنسيك كل شيء. الله قادر يا ابني يسامحك ويخليك تبدأ حياة جديدة.
1: طيب كيف أبدأ يمه وابني سائر؟ حرمت هي يعيش في الدنيا الذي مستاهل إني أكون أنا فيها. ولو كان الله أخذني وطول في عمر ابني كان أحسن يمه.
0: ابني استغفر الله، اسمع كلامي، الحزن والدموع وتعزل نفسك عن الدنيا مشو حل. هذا الشيء ما يرجع لك منك عمر، هذا الشيء يحطمك ويحطم زوجتك أكثر. حرام يا ابني، زوجتك تعبت معك بما فيها الكفاية، الآن هو وقت أنك تعوضها وتكون معاها وجنبها.
1: رضيها تحملت معي كثير وأنا أذيتها خيرات، هي ما تستحقش كل هذا، وما تستحقش أنها تنحرم من ابنها. هي سامحتني خيرات على أخطائي، لكن ما عاد سامحش على موت ابننا عمر.
2: لا طبعا عاد سامحك، لأن الحزن عمره ما عيرجع عمر، الحزن بيوجع قلوبنا أكثر وبيحطبنا أكثر وأكثر.
1: معقول عاد سامحني يا رضية؟
2: أكيد أكيد شا سامحك، أنت ما كان قصدك أنك تقتل ابننا، وجرحك مثل جرحي ويمكن أعظم، لأنك بتحس أنه مات بسببك. وبعدين إذا الله بيسامحنا على الذنوب، كيف إحنا ما عنسامحش الناس؟
1: تتوقعي الله سامحني يا رضية؟
2: أنا متأكدة أن الله عيسامحك طول ما أنت اعترفت بغلطك وبطلت تعمله، وخليك واثق بغفران الله، واعتقد أن الله سامحك من زمان، وهذا الوقت الذي أنت لازم تغفر لنفسك وتعيش برحمة الله وغفرانه. والشي نبدأ من جديد يا عبد الله، أنا محتاجة أني أكون أم ثاني مرة. أنت ليش حارمني أكون أم لي سنة وأنت رافض ذلك تماما؟ أنت يا زوجي هكذا بتظلمني
1: يا رضي. مش ظلمش، أنا خايف أني أجيب طفل ثاني وأكون مقصر في حق الساعة ما قصرت في حق عمر، أو أكون أب مستهتر لأني صارت عندي عقدة صعب أن أنا أتجاوزها بعد موته.
2: لا خطأ، لازم تتجاوزها علشان تعرف تعيش وتخلي الذي حولك يعيشوا. أن إحنا نجيب طفل ثاني مش معناه أنه نسينا عمر، لا لا لا، معناه أن إحنا محتاجين نداوي وجعنا ونعوض الألم والدموع. ولأنك صلحت من أخطائك عتعرف تهتم فيه وتتجاوز أي خطأ في الماضي، لأن عدم الخلفة أبدا مش هو حل.
1: إذا به نصيب نجيب طفل ثاني ليش لا؟ إذا كان هذا الشيء بيخلينا نعوض عن الذي راح، تصدقي يا رضية الكلام معش بيريحني قوي، وساعدني لأني كنت أتمنى أموت وألحق عمر، لأني كنت أشوف نفسي أب فاشل وما يستحقش كلمة بابا.
2: أنت مش أب فاشل وتستحق أنك تكون أب، أنت بس انجريت ورا بليس وصحبها السوء، والحمد لله صحيت من الذي كنت فيه وناوي تبدأ حياة نظيفة وجديدة.
1: وأنا أوعدش أني أتغير تماما علشانش وعلشان عمر، وإذا الله رزقنا بطفل ثاني باكل له خير مثال وأحن أب في الوجود إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا ابني، واشتيك توعدني أنك ترجع لشغلك اليوم قبل بكرة وتبدأ حياة جديدة بعيدة عن أي خطأ، ويكون هذا درس لك طول عمرك، فاهم؟
1: إن شاء الله يما. حاضر
2: إن شاء الله. إن شاء الله يا عمة،
1: والله يصبرنا على فرق عمر ويرزقنا ذرية الصالحة ويقدرنا على تربيتهم وعلى تعويضش. أنت يا زوجتي، وأعرف كيف أفرحك وأدخل البسمة لحياتش.

0: لك البياز كمله مع باقي شمعي ولا ريال، تفهم؟
1: شوفي يا مرة، أنا لا بصيح ولا بنفعل بهذه النقطة بالذات. أنا أعتبر نفسي شريك معك بارتكاب الأخطاء.
0: طيب ومو هي هذه النقطة؟
1: جالسين نصرف الفلوس بدون ما نحسب إيش لنا وإيش علينا، وبدون ما نحسب حساب بكرة، بدون ما نحسب حساب الطوارئ يا مرة.
0: أنت داري إنك أنت بالذات تستهلك شهرياً نص الفلوس، وأحياناً أكثر من النص.
1: بيش؟
0: تشتري قات.
1: لا لا لا لا، هذه ضمن الكوارث الطبيعية. بس قولي بيتنا كبير شوية بالجوهال، وهذه مشكلتك.
0: أني ماليش دخل، هذه مشكلتك أنت، لا ترجعش جهتي.
1: خلاص كلنا بالهوى سوا. دحين قولي لي، كيف ندبر بقية الشهر وباقي لنا أسبوعين لاستلام المرتب؟
0: دبر نفسك، اتسلف ولا تكلف.
1: أنا أقولك يا زعفر، اتسلف ولا تكلف.

0: أوه يا حميد، والله للأسف. إيش أقول لك، بس لو كنت كلمتنا أمس كنت بعطي لك كم ما تشتي، لكن اليوم الصبح رحت أحول الفلوس للولد.
1: خلاص عادي، رغم أن المسألة كارثة يا سفيان، كارثة.
0: كيف يعني؟
1: نحن والكثير من أمثالنا نعيش بدون تنظيم ولا ترتيب، قزنا نمشي يومنا وبس.
0: إيش قصدك؟
1: الشاطر مننا أو الذي يقول إنه شاعر بالمسؤولية يوصل المرتب لزوجته وهي الله من جهته وهو من جهته بدون ما يحسبوا حسابهم ولا يرتبوا أمورهم.
0: هذا واقع وما نقدرش نتخلص منه للأسف، خاصة والأسعار كل يوم ترتفع. لكن أنا عندي لك حل مؤقت يفكك من أزمتك.
1: أنا عند الله عندك. ها،
0: ليش ما تأخذ لك سلفة من أمين الصندوق؟
1: قلنا لقد حاولت معه وحلف يمين ما يقدر. يا
0: طيب، صاحب البقالة شكله محترم وبين الناس، أكيد بيقدر ظروفك.
1: قلنا لقد جربته وقال ما يقدرش لأنه حلو التزامات للموزعين. يا سفيان، طرقت أبواب أعز الأصدقاء وكل واحد منهم يدي لي عذر.
0: وأنا واحد منهم.

0: يا عبير عبير،
1: ايوه يما،
0: يقول لك ابوي كيف علي زعم طلب سلفة لحساب الراتب حقيقي، ما معناش مصاريف ولا
1: من فين يما؟ وبعدين كم اديك وكم مرقه؟ الراتب حقي قليل واني هذا الشهر محتاجه له.
0: ملا يا بنتي ما فيش معانا حتى ريال.
1: يما واني ايش افعل لكم؟ سيبوني بحالي، انا اشتي اشعر انني بنت زي كل البنات، زي زميلاتي بالعمل، زي صحباتي بالجامعه. حرام عليكم يما، حرام.

0: اسمعي يا سفيان، حالة بيت حميد هذه اليومين تصعب على الكافر. إلا قل لي أنت إيش قلت لحميد؟
1: إيش بقول له يعني؟ قلت له ما فيش فلوس، من فين أجيبه له؟
0: حرام.
1: حميد عارف بنفسه ومعترف بسلبياته وسلبيات زوجته.
0: المشكلة إنهم ما فيش معاهم حاجة في البيت، كله من السوق ونقدي.
1: طبيعي، هذه نتيجة معروفة، لأن راتبه محدود وهم يصرفوا بلا حساب.
0: الجهال ما شاء الله كثير، يشتوا يأكلوا ويشتوا مصاريف يومية ويشتوا مصاريف الدراسة.
1: ولا تنسي إن حميد خلى بنته تشتغل وهي تدرس علشان تساعده بالمصاريف طبعا، مع ذلك برضو ما رتبوش حياتهم ولا وزنوا أمورهم.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله. هيا عن إذنك باروح أشوف زعفران، باقي معانا شوية من فضل الله، شوية غداء باروح أجيبه للجهال حقهم.

0: اسمعي يا حقة زعفران وانت يا بنتيها اسمعين.
1: ايوه يا با.
0: كمعالجة من الخروج من الأزمة الراهنة ووضع حد للعشوائية، أنا وضعت هذه اللائحة لتنظيم حياة البيت. ها اتفضل يا بنتي اقرأي لأمك. ها.
1: 1. بند المصاريف اليومية ويكون بتقدير متوازي ومتزن بحيث لا يتجاوز المقرر. 2. بند النثريات الاحتياطية، وهذا يتم الصرف منه بموجب أمر مباشر من الأب ممثل رئيس مجلس الإدارة. 3. بند الحالات الطارئة و...
2: ها ها ها ها ها. وبند هاتي هاتي هاتي لو ما كتبتوش.
0: بند هاتي هاتي قد موضح ببند النثريات الاحتياطية، تفهمي؟ ولن يتم الصرف منه إلا للضرورة، مثل لو جاءوا لنا ضيوف
2: أو أنك تشتي تخزن.
0: بالضبط.
1: طيب يابا، أنت وضعت هذه اللائحة على أساس أن الموازنة هي راتب وراتبك، صح كلامي ولا لا؟
0: صح.
1: بس أنا يابا لي رأي في الموضوع. زعفران، وزعفران
2: هي عن إذنكم عن إذنكم شاسرة، شوف سامية.

0: الله يكرمك يا سامية، بصراحة ما قصرتش يا أختي، وبعدين قد احتلت المشكلة الحمد لله.
1: الله كريم. إلا قولي لي كيف دبرتم؟
0: أقول لك قد جبت الحميد حق البدلة والوزاق والخاتم على أساس إنه يبيعهن ويشتري مقاضي للبيت كله.
1: أوه لا لا لا لا لا، هذا مش حل. أنا مانيش راضية إنك تبيعي ذهبك أبدا مهما يكون.
0: ما لو كيف نفعل يا سامية؟ هذا بيت ما حدش يقدر يصبر.
1: اسمعي، ها شو لي هذا المبلغ البسيط، ها ومشي حالك فيه.
0: لا لا لا لا لا، خلي فلوسك معك.
1: امسكي بس يا أختي، إحنا خوات ونحن جيران والجار للجار، يقول لك المثال وما صديق إلا وقت الضيق.
0: الله يحفظك يا سامية. خلاص أنا شاشل الفلوس وشاحطه تحت بند الحالات الطارئة.
1: كيف يعني؟
0: حميد فعل خطة على بنود من شان تنظيم نفقات البيت.
1: أهم حاجة هو يلتزم ويمسك يده من المصارف اللي ما منش، تفهمي؟ يعني مثل القات وغيره.
0: هي هذه رأس الأزمة، أكثر من نص الراتب والله إنه يستهلكه.

0: ما عليك يا بنتي ما عليك، وصلت لمان احنا بازمه وقلت تشي اشتري تلفون. لا لا لا لا، انا رافض فكرتك تماما.
1: ليش رافض يابا؟ من حقي انا اللي تعب واشتغل، وشتي اكون يعني بمستوى زميلاتي وصحباتي، ايش معنى هن معهن تليفونات مطوره واني لا؟
0: معك تلفون يا بنتي، معك تلفون، بطلي التصاني بهذا والكلام الفارغ. هي
1: هذا هو تليفون الشاقي، انا بفعل بو كده.
0: ايش تفعلي مالك؟ مالك يا مجنونه؟ ليش كسرتي حقك التلفون؟
2: لا حول ولا قوه الا بالله العلي. خلاص ها ارجعي يا بنت ارجعي، تعالي.

0: ها هي بنتي، مالك كده رجمتي بنفسك رجله فوق الفراش؟
1: سيبيني لوحدي يما، سيبيني.
0: يا بنتي كيف اسيبك لوحدك وانت بهذه الحاله؟ زعليك ابويك؟ ايش قد قال لك؟
1: هربي يدك من فوقي، هربيني، خليني ارقد بس.
0: اذا انا تصايحتم على حقك الراتب ورفض يخليك تشلي من حاله، سهل سهل يا بنتي سهل. هو ده الحين كما هو طفران، لكن يوم ما يستلم المرتب ايه ها يرجع ولي من اولياء الله.
1: المفروض اعطيكم بمزاجي، لانني احتاج مصاريف للجامعه، احتاج اشتري مراجع وكتب، احتاج حق مواصلات للجامعه وللعمل.
0: اني داري داري يا بنتي انك تحتاجي كل يوم المصاريف.
1: ايوه كل يوم، لكن هو يداوم يوم وراقد 4 ايام، يحمد الله انه ما يصرفنيش زي ما بقيه الاباء اللي يصرفوا على بناتهم.
0: ده الحين ما فيش حاجه، قومي غسلي وجهك وجهزي نفسك واسرحي على عملك.
1: مش هروحش خلاص، انا جا بطل الشغل، هو يتحمل مصاريفي.
0: لا لا لا لا لا، انا في ذلك يا بنتي، اعوذ بالشيطان الرجيم، اشتغلي وشلي حاجتك والباقي لنا.
1: ولا
0: هي يا بنتي الله يصلحك، ولا شاسب لكم البيت واروح اجلس لي بالقريه عند امي.
1: طيب بس علشانك.

0: ايوه نزار احسن باصي. حلو يا نزار، شوت شوت شوت.
1: ايوه يا عماد، ها ايوه شوت. باصلي باصلي عندي، ها يلا جول. هدف هدف.
0: انتبه يا عماد، المدرب يصدمك. انتبه المدرب.
1: يا عيال المتر صدم عماد، تعالوا نروح على البيت نشوف ماله.

0: الله يا ولدي، ماله ماله، ايش فيه بو؟ ايش اللي جرى له؟
1: هو صدمه موتور،
0: صدمه موتور؟
2: هو راح يرجع الكره والموتور صدمه وهرب.
0: عماد، عماد ابني.
1: اه يا ما يدي يدي يدي، ما فيش حبيك يدي يا ما يدي.
0: تصف عمري عليك يا ابني. عبير يا عبير، تعالي يا بنتي صيحي لابوكي كي يسعفها.

0: مالك مالك صيح ايش في؟
1: تعال يا بسيف عماد، صدمه موتور بالشارع وكسر له يده.
0: موتور صدمه بالشارع؟
1: ايوه
0: وكسر له يده. حلقت يا حميد حلقت.

0: أسعد الله مساءكم بكل خير ونعمة وبركة أحبتي الكرام. في هذا الليلة المباركة، هذا اليوم الرائع، يوم الجمعة الذي الكل فيه بيفكروا في أشياء كثيرة، خاصة أن في بلادنا اليوم هو يوم إجازة، بس للأسف في المأساة والوضع الذي بنعيشه الواحد ما عاد بيحس لا بإجازة ولا بغير إجازة، كل الناس خايفين ومرعوبين. لكن بنحاول أن احنا نخاطب الله ونقضي الساعة هذه مع بعض، نقرب من بعض بأرواحنا ونخاطب الله. وكما عودناكم عن نبدأ كما بنبدأ كل يوم بالصلاة، نفتح قلوبنا وندعي لله ونصلي له ونقول له يا رب ساعدنا، يا رب كن معنا. فنفتح قلوبنا ونصلي مع بعض.
1: يا رب، لست أدري لماذا أحببتني بهذا المقدار، حتى الموت، موت الصليب، محتملاً كل الآلام والعار من أجلي. نعم، أمام عمق محبتك يا إلهي بانت حقارتي، وأمام قداستك أدركت نجاستي، وأمام برك ظهرت نقائصي وشوائب حياتي. شكراً لك يا رب لأنك أحببتني، وهذه المحبة هي من فيض نعمتك، وليس لأني مستحق، بل لأنك أنت المحبة بذاتها. يا رب، يا إله السماوات والأرض وكل ما فيها، آتي إليك بكل خضوع وندامة، آتي إليك معترفاً بأنني خاطئ في طريقي إلى الجحيم. أشكرك يا إلهي لأجل الخلاص، الخلاص الذي أعددته لي وللعالم بإرسال المسيح ليموت لأجلي على الصليب. يا الله، ارحمني أنا الخاطئ كرامة للفادي يسوع المسيح. آمين.
0: آمين آمين آمين. فعلا احنا محتاجين للكلام هذا، خاصة الآن فعلا محتاجين له. بعد الكلام الرائع هذا، وان احنا خاطبنا الله، نرنم له ونسبح له ونقول له يا رب أنت وحدك. في ترنيمة أخونا العزيز من الأستوديو نزال الحسيني جهزها لنا، نستمع لها وبعدين نكون مع قراءات في الكتاب المقدس، نشوف الله إيش يقول لنا. إحنا شكينا له وحكينا له، والآن عن سبح له، بعدها نشي نعرف إيش الله إيش يقول لنا. فالله بيكلمنا، نعم الله بيكلمنا من الكتاب المقدس. لما نقرأ هذا كلام الله يا ناس، كلام الله، دشتوا تعرفوا إيش الله يشتي يكلمكم. اقرأوا في الكتاب المقدس، اقرأوا في الكتاب المقدس، قراءة الكتاب المقدس بعد الترنيمة هذه.

0: كتاب حزقيال الفصل 43. ثم أخذني الرجل إلى الباب المتجه إلى الشرق، فرأيت جلال الله يأتي من الشرق، وصوته كهدير مياه غزيرة، وأضاءت الأرض من جلاله. وكانت هذه الرؤيا كالرؤيا التي شاهدتها لما جاء ليخرب المدينة، وكالرؤيا التي شاهدتها عند نهر خابور فسقطت على وجهي. فدخل جلال الله إلى البيت من الباب المتجه إلى الشرق، ثم رفعني الروح وأخذني إلى الساحة الداخلية، فملأ جلال الله البيت، وكان الرجل ما زال واقفا معي، وسمعت واحدا يكلمني من داخل البيت، وقال لي: يا ابن آدم، هذا مقر عرشي والمكان الذي أضع فيه قدمي، هنا أسكن وسط بني إسرائيل إلى الأبد، ولا يعود بيت إسرائيل ينجس اسمي القدوس، لا هم ولا ملوكهم بزناهم وبجثث ملوكهم في معابدهم، لأن ملوكهم بنوا قصرهم بجوار بيتي، وجعلوا مدخلهم كمدخل بيتي، ولا يفصل بيني وبينهم غير الحائط، ونجسوا اسمي القدوس بأعمالهم القبيحة، فأفنيتهم بغضبي. فليبعدوا الآن زناهم وجثث ملوكهم عني، فأسكن في وسطهم إلى الأبد. يا ابن آدم، أخبر بني إسرائيل عن البيت ومقاييسه وشكله، لعلهم يخجلون من شرهم، فإن خجلوا من كل ما عملوه، فعرفهم بتصميم البيت وشكله ومخارجه ومداخله وكل ترتيباته وأحكامه وشرائعه، واكتب هذا قدامهم ليعرفوا شكله ويعملوا بكل فرائضه. وأهم شيء بالنسبة للبيت هو أن كل المنطقة المحيطة به على قمة الجبل تكون مقدسة جدا. هذا هو أهم شيء بالنسبة للبيت. وهذه مقاييس المنصة حسب وحدة القياس المستعملة: ارتفاع القاعدة 0.5 متر وعرضها 0.5 متر، ولها حافة حولها حوالي 0.25 متر. وهذا هو ارتفاع المنصة من القاعدة عند الأرض إلى السطح الأسفل 1 متر، والعرض 0.5 متر. ومن السطح الصغير إلى السطح الكبير حوالي 2 متر، والعرض 0.5 متر. وارتفاع الموقد حوالي 2 متر، ويبرز من الموقد 4 قرون. والموقد نفسه مربع، كل جانب حوالي 5.5 أمتار. والسطح الأعلى أيضا مربع، كل جانب حوالي 7 أمتار، وله حافة حوله حوالي 0.25 متر، بقاعدة حوالي 0.5 متر، ودرجات المنصة من جهة الشرق. وقال لي: يا ابن آدم، هذا كلام المولى الإله، هذه أحكام المنصة حين تقام لتقديم القرابين ورش الدم عليها. يقول المولى الإله: أعط ثورا لقربان الخطيئة للأحبار بني لاوي الذين من عائلة صادق، الذين يتقربون إلي ليخدموني، وتأخذ من دمه وتضعه على قرون المنصة 4، وعلى زوايا السطح الأعلى 4، وعلى الحافة كلها، فتطهر المنصة وتكفر عنها، وتأخذ الثور الذي لقربان الخطيئة وتحرقه في المكان المعين من البيت خارج المقدس، وفي اليوم الثاني تقدم جديا من المعز بلا عيب ضحية عن الخطيئة، فيطهرون المنصة كما طهروها بالثور. ومتى أتممت التطهير؟ قدم ثورا بلا عيب وكبشا بلا عيب، قدمهما أمام الله، ويرش الأحبار ملحا عليهما، ويقدمونهما قربانا يحرق لله. وقدم أيضا كل يوم ولمدة 7 أيام جديا لقربان الخطيئة، وثورا بلا عيب وكبشا بلا عيب، فيكفرون عن المنصة 7 أيام ويطهرونها ويكرسونها. وفي نهاية هذه الأيام، أي ابتداء من اليوم 8، يقدم الأحبار على المنصة القرابين وضحايا الصحبة التي لكم، فأرضى عنكم. هذا كلام المولى الإله.
1: فعلا فعلا كلام رائع وكلام مبارك، كلام الله في الكتاب المقدس. أحبتي، في اجتماعات رائعة أسبوعية للكنيسة اليمنية، بنجتمع فيها يمنيين مسيحيين مؤمنين. هدفنا الأول والأخير هو أن احنا نسبح الله ونشكره وندعيه ونصلي له، ونحن نروي الناس الثانيين الذي بيستمعوا لنا كيف أنك تقدر تكون مسيحي في أي مكان. لو ما عندكش ناس مؤمنين، صلي معنا وشارك معنا. كلام رائع وكلام مبارك. وأنا أقول لكل أخ وأخت، ما مش مصدقين في مسيحيين يمنيين، استمعوا لاجتماعات الكنيسة اليمنية وانتوا تعرفون في مسيحيين يمنيين. استمع لاجتماعات الكنيسة اليمنية.

0: اهلا وسهلا، حيا الله من جا.
1: هلا هلا
2: هلا هلا،
0: كيف حالكم؟
1: الحمد لله بخير.
0: الله يخليك.
2: بصراحه انا جاي عندك للبيت، شايف الحوش الخروف هذا والباله هذا ايش هذا يعزم احنا وبس يورينا احنا الخروف مربوط في الشجره، مو فايده، خليه يذبحه.
0: عاد احنا اشترينا امس يا اخي، خليه شويه ياكل شويه وي
2: يعني الاسبوع الجاي
0: يعني قول هكذا شهرين ثلاثة شهور.
2: اوه يا راجل يا راجل، لا كثيره دي.
0: اليوم مجهز لكم هريشه بالسمن والعسل البلدي.
1: ايش الهريشه؟
0: يدفع في الجو البارد.
2: ايش الهريشه؟ ايش الهريشه؟
0: ها؟
2: انا يمني عدني ما اعرفش ايش الهريشه هذه.
0: الهريشه هذه بيكون دخن.
2: ايوه
0: تمام. لما الواحد بيطحنه بيطحنه نص طحن،
2: وبعدين
0: الواحد يغليه، يحط له ملح وماء يغليه لما يصبح متماسك شويه زي العصيده.
1: احنا السعوديين ما نعرف هريشه.
0: الواحد يفتح فتحة في النص.
2: أيوة.
0: ويحط سمن وعسل بلدي وبعدين هات
1: أكلة تقليدية بس حنا ما نعرفها. ما أيوة.
2: أنا يمني مش عارف
0: تغمس هذا. هذه خاصة بأصحاب خولان وأصحاب صنعاء.
2: دحبشة يعني.
0: أيوة دحبشة. خاصة بالدحبشة. أيوة.
2: بتقول لي أصحاب التنبل انتوا يا اصحاب التنبل،
0: اصحاب
2: احنا شايفين احنا وهم كذا مناقمه
0: نمزح على بعض. ايوه نشكر الرب على محبته وعلى نعمته.
2: صدق واحد كنت في القاهره وبعدين قال لي استقبل فلان. كنت تدرس في القاهره لاهوت يعني جزء من اللاهوت، قال لي بيجي لك واحد من صنعاء. قلت واو، فاقابل صنعاء واستقبلته وسكنته معي. وبعدين هو دحباشي يعني من اصحاب صنعاء ونحن. فالمهم قلت له شوف لو كان قبل السيد المسيح ما كنت بأمن عليك تسكن معي.
0: في
2: المحبة المسيح انسكبت في قلوبنا،
3: محبة تستر كل شيء.
2: مش احبه هو، احب حتى كل اليمنيين وكل الشعوب وكل البشرية. صدقينا محبة المسيح
0: صح.
2: ما في مثلها.
0: في على ذكر سيرة أصحاب صنعاء، في إحنا لما نصبح على بعضنا نقول صبحكم الله بالخير والعافية. تمام، صباح الخير، صبحكم الله بالخير والعافية. كان في واحد صنعاني كبير في السن شوية مع بيت، كان مأجر الدورة الثانية لواحد أمريكي. فصنعاني هذا كان من الساعة 6 هو في البستر حقه يشرب البن حقه. فالأمريكي يخرج كل يوم الساعة 7 يروح على الشركة حقه، فكل ما يلقى صاحب البيت يقول له good morning بالإنجليزي معناته صباح الخير. فالصنعاني هذا كان يقول إيش بيقول لي هذا كل يوم بسبة أو إيش هذه، فكان خايف إنه الأمريكي بيسبه. فبيكلم واحد صاحبه قال أخي الأمريكي هذا جنني، كل يوم بيقول لي good morning good morning، هذا سبة أو إيش بيستهزئ بي. قال يا أخي عيب عليك، هذا بيقول لك صباح الخير، مفروض انك ترد عليه، هذا بيصبحك. قال يا بعض الله، وانا سئت الظن فيه. اليوم الثاني من الساعه 6 هو مراعي جنب سياره الامريكي هذا. الامريكي مشى من عنده قال له جود مورنينج، قال له قد مركم الله بالخير والعافيه. ها على نفس الوزن، مركم الله بالخير والعافيه. ايوه اهلا وسهلا بكم. اهلا وسهلا بك يا جواهر وبك يا عبد الله.
1: اهلا وسهلا.
0: هلا، باين عليك تعب المالك.
1: لا يا اخي الواحد تعرف يعني البارح
0: جيت رجل استخسرت انك تركب سياره ولا
1: باص. الجو جميل يا اخي، الجو جميل.
0: الجو جميل. ايوه في موضوع تكلمت فيه انا وبعض الناس، وموضوع بيمسنا كلنا خاصه الذي احنا كعابرين او متنصرين بيسمونا. المهم ان في حياتنا قبل ايمان بالمسيح كنا بنؤمن إن الإنسان يولد مسير والله محدد له كل حاجة، يعني مولده حياته لو شقي أم تعيس هيدخل الجنة ولا النار، هذا كله مكتوب من قبل ما ينولد الإنسان. فهذا كنا احنا مؤمنين بالشيء هذا، وهذا كانت من الأشياء التي كنت أنا فعلا بتعذب فيها. كنت أقول لو كان الله عارف أن أنا أدخل النار للي ما خلقني، يعني هل الله بيتلذذ أنه يشوف صنيعته بتعذبه في الدنيا هذه
2: خليقته؟
0: تمام. أيوة، وأنهم في الأخير يدخلوا النار. طيب للماء الله إذن إله مش عادل، تمام. وكان بيجي نفس الشيء، طيب إذا كان هكذا معناته أن الله ما يعرفش كل حاجة. بس لما جينا ودخلنا في المسيحية وعرفنا المسيح، فعرفنا كيف أن الله عالم بكل شيء، لكن الله جعل لنا الاختيار. والله مستحيل أنه يفرض علينا شيء. الله بيروينا، الله عارف الطريقين، عارف أنك لما تمشي في طريقه إيش الذي يحصل لك، وعارف إذا ما اخترش طريقه إيش الذي يحصل لك، تمام. فحبيت أن احنا نشارك في الموضوع هذا، كيف نقدر أن احنا نفهم الله كلية المعرفة بسلطانه، وبين سلطان الإنسان يعني إرادة الإنسان، كيف معرفة الله وكيف الله بيبصر المستقبل، وكيف حرية الإنسان في الاختيار.
2: شوف الله قد بيّن لك، قال لك هذه طريق الخير وهذه طريق الشر، أنت أختار، أعطاك الحرية.
0: أي.
2: لأنه أنا لما أعطيك أقول لك في الشغل يا أخي، ده كان في حاجة أرضية نتكلم فيها في العمل، أقول لك لا تعمل كده وعمل كده، لما أشوفك تعمل لي العكس بقول لك حبيبي خذ حسابك وتوكل مع السلامة. كبشر نتكلم، فالله ورى لك وأعطاك في تعاليم، في وصايا، في وأعطاك الضمير، خلق فيك الضمير، أنت تعرف الصح من الخطأ، أنت تعرف الشيء اللي الشيء لا ترضاه لواحد يعمله فيك لا تعمله للآخرين. فالله ظهر لك كل شيء، محبته وانسكبت على عود الصليب. فأنت لما، لكن الله أعطاك الحرية حتى بعدين يجي حاسبك بحق وعدالة.
0: يعني الله ما لش دخل باختيارك؟
2: لا لا لا لا، أنت حر بنفسك، الله أعطاك المخ والدماغ والتفكير والعقل وكل شيء، تفكر في كل شيء وأنت عارف، لكن أطماعك تروح تقتل، تروح تسرق، وبعدين تستجين وكل شيء. يجي واحد يقول لزوجتك أبو عيالك دخل السجن، أو تقول قضاء وقدر مكتوب. شو مكتوب؟ الله يأمر بالقتل، الله يأمر بالسرقة، حاشا على الله. هذا كلام ضد كلام الله. لما واحد يقول مكتوب مكتوب المشاكل المصايب وكل شيء، تقول مكتوب؟ هل الله يأمر بالفسق؟ واحد يروح يزني، واحد يروح يعمل ما أعرف شو، هل الله يقول له ويدخل سجن أو يجلدوه أو يرقموه وتجي تقول لي مكتوب؟ الله كتب له؟ الله يكتب للإنسان كده؟ حاش على لا ما غير ما
0: الإنسان. طيب يا أخي عبد الله، هل أنت مأيد لا أخي علي إن الله ما لهش دخل في اختيار الإنسان، في إيش الذي بيختاره؟
1: يعني الرب يتدخل، يعني هو يتدخل يعني في كل شيء. ليش
0: لا لا، هل الله له دخل في اختيارك، في إرادتك؟
1: الرب أعطانا عقل،
0: أيه،
1: وأعطانا تمييز، ومكتوب في كتاب مقدس مثلا إيش، أنه الرب جاء وضع الأبدية في قلوب الناس لكنهم هم بحثوا عن مستحدثات كثيرة. والكتاب المقدس يقول إيش، أنه ربنا لما قدم الشعب اليهودي في الشعب بني إسرائيل قال وضعت أمامكم البركة واللعنة، الحياة والموت، فاختاروا الحياة. هو حط قدامهم اختيارات، بس أمرهم ووصاهم ونصحهم أنهم اختاروا الحياة لتحيوا.
0: طيب هذا ما بيخلينش أمام هكذا حاجة كبيرة الذي هي، هل الله يعلم الغيب ولا ماشي؟
2: لا يعلم
1: طبعًا
2: الغيب
1: طبعًا طبعًا.
0: إذا معناته هل هو يعلم إيش الذي تختار أنت؟
2: يعرف إنك أنت حتقتل، ما يتدخل، يعرف لا إنك لا حتسرق.
0: لا لا، هل الله غيبه بيعلم إنك عد تكون مؤمن ولا لا؟
1: أكيد
2: الرب يعلم الغيب، إنك بتؤمن أو ما بتؤمنش، لكن هو ما يتدخلش، هو يعرفك النعمة، يشوفك. طيب طيب، كل شيء.
0: إذا كان الله بيعرف إنك عتكون مؤمن ولا لا، إحنا بنرجع لنفس النقطة الأولى،
2: إيش
0: إنه بيعرف الإنسان شقي أو سعيد، يدخل الجنة ولا يدخل النار؟
2: يعلم لكن ما يتدخل في تصرفاتك.
1: لكن الله ما خلق الناس،
3: نعم. ربنا بنشوف تدخله في حاجات كثير، إنه يحاول إنه يوجهنا لطريق معين. ربنا يقول ما يسيب نفس من غير شاهد، يعني ربنا يعطي كل إنسان فرصة إنه يؤمن ويرجع له، بس الإنسان عنده حرية الاختيار إنه يقبل ولا يرفض، هذا راجع للإنسان. فربنا معطينا كلنا فرص بمستوى سواسية، يعني كلنا أخذنا الفرصة إننا نتوب وإننا نعرفه. ويستحيل ربنا يعاقب إنسان من غير ما يعطيه فرصة. هذا يتنافى مع عدله.
0: أيوه.
3: بس هو إذا أعطانا فرصة اثنين ثلاثة ولسه رافضينها ما رح يقدر يجبرنا، ما رح يقدر يمسك العصاية ويضربنا إلا نقبل إلا ما نبغى نقبله. بس هو عارف كمان بأنه إله، بما أنه إله طبعا. وإذا كان إحنا كبشر لما يكون عندنا خبرة بشخص معين، ولا مثلا الأمهات، يمكن هذا أقرب مثال يمكن أذكره، الأم ولدها هي اللي جابته أو بنتها، تعرف بالضبط كيف راح يتصرف في مواقف معينة بخبرتها بي. أنا هذا ولدي وهذا ابني وعارفة بالضبط كيف راح
0: بس بعض الوقت الولد بيفاجئ أهله بشيء ما كانوا يتصوروا.
3: أيوة، هذه نرجع بعدين للمحدودية كبشر. بس أيوة. ما في شيء يفاجئ ربنا.
0: طيب إحنا الله إذا نظر مثلا إن فلان هذا ما بيقبلاش مثلا، والفلان هذا ما قد ولدش أصلا، والفلان هذا ولد وجات له فرص وقبل الرب،
3: طيب
0: هل هو ضد معرفة الله؟
3: ما فهمت السؤال.
2: الله يريد كل الناس يعرفوه.
0: أكيد أكيد، بس إحنا اتفقنا إن الله بيعرف علمها المسبق.
2: أيوة.
0: أوكي، فإذا في شخص الله بعلمه المسبق عارف إن الشخص هذا هيكون ضد كلمة الله.
2: ما يتدخل.

0: قبل المسيح، جبت له نبوات. الإنسان هو يبحث عن الإنسان كان يتعبد بالهندوسية وبنية صادقة وكل شيء إنه يعبد الله، فالله أظهر له ذاته
1: صحيح.
0: عن طريقي قابله واحد يبشره يشرح له كل شيء وقبل. وأخوه أجا قال لي كلم أخويا، جلست مع أخوه أناقشه أجيله يمين شمال مخه مقفول. قلت له أخوه ما عاد بقعد مع أخوك مرة تانية. قال لي ليش؟ قلت له لأنه أخوك مقيد عاطفيا وجدانيا بالشي اللي ورته، هو صار مقيد. لأنه قلت له أخوك لو كان مولود بودي كان بيبقى بودي، لو كان مولود مسلم كان بيبقى مسلم، لو كان مسيحي بيكون مسيحي. هذا مجمد عقله وفكره مقيد خلاص. قلت له هذا نصلي له إنه يقبل المسيح، إنه الرب يخلصه. أما قلت له نقاشات ما فيش، هذا موجود في كل الديانات وفي كل الطوائف. يعني بتحصلي حتى مثلا يقول لك أنا سني ويهاجم الشيعة وهو لا يفقه شيء عن الشيعة، وتلاقي شيعي يهاجم السنة وهابية كفار تكفيري، تقول له طيب شو تعرف عنهم؟ ولا يفهم شيء. هو نفسه بنفس الطائفة حقه، تلاقي يمسكي السني تجي تسأليه مثلا عن الناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه والفرق بين الحديث والعقيدة والشريعة، صفر. بس هو مربط انه مولود سني سني وده مولود شيعي شيعي. هادول الناس مقيدين عاطفيا وجدانيا، ما تطلعش معهم بالنتائج. لكن في انسان اعطيك مثل شاول اللي هو كان اسمه شاول وصار اسمه بولس، هذا كان يهودي متعصب متطرف زي الزرقاوي، كان يفكر انه هو يقدم خدمة لله، وكان متعصب وقتال وكل شيء، واول شهيد في المسيحية هو استفانوس، كان شريك في قتله. ولكن عندما ظهر للرب وكان بيروح يقتل المسيحيين في دمشق وتقابل مع الرب، قال له بما معناته ده انت تبحث عن الحق، انا الحق، تعاشوا. وقبل المسيح كتب ثلث الانجيل موثوق بالروح القدس، مش يعني افكار بولس المكتوبه في الانجيل او التلاميذ لما كاتبين الانجيل هذه فكرتهم عقليتهم، لا هم مساقين زي ما يقول لك كانه يعني مثل كأنه جبريل قالهم، يعني الله أرشدهم الروح القدس إنه أكتبوا كذا كذا وكثير أشياء. فالإنسان هو مخير. فهذا بولس قبل المسيح وقبل، بس كان مخه يفكر إنه هو يقدم خدمة لله. صح. وهكذا كثيرين. فالإنسان مسؤول عن حياته الأبدية.
2: وشوفوا كيف الرب غير فيه بولس. يعني معظم الرسائل في العهد الجديد من عنده، يعني رب استخدمه استخدام غير طبيعي.
0: وإن كان قاتل
2: صح،
0: ولما راح في عهد نيرون بشر نشر الإيمان المسيحي في أوروبا، وراح في عهد نيرون، نيرون بيقول له إذا كان سجن وضرب في أورشليم وتعرض وكان بيقتل، وراح نشر الإيمان المسيحي في أوروبا. ولما كان في عهد نيرون، نيرون يقول له إذا ما تكف عن التعاليم بقطع راسك. قال له اقطع راسي، قطع له راسه. هل بولس وكل التلاميذ استشهدوا استشهاد يعني عن إيمان، لأنهم شافوا السيد المسيح صلب وبعد 3 أيام قام من بين الأموات، قعد معهم 40 يوم يمشي ويعمل معجزات، يعني شافوا شيء ملموس، آمنوا. لذلك الرب يقول طوبى لمن آمن وهو لم يشاهد الأشياء هذه. نحن مؤمنين ونحن ما حضرناش الأحداث، لكن هم آمنوا لأنهم شافوا كل شيء.
2: صح
1: صحيح.
2: في في في مشكلة فعلا، خاصة مع إخواننا وأحبتنا المسلمين، خصوصا الإنسان المخير ولا مسير، سلطان الله ومقدرة الإنسان. ففي مثل في صنعاء، ما نش عارف عندكم في عدن ولا لا، بيقول اليهودي يهودي ولو سلم. بالشكل هذا بيقول لك الله مختار يهودي حتى ولو سلم يهودي يهودي. تمام. ففي ناس كثير بيقول لك، أو أنا قابلت ناس بيقول لك إذا الله كتب علي خلاص إن أنا أعيش صايع، أنا صايع، للم الله يكتب علي إن أنا أستخدم مخدرات؟ اوكي بطل الدخان. يقول لك لا، الله كتب علي، الله مكتوب كل شيء. تمام في الكتاب حقه ان انا عاد ادخن معناته خلاص قضاء وقدر.

0: تمام. انا وبقتله وباكل عاصي شو هذا
1: فللاسف سخافات.
0: صحيح فعلا.
1: ففعلا لما عرفت المسيح اتمنى ان كل مسلم يعرف محبه الله ويعرف ان الله ارادته الله ارادته ان كل انسان كل شخص يخلص انه يعني. يضمن حياته بعدين بترجع للشخص لك انت بتقبل ولا ماشي. كيف كانت بالنسبة لك يا أخي عبد الله؟
0: نعم صراحة مثل ما قال أخونا الحبيب أخ علي الإنسان يعني ربنا ما أختار مثلا ناس للجحيم وناس للخلاص، لكن الله يعلم الغيب ويعرف كل شيء، ولكنه وضع الحياة الأبدية ووضع محبته متاحة للجميع وأعطى الإنسان عقل وأمره أنه يفكر ويفتش ويبحث. فهم كيف؟ وبعدين الكتاب المقدس يقول الله لا يترك نفسه بلا شاهد، يعني الإنسان في أمور الإنسان مسير فيها أمور عادية حنا عارفينها أمور عامة هذا الإنسان ما له يد فيها، مثل بلده مكان الميلاد أمور. قد أحيانا الله يختار أنه يأمر الإنسان مثلا واحد مؤمن المسيح أنه يروح إلى بلد معين يعلن محبة المسيح، فالله يقول له روح. هنا ما في اختيار، هنا الله يعلم الخير لهذا الإنسان. الله يسيرنا في أمور وفي طرق أحيانا لخيرنا واللي يعلمنا واللي ينمينا، لكن في نفس الوقت الإنسان مخير مثلا في أمور، يعني مثلا أمور مثلا مثل الزواج، الإنسان قادر أنه يختار المرأة الصالحة، فهم كيف؟ لكن بحكمة إلهية. أنا عندي حكمة إلهية من خلال كلمة الله في الكتاب المقدس، وعندي حرية الاختيار أن أختار. المسيح لا يفرض أحد أن يتبعه،
1: لا أكيد لا،
0: ولا يرغم أحد ولا ولكن يعني في قصة حصلت، كانوا التلاميذ يسمعون رسالة المسيح فشافوا كلامه صعب فتركوه، فقال للرسل اللي معه قالوا هل تريدون أنتم أن تذهبوا مثلهم؟ ما قاموا وسحب السيف وقتلهم وأمر لا لا لا لا لا، لكن الله أعطانا عقل. الكتاب المقدس يقول أن ابن الإنسان جاء لا ليدين لكن ليخلص، في يوم حيدين. فهو أعطانا حرية الاختيار، هو عارف أنت إيش حتختار وعارف أنت إيش حتقول.
1: لذلك الإنسان الحكيم والإنسان الذي فعلا بيدور بعد مصلحته في الحياة هذه وفي الحياة ما بعد الموت، إن الإنسان لما يسلم حياته للمسيح ويقول يا رب أنت الذي عاد تختار لي يا إله، يا رب أنت الذي عاد تقودني، فالمسيح بيقود الشخص هذا، مش معناته أن المسيح بيتحكم فيه لا، لكن أنا باختياري طلبت أن الرب يقود حياتي، أنا باختياري قلت يا رب أنا ما أقدرش أن أنا أخطط لمستقبلي، أنت خطط لي يا رب.
0: ولكن أنت أيضا تسلم نفسك للرب، ليه؟ مثل الابن اللي يسلم نفسه لأبوه والله وأبوه يقوده في طرق لأنه عارف خيره وعارف اللي مثل أن الله صالح ويعلم كل شيء وعارف اللي في خيرنا واللي في صالحنا.
1: طيب يا أختي
2: بس أبغى أرجع لنقطة أنه اللي بيعمل حاجة ولا يرتكب خطيئة ويقول أنها بسبب ربنا، وربنا كان واضح في الكتاب أنه قال إن الله لا يجرب بالشرور، رسالة يعقوب أعتقد، بس في ناس نسمعهم يقولوا أنا مبتلي، لما زي ما بتقول
0: أنا
2: إذا ابتليتم فاستتروا هذه الأشياء، حتى
1: وإذا حب الله عبدا ابتلاه
2: بالضبط. لو شفنا حتى من فترة إنه هذيك اللي صورت زوجها هو مع الخادمة، لو شفناه في اليوتيوب صورته، ف صارت الحرمة اللي صورت زوجها هي اللي تم العقاب عليها، لأنهم قالوا إذا بليتم فاستتروا، فعاقبوا المرأة اللي صورت. شوف بس الشيطان كيف يقلب المفاهيم في أذهان الناس ويصير الخطأ صح والصح خطأ. الكتاب كان واضح في مسألة أنه أي ذنب أي إثم ما هو ابتلاء وله من ربنا، لأنه نرجع لمسألة المملكتين، إحنا مملكة الخير اللي هي بقيادة ربنا ومملكة الشر اللي بقيادة إبليس، فإلا يرتكب أي ذنب من الذنوب فيحط نفسه تلقائيا تحت سلطة مملكة الخير ما هي من ربنا أبدا أبدا أبدا. فربنا ما يبتلي أي شيء داخل تحت سيطرة هذه المملكة. ربنا له طرقه في في في التعامل معنا وتسييره لنا وخبرته إلا إلا إلا بيتكلم عنا إنه هو عارف إحنا إيش رح نعمل وإيش رح هذا بناء على كونه إله ومطلق العلم ومطلق الفهم. فنشوف حتى في يوسف قصة يعقوب أكيد ربنا كان عارف إنه يوسف لما يترمي ولا يحصل له أي شيء أكيد ربنا عارف إيش رح تكون نهاية القصة. القصة كاملة كيف رح يكون، رح ينقذه ورح يوسف رح يستخدم ربنا إنه يكون المخلص لشعبه في هذا الشيء. ونلاحظ إنه يوسف تعرض لمواقف كان ممكن يسقط فيها في الخطية مع زوجة فيطفار وقال لا وقف، ما قال خلاص ربنا حطني في هذا الشيء واستجاب للخطية، قال لا للخطية. وربنا عشان يوسف كان أمين ربنا باركه كمان أكتر وأكتر وتمت القصة كلها حسب إرادة ربنا وحسب مطلق علمه. بس كان ليوسف في نفس الوقت في كل لحظة منتهى الاختيار وهو اختار بالضبط قراراته في هذه الرحلة كلها.
3: أحيانا يعني الرب سمح ليوسف أن الرب يسمح بدخول الإنسان يدخل في تجربة، يسمح بدخول التجربة لأنه يطلع من القافي حلاوة، من التجربة هذه بيطلع شيء حاجة حلوة، تجربة حلوة لشعب بني إسرائيل. فالرب يسمح والرب يعطيك المقدرة ليوسف، أعطى المقدرة ليوسف أن يتحمل التجربة اللي دخل فيها، لأنه الله لا يسمح للإنسان يكون فوق يدخل في تجربة فوق طاقته أبدا. للمؤمن
1: كلام رائع، يعني فعلا موضوع مهم
0: فعلا،
1: ونتمنى أن الناس فعلا يفهموا الحقيقة هذه اللي احنا فاهمينها، أن كل واحد لها الحرية أنه يختار، وأن الناس يوعى وأن الناس فعلا يختاروا الصح، والصح هو المسيح. فاحنا انا مننصح لما اطلع خارج كل واحد جربوا، ما عاد تخسروش نهائيا، افتحوا قلوبكم للرب يسوع. فايش رايكم احنا نصلي؟
3: صدق انه انا اكثر ناس لما قابله ولا شيء اقول له يا اخي انت اطلب من قل يلي خلقت السماوات والارض وخلقتني. اذا هذا الانسان اللي يبشرنا بالمسيح اذا كان هو يبشرنا ويرشدنا إليك اللي خلقت السماوات، ففهمني أنا إنسان بشر عقلي محدود، أنت الإله الغير محدود، فخلينا أستوعب هذا الإيمان. هل أنا ماشي صح؟ إذا كان أنا ماشي في طريق في إيمانك كمسلم، إذا أنا ماشي صح قل له الله يسمعك. إذا كان أنت ماشي صح فالله يثبت الإيمان في قلبك.
1: طيب نصلي قبل ما أسمعكم الترنيمة الذي أنا جهزتها، وبعدين نتجه للأكل اليمني الذي هو الهريشة بالعسل والسمن البلدي. لو تقود أنا في الصلاة يا أخي علي.
3: سيدنا وربنا ومخلصنا يسوع المسيح، يا رب كم تشكر قلوبنا يا رب على عظيم نعمتك يا رب. نشكرك يا سيدنا لأنك أنت اللي نزلت من أمجادك السماوية وتجسدت لأجل فداء البشرية يا رب. نشكرك على هذا العمل العظيم على عود الصليب يا رب. بارك هذا البيت وسدد احتياجاته، بيت أخويا سامي يا رب يسوع المسيح. شكرك يا رب، يا رب بارك الطعام كذلك واجعله لكل المستحقين والأيتام. آمين.

فعلا فعلا اجتماعات رائعة كلها بركة وكلها نعمة. الرب يبارك في كل من حضر الاجتماع هذا. فقرة رائعة عن نجيلها الآن بعد ما نسمع لترنيمة أو أغنية يمنية.

احنا بنرحب بكل اسئلتكم واستفساراتكم في اي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر او واتساب او الاتصال المباشر او الرسائل. رقم تلفوننا هو 00357998565. الرقم مرة ثانية 00357998565. أو على الموقع حقنا www.radiosama.net. أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب. سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.

شعر جد بالوحدة حيث كان يعيش بمفرده بعد وفاة زوجته، فدعاه ابنه المتزوج لكي يعيش معه، وهكذا سافر الجد إلى حيث يعيش ابنه وزوجته وحفيده البالغ من العمر 4 سنوات. مرت أيام وأيام، ثم أصبحت يدي الجد لا تقويان على حمل الأشياء، وكانت أحيانا تهتز فيسكب الشوربة على ملابسه وعلى الأرض، وأحيانا تسقط منه الملعقة أو الشوكة. ففكر الابن وزوجته في حل للموقف، ووضعا له منضدة صغيرة في ركن غرفة الطعام، وقدما له الطعام في صحن خشبي حتى لا ينكسر. ولاحظ الابن أحيانا آثار الدموع في عيني والده، لكنه وجد أن هذا هو الحل الأمثل له ولهما. وذات يوم عاد الابن من عمله مساء، فوجد ابنه الطفل أي الحفيد يلعب بقطعة خشب ومطرقة صغيرة، فسأله: ماذا تفعل يا بني؟ فأجاب الصغير بابتسامة بريئة: أنا أصنع لك طبقا خشبيا مثل طبق جدي لتأكل فيه عندما تكبر يا بابا. صدمت هذه الكلمات البريئة والديه، فساد الصمت عليهما فترة، ثم بدأت الدموع تنساب بغزارة على خديهما، ونظر أحدهما إلى الآخر، وبدون أن يتكلما ذهب الأب إلى حجرة الجد وأسنده وجاء به إلى العشاء إلى المائدة ليتعشوا معا، وصار الجد هو ضيف المائدة المميز بقية أيام حياته. ولسبب أو لآخر لم يعد أحد يرتبك عندما يسكب اللبن أو تقع الملعقة.

0: يا سلام أروع وأحسن. والحياة مع المسيح، جربوا وعيشوا مع المسيح. أنا عشت وشفت التغير في حياتي، تغير جذري 360 درجة، نعمة وبركة وسلام. أحبتي الآن وصلنا لآخر فقرة لبرامجنا، هي فقرة المزامير. عن نقرأ مزمور من سفر المزامير الذي كتبه نبي الله الملك داود. نتعلم كيف نخاطب الله، كيف نتكلم مع الله. الذي معه ورقة وقلم يكتبوا وصلوا بالكلام الرائع المبارك هذا، فصدقوني ما عاد تندموش أبدا، بالعكس عتلقوا كل الخير والبركة.
1: كتاب المزامير، المزمور 40. انتظرت الله بصبر، فالتفت إلي وسمع صراخي، رفعني من حفرة الهلاك ومن طين المستنقع، ثبت قدمي على صخرة، مشاني بخطى راسخة، وضع في فمي أغنية جديدة، نشيد حمد لإلهنا. كثيرون يرون ذلك فيخافون ويتوكلون على الله. هنيئاً للرجل الذي يتوكل على الله ولا يلتفت إلى المتكبرين والضالين في الكذب. كثيرة هي العجائب التي صنعتها يا ربي وإلهي، ومقاصدك نحونا أكثر من أن نعدها، وأعظم من أن نصفها أو نشرحها. أنت لا تريد ضحية ولا قربانا، بل فتحت أذني. أنت لم تطلب قربانا يحرق ولا قربان التكفير عن الذنب، فقلت لبيك إني جئت كما قال الكتاب عني في صحفه. اللهم إني أريد أن أعمل مشيئتك، شريعتك في قلبي. أعلن صلاحك في المحفل العظيم. أنت تعلم يا رب أني لا أغلق شفتي، لا أكتم صلاحك في قلبي، بل أعلن أمانتك ونجاتك، لا أخفي رحمتك وحقك عن المحفل العظيم. وأنت يا رب لا تمنع رأفتك عني، بل احفظني دائما برحمتك وأمانتك، لأن شرورا لا تحصى أحاطت بي، آثامي أدركتني فأعمتني، لأنها أكثر من شعر رأسي، وقلبي خذلني. يا رب من فضلك أنقذني، يا رب أسرع إلى معونتي. ليت كل الذين يطالبون بحياتي يخجلون ويرتبكون، ليت كل المسرورين بأذيتي يتراجعون خائبين، ليت الذين يضحكون علي يرتعبون من خجلهم، وليت كل الذين يطلبونك يفرحون ويبتهجون بك، ليت كل الذين يشتاقون إلى نجاتك يقولون دائما يتعظم الله. أما أنا فمسكين وفقير، ربي يهتم بي، أنت معيني ومنقذي، لا تتأخر يا إلهي.

تصبحوا على خير. ألقاكم أنا سامي الخولاني في حلقة يوم غدا يوم غدوة بنفس التوقيت. بركة وسلام وسعادة لكم يا أحبتي. مع السلامة.

0: رنم من قلبك على راديو سما.
1: أحو الحادي عشر.
2: وكان يسوع يصلي في أحد الأماكن، فلما أتم الصلاة قال له واحد من تلاميذه:
3: يا رب، علمنا أن نصلي كما علم يوحنا تلاميذه.
2: فقال لهم يسوع:
4: متى صليتم فقولوا: أيها الآب ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، أعطنا خبزنا اليومي، واغفر لنا خطايانا، لأننا نغفر لكل من يذنب إلينا، ولا تدخلنا في التجربة.
2: ثم قال لهم يسوع:
4: من منكم له صديق ويذهب إليه في نصف الليل ويقول له: يا صديقي، أعرني 3 أرغفة، لأن لي صديقا جاءني من سفر ولا خبز عندي أقدم له. فيجيب صديقه من داخل البيت: لا تزعجني، الباب مقفل وأولادي معي في الفراش، فلا أقدر أن أقوم لأعطيك. أقول لكم، إن كان لا يقوم ويعطيه لأنه صديقه، فهو يقوم ويعطيه كل ما يحتاج إليه لأنه لج في طلبه. لذلك أقول لكم، اسألوا تنالوا، اطلبوا تجدوا، دقوا الباب يفتح لكم. فمن يسأل ينال، ومن يطلب يجد، ومن يدق الباب يفتح له. فأي أب منكم إذا طلب منه ابنه سمكة أعطاه بدل السمكة حية؟ أو طلب منه بيضة أعطاه عقربا؟ فإذا كنتم أنتم الأشرار تعرفون كيف تحسنون العطاء لأبنائكم، فما أولى أباكم السماوي بأن يهب الروح القدس للذين يسألونه.
2: وكان يطرد شيطانا أخرس، فلما خرج الشيطان تكلم الرجل، فتعجب الجموع، لكن بعضهم قال:
5: هو يطرد الشياطين ببعل زبول رئيس الشياطين.
2: وطلب آخرون آية من السماء ليجربوه، فعرف أفكارهم، فقال لهم:
4: كل مملكة تنقسم تخرب وتنهار بيوتها بيتا على بيت، وإذا انقسم الشيطان فكيف تثبت مملكته؟ تقولون إني ببعل زبول أطرد الشياطين، فإن كنت ببعل زبول أطرد الشياطين فبمن يطرده أتباعكم؟ لذلك هم يحكمون عليكم. وأما إذا كنت بإصبع الله أطرد الشياطين فملكوت الله أقبل عليكم. عندما يحرس الرجل القوي المتسلح بيته تكون أمواله في أمان، ولكن إذا هاجمه رجل أقوى منه وغلبه ينتزع منه كل سلاحه الذي كان يعتمد عليه ويوزع ما سلبه. من لا يكون معي فهو علي، ومن لا يجمع معي فهو يبدد. إذا خرج الروح النجس من إنسان هام في القفار يطلب الراحة، وعندما لا يجدها يقول: أرجع إلى بيت الذي خرجت منه، فيرجع ويجده مكنوسا مرتبا. لكنه يذهب ويجيء بسبعة أرواح أشر منه، فتدخل وتسكن فيه، فتصير حال ذلك الإنسان في آخرها أسوأ من حاله في أولها.
2: وبينما هو يتكلم رفعت امرأة من الجموع صوتها وقالت له:
6: هنيئا للمرأة التي ولدتك وأرضعتك.
2: فقال يسوع:
4: بل هنيئا لمن يسمع كلام الله ويعمل به.
2: وازدحمت الجموع، فأخذ يقول:
4: هذا الجيل جيل فاسد يطلب آية، ولن يعطى له سوى آية يونان النبي. فكما كان النبي يونان آية لأهل نينوى، فكذلك يكون ابن الإنسان آية لهذا الجيل. ملكة الجنوب تقوم يوم الحساب مع هذا الجيل وتحكم عليه، لأنها جاءت من أقاصي الأرض لتسمع حكمة سليمان. وهنا الآن أعظم من سليمان، وأهل نينوى يقومون يوم الحساب مع هذا الجيل ويحكمون عليه، لأنهم تابوا عندما سمعوا إنذار يونان، وهنا الآن أعظم من يونان. ما من أحد يوقد سراجا ويضعه في مخبأ أو تحت المكيال، بل في مكان مرتفع ليستنير به الداخلون. سراج الجسد هو العين، فإن كانت عينك سليمة كان جسدك كله منيرا، وإن كانت عينك مريضة كان جسدك كله مظلما. فانتبه لئلا يصير النور الذي فيك ظلاما، فإن كان جسدك كله منيرا ولا أثر للظلام فيه أنار بأكمله كما لو أنار لك السراج بضوئه.
2: وبينما هو يتكلم دعاه أحد الفريسيين إلى الغداء عنده، فدخل بيته وجلس للطعام. فتعجب الفريسي لما رأى يسوع يجلس ولا يغسل يديه قبل الغداء، فقال له الرب يسوع:
4: أنتم أيها الفريسيون تطهرون ظاهر الكأس والصحن وباطنكم كله طمع وخبث. يا أغبياء، هذا الذي صنع الظاهر أما صنع الباطن أيضا؟ أعطوا الفقراء مما في داخل كؤوسكم وصحونكم، يكن كل شيء لكم طاهرا. ولكن الويل لكم أيها الفريسيون، تعطون العشر من النعنع والصعطر وسائر البقول، وتهملون العدل ومحبة الله. فهذا كان يجب أن تعملوا به من دون أن تهملوا ذاك. الويل لكم أيها الفريسيون، تحبون مكان الصدارة في المجامع والتحيات في الساحات. الويل لكم، أنتم مثل القبور المجهولة، يمشي الناس عليها وهم لا يعرفون.
2: فقال له أحد علماء الشريعة:
1: يا معلم، بقولك هذا تشتمنا نحن أيضا.
2: فقال:
4: الويل لكم أنتم أيضا يا علماء الشريعة، تحملون الناس أحمالا ثقيلة ولا تمدون إصبعا واحدة لتساعدوهم على حملها. الويل لكم، تبنون قبور الأنبياء وآباؤكم هم الذين قتلوهم، وهكذا تشهدون على آبائكم وتوافقون على أعمالهم. هم قتلوا الأنبياء وأنتم تبنون لهم القبور. ولذلك قالت حكمة الله: أرسلوا إليهم الأنبياء والرسل فيقتلون منهم ويضطهدون، حتى أحاسب هذا الجيل على دم جميع الأنبياء الذي سفك منذ إنشاء العالم، من دم هابيل إلى دم زكريا الذي قتل بين المذبح وبيت الله. أقول لكم: نعم، سأحاسب هذا الجيل على دم هؤلاء كلهم. الويل لكم يا علماء الشريعة، استوليتم على مفتاح المعرفة، فلا أنتم دخلتم ولا تركتم الداخلين يدخلون.
2: وبينما هو خارج من هناك ازدادت عليه نقمة علماء الشريعة والفريسيين، فأخذوا يستنطقونه في أمور كثيرة ويترقبونه ليصطادوا من فمه كلمة يتهمونه بها.

0: الإصحاح التاسع.
1: وأرى من الفضول أن أكتب إليكم في إعانة الإخوة القديسين، لأني أعرف رغبتكم وأفتخر بها عند المقدونيين، وأقول لهم إن إخوتنا في أخائية مستعدون منذ العام الماضي، فغيرتكم حرضت كثيرا من الناس. ولكني أرسلت إليكم هؤلاء الإخوة لئلا يكون افتخارنا بكم باطلا في هذا الأمر، ولتكونوا مستعدين كما قلت. فأنا أخاف أن يجيء معي بعض المقدونيين ويجدوكم غير مستعدين، فنخجل نحن حتى لا أقول أنتم في ثقتنا هذه بالافتخار بكم.
2: ولذلك رأيت من الضرورة أن أطلب من الإخوة أن يسبقوني إليكم لينظموا ما وعدتم به من إحسان، ليكون مهيأ عن سخاء لا عن تقطير. وتذكروا أن من زرع قليلاً حصد قليلاً، ومن زرع كثيراً حصد كثيراً. فعلى كل واحد أن يعطي ما نوى في قلبه، لا آسفاً ولا مجبراً، لأن الله يحب من يعطي بسرور. والله قادر أن يزيدكم كل نعمة، فيكون لكم كل حين في كل شيء ما يكفي حاجتكم، وتزدادون في كل عمل صالح، كما ورد في الكتاب: فرق بسخاء وأعطى الفقراء، فجوده دائم إلى الأبد.
1: والله الذي يوفر للزارع زرعا وخبزا للقوت سيوفر لكم زرعكم ويكثره ويزيد ثمار جودكم، فيغنيكم في كل شيء، ليكون سخاؤكم عميما تتعالى من أجله إلى الله آيات الحمد. فقيامكم بهذه الخدمة المقدسة لا يقتصر على سد حاجات الإخوة القديسين، بل يفيض منه أيضا حمد جزيل لله. وهذه الخدمة برهان على إيمانكم، فيمجدون الله على طاعتكم في الشهادة ببشارة المسيح، وعلى سخائكم في إعانتهم وإعانة الآخرين جميعا، فيدعون لكم متشوقين إليكم من أجل نعمة الله الفائقة فيكم. فالحمد لله على عطيته التي لا توصف.
3: غني بالتسبيح والحمد على راديو صمت.

0: طول اليوم هفضل أغني لك على راديو سن.
1: إصحاح العاشر.
2: وبعد ذلك اختار الرب يسوع 72 آخرين وأرسلهم 2-2 يتقدمونه إلى كل مدينة أو موضع عزم أن يذهب إليه، وقال لهم:
3: الحصاد كثير ولكن العمال قليلون، فاطلبوا من رب الحصاد أن يرسل عمالا إلى حصاده. اذهبوا، ها أنا أرسلكم مثل الخراف بين الذئاب. لا تحملوا محفظة ولا كيسا ولا حذاء، ولا تسلموا على أحد في الطريق. وأي بيت دخلتم فقولوا أولا: السلام على هذا البيت. فإن كان فيه من يحب السلام فسلامكم يحل به، وإلا رجع إليكم. وأقيموا في ذلك البيت تأكلون وتشربون مما عندهم، لأن العامل يستحق أجرته، ولا تنتقلوا من بيت إلى بيت. وأية مدينة دخلتم وقبلكم أهلها فكلوا مما يقدمونه لكم، واشفوا مرضاهم وقولوا: ملكوت الله اقترب منكم. وأية مدينة دخلتم وما قبلكم أهلها فاخرجوا إلى شوارعها وقولوا: حتى الغبار العالق بأقدامنا من مدينتكم ننفضه لكم، ولكن اعلموا أن ملكوت الله اقترب. أقول لكم: سيكون مصير سدوم في يوم الحساب أكثر احتمالا من مصير تلك المدينة. الويل لك يا كورازين، الويل لك يا بيت صيدا، فلو كانت المعجزات التي جرت في كوما جرت في صورة وصيدا، لتاب أهلها من زمن بعيد ولبسوا المسوح وقعدوا على الرماد. ولكن مصير صورة وصيدا في يوم الحساب سيكون أكثر احتمالا من مصيركما. وأنت يا كفر نحوم، أترتفعين إلى السماء؟ لا، إلى الجحيم ستهبطين. من سمع إليكم سمع إلي، ومن رفضكم رفضني، ومن رفضني رفض الذي أرسلني.
2: ورجع 72 رسولا فرحين وقالوا ليسوع:
4: يا رب، حتى الشياطين تخضع لنا باسمك.
2: فقال لهم:
3: رأيت الشيطان يسقط من السماء مثل البرق، وها أنا أعطيكم سلطانا تدوسون به الأفاعي والعقارب وكل قوة للعدو، ولا يضركم شيء. ولكن لا تفرحوا بأن الأرواح تخضع لكم، بل افرحوا بأن أسماءكم مكتوبة في السماوات.
2: وفي تلك الساعة ابتهج يسوع بالروح القدس فقال:
3: أحمدك أيها الآب يا رب السماء والأرض، لأنك أظهرت للبسطاء ما أخفيته عن الحكماء والفهماء. نعم أيها الآب، هكذا كانت مشيئتك. أبي أعطاني كل شيء، ما من أحد يعرف من هو الإبن إلا الآب، ولا من هو الآب إلا الإبن، ومن أراد الإبن أن يظهره له.
2: والتفت إلى تلاميذه فقال لهم على انفراد:
3: هنيئا لمن يرى ما أنتم ترون. أقول لكم: كثير من الأنبياء والملوك تمنوا أن يروا ما أنتم ترون فما رأوا، وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون فما سمعوا.
2: وقام أحد علماء الشريعة فقال له ليحرجه:
5: يا معلم، ماذا أعمل حتى أرث الحياة الأبدية؟
2: فأجابه يسوع:
3: ماذا تقول الشريعة وكيف تفسره؟
2: فقال الرجل:
5: أحب الرب إلهك بكل قلبك وبكل نفسك وبكل قوتك وبكل فكرك، وأحب قريبك مثل ما تحب نفسك.
2: فقال له يسوع:
3: بالصواب أجبت، اعمل هذا فتحيا.
2: فأراد معلم الشريعة أن يبرر نفسه فقال ليسوع:
5: ومن هو قريبي؟
2: فأجابه يسوع:
3: كان رجل نازلا من أورشليم إلى أريحا فوقع بأيدي اللصوص، فعروه وضربوه ثم تركوه بين حي وميت. واتفق أن كاهنا نزل في تلك الطريق، فلما رآه مال عنه ومشى في طريقه. وكذلك أحد اللويين جاء المكان فرآه فمال عنه ومشى في طريقه، ولكن سامريا مسافرا مر به، فلما رآه أشفق عليه فدن منه وسكب زيتا وخمرا على جراحه وضمضها، ثم حمله على دابته وجاء به إلى فندق واعتنى بأمره. وفي الغد أخرج السامري دينارين ودفعهما إلى صاحب الفندق وقال له: اعتني بأمره، ومهما أنفقت زيادة على ذلك أوفيك عند عودتي. فأي واحد من هؤلاء الثلاثة كان في رأيك قريب الذي وقع بأيدي اللصوص؟
1: فأجابه معلم الشريعة:
5: الذي عامله بالرحمة.
1: فقال له يسوع:
3: اذهب أنت واعمل مثله.
1: وبينما هم سائرون دخل يسوع قرية فرحبت به امرأة اسمها مرتا في بيتها، وكان لها أخت اسمها مريم، جلست عند قدمي الرب يسوع تستمع إلى كلامه. وكانت مرتا منهمكة في كثير من أمور الضيافة، جاءت وقالت ليسوع:
6: يا رب، أما تبالي أن تتركني أختي أخدم وحدي؟ قل لها أن تساعدني.
1: فأجابها الرب:
3: مارتا، مارتا، أنت تقلقين وتهتمين بأمور كثيرة، مع أن الحاجة إلى شيء واحد، فمريم اختارت النصيب الأفضل ولن ينزعه أحد منها.

0: لون يومك بالتسبيح على راديو سم.
1: أحو الرابع.
2: والله برحمته أعطانا هذه الخدمة فلا نتوان فيها، بل ننبذ كل تصرف خفي شائن، ولا نسلك طريق المكر، ولا نزور كلام الله، بل نظهر الحق فيعظم شأننا لدى كل ضمير إنساني أمام الله. فإذا كانت بشارتنا محجوبة فهي محجوبة عن الهالكين، عن غير المؤمنين الذين أعمى إله هذا العالم بصائرهم حتى لا يشاهدوا النور الذي يضيء لهم، نور البشارة بمجد المسيح الذي هو صورة الله. فنحن لا نبشر بأنفسنا بل بيسوع المسيح ربا، ونحن خدم لكم من أجل المسيح. والله الذي قال ليشرق من الظلمة النور، هو الذي أضاء نوره في قلوبنا لتشرق معرفة مجد الله، ذلك المجد الذي على وجه يسوع المسيح. وما نحن إلا آنية من خزف تحمل هذا الكنز، ليظهر أن تلك القدرة الفائقة هي من الله لا منا.
3: يشتد علينا الضيق من كل جانب ولا ننصحق، نحار في أمرنا ولا نيأس، يضطهدنا الناس ولا يتخلى عنا الله، نسقط في الصراع ولا نهلك، نحمل في أجسادنا كل حين ألام موت يسوع لتظهر حياته أيضا في أجسادنا.
2: وما دمنا على قيد الحياة فنحن نسلم للموت من أجل يسوع لتظهر في أجسادنا الفانية حياة يسوع أيضا. فالموت يعمل فينا والحياة تعمل فيكم. وجاء في الكتاب: تكلمت لأني آمنت. ونحن أيضا بروح هذا الإيمان الذي لنا نتكلم لأننا نؤمن، عارفين أن الله الذي أقام الرب يسوع من بين الأموات سيقيمنا نحن أيضا مع يسوع ويجعلنا وإياكم بين يديه. وهذا كله من أجلكم، فكلما كثرت النعمة كثر عدد الشاكرين لمجد الله.
3: ولذلك لا تضعف عزائمنا، فمع أن الإنسان الظاهر فينا يسير إلى الفناء، إلا أن الإنسان الباطن يتجدد يوما بعد يوم. وهذا الضيق الخفيف العابر الذي نقاسيه يهيئ لنا مجدا أبديا لا حد له، لأننا لا ننظر إلى الأشياء التي نراها بل إلى الأشياء التي لا نراها، فالذي نراه هو إلى حين، وأما الذي لا نراه فهو إلى الأبد.

عيش عيشة بسيطة ولا فيه واسطة ولا تظبيط، وظروفي الصعبة تحرجني وانا متورط كذا توريط، مع اني بعيش عيشة بسيطة ولا فيه واسطة، وظروفي الصعبة تحرجني وانا متورط كذا توريط، لكن

0: 아멘. 할렐루야.
1: 닉 레즈마란 알라디우삼.
2: التاسع.
3: ودعا يسوع تلاميذه الاثني عشر وأعطاهم سلطانا على جميع الشياطين وقدرة على شفاء الأمراض، ثم أرسلهم ليبشروا بملكوت الله ويشفوا المرضى، وقال لهم:
4: لا تحملوا للطريق شيئا، لا عصا ولا كيسا ولا خبزا ولا مالا، ولا يكن لأحد منكم ثوبان، وأي بيت دخلتم ففيه أقيموا ومنه ارحلوا، وكل مدينة لا يقبلكم أهلها فاخرجوا منها وانفضوا الغبار عن أقدامكم نذيرا لهم.
3: فخرج التلاميذ وساروا في القرى يبشرون ويشفون المرضى في كل مكان. وسمع هيرودس الوالي بكل ما كان يجري فتحير، لأن بعض الناس كانوا يقولون:
5: يوحنا قام من بين الأموات،
3: وبعضهم:
5: إيليا ظهر،
3: وآخرين:
6: نبي من القدماء قام.
3: ولكن هيرودس قال:
7: يوحنا أنا قطعت رأسه، فمن هذا الذي أسمع عنه مثل هذه الأخبار؟
3: وكان يطلب أن يراه. ولما رجع الرسل أخبروا يسوع بكل ما عملوه، فأخذهم واعتزل بهم عند مدينة اسمها بيت صيدا، وعرف الناس فتبعوه، فاستقبلهم وكلمهم على ملكوت الله وشفى المحتاجين منهم إلى الشفاء. وأخذ النهار يميل، فدنا إليه تلاميذه الاثنى عشر وقالوا له:
8: اصرف هذا الجمع ليذهب إلى القرى والمزارع المجاورة فيبيت فيها ويجد لهم طعاما، لأننا هنا في مكان مقفر.
3: فقال لهم يسوع:
4: أعطوهم أنتم ليأكلوا.
3: فقالوا:
9: كل ما عندنا خمسة أرغفة وسمكتان، إلا إذا ذهبنا واشترينا طعاما لكل هؤلاء الناس.
3: وكانوا نحو 5000 رجل. فقال لتلاميذه:
4: أقعدوهم جماعة جماعة، في كل واحدة منها 50.
3: فأقعدوهم كلهم كما أمرهم. فأخذ الأرغفة الخمسة والسمكتين ورفع عينيه نحو السماء وبارك وكسر وأعطى تلاميذه ليوزعوها على الجمع، فأكلوا كلهم حتى شبعوا. ورفع التلاميذ 12 قفة من الكسر التي فضلت. وكان يسوع مرة يصلي في عزلة والتلاميذ معه، فسألهم:
4: من أنا في رأي الناس؟
3: فأجابوا:
9: يوحنا المعمدان، وبعضهم يقول إيليا،
6: وآخرون نبي من القدماء قام.
3: فقال لهم يسوع:
4: ومن أنا في رأيكم أنتم؟
3: فأجابه بطرس:
8: أنت مسيح الله.
3: فأمرهم بشدة ألا يقولوا ذلك لأحد، وقال لتلاميذه:
4: يجب على ابن الإنسان أن يتألم كثيرا وأن يرفضه الشيوخ ورؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة، وأن يقتل، وفي اليوم الثالث يقوم من بين الأموات.
3: وقال للجموع كلهم:
4: من أراد أن يتبعني فلينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني. من أراد أن يخلص حياته يخسرها، ومن خسر حياته في سبيلي يخلصها. فماذا ينفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه أو أهلكها؟ من استحى بي وبكلامي يستحي به ابن الإنسان متى جاء في مجده ومجد الآب والملائكة الأطهار. الحق أقول لكم، في الحاضرين هنا من لا يذوقون الموت حتى يشاهدوا ملكوت الله.
3: وبعد هذا الكلام بنحو 8 أيام أخذ يسوع بطرس ويوحنا ويعقوب وصعد إلى الجبل ليصلي. وبينما هو يصلي تغيرت هيئة وجهه وصارت ثيابه بيضاء لامعة، وإذا رجلان يكلمان يسوع، وهما موسى وإيليا، ظهرا في مجد سماوي وأخذا يتحدثان عن موته الذي كان عليه أن يتممه في أورشليم. وغلب النعاس بطرس ورفيقيه، ولكنهم أفاقوا وشاهدوا مجده والرجلين الواقفين معه. وبينما هما يفارقانه قال له بطرس:
0: يا معلم، ما أجمل أن نكون هنا، فلننصب 3 مظال، واحدة لك وواحدة لموسى وواحدة لإيليا.
3: وكان لا يدرك ما يقول. وبينما بطرس يتكلم جاءت سحابة فظللتهم، فخاف التلاميذ عندما دخلوا في السحابة، وقال صوت من السحابة:
2: هذا هو ابني الذي اخترته فله اسمعوا.
3: وبعدما تكلم الصوت رأوا يسوع وحده، فسكتوا وما أخبروا أحدا في تلك الأيام بشيء مما شاهدوه. وفي الغد نزلوا من الجبل، فاستقبله جمع كبير، وصاح رجل من الجمع:
5: يا معلم، أطلب إليك أن تنظر إلى ابني، فهو ولدي الأوحد، يباغته روح نجس بصرخة عالية ويخبطه حتى يزبد ولا يتركه إلا بعدما ينهكه ويردده، وطلبت من تلاميذك أن يطردوه فما قدروا.
3: فأجاب يسوع:
4: يا لكم من جيل غير مؤمن فاسد، إلى متى أبقى معكم وأحتملكم؟ قدم ابنك إلى هنا.
3: وبينما الصبي يدنو من يسوع صرعه الشيطان وخبطه، فانتهر يسوع الروح النجس وشفى الصبي وسلمه إلى أبيه. فتعجب الحاضرون كلهم من قدرة الله العظيمة. وبينما هم جميعا متعجبون من كل ما عمل يسوع، قال لتلاميذه:
4: اسمعوا أنتم جيدا ما أقوله لكم، سيسلم ابن الإنسان إلى أيدي الناس.
3: فما فهم التلاميذ هذا الكلام، وكان مغلقا عليهم حتى لا يدركوا معناه، وتهيبوا أن يسألوه عنه. ووقع بينهم جدال في من هو الأعظم فيهم، فعرف يسوع ما في قلوبهم، فأخذ بيد طفل وأقامه بجانبه وقال لهم:
4: من قبل هذا الطفل باسمي يكون قبلني، ومن قبلني يقبل الذي أرسلني، لأن الأصغر فيكم كلكم هو أعظمكم.
3: فقال يوحنا:
6: يا معلم، رأينا رجلا يطرد الشياطين باسمك فمنعناه لأنه لا يتبعك معنا.
3: فقال له يسوع:
4: لا تمنعوه، لأن من لا يكون عليكم فهو معكم.
3: ولما حان الوقت الذي يرتفع فيه إلى السماء عزم على أن يتوجه إلى أورشليم، فأرسل رسلا يتقدمونه، فذهبوا ودخلوا قرية سامرية ليهيئوا له منزلا، فرفض أهلها أن يقبلوه لأنه كان متوجها إلى أورشليم. فلما رأى ذلك تلميذاه يعقوب ويوحنا قالا:
6: يا سيد، أتريد أن نأمر النار فتنزل من السماء وتأكلهم؟
3: فالتفت يسوع وانتهرهما، فساروا إلى قرية أخرى. وبينما هم سائرون قال له رجل في الطريق:
10: يا سيد، أتبعك أينما تذهب.
3: فأجابه يسوع:
4: للثعالب أوجرة ولطيور السماء أعشاش، وأما ابن الإنسان فما له موضع يسند إليه رأسه.
3: وقال يسوع لرجل آخر:
4: اتبعني.
3: فأجابه الرجل:
11: يا سيد، دعني أذهب أولا وأدفن أبي.
3: فقال له يسوع:
4: اترك الموتى يدفنون موتاهم، وأما أنت فاذهب وبشر بملكوت الله.
3: وقال له آخر:
11: أتبعك يا سيد، ولكن دعني أولا أودع أهلي.
3: فقال له يسوع:
4: ما من أحد يضع يده على المحراث ويلتفت إلى الوراء يصلح لملكوت الله.

0: الأفكار بلون جديد على راديو سم.
1: الرابعة عشر.
2: لتكن المحبة غايتكم المنشودة، وارغبوا في المواهب الروحية وخصوصا موهبة النبوءة، فالذي يتكلم بلغات لا يكلم الناس بل الله، لأن ما من أحد يفهم كلامه، فهو يقول بالروح أشياء خفية. وأما الذي يتنبأ فهو يكلم الناس بكلام يبني ويشجع ويعزي. الذي يتكلم بلغات يبني نفسه، وأما الذي يتنبأ فيبني الكنيسة. أريد أن تتكلموا كلكم بلغات، ولكن بالأولى أن تتنبأوا، لأن الذي يتنبأ أعظم من الذي يتكلم بلغات، إلا إذا كان يترجم ما يقول حتى تفهمه الكنيسة فتنال به ما يقوي بنيانها. فإذا جئت إليكم أيها الإخوة وكلمتكم بلغات، فكيف أنفعكم إذا كان كلامي لا يحمل وحياً أو معرفة أو نبوءة أو تعليماً؟ فلو كانت آلات العزف الجمادية كالمزمار والقيثار لا تخرج أنغاماً متميزة بعضها من بعض، فكيف نعرف اللحن المعزوف بها؟ ولو أخرج البوق صوتاً مشوشاً فمن يتأهب للقتال؟ وكذلك أنتم، إن نطق لسانكم بكلام غير مفهوم فكيف يعرف أحد ما تقولون؟ ألا يذهب كلامكم في الهواء؟ في العالم لغات كثيرة ولا واحدة منها بغير معنى، فإذا جهلت معنى الألفاظ أكون كالأعجم عند من أكلمه، ويكون من يكلمني كالأعجم عندي. أما وأنتم أيضا ترغبون في المواهب الروحية، فاطلبوا أن يزيدكم الله منها لبنيان الكنيسة. لذلك يجب على المتكلم بلغات أن يلتمس من الله موهبة تفسيرها، لأني إذا صليت بلغات فروحي يصلي ولا يستفيد عقلي شيئا، فماذا أعمل؟ أصلي بروحي وأصلي بعقلي أيضا، وأرنم بروحي وأرنم بعقلي أيضا. فإذا كنت لا تحمد الله إلا بالروح، فكيف يمكن للمستمع المبتدئ أن يجيب آمين على حمدك وهو لا يعرف ما تقول؟ أنت أحسنت الحمد، ولكن غيرك ما كسب شيئا للبنيان. أحمد الله على أني أتكلم بلغات أكثر مما تتكلمون كلكم، ولكني في الكنيسة أفضل أن أقول 5 كلمات مفهومة أعلم بها الآخرين على أن أقول 10,000 كلمة بلغات.
3: لا تكونوا أيها الإخوة أطفالا في تفكيركم، بل كونوا أطفالا في الشر وراشدين في التفكير.
2: جاء في الشريعة قال الرب: سأكلم هذا الشعب بألسنة غريبة وبشفاه غريبة، ومع ذلك لا يصغون إلي. فما اللغات آية للمؤمنين بل لغير المؤمنين، أما موهبة النبوءة فهي للمؤمنين لا لغير المؤمنين. فلو اجتمعت الكنيسة كلها وتكلم كل واحد فيها بلغات، فدخل مستمعون مبتدئون أو غير مؤمنين، ألا يقولون إنكم مجانين؟ ولكن لو تنبأوا كلهم فدخل عليهم مستمع مبتدئ أو غير مؤمن، لوبخه الحاضرون ودانوه كلهم، فتنكشف خفايا قلبه فيسجد ويعبد الله معترفا أن الله بالحقيقة بينكم.
3: فماذا بعد أيها الإخوة عندما تجتمعون ولكل واحد منكم ترنيمة أو تعليم أو وحي أو رسالة بلغات أو ترجمة؟ فليكن كل شيء للبنيان. وإذا تكلمتم بلغات فليتكلم منكم 2 أو 3 على الأكثر، واحد بعد الآخر، وليكن فيكم من يترجم. وإذا كان لا يوجد مترجم فليصمت المتكلم بلغات في الكنيسة ويحدث نفسه والله. أما الأنبياء فليتكلم منهم 2 أو 3 وليحكم الآخرون. وإن تلقى غيرهم من الحاضرين وحيا من الله فليصمت من كان يتكلم، لأن في إمكانكم كلكم أن تتنبؤوا واحدا بعد الآخر، ليتعلم جميع الحاضرين ويتشجعوا، فأرواح الأنبياء خاضعة للأنبياء.
2: فما الله إله فوضى، بل إله السلام. وكما تصمت النساء في جميع كنائس الإخوة القديسين، فلتصمت نساؤكم في الكنائس، فلا يجوز لهن التكلم، وعليهن أن يخضعن كما تقول الشريعة. فإن أردن أن يتعلمن شيئاً فليسألن أزواجهن في البيت، لأنه عيب على المرأة أن تتكلم في الكنيسة. هل صدرت عنكم كلمة الله أم انتهت إليكم وحدكم؟ إن حسب أحد نفسه نبياً أو صاحب موهبة روحية أخرى، فليعلم أن ما أكتبه إليكم هو وصية الرب، فإن تجاهل ذلك فتجاهلوه. فارغبوا إذن يا إخوتي في موهبة النبوءة، ولا تمنعوا أحداً أن يتكلم بلغات، وليكن كل شيء بلياقة ونظام.

0: مراحم جديدة كل يوم. اسمعنا على راديو سما.
1: السابع.
2: لا تدينوا لئلا تدانوا، فكما تدينون تدانون، وبما تكيلون يكال لكم. لماذا تنظر إلى القشة في عين أخيك ولا تبالي بالخشبة في عينك؟ بل كيف تقول لأخيك: دعني أخرج القشة من عينك وها هي الخشبة في عينك أنت؟ يا مرائي، أخرج الخشبة من عينك أولا حتى تبصر جيدا فتخرج القشة من عين أخيك. لا تعطوا الكلاب ما هو مقدس، ولا ترموا درركم إلى الخنازير لئلا تدوسها بأرجلها وتلتفت إليكم فتمزقكم. اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، دقوا الباب يفتح لكم. فمن يسأل ينل، ومن يطلب يجد، ومن يدق الباب يفتح له. من منكم إذا سأله ابنه رغيفا أعطاه حجرا، أو سأله سمكة أعطاه حية؟ فإذا كنتم أنتم الأشرار تعرفون كيف تحسنون العطاء لأبنائكم، فكم يحسن أبوكم السماوي العطاء للذين يسألونه. عاملوا الآخرين مثل ما تريدون أن يعاملوكم. هذه هي خلاصة الشريعة وتعاليم الأنبياء. ادخلوا من الباب الضيق، فما أوسع الباب وأسهل الطريق المؤدية إلى الهلاك، وما أكثر الذين يسلكونها. لكن ما أضيق الباب وأصعب الطريق المؤدية إلى الحياة، وما أقل الذين يهتدون إليها. إياكم والأنبياء الكذابين، يجيئونكم بثياب الحملان وهم في باطنهم ذئاب خاطفة. من ثمارهم تعرفونهم: أيثمر الشوك عنبا أم العليق تينا؟ كل شجرة جيدة تحمل ثمرا جيدا، وكل شجرة رديئة تحمل ثمرا رديئا. فما من شجرة جيدة تحمل ثمرا رديئا، وما من شجرة رديئة تحمل ثمرا جيدا. كل شجرة لا تحمل ثمرا جيدا تقطع وترمى في النار. فمن ثمارهم تعرفونهم. ما كل من يقول لي: يا رب يا رب، يدخل ملكوت السماوات، بل من يعمل بمشيئة أبي الذي في السماوات. سيقول لي كثير من الناس في يوم الحساب: يا رب يا رب، أما باسمك نطقنا بالنبوءات، وباسمك طردنا الشياطين، وباسمك عملنا العجائب الكثيرة؟ فأقول لهم: ما عرفتكم مرة، ابتعدوا عني يا أشرار. فمن سمع كلامي هذا وعمل به يكون مثل رجل عاقل بنى بيته على الصخر، فنزل المطر وفاضت السيول وهبت الرياح على ذلك البيت فما سقط، لأن أساسه على الصخر. ومن سمع كلامي هذا وما عمل به يكون مثل رجل غبي بنى بيته على الرمل، فنزل المطر وفاضت السيول وهبت الرياح على ذلك البيت فسقط، وكان سقوطه عظيما.
3: ولما أتم يسوع هذا الكلام تعجبت الجموع من تعليمه، لأنه كان يعلمهم مثل من له سلطان، لا مثل معلمي الشريعة.

أهلا وسهلا بكم أصدقائي المستمعين في كل مكان وفي كل زمان في برنامجكم الكتاب الصحيح. برنامج الكتاب الصحيح عبارة عن مجموعة من الحلقات اللي بتتناول صحة الكتاب المقدس، أو زي ما بيقولوا التوراة والإنجيل والزبور. وفي كل حلقة بنتكلم عن جدلية أو إشكالية من إشكاليات صحة الكتاب المقدس، وفي الحلقة دي بنكمل مع بعض موضوع التناقضات في الكتاب المقدس. وزي ما شفنا في الجزء الأول إنه مفيش أي تناقضات في الكتاب المقدس، ولابد من وجود مجموعة من المبادئ يجب علينا إن احنا نتبعها للتأكد إذا كان هناك خطأ أو تناقض فعلي في أي وثيقة من عدمه. فمكملين مع بعض مجموعة من الأسئلة اللي بتطرح نفسها، أو زي ما بيقولوا التناقضات الموجودة في الكتاب المقدس. التناقض رقم 10 بيقولوا إن الكتاب المقدس بيستخدم لغة الحياة اليومية غير المتخصصة، وبيعتبروا ده نوع من أنواع التناقض، وده يعتبر تحريف في الكتاب المقدس. فإحنا بنرد وبنقول نعم، في الكتاب المقدس في تعبيرات يمكن وصفها بأنها تعبيرات غير علمية بالمعنى الحديث، لكن من المهم فهم السياق. فالكتاب المقدس كتاب روحي، كتاب أوحى به الله إلى المؤمنين والقديسين، لكنه مش كتاب علمي، هو عبارة عن نص ديني لاهوتي بيستخدم لغة أدبية أو شعرية أو رمزية في كتير من المواضع. وجود أحد التعبيرات غير العلمية في الكتاب المقدس لا يعني بالضرورة إن هذا التعبير غير صحيح، فالحقائق العلمية زي دوران الشمس ربما توصف وفقاً للمصطلحات اللغوية لهذا العصر. فمثلاً الكتاب المقدس بيقول إن الشمس وقفت في سفر يشوع أصحاح 10، مع أن الحقيقة العلمية هي أن الأرض هي اللي وقفت، لأن الدوران هو دوران الأرض مش دوران الشمس، لكن الكتاب المقدس بيستخدم اللغة دي لأن دي لغة العصر، لأن ده المنظور البشري للموضوع. فلما الكتاب بيتكلم عن أنه الشمس وقفت مش الأرض اللي وقفت، ده مش خطأ علمي، لكن ده وصف ظاهري من منظور الإنسان في الوقت دوا وفي الزمن دوا. فالكتاب المقدس بيستخدم لغة تصويرية وليست لغة علمية، وكتير من التعبيرات بتهدف إلى الفهم الروحي وليس للوصف العلمي. مش بس كده، لما الكتاب المقدس بيستخدم تعبير زي أطراف الأرض، وده تعبير قديم المقصود منه كل الأرض، وهنا مش بيتكلم عن شكل هندسي معين للأرض، فهنا الكتاب ده مش خطأ علمي، لكن ده تعبير معين أو وصف معين الناس كانت بتستخدمه في الوقت ده. زي كمان لما الكتاب المقدس بيتكلم عن إن الشمس بتشرق والشمس بتغرب، والحقيقة إنه الشمس واقفة والأرض هي اللي بتلف وبتدور، فالكتاب المقدس بيستخدم لغة وصفية من منظور الإنسان مش تفسير فلكي دقيق. فالكتاب المقدس بيستخدم ظواهر طبيعية بلغة البشر، زي ما بيتكلم عن السماء زي القبة أو زي السقف في بعض الترجمات أو النصوص القديمة، أو زي ما بيوصف الرياح والمطر والبرق بطريقة ملاحظة مباشرة بدون تفسير فيزيائي. فالهدف هنا مش الدقة العلمية، لكن النصوص القديمة عموماً، مش الكتاب المقدس بس، كانت بتعتمد على لغة المشاهدة اليومية اللي الإنسان بيشوفه، اللي الإنسان بيلاحظه، التعبير الرمزي، والهدف هو إيصال المعنى الروحي أو الأخلاقي. هل ده يعتبر خطأ؟ هل ده يعتبر تناقض؟ مش بالضرورة إن ده خطأ، لكن ده اختلاف في نوع اللغة والغرض. العلم بيشرح كيف يحدث الشيء، لكن النص الديني غالباً بيشرح لماذا أو ما المعنى أو الهدف من كده. الخلاصة هنا إن توجد تعبيرات غير علمية بالمعنى الحديث، لكنها غالباً لغة وصفية أو رمزية وليست ادعاءات علمية مقصودة. هذه النصوص ليست كتب علوم، بل هي نصوص دينية بتستخدم لغة عصرها. الهدف الأساسي المعنى الروحي والأخلاقي واللاهوتي، مش الموضوع العلمي.
التناقض التاني اللي بعض الناس بتعترض عليه وبتقول إن ده دليل على التناقض والتحريف، وده التناقض رقم 11، إنه الكتاب المقدس بيستخدم أعداد تقريبية أو أعداد دقيقة، وده بيعتبروه إنه نوع من أنواع التناقض، وده دليل من أدلة التحريف. وإحنا هنا بنقول إنه كتير ما بتستخدم الأعداد التقريبية سواء في الآداب القديمة أو الحديثة، وكتير ما الكتاب المقدس بيستخدم العرف اللغوي، لأن الكتاب المقدس غير منفصل عن ثقافته وعصره، فده مش دليل على أدلة التناقض أو أدلة التحريف. رقم 12 بيقول يجب مراعاة الأساليب الأدبية المختلفة في الكتاب المقدس، وهنا بنتكلم على نقطة مهمة جدا، وهي ما تسمى بالسياق. وعادة ما بيحدد السياق إذا كان مصطلح معين يجب فهمه حرفياً أم مجازياً. بدون معرفة السياق وبدون تحديد السياق أكيد هيكون فيه فهم خطأ، زي بعض الناس اللي بيبصوا على سفر نشيد الأنشاد وبيعتبروه سفر إباحي، لأنهم مش فاهمين الأسلوب الأدبي اللي اتكتب بيه سفر نشيد الأنشاد. أو زي ما مثلاً شخص بيناجي ربنا أو بينادي ربنا ويقول له لماذا نسيتني أو لا تنساني، ده مش معناه إن الله بينسى، حاشا، لكن ده نوع من أنواع الأدب. فالشيء المهم هنا هو مراعاة وتمييز الأسلوب الأدبي اللي اتكتب به النص الكتابي أو اللي اتكتب به الكتاب المقدس. وفي كتير من الأساليب الأدبية المستخدمة في الكتاب المقدس، وعلى سبيل المثال وليس على سبيل الحصر نقدر نقول البعض منها. في أدب اسمه أدب الأخرويات، وده متعلق بالمستقبل، فوإحنا بنقرأ أي نص كتابي لازم أفهم إيه نوع الأدب المستخدم. في أدب تاني اسمه أدب السيرة، في أدب تالت اسمه أدب المدح، في أدب رابع اسمه الأدب القصصي، في أدب خامس اسمه أدب الخطابة، في أدب سادس اسمه المثل القصصي، في كمان الأدب الرعوي رقم 7، في أدب الشعر رقم 8، في أدب النبوة رقم 9، في ما يسمى بالمثل الساري أو القول المأسور وده رقم 10، في أدب الحكمة وده رقم 11، في أدب الهجاء وده رقم 12. وزي ما سمعنا مع بعض عندنا أكتر من 12 أسلوب أدبي بيستخدمها الكتاب المقدس، فهنا لابد من مراعاة الأسلوب الأدبي علشان نقدر نحدد هل ده تناقض ولا ده تنوع في الأسلوب الأدبي المستخدم في الكتاب المقدس. وأسهل شيء إن احنا نقول تناقض، وأسهل شيء إن احنا نقول تحريف بدون ما نعرف الخلفية وبدون ما نعرف السياق وبدون ما نعرف الأسلوب الأدبي، وأكيد ده شيء مش صحيح. النقطة رقم 13 في موضوع التناقضات بتقول إن وجود خطأ في إحدى النسخ لا يعني أن الخطأ موجود في النص الأصلي. وكتير ما علماء اللاهوت بيتحدثوا ويتكلموا عن عصمة الكتاب المقدس، وهم بيتكلموا عن عصمة الكتاب المقدس دايماً هم بيشيروا إلى النص الأصلي، أو دايماً بيشيروا إلى المخطوطات الأصلية، لأن النساخ بشر معرضون للخطأ. وهنا لابد من التفرقة بين حاجتين مهمين وفي منتهى الأهمية، لابد من التفرقة بين المخطوطة الأصلية والنسخة. المخطوطة الأصلية هي اللي مكتوبة بخط الإيد اللي لأول مرة يتم خطها أو كتابتها، لكن في مراحل متقدمة ممكن شخص مقتدر، شخص غني، شخص عنده رغبة إن هو يكون عنده نسخة من المخطوطة أو نسخة من السفر، فممكن يأجر شخص تاني كاتب متميز يقدر ينقل النص من المخطوطة الأصلية ويعمل له نسخة. إذن هيكون هنا عندنا حاجتين، هيكون عندنا مخطوطة أصلية وهيكون عندنا نسخ. معنى إنه في خطأ في نسخة معينة مش معناه في خطأ في المخطوطة الأصلية أو النص الأصلي. وده يرجعنا لنقطة مهمة قوي،
التطور اللي حصل في الكتابة تطور مذهل. احنا عندنا كتير من البرامج دلوقتي اللي بتصحح الأخطاء اللغوية واحنا بنكتب، وبتظهر علامة انه الكلمة اللي احنا كاتبينها دي خطأ. لكن احنا بنتكلم على زمن كتابة سواء للعهد القديم من اكتر من 3500 سنة او العهد الجديد في حدود 2000 سنة. كانت أدوات الكتابة ووسائل الكتابة كانت بدائية، لكن رغم أنها كانت بدائية إلا أنه كان في تدقيق غير عادي في عملية كتابة المخطوطات أو عملية النسخ من المخطوطات. لكن وارد أنه يحصل أي خطأ في النسخ، لكن مش معنى أنه حصل خطأ في نسخة معينة معناه أنه حصل خطأ في المخطوطة الأصلية، وده بيسموه أخطاء النساخ، وده وارد في كل الكتابات القديمة مش حاجة خاصة بالكتاب المقدس فقط. طب إزاي بنعرف إنه في خطأ في نسخة معينة؟ لما بيتم مقارنة النسخة بالمخطوطة وأكتر من مخطوطة بنقدر نعرف إنه في خطأ في النسخة. فالخطأ في النسخة أو الخطأ نتيجة عملية النسخ لا يعني خطأ في المخطوطة الأصلية. وهنا ممكن أذكر لكم مثالين وهنشوف مع بعض أو هنسمع مع بعض هل الخطأ اللي تم في عملية النسخ يعتبر تحريف؟ هل أثر على النص الأصلي؟ المثال الأول من رسالة روميا أصحاح 8 والأعداد من 1 إلى 4. اسمع اللي بيقوله الرسول بولس في رسالة روميا، بيقول: إذن لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع، السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح، لأن ناموس روح الحياة في المسيح يسوع قد أعتقني من ناموس الخطية والموت، لأنه ما كان الناموس عاجزا عنه فيما كان ضعيفا بالجسد، فالله إذ أرسل ابنه في شبه جسد الخطية ولأجل الخطية دان الخطية في الجسد، لكي يتم حكم الناموس فينا نحن السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح. هنا في جزء في النص ده تم إضافته في بعض النسخ، اللي هو الجزء الثاني من الآية رقم 1. فالآية رقم 1 بتقول: إذن لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع، نقطة، خلصت الآية. لكن بنشوف النص عندنا بيكمل ويقول: السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح. الجزء ده أضيف، لم يكن موجود في المخطوطة الأصلية، لكن الشخص اللي كان بينسخ من المخطوطة الأصلية عمل ربط ما بين عدد 1 وعدد 4. ففي الهامش بتاع المخطوطة أو النسخة كتب: السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح، فدي أضيفت، ده خطأ من أخطاء النسخ. لكن إذا شلنا الجزء ده أو أبقينا عليه، هل هيأثر على النص؟ هل هيغير على عقيدة؟ نهائي إطلاقاً. ده مثال من ضمن الأمثلة اللي فيها إضافة أو خطأ نتيجة عملية النسخ. المثال الثاني من رسالة يوحنا الرسول الأولى أصحاح 5 والآيات من 7 إلى 8. اسمع كده معايا النص بيقول إيه: فإن الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة، الآب والكلمة والروح القدس، وهؤلاء الثلاثة هم واحد. والذين يشهدون في الأرض هم ثلاثة، الروح والماء والدم، والثلاثة هم في الواحد. النص اللي تم إضافته في النسخ هو التكملة في آية رقم 7. فالآية رقم 7 في الأصل في المخطوطة الأصلية بتقول: فإن الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة، الآب والكلمة والروح القدس، نقطة، مفيش كلمة أو جملة وهؤلاء الثلاثة هم واحد. ده اجتهاد من الشخص اللي عمل نسخة من المخطوطة، لأن هو فاهم إنه الآب والكلمة والروح القدس التلاتة واحد. طيب لو إحنا شلنا الجزء ده من الآية رقم 7، هل كده تم نسف عقيدة الثالوث أو عقيدة إنه الله مثلث الأقانيم؟ لا طبعا، لأنه مفيش أي عقيدة بتبنى على آية واحدة أو نص واحد.
وده شيء مهم لكل شخص بيتبنى عقيدة معينة. فعقيدة الثالوث مش مبنية على الآية دي، لكن عقيدة الثالوث بتملأ صفحات الكتاب المقدس ابتداء من أول آية في أول أصحاح في أول سفر في الكتاب المقدس، في سفر التكوين الأصحاح الأول والآية رقم 1 اللي بتقول: في البدء خلق الله السماوات والأرض. فهنا نلاحظ كلمتين مهمين في الآية دي. الكلمة الأولى هي خلق بالمفرد، الله جاي في العبري إلهيم بالجمع. فمن أول آية في أول أصحاح في أول سفر الله عايز يورينا الفكرة دي، فكرة إن الله واحد لكنه مثلث الأقانيم. فخلق بالمفرد إلهيم بالجمع. مش بس كده، الآية رقم 1 في الآية رقم 27 بيقول: نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا. بيقول قال الله، قال بالمفرد الله إلهيم، صيغة الجمع نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا. ودي الفكرة اللي بيبدأها الكتاب من البداية للنهاية، إعلان عظيم أن الله واحد لكنه مثلث الأقانيم. صحيح الإعلان ده تبلور بصورة واضحة جدا على الأقل في مشهدين في العهد الجديد. المشهد الأول كان وقت المعمودية، المسيح أقنوم الإبن في المية بيتعمد، السماء بتتفتح وصوت الله من السماء بيقول: هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. وكمان الروح القدس أتى بهيئة جسمية واستقر على المسيح. ففي مشهد المعمودية بنقدر نشوف الله الواحد المثلث الأقانيم، الآب والابن والروح القدس وهكذا. فعقيدة الثالوث أو الوحدانية المثلثة أو وحدانية الله الجامعة المانعة لا تعتمد على نص واحد. فلو شلنا الجزء دو من يوحنا الأولى 5-7 ده مش هيأثر على عقيدة الثالوث. دي بعض الأشياء البسيطة اللي حصل فيها زيادة في عملية النسخ، لكن ده لا يؤثر على العقيدة، ومش معنى أنها أضيفت في النسخ أنها تحريف في المخطوطة الأصلية للكتاب المقدس. النقطة رقم 14 بتقول أن العبارات العامة مش بالضرورة تمثل وعود شاملة، فبعض الأمثال بطبيعتها بتقدم إرشادات عامة وليست سنن جامعة، بمعنى إن القواعد الموجودة بيها بتسمح بالاستثناءات. أوضح كلامي، في أمثال 16 والآية رقم 7 بيقول: إذا أرضت الرب طرق إنسان جعل أعداءه أيضا يسلمونه. الكلام هنا مش وعد شامل، مش كل شخص يرضي الرب بالضرورة أعداءه تسلمه، لأنه في بعض المرات بعض الأشخاص كانوا بيرضوا الرب لكن تم اضطهادهم. مش بس كده، تم رجمهم زي بولس في أعمال الرسل أصحاح 14 والآية 19. بولس كان بيرضي الرب جدا لكن الرب سمح له مش أعداءه يسلموه لكن يرجموه. لكن الآية دي بتقدم بوجه عام إنه الشخص اللي بيرضى الله غالبا ما بيجذب أعداءه للوقوف في صفه، لكن مش بالضرورة تتم مع كل الناس أو مع نفس الشخص في كل الحالات. فده مش تناقض ولا ده تحريف. النقطة رقم 15 بتقول إن الإعلانات اللاحقة للوحي مكملة للإعلانات السابقة، مفيش تناقض. وده نقدر نشوفه بوضوح في إنجيل متى أصحاح 5 والآية 17. الرب يسوع المسيح بيقول: ما جئت لأنقض بل لأكمل. فإعلان المسيح مش مناقض للإعلانات السابقة، إعلانات المسيح لم تنسخ الإعلانات السابقة. وبالمناسبة إحنا ما عندناش في الكتاب المقدس فكرة الناسخ والمنسوخ، ما فيش شريعة بتنسخ شريعة، ما فيش كلام بينسخ كلام، وده اللي بيأكده المسيح: ما جئت لأنقض بل لأكمل. فالإعلانات اللاحقة للوحي مكملة للإعلانات السابقة. وبصفة عامة الله لم يعلن كل شيء دفعة واحدة، ولم يهيئ نفس الظروف لكل العصور،
ومن ثم فإن إعلانات لاحقة حلت محل مثيلاتها السابقة. فمثلاً لو سمح الأب لابنه الصغير إنه يأكل بأصابعه حتى إذا ما كبر يعلمه إزاي يستخدم المعلقة والشوكة والسكينة، فإن هذا لا يعد تناقض. مش معنى إنه سمح له وهو صغير إنه يأكل بإيده وغير دوا وعلمه لما كبر ده معناه تناقض، والأب مش بيناقض نفسه إذا أصر على الولد لما يكبر إنه يستخدم الشوكة والمعلقة والسكينة، لكن ده تطور وده حسب الظروف الأب بيتعامل مع ابنه. وعايز أقول في الختام إن إحنا لابد إن إحنا نتعامل بحذر وحرفية عندما نجد ما يسمى بتناقض، لأنه غالباً التناقض هو تناقض ظاهري. ولما فحصنا مع بعض جملة من التناقضات أو ما يعتبره البعض تناقضات، لقينا إنه مفيش تناقض أبداً، لأن مصدر الكتاب المقدس هو الله، والله ليس فيه تناقض، وبالتالي لا يمكن أن يخرج شيء من فم الله تحت أي ظرف من الظروف يكون في تناقض. وربنا مش مضطر إن هو يغير شيء أو حاجة هو قالها في زمان ومكان معين. فلما نلاقي تناقض علينا بالرجوع للمبادئ اللي احنا اتكلمنا عنها، المبادئ الخمستاشر، علشان نتأكد إذا كان هناك خطأ أو تناقض فعلي في أي وثيقة من عدمه. وعلشان كده في النهاية بقول لكل شخص بيتوهم إن الكتاب المقدس كتاب الله حصل فيه تحريف، إنه على الأقل يفكر في مجموعة من الأسئلة ويقول لي أو يرد علينا، في أي عصر من العصور حصل التحريف؟ في عهد أي من الملوك أو الأباطرة تم التحريف؟ إزاي قدروا يجمعوا كل النسخ من جميع بلاد العالم ويحرفوها؟ وإزاي تم تحريف النسخ كلها وإعادتها لأصحابها؟ أو تم إعدامها ونشر الجديد عوضاً عنها؟ وكمان إزاي حصل صمت من جميع المؤرخين عن ذكر الحادثة، حادثة تحريف الكتاب المقدس؟ وهل غير ملايين المسيحيين معتقداتهم في لحظة وغمضة عين؟ وإزاي استسلموا للتغيير دون أدنى مقاومة تذكر؟ وفين الناس الشجاعة اللي عندهم استعداد يضحوا بكل شيء، لدرجة إنه في زمن من الأزمنة الناس كانت بتتغلي في الزيت وبتتعلق محروقة على الأسوار؟ كانوا فين الناس الشجعان وكان فين وقفتهم قدام التحريف؟ علشان كده عزيزي المستمع، لا تنساق وراء أي فكرة، لا تنساق وراء أي ادعاء بالتحريف، لكن فكر كويس قوي في كل الأسئلة وفي كل النقط اللي احنا اتكلمنا فيها وطرحناها. وأنا متأكد إذا كنت صادق مع نفسك وصادق مع ربنا ونفسك تعرف الحق، أكيد ربنا هيعلن ليك الحق اللي هو الكتاب الصحيح، الكتاب المقدس، والرب معك.

لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357 99 55 3303.

0: افرح بيوم جديد من ربنا ليك. اسمعنا على راديو سما.
1: أحو السابع.
2: واجتمع إليه الفريسيون وبعض معلمي الشريعة القادمين من أورشليم، فرأوا بعض تلاميذه يتناولون الطعام بأيد نجسة أي غير مغسولة، فلاموه، لأن الفريسيين واليهود على العموم يتمسكون بتقاليد القدماء، فلا يأكلون إلا بعد أن يغسلوا أيديهم جيدا، وإذا رجعوا من السوق لا يأكلون شيئا إلا إذا غسلوه. وهناك أشياء أخرى كثيرة توارثوها ليعملوا بها، كغسل الكؤوس والأباريق وأوعية النحاس والأسرة. فسأله الفريسيون ومعلموا الشريعة:
3: لماذا لا يراعي تلاميذك تقاليد القدماء بل يتناولون الطعام بأيد نجسة؟
2: فأجابهم:
4: يا مراؤون، صدق إشعيا في نبوءته عنكم كما جاء في الكتاب: هذا الشعب يكرمني بشفتيه، وأما قلبه فبعيد عني، وهو باطلا يعبدني بتعاليم وضعها البشر. أنتم تهملون وصية الله وتتمسكون بتقاليد البشر.
2: وقال لهم:
4: ما أبرعكم في نقض شريعة الله لتحافظوا على تقاليدكم؟ قال موسى: أكرم أباك وأمك، ومن لعن أباه أو أمه فموتا يموت. أما أنتم فتقولون: إذا كان عند أحد ما يساعد به أباه أو أمه ثم قال لهما: هذا قربان أي تقدمة لله، يعفى من مساعدة أبيه أو أمه، فتبطلون كلام الله بتقاليد من عندكم تتوارثونها. وهناك أمور كثيرة مثل هذه تعملونها.
2: ودعا الجموع وقال لهم:
4: أصغوا إلي كلكم وافهموا، ما من شيء يدخل الإنسان من الخارج ينجسه، ولكن ما يخرج من الإنسان هو الذي ينجس الإنسان. من كان له أذنان تسمعان فليسمع.
2: ولما ترك الجموع ورجع إلى البيت سأله تلاميذه عن مغزى هذا المثل، فقال لهم:
4: أهكذا أنتم أيضا لا تفهمون؟ ألا تعرفون أن ما يدخل الإنسان من الخارج لا ينجسه، لأنه لا يدخل إلى قلبه بل إلى جوفه ثم يخرج من الجسد.
2: وفي قوله هذا جعل يسوع الأطعمة كلها طاهرة، وقال لهم:
4: ما يخرج من الإنسان هو الذي ينجسه، لأن من الداخل من قلوب الناس تخرج الأفكار الشريرة، الفسق والسرقة والقتل والزنا والطمع والخبث والغش والفجور والحسد والنميمة والكبرياء والجهل. هذه المفاسد كلها تخرج من داخل الإنسان فتنجسه.
2: وانتقل من هناك إلى نواحي سور ودخل بيتا وكان لا يريد أن يعلم به أحد، فما أمكنه أن يخفي أمره. وما إن سمعت به امرأة كان في ابنتها روح النجس حتى أسرعت إليه وارتمت على قدميه وسألته أن يخرج الشيطان من ابنتها. وكانت المرأة غير يهودية ومن أصل سوري فينيقي، فأجابها يسوع:
4: دع البنين أولا يشبعون، فلا يجوز أن يؤخذ خبز البنين ويرمى للكلاب.
2: فقالت المرأة:
5: يا سيدي، حتى الكلاب تأكل تحت المائدة من فتات البنين.
2: فقال لها:
4: اذهبي، من أجل قولك هذا خرج الشيطان من ابنتك.
2: فرجعت المرأة إلى بيتها فوجدت ابنتها على السرير والشيطان خرج منها. وترك يسوع نواحي صور ومر بصيدا راجعا إلى بحر الجليل عبر أراضي المدن العشر. فجاءوا إليه بأصم منعقد اللسان وتوسلوا إليه أن يضع يده عليه، فابتعد به يسوع عن الجموع ووضع أصابعه في أذني الرجل وبصق ولمس لسانه ورفع عينيه نحو السماء وتنهد وقال للرجل:
4: إفتا،
2: أي
4: انفتح.
2: ففي الحال انفتحت أذن الرجل وانحلت عقدة لسانه فتكلم بطلاقة. وأوصاهم يسوع أن لا يخبروا أحدا، فكان كلما أكثر من توصيتهم أكثر من إذاعة الخبر. وكانوا يقولون بإعجاب شديد:
6: ما أروع أعماله كلها، جعل الصم يسمعون والخرس ينطقون.

0: الأصحاح الثالث.
1: وفي تلك الأيام جاء يوحنا المعمدان يبشر في برية اليهودية فيقول:
2: توبوا لأن ملكوت السماوات اقترب.
1: ويوحنا هو الذي عناه النبي إشعياء بقوله:
3: صوت صارخ في البرية، هيئوا طريق الرب واجعلوا سبله مستقيمة.
1: وكان يوحنا يلبس ثوبا من وبر الجمال، وعلى وسطه حزام من جلد، ويقتات من الجراد والعسل البري. وكان الناس يخرجون إليه من أورشليم وجميع اليهودية وكل الأرجاء المحيطة بالأردن ليعمدهم في نهر الأردن معترفين بخطاياهم. ورأى يوحنا أن كثيرا من الفريسيين والصدوقيين يجيئون إليه ليعتمدوا، فقال لهم:
2: يا أولاد الأفاعي، من علمكم أن تهربوا من الغضب الآتي؟ أثمروا ثمرا يبرهن على توبتكم، ولا تقولوا لأنفسكم: إن أبانا هو إبراهيم. أقول لكم إن الله قادر أن يجعل من هذه الحجارة أبناء لإبراهيم. ها هي الفأس على أصول الشجر، فكل شجرة لا تعطي ثمرا جيدا تقطع وترمى في النار. أنا أعمدكم بالماء من أجل التوبة، وأما الذي يجيء بعدي فهو أقوى مني، وما أنا أهل لأن أحمل حذاءه. هو يعمدكم بالروح القدس والنار، ويأخذ مذراته بيده وينقي بيدره، فيجمع القمح في مخزنه ويحرق التبن بنار لا تنطفئ.
1: وجاء يسوع من الجليل إلى الأردن ليتعمد على يد يوحنا، فمانعه يوحنا وقال له:
2: أنا أحتاج أن أتعمد على يدك، فكيف تجيء أنت إلي؟
1: فأجابه يسوع:
4: ليكن هذا الآن، لأننا به نتمم مشيئة الله.
1: فوافقه يوحنا، وتعمد يسوع وخرج في الحال من الماء، وانفتحت السماوات له، فرأى روح الله يهبط كأنه حمامة وينزل عليه، وقال صوت من السماء:
5: هذا هو ابن الحبيب الذي به رضيت.

0: سلام يا شباب.
1: يا أخونا أيمن
2: كيفك؟ لين حبابك
0: تنور
1: أخباركم؟
3: أي مية صح.
4: شنو اللي الحماس ده؟
1: أسكت ساكت. أنا مبسوط إنه نجي تاني مع بعض ونقعد قعدتنا وندرس الدراسة اللي بنعمل فيها. أهم من الليلة مجهز لنا مقطع.
3: في مقطع هنا معي ما أعرف إن شاء الله يعجبكم والناس اللي بيسمعوا لنا إن شاء الله يعني يعجبوا.
2: كلام الله ده كله حلو أكيد في حاجة.
3: أكيد إن شاء الله. في متى 18 من عادة 15 ليلة 20 فايس نقرأ. وإن أخطأ إليك أخوك فاسحب وعاتبه بينك وبينه وحدكم. إن سمع منك فقد ربحت أخاك، وإن لم يسمع فخص معك أيضا واحدا أو اثنين لكي تقوم كل كلمة على فم شاهدين أو ثلاثة. وإن لم يسمع منهم فقل للكنيسة، وإن لم يسمع من الكنيسة فليكن عندك كالوثني والعشار. الحق أقول لكم، كل ما تربطونه على الأرض يكون مربوطا في السماء، وكل ما تحلونه على الأرض يكون محلولا في السماء. وأقول لكم أيضا، إن اتفق اثنان منكم على الأرض في أي شيء يطلبونه فإنه يكون لهم من قبل أبي الذي في السماوات. لأنه حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فهناك أكون في وسطه.
4: أمين
2: أمين.
1: تمام جدا
2: حقيقي حلو.
1: أوكي منو بيحكي لنا؟
2: ممكن أحكي.
1: كويس
2: دائما النصوص اللي بتتكلم عن علاقتك بأخوك في حالة تكونوا زعلانين من بعض. يعني واضح كده بيقول لك إنه في الأول خطوة أخوك زعلان منك أو أنت زعلان منه، تأخذ أنت زمام المبادرة وتمشي تعاتبه بينك وبينه براكم. لو سمع منك الموضوع خلاص انتهى وكده أنت ربحت أخوك. لو ما سمع منك سوق معك زول أو اثنين على حسب، يعني ما لازم يكونوا كتار، يعني واحد أو اثنين. الهدف ده من ده شنو؟ إنه يكون في شاهد، شاهدين أو ثلاثة يكونوا الناس قاعدة يعني بتسمع الكلام ده. قال أحيانا لو ما سمع منك وبرضو الموقف متوتر بينك أو في شك الزعلة بينك وبين أخوك، فإنت حتقول للكنيسة. فلو في واحد من ناس الكنيسة مثلا عنده حكمة ولا أي طريقة يقوم يحل المشكلة، أمين. لو ما تحلت فإنت كلم الكنيسة، وبعد كده حيكون معك زي الزول بتاع الضرائب أو الزول الما معك مع بعض، قال عليها كالوثني والعشار. وقال الحق أقول لكم، أي حاجة كده المسيح بيتكلم، أي حاجة أنتوا عملتوها هنا في الأرض واتفقتوا عليها، هي بتكون الاتفاق ده فوق لأن الله شاهد عليها. وأي حاجة سبتوها وبطلتوها أو خليتوها أو فكيتوا العهد أو الربطة دي بينكم، هي بتكون محلولة في السماء. فلو اتفقوا اثنين انهم يعملوا حاجة، يعني حد بيكرر لنا يعني عدد 19 و20 بيأكدوا نفس الفكرة بتاعت عدد 17. فلو اتأكد لكم انه اي شيء اقوله لكم في الارض طلبته، نفس الحكاية حيكون لكم من قبل ابي السماء. داري يوريهم انه في وحدة، في انه لما اتحدنا بالصلاة كلنا لقلنا امين فليكن، حتبقى ياها امين. وبيورينا في نهاية المقطع الجميل ده بيقول لنا أي حاجة نحن عملناه، مثلا أنا وإنت أو أنا وإنت ومثلا أخوي صابر، الله بيكون شريك وحاضر وشاهد في الموقف.
1: مهم جدا
4: مقطع وحكاية واضحة، يعني
1: الموضوع برضو مهم جدا. العتاب أو المصالحة أو يعني. أوكي وين الله في المقطع بتاعنا؟ يعني وين الله ظهر في المقطع بتاعنا؟
3: هنا كل مرة بنصل الحتة دي إنه قائل النص هو الله ذاته هو
4: نعم
2: المسيح. أيوة المسيح.
4: لأنه بيجي في النهاية في عدد 20 بيقول لأنه حيثما اجتمع اثنين أو ثلاثة باسمي فهناك أكون في الوسط.
2: هنا الضمير ضمني ومستتر واضح.
4: yeah. 19 برضو قال حاجة زي دي صح؟
1: 19 قال إن اتفق اثنان في الأرض في شيء يكون لهم من قبل أبي الذي في السماوات.
3: وإحنا كل مرة بيتفق إننا نجيب لفظ السماء، فالسماء هو عرش الله.
4: نعم.
3: فضمنيا يكون لي يعني زي هنا بيتكلم عن الله، هذا محله.
2: أيوة.
3: ففي 18
4: نعم
3: كلمة سماء مذكورة مرتين في نفس النص،
1: اللي هو شنو الحدث؟
3: قال كل ما تربطونه على الأرض يكون مربوطا في السماء، وكل ما تحلونه على الأرض يكون محلولا في السماء.
4: جميل.
1: في أي حاجة تانية مثلا ترمز لله أو لعرشه أو لأي شيء في المقطع ده؟ أوكي، وين الإنسان في المقطع ظهر؟
2: إذا في البداية بيتخاطب تلاميذ عشان يحل يتكلم في موضوع العتاب، أو في اثنين زعلانين من بعض، فأخذ زمام المبادرة بالشخص اللي بيقرأ النص شخصيا. يعني الخطاب كان في الزمن ذاك لما يتكلم كان للتلاميذ، لكن هسي نحن لينا، فبدأ بي أنا أخطأ إليك أخوك، يعني أخوك الكاف هنا الضمير ده عايد علي أنا، بدأ بي أنا أول حال.
1: يعني مثلا اللي هو أنا ذكر الأخو صح
2: أول حاجة أنا،
1: إليك صح،
4: إليك
1: أنا
4: إليك.
1: وبعد ذاك أخوك.
2: أيوة.
1: بعد ذاك قال إن لم يسمع منك أخذ اثنين صح.
2: أيوة.
1: يعني أنت وأخوك ما أدري يسمع منك شيء، اثنين تاني
4: وكمل ثلاث
3: بقى أربعة
1: شاهدين أو ثلاثة
4: شاهدين أو ثلاثة
2: على حسب الوضع، هل المكان بيسمح، هل شخصية الزول ذاك بيسمح، هل لو أنت سكت معك زول قريبه أو صاحبه هو بيسمع منه علشان تزول الخصومة وكذا.
3: وكان نائب في 17 يعني لم يسمع منهم، بقول للكنيسة، الكنيسة هنا مجموعة من الناس يعني الشعب كله.
4: إن شاء الله. إشارة الوثني برضو هل هي مهمة الإنسان لا؟
3: اللي بيعتبر إنسان الوثني ولا
4: عشار برضو.
2: أيوة، ما داخل أصدول أنت رابطه ورابطك معه
4: الصورة التشبيهية.
2: أيوة، إنه زول بس علاقتك عندك بتاع الضرائب والفواتير ده علاقتك به، بس الفاتورة والضريبة دي.
1: في الآية 18 قال إنه تربطونه، أي حاجة أنت ربطتوها برضو اللي هو ده الإنسان صح؟ أي حاجة إنه نغيدها أو حليناها في الجزء الثاني من الآية تكون محلولة في السماء.
3: في 19 قلنا أقول لكم أيضا إن اتفق اثنين منكم على الأرض في أي شيء يطلبونه، الضمير برضو راجع لديه، فيكون لهم من قبل عنه. من أي اثنين اتفقوا
1: يكون لهم،
3: بيكون لهم حاجة المعرفة.
1: أوكي، شنو ونحن حسب نتناقش في المقدم، شنو الحاجة الجديدة مثلا اكتشفتها عن الله، أو شنو الإعلان الجديد عن الله في المقطع ده؟
2: أنا عندي يعني حاجة حصلت لي، كان في البداية طول الوقت بفهمة إنه هو غلط علي أغفر لي، هو غلط علي أغفر لي، هو غلط علي أسامحه، سبعة في سبعة في سبعين. لكن ارتحت شديد لما قريت النص ده لأول مرة، في إنه لا، الموضوع ما مفتوح ساكت كده، يعني في درجة من يعني ما خلاص أنت سامحته وأنت تكلمت معه وإلى آخره، لكن هو غلطان علي وأنا بادرت زمام الأمور ومشيت تعلمتها من الحاجة دي، مش يعني تعلمت يعني بيوريني هنا كده. ففي تسلسل موجود في شكل العتاب، وفي حد أقصى، يعني إنك أنت ما سمع منك براك ولا معك شهدين ولا للكنيسة، فبعد ده أنت ما عندك حل، ما هو زول ما دايرك.
1: أوكي.
2: أيوة. فكانت أنا بالنسبة لي صعبة حكاية أغفر أغفر أغفر أغفر، دي كنت بشوفها صعبة جدا يعني.
1: هي النقطة تقدر هي جدا باي، لكن دي النقطة الثانية.
2: أنا زي أكثر حاجة معلمة الله. يعني أكثر حاجة معلمة فيه نظري.
1: يلا دي حنرجع لها في النقطة الثانية، إنه عن الإنسان نحن اكتشفنا شنو في النظرة.
4: مدى الفرصة الممكن بيتكلم فيها الله عن عطيته لفرصة الإنسان الرجوع، يعني حتى في الحتة بتاعت هو أخطأ، ما من أول وحلة أتم في العقاب، لأنه لو الإنسان بيعاقب والله ما كان رحمه أو كان سامحه ما كان خلى زول حي في الحي،
1: يعني فرصة
4: يعني هو إلى فرص، يعني بدي مساحة وما طوال أنت دائما، لكن الله هنا داري دي الحتة بتاعت إنه في ناس بيكونوا شهود على ذلك. يعني أنت بتمشي بتحاسبه على حاجة بس في رأسك، لا أنت بتدي مساحة اللي مرة ومرتين وثلاثة، وبعد ذلك بيكون في شهود على الفعل الحي. لكن هو إلى فرصة يعني يعلمني إنه
1: زي إنك دار تقول يا هيثم إنه الله يعني باب الرحمة يعني
4: مفتوح.
1: ما أنا دائما أدين ولا إنه أخسر ولا كده، ديرنا نحن دائما إنه مثلا ندي فرصة فعلا،
4: ندي فرصة في الخطأ الممكن يتكف في حقوق
3: في رغم في آيات 18 يعني بنحس إن الله هنا أدانا هنا
1: امتياز،
3: هنا كإنسان امتياز، إن شنو إن نحن اللي بنعمله هنا بيأثر في ملكوت الله، بيأثر في عرش الله. يعني إحنا بنربط حاجة هنا يعني اتفقنا فيه فبيكون مربوط هنا، فده امتياز
4: بيتفق مع الحاجة اللي إحنا بنعملها.
3: وحتى
4: السماء بتكون شهادة بتأيد الحاجة دي،
3: ده
4: امتياز حقيقي.
2: وفي حاجة تانية مرات
3: بس لازم الحاجة تكون حاجة كويسة يعني ما
2: مرات نحن كمان أنا عجبتني شديد إنه آخر حاجة يقول للكنيسة، فده بيوري إنه أنا علاقتي بيك ما بس على علاقة الكنيسة إحنا جينا وصلينا، لا في شركة بيناتنا حتى بمشاكلنا الكنيسة شاهدة علينا. ده بيوري إنه الكنيسة بتساعد في نموي الروحي، عارفين إنه في شكل بيني وبين الزول ده ومشوا عشان يصلحوا نتصالح مع بعض أو نتعاتب مع بعض أو نحل الخلاف، فده بيبنينا ككنيسة وبيبنيني أنا كفرد وبيربطني بالكنيسة ذاته، في إنه أنا علاقتي بالناس ديل ما المبنى، لا الناس اللي قاعدين عارفيني إنه أنا عندي شكلة. دي من المرات البسيطة اللي ورد فيها في العهد الجديد كلمة الكنيسة.
1: أوكي.
4: والحاجة اللي بنحلها يعني هو
1: صار. أنا بس دار أقول حاجة في تعباية تانية. تاني نحن مشينا للإنسان.
2: حقنا أفضل
1: والله. مستعجل للإنسان فعليك.
2: ما مستعجل.
4: معنا في حاجات متراكمة هي دارت تتكلم فيها في قصة الإنسان.
1: أوكي. هي دي كويسة، دي فعلا في شيء اكتشفناه على الإنسان مثلا. نقطة حلوة حنجي لها. بس أنا بس أعيد برضو كلام أخوي صابر في إن الامتياز اللي أدانا له والله إنه في الآية 19 في الآية 20 حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فأنا هناك. يعني برضو ده أنا بحس بيه رهيب جدا إنه
4: بيحضر الاتفاق،
1: الله موجود في وسط
4: مؤيد وحاضر
2: معيته.
1: يعني لو نحن قعدنا نتناقشنا في أي حاجة أو كده إنه باسمه هو، يعني بنحاول إنه نذكر فوق اسمه الله موجود فينا، وده برضو امتياز رهيب جدا.
4: حاجة تانية قد تكون إحنا ما انتبهنا لها، الحاجات الممكن نفك ارتباطنا به السماء قاعد تكون مشاهدة فيه. كل ما تربطونه في الأرض والبتحلوه
2: برضو شاهد.
4: نقطة ملحوظة غريبة يعني احنا بننسى او يعني ما منتبهين لها. والكتاب الله هنا بيذكر الحاجه دي، الحق اقول لكم كل ما تربطون على الارض يكون مربوطا في السماء، كل ما تحلونه على الارض يكون محلولا في السماء. يعني تخيل يا تشي ممكن انت تفك نفسك او تفك رقبتك منه وتقول يا اخوانا انا صراحه يعني السماء شاهد على ذلك. يعني عشان ارجع القصة ما سهلة الموضوع هنا.
1: أو برضو هيثم إنه زي إنه يعني إحنا لو دارين نرجع للمقطع ذاته، أنا لو إنه تعاتبت مع مثلا تناقشت مع أخوي ونحن صالحنا مع بعض، السماء هي الشهود على
2: الشهادة.
1: ولو أن إحنا وصلنا مرحلة أخوي رفض ما عاوز الصلح بتاعي،
2: كل زول
1: برضو زي إنه السماء هي الشاهدة. أنت عملت عليك وخلاص، إنه يعتبر كوسني أو كعشار أو أي حاجة.
2: بس يعني في شرط هنا في عدد 20، لأنه حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي. سبب العتاب ده ما عشان أنا مشيت أبادر أصافحك، لا، المجد في النهاية له هو، فكرة في النهاية له هو باسمي. قال اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي أكون هناك في الوسط، يعني معناه في عقدات مصالحة ممكن تكون ما لمجد اسم الرب.
1: ما الهدف الأساسي فيها دي برضه حاجة جديدة مرة. تمام جدا، حس إن رجع عليك يا بايا نقطتين مهمات على الإنسان. في نقطتين مهمات قلتي على الإنسان.
2: عن الإنسان عادة إحنا كبشر ما بنحب نكون زعلانين مع بعض، لكن الهدف لو إنه أنا ما زعلان دايرة الصافة بيني وبينك لمجد اسم الله، فبيكون الفكرة في إنه أنت عملت الحاجة المرة الأولى بينك وبينه، ما في زول شاهد عليكم، لكن دي ذاتها بتوري انه اثنان، يعني انا وانت والله شاهدنا، وانا مشيت لك المشوار ده خصيصا في رحله انه احنا رحلة بتاع نتصالح نزيل الخلاف بيناتنا وما في فايدة، أو ثلاثة ده لأنه مثلا أنا سكت شاهد معي، لكن تأكد إنه هو في النص. فمرات إحنا كتير بنحاول نسامح حتى وناس نحلهم من قلوبنا، نقول إحنا متصالحين مع الشخص ده، سامحته عشان خاطر المسيح، سامحته لأجل مجد الرب، أنا سامحته عشان اسم المسيح أنا سبته. فمرات زي ما بيقول الله شاهد في الأمر ده، اثنين ثلاثة باسمي هو حيكون في النص. أنا يعني دي تاني حرجع أقول زي كلامي قلت في الأول، كنت مرات بحس إنه أنا أنت ما الكتاب بيعلمنا أغفر له أغفر له وسامحه سامحه طول الوقت، فكانت حتكون حكاية صعبة جدا جدا، لكن هنا في طريقة وأسلوب إنساني حياتي بيوريني ذاته إنه الله معاي، حاسس بي يا أخي الزول ده ما داير معاي مرة واثنين وثلاثة وبيني وبين نفسه، وسكت لشاهد المرة الأولى والمرة الثانية وكله كله ما داير، فبعد ده حتعامل معاه زي بتاع الرسوم والجمارك والضرائب.
4: يعني دفعت له ودانيني صاله خلاص.
1: اوكي شنو تاني مثلا صابر على الانسان؟
3: هنا النص، النص بيخليني انا انا انا كانسان انا المبادر، يعني قال هنا شنو يعني فاسحب، يعني انا امشي لاخوي، هو غلطان فيني انا امشي له، ما يعني ما انتظر هو يجي يقول لي يا اخي بلا ما اتفق، لا انا امشي له، انا
2: بادر
3: ابادر له انا، وشنو حتى لو ما لو برضه ما اختنع مرات فهدين كده يكون راسهم قوي، لا انت بس غلطه، فاقوم شنو برضه انا اللي بمشي، انا بفتش الحل، انا انه انا امشي برضه اجيب لي زول ثاني اجيب لي شاهد شاهدين برضه، ما برضه انا اللي بمشي الكنيسه معه، يعني انا الانسان ده انا المفروض اسعى انه انا احل الحياه دي، يعني ابادر ان انا احل
1: شيء عجيب صح؟
3: عجيب.
1: يعني أنا غايت لهم حي أقول معلوم هو هيثم دغرت عليه اللي هو يجي اعتذر لي
2: مو زعلان مني ما أنا زعلان
1: هو يجي اعتذر لي
3: اعتذر ما ولا يعني أنا أتكبر كده
1: بالضبط، ولا مش أمشى أجرب مرة ومرتين وأجيب الكنيسة يا عم أنا مالي، خلوه هو ذاته هو غلط يجي اعتذر. لكن فعلا دي شيء عجيب إنه لا حتى لو أخوي غلط لي أنا أمشي له،
3: واللفظ بتاع عاتبه بينك وبينه، يعني اول حاجه شنو خليه يعني بيناتنا
2: اي كتاب ودي
3: كده يا اخي انت غلطت في حقي، لكن هسه احنا وين احنا عكس كده
4: بنيه ده شغاله،
3: لا بنيه شنو انا حمشي يا اخي شفته في الهندق يا اخي ده قبل يا اخي نبذني عمل لي عمل لي يعني ده اول
4: ده معي تاب.
3: يعني هنا
4: اشهار
3: الكتاب بيقول لي اول طريقه ان انا احل المشكله دي شنو، ان انا اكون انا بيني وبينه، بعد كده مش هجيب زول تاني، هجيب زول تاني شنو عشان بس هو يكون شاهد ان احنا هنا في غلط بيناتنا، هو يجي صحح الزول، لكن احنا بنعمل العكس، بنمشي طوال نشوف الطرف الثالث يا اخي زول ما سوى لي وسوى لي، قبل ما يجي يتونس معه قبل ما ياخذ على جنب يتكلم معه يا اخي يا اخوي انت قبل عملت حاجه كده كده ما يعني ما حلو.
2: جزء برضو من الابداع في النص ده مثلا قال ربحت اخوك، كانه اذا انت اعضاء في الكنيسه وتشكلتوا وقاطعته في بيناتكم خصومة في خسارة كده، فدي من الحاجات اللي ده مكسب ليك انك انت تصالحته، الخصومة قطيعة وخسارة ليك في جسد كجسد المسيح.
1: انا في حاجة برضو يعني بكل صراحة يعني خوفتني ذاته يعني انه زي اللي بيقول اي حاجة انتوا الاثنين حليتوها هنا بتكون محلولة في السماء صح؟ وأي شيء ربطوها مربوطة في السماء.
2: اتكلم أول حاجة عن الربط بعدين الحل
1: بالضبط، يعني إنه أنا بس الفكرة بتاعت الحل والربط إنه الله أدانا إمكانية إنه أن إحنا ممكن يعني أي شيء نحن نعمله بيبقى في السماء، يعني أنا بحس إنه أي تصرف بعد أنا اتصرف اتجاه أخوي الثاني أو أي حاجة أنا بعملها اتجاهه دي لا أثر، أنا ما أعرف أنتوا في كلامي وقع عليكم ولا أنا، يعني إنه الله الداني ده إنه أي حاجة أنا بحلها بتكون محلولة فوق وأي حاجة أنا بربوطها بتكون مربوطة فوق في السماء، عشان كده أي تصرف أنا بتصرفه في علاقتي مع الآخرين ده لو أثر لو أو زي فوق التمن أو فوق حاجة، يعني إنه ما حاجة بس علاقة خلاص وانتهت، ما علاقة بس وإنه يعني أنا لازم أخد أعمل حسابي إنه أنا بالضبط، انه اي حاجه بعملها معنى الارض بس، ما ما ما تصرف انا بتصرف في الارض هنا. انا ما اعرف لو انه الفكره دي وضحت لكم.
4: هل الحاجات مثلا الرسميه اللي بتتم في الكنيسه او الحاجات اللي بيتفقوا فيها الكنيسه وال القرارات اللي بيتفقوا فيها الكنيسه لما تيجي تكون طبعا ده تاكيد ضربت
3: لا خلاص
4: الكنيسه لما تيجي تقول حاجه هي حلته ومتفق عليه الناس او تاديب او كلام زي ده معناه أمين. محلول
2: ايوه
4: معناه هي الكلمه الحقيقيه اللي هي الاساس المؤمنين يعني مش اي زلك ولا في حاجه غير كده
2: ايوه ما هي نفس الفكره اللي انت قلتها بس بشكل ثاني انه احنا قعدنا مثلا اتفقنا انه مثلا يوم كده ده حيكون اجتماع درس الكتاب خلاص دي ده اتفاق اتفقنا او كان في خصومه بين واحد واثنين عشان ده الموضوع بتاع النص والناس دي تصالحت ثاني ما في واحد يرجع ورا ثاني يقول لا انا اصلا ما كان هو قال لي يقعد ينكت في الكلام لانه بيبقى زي انه يقولوا هنق الشير بصل كل ما تقعد تفتحه كل ما بتزعل اكتر لكن خلاص احنا قعدنا وتصافينا مثلا بالمثال انا وايمن اتصافينا والمشكله خلاص اتحلت قلنا امين على كده امين يعني معناه احنا متفقين نحن نؤكد على ده تاني ترجع ورا تجي تقول لا ما هو كان قال ما ينفع الكلام ده
1: يا كويس شنو الشيء المرقنبيه من النص كله لو كان الله يعني شنو الحاجه الاستفاده ان احنا استفدنا بها من الله استفدنا منها من في النص ده في حاجه جبال انت قلتها انا سوري انا بسبقهم انا لغايه الجلسه وانا بسبقهم جبال في حاجه بقى قلتها انا عجبتني انه 7 مرات 70 مرة والحكايه ماشي
2: هاي
1: لكن زي ما قلت انت في النص ده هو ادى حدود
2: ريحني يعني شديد هاي
1: انا بكل صراحه انه فعلا اول انا
2: عشان
1: اجيب عشان الكنيسه ده اخويا انا عامل لك
2: شنو زي كده ما بنقدر موضوع الغفران ده كان بالنسبه لنا تحدي كبير يعني فانك لكن هنا
4: في انك تغفر ولا في انك تمشي بالخطوات الاولى
2: يا زلمه الاولانيه موضوع الغفران ذاته ده قصه ثانيه احنا جينا اكيد في نصوص جايه لكن موضوع انه في ناس اساسا يعني بيستنفذوا منك كافه الحاجات النص ده بيعالج لك القصه دي
1: بالضبط كده
2: زرزار أي سنة زرزار خلاص قلت الناس في مطبات فإحنا مثلا جايين يا زول هوي من أول غلطة أنا طوالي بحسن معك أنت جيت تتصالح معك أنت ما قدرت تتصالح معي طوالي خلاص بحريقة معك حريق حريق انتهينا فما في داعي كثير مرات يعني لولا إنه إحنا في نعمة المسيح وعلمتنا كيف لا هنا الكتاب بيوريك زي ما قال صابر مبادر أنت تمشي وتسعى إنك تتصالح معه براك وتاني مع زول وتاني مع الكنيسة فالقصة حقيقي يعني أنا بعتبر ده من أجمل النصوص
3: نفس الفكرة بعد أنه مبادرة فالله ذاته هو كان بادر لنا فحاجة جميلة أن أنا مش بادر لأخوي والحاجة الثانية الجزء الأخير من النص إن إحنا لما اتفقنا إحنا 2 أو 3 وكده فالله معانا الله بيكون في وسط
2: شاهد على هذا
1: أنا آخر حاجة أنه الله أدانا الله أداني أدان الامتياز يعني أنه نربط ونحل وهو موجود في وسطنا أوكي كده نحن وصلنا لنهاية حلقتنا بتاعت اليوم و... ومنو الحاب يصلي لنا صح ممكن أي صح خلوا الناس مع ترنيمة
4: أنا جهز لكم ترنيمة
2: علاقة السماء الحاجات اللي بنعملها هنا في الأرض مع السماء
4: خلوا الناس مع ترنيمة أنا جهزتها لكم
3: أوكي

0: هات ترنيمة رايكم فيها شيء؟
1: ما في كلام ده.
2: جميل اختيار موفق.
0: تمام جدا. حنمشي نصلي, لكن قبل ما نصلي خلوني يا ريت نتذكر انه اي حاجه نحن شاركناها هنا يا ريت نشارك بها ناس ثانيين, وبالذات موضوع الليل موضوع مهم شديد جدا, المغفره والعتاب لاخواننا
2: في مادة 18.
0: بالضبط في مادة 18. اوكي منو ممكن يصلي لنا؟
1: اوكي
0: صلي الصابر.
1: ابو ربنا يسوع المسيح يا ربي نشكرك ومبارك اسمك يا رب, نعطيك كل المجد يا رب من اجل مبادر يا رب انك انت يا رب جيت وصالحتنا مع نفسك وبنفس الطريقه طلبت ان احنا نصالح نفسنا مع نفسنا ونفسنا مع اخونا. يا رب نشكرك يا رب انه كلمتك يا رب غنيه يا رب وبتعمل يا رب, خلي كلمتك دي تمشي وتعمل في فعلها يا رب في كل مستمع في كل اي زول بيسمع الكلمات او اي زول يقرا النص يا رب خليه يعمل فيه يا سيدي. لك كل المجد من الآن إلى الأبد باسم يسوع.
3: آمين.
0: آمين. شكرا لكم ومع السلامة لحد ما نتقابل مرة تانية في دراستنا الممتعة جدا.
3: أوكي طيب سلام.
0: السلام.
3: أوكي.

0: طول اليوم هفضل أغني لك على راديو سن.
1: الرابع.
2: والروح صريح في قوله إن بعض الناس يرتدون عن الإيمان في الأزمنة الأخيرة ويتبعون أرواحا مضللة وتعاليم شيطانية لقوم مرائين كذابين اكتوت ضمائرهم فماتت، ينهون عن الزواج وعن أنواع من الأطعمة خلقها الله ليتناولها ويحمده عليها الذين آمنوا وعرفوا الحق. فكل ما خلق الله حسن، فما من شيء يجب رفضه، بل يجب قبول كل شيء بحمد، لأن كلام الله والصلاة يقدسانه. وأنت إذا عرضت هذه الوصايا على الإخوة كنت خادما صالحا للمسيح يسوع، متغذيا بكلام الإيمان وبالتعليم الصحيح الذي تتبعه. تجنب الخرافات الباطلة وحكايات العجائز، وروض نفسك بالتقوى. فإذا كان في الرياضة البدنية بعض الخير، ففي التقوى كل الخير، لأن لها الوعد بالحياة الحاضرة والمستقبلة. وهذا قول صادق يستحق القبول التام. فإذا كنا نجاهد ونتعب، فلأننا وضعنا رجاءنا في الله الحي الذي هو مخلص الناس جميعه، وعلى الأخص الذين يؤمنون. فعليك أن توصي بهذا وتعلم. لا تدع أحدا يستخف بشبابك، بل كن قدوة للمؤمنين في الكلام والتصرف والمحبة والإيمان والعفاف. واظب على القراءة والوعظ والتعليم إلى أن أجيء. لا تهمل الهبة التي فيك، فهي هبة نلتها بالنبوة حين وضع جماعة الشيوخ أيديهم عليك. فكر في هذه الأمور وكرس نفسك لها حتى يظهر نجاحك لجميع الناس.

0: لون يومك بالتسبيح على راديو سم.
1: تسالونيكي الثانية، الأصحاح الأول.
2: من بولس وسلوانوس وتيموثاوس إلى كنيسة تسالونيكي التي في الله أبينا والرب يسوع المسيح، عليكم النعمة والسلام من الله أبينا ومن الرب يسوع المسيح.
3: يجب أن نحمد الله كل حين لأجلكم أيها الإخوة، وهذا حق، لأن إيمانكم ينمو كثيرا ومحبة بعضكم لبعض تزداد بينكم جميعا، حتى إننا نفتخر بكم في كنائس الله لما أنتم عليه من الصبر والإيمان في كل ما تحتملونه من الاضطهاد والشدائد.
2: وفي ذلك دليل على حكم الله العادل أن تكونوا أهلاً لملكوت الله الذي في سبيله تتألمون. فمن العدل عند الله أن يجازي بالضيق الذين يضايقونكم، وأن يجازيكم معنا بالراحة على ما تحتملون الآن من الضيق عند ظهور الرب يسوع من السماء مع ملائكة جبروته في نار ملتهبة، لينتقم من الذين لا يعرفون الله ومن الذين لا يطيعون بشارة ربنا يسوع، فيكون عقابهم الهلاك الأبدي بعيداً عن وجه الرب وقدرته المجيدة عندما يجيء في ذلك اليوم ليتمجد في قدسيه ويعجب منه جميع المؤمنين به، وأنتم أيضاً لأنكم صدقتم شهادتنا.
3: لذلك نصلي كل حين لأجلكم سائلين إلهنا أن يجعلكم أهلاً لدعوته، وأن يتمم بقدرته جميع رغباتكم الصالحة ونشاطكم في الإيمان، ليتمجد فيكم اسم ربنا يسوع وتتمجدون أنتم فيه بفضل نعمة إلهنا والرب يسوع المسيح.

0: بيك لازم أرن على راديو سما.
1: الثاني والعشرون.
2: وقرب عيد الفطير الذي يقال له الفصح، وكان رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة يبحثون عن طريقة يقتلون بها يسوع، لأنهم كانوا يخافون من الشعب. فدخل الشيطان في يهوذا الملقب بالإسخريوطي، وهو من التلاميذ الاثني عشر، فذهب وفاوض رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل كيف يسلمه إليهم، ففرحوا واتفقوا أن يعطوه شيئا من المال. فرضي وأخذ يترقب الفرصة ليسلمه إليهم بالخفية عن الشعب. وجاء يوم الفطير، وفيه تذبح الخراف لعشاء الفصح، فأرسل يسوع بطرس ويوحنا وقال لهما:
3: اذهبا هيئا لنا عشاء الفصح لنأكله.
2: فقالا له:
4: أين تريد أن نهيئه؟
2: فأجابهما:
3: عندما تدخلان المدينة يلاقيكما رجل يحمل جرة ماء، فاتبعاه إلى البيت الذي يدخله، وقولا لرب البيت: يقول لك المعلم، أين الغرفة التي سأتناول فيها عشاء الفصح مع تلاميذي؟ فيريكما في أعلى البيت غرفة واسعة مفروشة، وهناك تهيئانه.
2: فذهبا ووجدا مثل ما قال لهما، فقاما بتهيئة عشاء الفصح. ولما جاء الوقت جلس يسوع مع الرسل للطعام، فقال لهم:
3: كم اشتهيت أن أتناول عشاء هذا الفصح معكم قبل أن أتألم. أقول لكم، لا أتناوله بعد اليوم حتى يتم في ملكوت الله.
2: وأخذ يسوع كأسا وشكر وقال:
3: خذوا هذه الكأس واقتسموها بينكم، أقول لكم، لا أشرب بعد اليوم من عصير الكرمة حتى يجيء ملكوت الله.
2: وأخذ خبزا وشكر وكسره وناولهم وقال:
3: هذا هو جسد الذي يبذل من أجلكم، اعملوا هذا لذكري.
2: وكذلك الكأس أيضا بعد العشاء، فقال:
3: هذه الكأس هي العهد الجديد بدم الذي يسفك من أجلكم، لكن ها هي يد الذي يسلمني على المائدة معي. فابن الإنسان سيموت كما هو مكتوب له، ولكن الويل لمن يسلمه.
2: فأخذ التلاميذ يتساءلون من منهم سيفعل هذا، ووقع بينهم جدال في من يكون أكبرهم. فقال لهم يسوع:
3: ملوك الأمم يسودونها، وأصحاب السلطة فيها يريدون أن يدعوهم الناس محسنين، أما أنتم فما هكذا حالكم، بل يكن الأكبر فيكم كالأصغر والرئيس كالخادم. فمن هو الأكبر، الجالس للطعام أم الذي يخدم؟ أما هو الجالس للطعام؟ وأنا بينكم مثل الذي يخدم. وأنتم ثبتتم معي في محنتي، وأنا أعطيكم ملكوتا كما أعطاني أبي، فتأكلون وتشربون على مائدتي في ملكوتي، وتجلسون على عروش لتدينوا عشائر بني إسرائيل الاثني عشر.
2: وقال الرب يسوع:
3: سمعان سمعان، ها هو الشيطان يطلب أن يغربلكم مثل ما يغربل الزارع القمح، ولكني طلبت لك أن لا تفقد إيمانك، وأنت متى رجعت ثبت إخوانك.
2: فأجابه سمعان:
5: يا رب، أنا مستعد أن أذهب معك إلى السجن وإلى الموت.
2: فقال له يسوع:
3: أقول لك يا بطرس، لا يصيح الديك اليوم حتى تنكرني ثلاث مرات.
2: ثم قال لتلاميذه:
3: عندما أرسلتكم بلا مال ولا كيس ولا حذاء، هل احتجتم إلى شيء؟
2: قالوا:
4: لا.
2: فقال لهم:
3: أما الآن فمن عنده مال فليأخذه، أو كيس فليحمله، ومن لا سيف عنده فليبع ثوبه ويشتري سيفا. أقول لكم، يجب أن تتم في هذه الآية: وأحصوه مع المجرمين، وما جاء عني لا بد أن يتم.
2: فقالوا:
5: يا رب، معنا هنا سيفان.
2: فأجابهم:
3: كفى.
2: ثم خرج وذهب كعادته إلى جبل الزيتون يتبعه تلاميذه. ولما وصل إلى المكان قال لهم:
3: صلوا لئلا تقعوا في التجربة.
2: وابتعد عنهم مسافة رمية حجر وركع وصلى، فقال:
3: يا أبي، إن شئت فأبعد عني هذه الكأس، ولكن لتكن إرادتك لا إرادتي.
2: وظهر له ملاك من السماء يقويه، ووقع في ضيق فأجهد نفسه في الصلاة، وكان عرقه مثل قطرات دم تتساقط على الأرض. وقام عن الصلاة ورجع إلى التلاميذ فوجدهم نياما من الحزن، فقال لهم:
3: ما بالكم نائمين؟ قوموا وصلوا لئلا تقعوا في التجربة.
2: وبينما هو يتكلم ظهرت عصابة يقودها المدعو يهوذا أحد التلاميذ الاثني عشر، فدنا من يسوع ليقبله. فقال له يسوع:
3: أبي قبلة يا يهوذا تسلم ابن الإنسان؟
2: فلما رأى التلاميذ ما يجري قالوا:
5: أنضرب بالسيف يا رب؟
2: وضرب واحد منهم خادم رئيس الكهنة فقطع أذنه اليمنى. فأجاب يسوع:
3: كفى، لا تزيدوا.
2: ولمس أذن الرجل فشفاها. وقال يسوع للمقبلين عليه من رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل والشيوخ:
3: أعلى لص خرجتم بسيوف وعصي؟ كنت كل يوم بينكم في الهيكل، فما مددتم أيديكم علي. والآن هذه ساعتكم، وهذا سلطان الظلام.
2: فقبضوا عليه وأخذوه ودخلوا به إلى دار رئيس الكهنة، وكان بطرس يتبعه عن بعد. وأوقد الحرس نارا في ساحة الدار وقعدوا حولها، وقعد بطرس بينهم، فرأته خادمة عند النار فتفرست فيه وقالت:
6: وهذا الرجل كان مع يسوع.
2: فأنكر قال:
5: أنا لا أعرفه يا امرأة.
2: وبعد قليل رآه رجل فقال:
7: وأنت منهم.
2: فأجابه بطرس:
5: كلا يا رجل.
2: ومضى نحو ساعة، فقال أحدهم مؤكدا:
8: وهذا حقا كان معه لأنه من الجليل.
2: فأجابه بطرس:
5: يا رجل، لا أفهم ما تقول.
2: وبينما هو يتكلم صاح الديك. فالتفت الرب ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس قول الرب له:
3: قبل أن يصيح الديك اليوم تنكرني ثلاث مرات.
2: فخرج وبكى بكاء مرا. وأخذ الذين يحرسون يسوع يستهزئون به ويضربونه ويغطون وجهه ويسألونه:
9: من ضربك؟
10: تنبأ.
2: وزادوا على ذلك كثيرا من الشتائم. ولما طلع الصبح اجتمع مجلس شيوخ الشعب وهم رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة، فاستدعوا يسوع إلى مجلسهم وقالوا له:
11: إن كنت المسيح فقل لنا.
2: فأجابهم:
3: إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألتكم لا تجيبون، لكن ابن الإنسان سيجلس بعد اليوم عن يمين الله القدير.
2: فقالوا كلهم:
11: أأنت ابن الله؟
2: فأجابهم:
3: أنتم تقولون إني أنا هو.
2: فقالوا:
11: أنحتاج بعد إلى شهود، ونحن بأنفسنا سمعنا كلامه من فمه.

0: أسعد الله مساءكم بكل خير ونعمة وبركة أحبتي الكرام. في هذا الليلة المباركة، هذا اليوم الرائع، يوم الجمعة الذي الكل فيه بيفكروا في أشياء كثيرة، خاصة أن في بلادنا اليوم هو يوم إجازة، بس للأسف في المأساة والوضع الذي بنعيشه الواحد ما عاد بيحس لا بإجازة ولا بغير إجازة، كل الناس خايفين ومرعوبين. لكن بنحاول أن احنا نخاطب الله ونقضي الساعة هذه مع بعض، نقرب من بعض بأرواحنا ونخاطب الله. وكما عودناكم عن نبدأ كما بنبدأ كل يوم بالصلاة، نفتح قلوبنا وندعي لله ونصلي له ونقول له يا رب ساعدنا، يا رب كن معنا. فنفتح قلوبنا ونصلي مع بعض.
1: يا رب، لست أدري لماذا أحببتني بهذا المقدار، حتى الموت، موت الصليب، محتملاً كل الآلام والعار من أجلي. نعم، أمام عمق محبتك يا إلهي بانت حقارتي، وأمام قداستك أدركت نجاستي، وأمام برك ظهرت نقائصي وشوائب حياتي. شكرا لك يا رب لأنك أحببتني، وهذه المحبة هي من فيض نعمتك، وليس لأني مستحق، بل لأنك أنت المحبة بذاتها. يا رب، يا إله السماوات والأرض وكل ما فيها، آتي إليك بكل خضوع وندامة، آتي إليك معترفا بأنني خاطئ في طريقي إلى الجحيم. أشكرك يا إلهي لأجل الخلاص، الخلاص الذي أعددته لي وللعالم بإرسال المسيح ليموت لأجلي على الصليب. يا الله، ارحمني أنا الخاطئ، كرامة للفادي يسوع المسيح. آمين.
0: آمين آمين آمين. فعلا احنا محتاجين للكلام هذا، خاصة الآن فعلا محتاجين له. بعد الكلام الرائع هذا، وان احنا خاطبنا الله، نرنم له ونسبح له ونقول له يا رب أنت وحدك. في ترنيمة أخونا العزيز من الاستوديو نزال الحسيني جهزها لنا، نستمع لها وبعدين نكون مع قراءات في الكتاب المقدس، نشوف الله إيش يقول لنا. إحنا شكينا له وحكينا له، والآن عن سبح له، بعدها نشي نعرف إيش الله إيش يقول لنا. فالله بيكلمنا، نعم الله بيكلمنا من الكتاب المقدس. لما نقرأ هذا كلام الله يا ناس، كلام الله. دشتوا تعرفوا إيش الله يشتي يكلمكم، اقرأوا في الكتاب المقدس، اقرأوا في الكتاب المقدس، قراءة الكتاب المقدس بعد الترنيمة هذه.

0: كتاب حزقيال الفصل 43. ثم أخذني الرجل إلى الباب المتجه إلى الشرق، فرأيت جلال الله يأتي من الشرق، وصوته كهدير مياه غزيرة، وأضاءت الأرض من جلاله. وكانت هذه الرؤيا كالرؤيا التي شاهدتها لما جاء ليخرب المدينة، وكالرؤيا التي شاهدتها عند نهر خابور فسقطت على وجهي. فدخل جلال الله إلى البيت من الباب المتجه إلى الشرق، ثم رفعني الروح وأخذني إلى الساحة الداخلية، فملأ جلال الله البيت. وكان الرجل ما زال واقفا معي، وسمعت واحدا يكلمني من داخل البيت، وقال لي: يا ابن آدم، هذا مقر عرشي والمكان الذي أضع فيه قدمي، هنا أسكن وسط بني إسرائيل إلى الأبد، ولا يعود بيت إسرائيل ينجس اسمي القدوس، لا هم ولا ملوكهم، بزناهم وبجثث ملوكهم في معابدهم، لأن ملوكهم بنوا قصرهم بجوار بيتي، وجعلوا مدخلهم كمدخل بيتي، ولا يفصل بيني وبينهم غير الحائط، ونجسوا اسمي القدوس بأعمالهم القبيحة، فأفنيتهم بغضبي. فليبعدوا الآن زناهم وجثث ملوكهم عني، فأسكن في وسطهم إلى الأبد. يا ابن آدم، أخبر بني إسرائيل عن البيت ومقاييسه وشكله، لعلهم يخجلون من شرهم، فإن خجلوا من كل ما عملوه فعرفهم بتصميم البيت وشكله ومخارجه ومداخله وكل ترتيباته وأحكامه وشرائعه، واكتب هذا قدامهم ليعرفوا شكله ويعملوا بكل فرائضه. وأهم شيء بالنسبة للبيت هو أن كل المنطقة المحيطة به على قمة الجبل تكون مقدسة جدا. هذا هو أهم شيء بالنسبة للبيت. وهذه مقاييس المنصة حسب وحدة القياس المستعملة: ارتفاع القاعدة 0.5 متر وعرضها 0.5 متر، ولها حافة حولها حوالي 0.25 متر. وهذا هو ارتفاع المنصة من القاعدة عند الأرض إلى السطح الأسفل 1 متر، والعرض 0.5 متر. ومن السطح الصغير إلى السطح الكبير حوالي 2 متر، والعرض 0.5 متر. وارتفاع الموقد حوالي 2 متر، ويبرز من الموقد 4 قرون. والموقد نفسه مربع، كل جانب حوالي 5.5 أمتار. والسطح الأعلى أيضا مربع، كل جانب حوالي 7 أمتار، وله حافة حوله حوالي 0.25 متر، بقاعدة حوالي 0.5 متر. ودرجات المنصة من جهة الشرق. وقال لي: يا ابن آدم، هذا كلام المولى الإله، هذه أحكام المنصة حين تقام لتقديم القرابين ورش الدم عليها. يقول المولى الإله: أعط ثورا لقربان الخطيئة للأحبار بني لاوي الذين من عائلة صادق، الذين يتقربون إلي ليخدموني، وتأخذ من دمه وتضعه على قرون المنصة 4، وعلى زوايا السطح الأعلى 4، وعلى الحافة كلها، فتطهر المنصة وتكفر عنها، وتأخذ الثور الذي لقربان الخطيئة وتحرقه في المكان المعين من البيت خارج المقدس، وفي اليوم الثاني تقدم جديا من المعز بلا عيب ضحية عن الخطيئة، فيطهرون المنصة كما طهروها بالثور. ومتى أتممت التطهير، قدم ثورا بلا عيب وكبشا بلا عيب، قدمهما أمام الله ويرش الأحبار ملحا عليهما ويقدمونهما قربانا يحرق لله. وقدم أيضا كل يوم ولمدة 7 أيام جديا لقربان الخطيئة وثورا بلا عيب وكبشا بلا عيب، فيكفرون عن المنصة 7 أيام ويطهرونها ويكرسونها. وفي نهاية هذه الأيام، أي ابتداء من اليوم 8، يقدم الأحبار على المنصة القرابين وضحايا الصحبة التي لكم فأرضى عنكم. هذا كلام المولى الإله.
1: فعلا فعلا كلام رائع وكلام مبارك، كلام الله في الكتاب المقدس. أحبتي، في اجتماعات رائعة أسبوعية للكنيسة اليمنية، بنجتمع فيها يمنيين مسيحيين مؤمنين. هدفنا الأول والأخير هو أن احنا نسبح الله ونشكره وندعيه ونصلي له، وأن احنا نروي الناس الثانيين الذي بيستمعوا لنا كيف أنك تقدر تكون مسيحي في أي مكان. لو ما عندكش ناس مؤمنين، صلي معنا وشارك معنا. كلام رائع وكلام مبارك. وأنا أقول لكل أخ وأخت، ما مشهم مصدقين في مسيحيين يمني، استمعوا لاجتماعات الكنيسة اليمنية وانتوا تعرفون في مسيحيين يمنيين. نستمع لاجتماعات الكنيسة اليمنية.

0: اصلي لك.
1: اهلا وسهلا، حيا الله من جا.
2: هلا هلا
3: هلا يا هلا،
1: كيف حالكم؟
3: الحمد لله
2: بخير.
1: الله يخليك.
3: بصراحه انا جاي عندك للبيت، شايف الحوش الخروف هذا والبالو هذا، ايش هذا يعزم احنا وبس يوري احنا الخروف مربوط في الشجره، مو فايده، خليه يذبحه.
1: عاد احنا اشترينا امس يا اخي، خليه شويه ياكل شويه وي
3: يعني الاسبوع الجاي
1: يعني قول هكذا شهرين ثلاثه شهور.
3: اوه يا راجل يا راجل، لا كثيره دي.
1: اليوم مجهز لكم هريشة بالسمن والعسل البلدي.
2: إيش الهريشة؟
1: يدفع في الجو البارد.
3: إيش الهريشة؟ إيش الهريشة؟
1: ها؟
3: أنا يمني عدني ما أعرفش إيش الهريشة هذه.
1: الهريشة هذه بيكون دخن.
3: أيوة.
1: تمام. لما الواحد بيطحنه نص طحن.
3: وبعدين
1: الواحد يغليه.
3: وبعدين.
1: يحط له ملح وماء يغليه لما يصبح متماسك شوية زي العصيدة.
2: حنا السعوديين ما نعرف الهريشة.
1: الواحد يفتح فتحة في النص.
3: أيوة.
1: ويحط سمن وعسل بلدي وبعدين هات
2: أكلة تقليدية بس حنا ما نعرفها. ما أيوة.
3: أنا يماني مش عارف هذا
1: تغمس هذا هذه خاصة بأصحاب خولان وأصحاب صنعاء.
3: آه دحبشة يعني.
1: أيوة دحبشة. خاصة بالدحبشة. أيوة.
3: بتقول لي أصحاب التنبل انتوا يا اصحاب التنبل،
1: اصحاب
3: احنا شايفين احنا وهم كذا مناقمة
1: نمزح على بعض. ايوه بس نشكر الرب على محبته وعلى نعمته.
3: صدق واحد كنت في القاهرة وبعدين قال لي استقبل فلان، كنت تدرس في القاهرة لاهوت يعني جزء من اللاهوت، قال لي بيجي لك واحد من صنعاء، قلت واو، فاجاب الصنعاء واستقبلته وسكنته معي. وبعدين هو دح ماشي يعني من أصحاب صنعاء ونحنا، فالمهم قلت له شوف لو كان قبل السيد المسيح ما كنت بأمن عليك تسكن معي.
1: في
3: المحبة المسيح انسكبت في قلوبنا،
4: محبة تستر كل شيء،
3: صرت مش أحبه هو، أحب حتى كل اليمنيين وكل الشعوب وكل البشرية. صدقينا محبة المسيح
1: صح.
3: ما في مثلها.
1: في على ذكر سيرة أصحاب صنعاء، في إحنا لما نصبح على بعضنا نقول صبحكم الله بالخير والعافية. تمام، صباح الخير، صبحكم الله بالخير والعافية. كان في واحد صنعاني كبير في السن شوية مع بيت، كان مأجر الدورة الثانية لواحد أمريكي. فصنعاني هذا كان من الساعة 6 هو في البستان حقه يشرب البن حقه، فالأمريكي يخرج كل يوم الساعة 7 يروح على الشركة حقه، فكل ما يلقى صاحب البيت يقول له good morning بالإنجليزي معناته صباح الخير. فالصنعاني هذا كان يقول إيش بيقول لي هذا كل يوم بسبة أو إيش هذه، فكان خايف إنه الأمريكي بيسبه، فبيكلم واحد صاحبه قال أخي الأمريكي هذا جنني كل يوم بيقول لي good morning هذا سبة أو إيش بيستهزئ بي. قال لا أخي عيب عليك، هذا بيقول لك صباح الخير مفروض انك ترد عليه، هذا بيصبحك. قال يا بعض الله، وانا سئت الظن فيه. اليوم الثاني من الساعه 6 هو مراعي جنب سياره الامريكي، هذا الامريكي مشى من عنده قال له جود مورنينج، قال له قد مركم الله بالخير والعافيه. على نفس الوزن حيثكم الله بالخير والعافيه. ايوه اهلا وسهلا بكم. اهلا وسهلا بك يا جواهر وبك يا عبد الله.
2: اهلا وسهلا.
1: هلا، باين عليك تعب المالك.
2: لا يا اخي الواحد تعرف يعني البارح
1: جيت رجل استخسرت انك تركب سياره ولا
2: لا؟ الجو جميل يا اخي، الجو جميل.
1: الجو جميل. ايوه، في موضوع تكلمت فيه انا وبعض الناس، وموضوع بيمسنا كلنا خاصه الذي احنا كعابرين او متنصرين بيسمونا. المهم ان في حياتنا قبل ايمان بالمسيح كنا بنؤمن إن الإنسان يولد
3: مسير
1: والله محدد له كل حاجة، يعني مولده حياته لو شقي أم تعيس هيدخل الجنة ولا النار، هذا كله مكتوب من قبل ما ينولد الإنسان. فهذا كنا احنا مؤمنين بالشيء هذا، وهذا كانت من الأشياء التي كنت أنا فعلا بتعذب فيها، كنت أقول لو كان الله عارف أن أنا على دخول النار للي ما خلقني، يعني هل الله بيتلذذ أنه يشوف صنيعته بتعذبه في الدنيا هذه
3: خليقته؟
1: تمام، ايوه، وانهم في الاخير يدخلوا النار، طيب للماء، الله إذا إله مش عادل، تمام. وكان بيجي نفس الشيء، طيب إذا كان هكذا معناته أن الله ما يعرفش كل حاجة. بس لما جينا ودخلنا في المسيحية وعرفنا المسيح، فعرفنا كيف أن الله عالم بكل شيء، لكن الله جعل لنا الاختيار. والله مستحيل أنه يفرض علينا شيء، الله بيروينا، الله عارف الطريقين، عارف أنك لما تمشي في طريقه إيش على ذي يحصل لك، وعارف إذا ما اخترش طريقه إيش على ذي يحصل لك، تمام. فحبيت أن احنا نشارك في الموضوع هذا، كيف نقدر أن احنا نفهم الله كلية المعرفة بسلطانه، وبين سلطان الإنسان يعني إرادة الإنسان، كيف معرفة الله، وكيف الله بيبصر المستقبل، وكيف حرية الإنسان في الاختيار.
3: شوف، الله قد بيّن لك، قال لك هذه طريق الخير وهذه طريق الشر، أنت أختار، أعطاك الحرية.
1: أي.
3: لأنه أنا لما أعطيك أقول لك في الشغل يا أخي، ده كان في حاجة أرضية نتكلم فيها في العمل، أقول لك لا تعمل كده وعمل كده، لما أشوفك تعمل لي العكس بقول لك حبيبي خذ حسابك وتوكل، مع السلامة. كبشر نتكلم، فالله ورى لك وأعطاك في تعاليم، في وصايا، في وأعطاك الضمير، خلق فيك الضمير، أنت تعرف الصح من الخطأ، أنت تعرف الشيء اللي الشيء لا ترضاه لواحد يعمله فيك لا تعمله للآخرين. فالله ظهر لك كل شيء، محبته وانسكبت على عود الصليب. فأنت لما، لكن الله أعطاك الحرية حتى بعدين يجي حاسبك بحق وعدالة.
1: يعني الله ما لش دخل باختيارك؟
3: لا لا لا لا، أنت حر بنفسك، الله أعطاك المخ والدماغ والتفكير والعقل وكل شيء، تفكر في كل شيء وأنت عارف، لكن أطماعك تروح تقتل، تروح تسرق، وبعدين تستقين وكل شيء. يجي واحد يقول لزوجتك أبو عيالك دخل السجن، أو تقول قضاء وقدر، مكتوب. شو مكتوب؟ الله يأمر بالقتل، الله يأمر بالسرقة، حاشا على الله. هذا كلام ضد كلام الله. لما واحد يقول مكتوب مكتوب، المشاكل المصايب كل شيء، تقول مكتوب؟ هل الله يأمر بالفسق؟ واحد يروح يزني، واحد يروح يعمل ما أعرف شو، هل الله يقول له مكتوب ويدخل سجن أو يجلدوه أو يرقموه، وتجي تقول لي مكتوب؟ الله كتب له؟ الله يكتب للإنسان كده؟ حاش على دانا غير ما
1: الإنسان. طيب، طيب يا أخي عبد الله، هل أنت مؤيد لأخي علي إن الله ما لهش دخل في اختيار الإنسان، في إيش الذي بيختاره؟
2: يعني الرب يتدخل، يعني هو يتدخل يعني في كل شيء، ليش؟
1: لا لا، هل الله له دخل في اختيارك، في إرادتك؟
2: الرب أعطانا عقل،
1: أيه،
2: وأعطانا تمييز، ومكتوب في كتاب مقدس مثلا إيش؟ أنه الرب جاء وضع الأبدية في قلوب الناس، لكنهم هم بحثوا عن مستحدثات كثيرة. والكتاب المقدس يقول إيش؟ أنه ربنا لما قدم الشعب اليهودي في الشعب بني إسرائيل، قال وضعت أمامكم البركة واللعنة، الحياة والموت، فاختاروا الحياة. هو حط قدامهم اختيارات، بس أمرهم ووصاهم ونصحهم أنهم اختاروا الحياة لتحيوا.
1: طيب طيب، هذا ما بيخلينش أمام هكذا حاجة كبيرة، الذي هي هل الله يعلم الغيب ولا ماشي؟
3: لا يعلم
2: طبعا
3: الغيب.
2: طبعا طبعا.
1: إذا معناته هل هو يعلم إيش الذي تختار أنت؟
3: يعرف إنك أنت حتقتل، ما يتدخل، يعرف لا إنك حتسرق.
1: لا لا، هل الله غيبة بيعلم إنك عد تكون مؤمن ولا لا؟
2: أكيد
3: الرب يعلم الغيب، إنك بتؤمن أو ما بتؤمنش، لكن هو ما يتدخلش، هو يعرفك النعمة، يشوفك. طيب طيب، كل شيء.
1: إذا كان الله بيعرف إنك عتكون مؤمن ولا لا، إحنا بنرجع لنفس النقطة الأولى،
3: إيش
1: إنه بيعرف الإنسان شقي أو سعيد، يدخل الجنة ولا يدخل النار؟
3: يعلم، لكن ما يتدخل في تصرفاتك.
2: لكن الله ما خلق الناس،
4: نعم. ربنا بنشوف تدخله في حاجات كثير، انه يحاول انه يوجهنا لطريق معين. ربنا يقول ما يسيب نفس من غير شاهد، يعني ربنا يعطي كل انسان فرصه انه يؤمن ويرجع له، بس الانسان عنده حريه الاختيار انه يقبل ولا يرفض، هذا راجع للانسان. فربنا معطينا كلنا فرص بمستوى سواسية، يعني كلنا أخذنا الفرصة إننا نتوب وإننا نعرفه. ويستحيل ربنا يعاقب إنسان من غير ما يعطيه فرصة. هذا يتنافى مع عدله.
1: أيوه.
4: بس هو إذا أعطانا فرصة اثنين ثلاثة ولسه رافضينها ما رح يقدر يجبرنا، ما رح يقدر يمسك العصاية وضربنا إلا نقبل إلا ما نبغى نقبله. بس هو عارف كمان بأنه إله، بما أنه إله طبعا. وإذا كان إحنا وإحنا كبشر لما يكون عندنا خبرة بشخص معين، ولا مثلا الأمهات، يمكن هذا أقرب مثال يمكن أذكره، الأم ولدها هي اللي جابته أو بنتها، تعرف بالضبط كيف راح تصرف في مواقف معينة بخبرتها بي. أنا هذا ولدي وهذا ابني وعارفة بالضبط كيف راح
1: بس بعض الوقت الولد بيفاجئ أهله بشيء ما كان يتصوره.
4: أيوة، هذه نرجع بعدين للمحدودية كبشر. بس أيوة. ما في شيء يفاجئ ربنا.
1: طيب إحنا الله إذا نظر مثلا إن فلان هذا ما بيقبلاش مثلا، أو الفلان هذا ما قد ولدش أصلا، والفلان هذا ولد وجات له فرص وقبل الرب،
4: طيب
1: هل هو ضد معرفة الله؟
4: ما لا لا، السؤال
3: الله يريد كل الناس يعرفوه.
1: أكيد أكيد، بس إحنا اتفقنا إن الله بيعرف علمها المسبق.
3: أيوة.
1: أوكي، فإذا في شخص الله بعلمه المسبق عارف إن الشخص هذا هيكون ضد كلمة الله.
3: ما يتدخل. الإنسان بيكون ضد كلمة، ما بيقبلش المسيح، ما بيقبلش الخلاص، وما بيقبلش النعمة، يقول لك أنت حر مخير.
4: يستحيل ربنا يخطئ، يستحيل.
1: أكيد مستحيل.
3: هو يعطيك الحرية
4: إذا هو عارف.
3: يعني لما يعطيك النبوات تيجي تشوف نبوات وأنت بعقلك في تشوف في إنسان. أنا قابلت ناس، أنا قابلت، أعطيكم مثال، قابلت اثنين هنود مسكت الهندي وحكيت معه وقبل المسيح، لأنه كان يقول لي الدودة والقرود والبقر وحاجات للشفاعة وحاجات. قال لي 3000 دين عندهم الهندوس لوحدهم وعقائدهم. فجبت جلس احكي معه كده جلسات صار قبل المسيح. جبت له نبوات. الانسان هو يبحث عن يعني انسان كان يتعبد بالهندوسيه وبنيه صادقه وكل شيء انه يعبد الله، فالله اظهر له ذاته عن طريقي، قابله واحد يبشره يشرح له كل شيء وقبل. وأخوه قال لي كلم أخويا، جلست مع أخوه أناقشه أجيله يمين شمال مخه مقفول. قلت له أخوه ما عاد بقعد مع أخوك مرة تانية. قال لي ليش؟ قلت له لأنه أخوك مقيد عاطفيا وجدانيا بالشي اللي ورته، هو صار مقيد. لأنه قلت له أخوك لو كان مولود بودي كان بيبقى بودي، لو كان مولود مسلم كان بيبقى مسلم، لو كان مسيحي بيكون مسيحي. هذا مجمد عقله وفكره مقيد خلاص. قلت له هذا نصلي له انه يقبل المسيح، انه الرب يخلصه. اما قلت له نقاشات ما فيش. هذا موجود في كل الديانات وفي كل الطوائف. يعني بتحصلي حتى مثلا ده يقول لك انا سني ويهاجم الشيعة وهو لا يفقه شيء عن الشيعة، وتلاقي شيعي يهاجم السنة وهابية كفار تكفيري. تقول له طيب شو تعرف عنهم؟ ولا يفهم شيء. هو نفسه بنفس الطائفة حقه تلاقي يمسكي السني، تجي تسأليه مثلا عن الناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه والفرق بين الحديث والعقيدة والشريعة، صفر. بس هو مربط انه مولود سني سني، وده مولود شيعي شيعي. هادول الناس مقيدين عاطفيا وجدانيا، ما تطلعش معهم بالنتائج. لكن في انسان، اعطيك مثل شاول اللي هو كان اسمه شاول وصار اسمه بولس، هذا كان يهودي متعصب متطرف زي الزرقاوي.
1: صح.
3: كان يفكر انه هو يقدم خدمة لله، وكان متعصب وقتال وكل شيء، واول شهيد في المسيحية هو استفانوس.
1: صح.
3: كان شريك في قتله، ولكن عندما ظهر للرب وكان بيروح يقتل المسيحيين في دمشق وتقابل مع الرب، قال له بما معناته ده أنت تبحث عن الحق، أنا الحق، تعاشوا. وقبل المسيح كتب ثلث الإنجيل موثوق بالروح القدس، مش يعني أفكار بولس المكتوبة في الإنجيل أو التلاميذ لما كاتبين الإنجيل هذه فكرتهم عقليتهم، لا هم مساقين. صحيح. زي ما يقولك كأنه يعني مثل كأنه جبريل قالهم يعني الله أرشدهم الروح القدس إنه أكتبوا كذا كذا وكثير أشياء. فالإنسان هو مخير. فهذا بولس قبل المسيح وقبل بس كان يفكر إنه هو يقدم خدمة لله. وهكذا كثيرين. فالإنسان مسؤول عن حياته الأبدية.
1: وشوفوا كيف الرب غير فيه بولس. يعني معظم الرسائل في العهد الجديد من عنده. يعني رب استخدمه استخدام غير طبيعي.
3: وإن كان قاتل
1: صح.
3: ولما راح في عهد نيرون بشر نشر الإيمان المسيحي في أوروبا وراح في عهد نيرون. نيرون بيقول له إذا كان مات سجن وضرب في أورشليم وتعرض وكان بيقتل وراح نشر الإيمان المسيحي في أوروبا. ولما كان في عهد نيرون نيرون يقول له إذا ما تكف عن التعاليم بقطع راسك. قال له اقطع راسي. قطع له راسه. هل بولس كل التلاميذ استشهدوا استشهاد يعني عن إيمان لأنهم شافوا السيد المسيح صلب وبعد 3 أيام قام من بين الأموات قعد معهم 40 يوم يمشي ويعمل معجزات يعني شافوا شيء ملموس آمنوا على ذلك. الرب يقول طوبى لمن آمن وهو لم يشاهد الأشياء دي. نحن مؤمنين ونحن ما حضرناش الأحداث
1: صح.
3: لكن هم آمنوا لأنهم شافوا.

0: في الكتاب حقه ان انا عاد ادخن معناته خلاص قضاء وقدر
1: تمام. انا وبقتله وبكون عاصي شو هذا
0: فللاسف سخافات
2: صحيح فعلا.
0: ففعلا لما عرفت المسيح اتمنى ان كل مسلم يعرف محبه الله ويعرف ان الله ارادته ان كل انسان كل شخص يخلص انه يعني. يضمن حياته بعدين بترجع للشخص لك انت بتقبل ولا ماشي. كيف كانت بالنسبه لك يا اخي عبد الله؟
2: نعم صراحه مثل ما قال اخونا الحبيب اخ علي الانسان يعني ربنا ما اختار مثلا ناس للجحيم وناس للخلاص لكن الله يعلم الغيب ويعرف كل شيء ولكنه وضع الحياة الأبدية ووضع محبته متاحة للجميع وأعطى الإنسان عقل وأمره أنه يفكر ويفتش ويبحث فهم كيف؟ وبعدين الكتاب المقدس يقول الله لا يترك نفسه بلا شاهد يعني الإنسان في أمور الإنسان مسير فيها أمور عادية حنا عارفينها أمور عامة هذا الإنسان ما له يد فيها مثل بلده مكان الميلاد أمور قد أحيانا الله يختار أنه يأمر الإنسان مثل واحد مؤمن مسيح أنه يروح إلى بلد معين يعلن محبة المسيح فالله يقول له روح هنا ما في اختيار هنا الله يعلم الخير لهذا الإنسان الله يسيرنا في أموره وفي طرق أحيانا لخيرنا واللي يعلمنا واللي ينمينا لكن في نفس الوقت الإنسان مخير مثلا في أمور يعني مثلا أمور مثلا مثل الزواج الإنسان قادر أنه يختار المرأة الصالحة فهم كيف؟ لكن بحكمة إلهية أنا عندي حكمة إلهية من خلال كلمة الله في الكتاب المقدس وعندي حرية الاختيار أن أختار المسيح لا يفرض أحد أن يتبعه
0: لا أكيد لا
2: ولا يرغم أحد ولا ولكن يعني في قصة حصلت كانوا التلاميذ يسمعون رسالة المسيح فشافوا كلامه صعب فتركوه فقال للرسل اللي معه قال وهل تريدون أنتم أن تذهبوا مثلهم ما قاموا وسحب السيف وقتلهم وأمر لا لا لا لا لا لكن الله أعطانا عقل الكتاب المقدس يقول أن ابن الإنسان جاء لا ليدين لكن يخلص في يوم حيدين فهو أعطانا حرية الاختيار هو عارف أنت إيش هتختار وعارف أنت إيش هتقول
0: لذلك الإنسان الحكيم والإنسان الذي فعلا بيدور بعد مصلحته في الحياة هذه وفي الحياة ما بعد الموت إن الإنسان لما يسلم حياته للمسيح ويقول يا رب أنت الذي عاد تختار لي يا إلهي يا رب أنت الذي عاد
2: صحيح
0: عاد تقودني فالمسيح بيقود الشخص هذا مش معناته أن المسيح بيتحكم فيه لا لكن أنا باختياري طلبت أن الرب يقود حياتي أنا باختياري قلت يا رب أنا ما أقدرش أن أنا أخطط لمستقبلي أنت خطط لي يا رب
2: ولكن أنت أيضا تسلم نفسك للرب ليه مثل الابن اللي يسلم نفسه لأبوه والله وأبوه يقوده في طرق لأنه عارف خيره صح. وعارف اللي في مصلحة أن الله صالح ويعلم كل شيء صح. وعارف اللي في خيرنا
0: صح.
2: واللي في صالحنا
0: طيب يا أختي
3: بس أبغى أرجع لنقطة أنه اللي بيعمل حاجة ولا يرتكب بخطيئة ويقول إنها بسبب ربنا وربنا كان واضح في الكتاب إنه قال إن الله لا يجرب بالشرور رسالة يعقوب أعتقد بس في ناس نسمعهم يقولوا أنا مبتلي لما زي ما بتقول
2: أنا
3: إذا ابتليتم فاستتروا هذه الأشياء حتى
0: وإذا من حب فترة الله عبدا ابتلاه
3: بالضبط لو شفنا حتى من فترة إنه هذيك اللي صورت زوجها هو مع الخادمة لو شفناه في اليوتيوب صورته فصارت الحرمة اللي صورت زوجها هي اللي تم العقاب عليها لأنهم قالوا إذا بليتم فاستتروا فعاقبوا المرأة اللي صورت شوف بس الشيطان كيف يقلب المفاهيم في أذهان الناس ويصير الخطأ صح والصح خطأ الكتاب كان واضح في مسألة أنه أي ذنب أي إثم ما هو ابتلاء ولا هو من ربنا لأنه نرجع لمسألة المملكتين إحنا مملكة الخير اللي هي بقيادة ربنا ومملكة الشر اللي بقيادة إبليس
0: صح.
3: فاللي يرتكب أي ذنب من الذنوب فيحط نفسه تلقائيا تحت سلطة مملكة

0: خير ما هي من ربنا أبدا أبدا أبدا. فربنا ما يبتلي أي شيء داخل تحت سيطرة هذه المملكة. ربنا له طرقه في في في التعامل معنا وتسييره لنا وخبرته إلا إلا إلا بيتكلم عنا إنه هو عارف إحنا إيش راح نعمل وإيش راح هذا بناء على كونه إله ومطلق العلم ومطلق الفهم. فنشوف حتى في يوسف قصة يعقوب أكيد ربنا كان عارف إنه يوسف لما يترمي ولا يحصل له أي شيء أكيد ربنا عارف إيش راح تكون نهاية القصة. القصة كاملة كيف راح يكون راح ينقذه وراح يوسف راح يستخدم ربنا إنه يكون المخلص لشعبه في هذا الشيء. ونلاحظ إنه يوسف تعرض لمواقف كان ممكن يسقط فيها في الخطية مع زوجة فيطفار وقال لا وقف ما قال خلاص ربنا حطني في هذا الشيء واستجاب للخطية قال لا للخطية وربنا عشان يوسف كان أمين ربنا باركه كمان أكتر وأكتر وتمت القصة كلها حسب إرادة ربنا وحسب مطلق علمه. بس كان ليوسف في نفس الوقت في كل لحظة منتهى الاختيار وهو اختار بالضبط قراراته في هذه الرحلة كلها.
1: صح
2: يعني الرب سمح ليوسف أن الرب يسمح بدخول الإنسان يدخل في تجربة يسمح بدخول التجربة لأنه يطلع من القافي حلاوة من التجربة هذه بيطلع شيء حاجة حلوة تجربة حلوة لشعب بني إسرائيل. فالرب يسمح والرب يعطيك المقدرة ليوسف أعطى المقدرة ليوسف أن يتحمل التجربة اللي دخل فيها لأنه الله لا يسمح الإنسان يكون فوق يدخل في تجربة فوق طاقته أبدا. للمؤمن
1: كلام رائع يعني فعلا موضوع مهم
3: فعلا
1: ونتمنى ان الناس فعلا يفهموا الحقيقه هذه اللي احنا فاهمينها ان كل واحد له الحريه انه يختار وان الناس يوعى وان الناس فعلا يختاروا الصح والصح هو المسيح. فاحنا انا بننصح لما طلع خارج كل واحد جربوا ما عاد تخسروش نهائيا افتحوا قلوبكم للرب يسوع. فايش رايكم احنا نصلي؟
2: صدق انه انا اكثر ناس لما قابله ولا شيء اقول له يا اخي انت اطلب من قل يلي خلقت السماوات والارض وخلقتني. اذا هذا الانسان اللي يبشرنا بالمسيح اذا كان هو يبشرنا ويرشدنا اليك اللي خلقت السماوات ففهمني انا انسان بشر عقلي محدود
1: صح.
2: انت الاله الغير محدود صح. فخلينا استوعب هذا الايمان هل انا ماشي صح؟ اذا كان انا ماشي في طريق في ايمانك كمسلم
1: صح.
2: اذا انا ماشي صح قل الله يسمعك. اذا كان انت ماشي صح فالله يثبت الايمان صح. في قلبك.
1: طيب نصلي قبل ما اسمعكم الترنيمه الذي انا جهزتها وبعدين نتجه للأكل اليمني الذي هو الهريشة بالعسل والسمن
3: البلدي.
1: لو تقودنا في الصلاة يا أخي علي.
2: سيدنا وربنا ومخلصنا يسوع المسيح يا رب كم تشكر قلوبنا يا رب على عظيم نعمتك يا رب. نشكرك يا سيدنا لأنك أنت اللي نزلت من أمجادك السماوية وتجسدت لأجل فداء البشرية يا رب. نشكرك على هذا العمل العظيم على عود الصليب يا رب. بارك هذا البيت وسدد احتياجاته بيت أخويا سامي يا رب يسوع المسيح. شكرك يا رب. يا رب بارك الطعام كذلك واجعله لكل المستحقين والأيتام. آمين.
1: آمين بسم الله.

فعلا فعلا اجتماعات رائعة كلها بركة وكلها نعمة. الرب يبارك في كل من حضر الاجتماع هذا. فقرة رائعة عن نجيلها الآن بعد ما نسمع لترنيمة أو أغنية يمنية.

احنا بنرحب بكل اسئلتكم واستفساراتكم في اي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر او واتساب او الاتصال المباشر او الرسائل. رقم تلفوننا هو 00357998965965. الرقم مرة ثانية 00357998965965 أو على الموقع حقنا www.radiosama.net أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب. سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.

شعر جد بالوحدة حيث كان يعيش بمفرده بعد وفاة زوجته، فدعاه ابنه المتزوج لكي يعيش معه، وهكذا سافر الجد إلى حيث يعيش ابنه وزوجته وحفيده البالغ من العمر 4 سنوات. مرت أيام وأيام، ثم أصبحت يدي الجد لا تقويان على حمل الأشياء، وكانت أحيانا تهتز فيسكب الشوربة على ملابسه وعلى الأرض، وأحيانا تسقط منه الملعقة أو الشوكة. ففكر الابن وزوجته في حل للموقف، ووضعا له منضدة صغيرة في ركن غرفة الطعام، وقدما له الطعام في صحن خشبي حتى لا ينكسر. ولاحظ الابن أحيانا آثار الدموع في عيني والده، لكنه وجد أن هذا هو الحل الأمثل له ولهما. وذات يوم عاد الابن من عمله مساء، فوجد ابنه الطفل أي الحفيد يلعب بقطعة خشب ومطرقة صغيرة، فسأله: ماذا تفعل يا بني؟ فأجاب الصغير بابتسامة بريئة: أنا أصنع لك طبقا خشبيا مثل طبق جدي لتأكل فيه عندما تكبر يا بابا. صدمت هذه الكلمات البريئة والديه، فساد الصمت عليهما فترة، ثم بدأت الدموع تنساب بغزارة على خديهما، ونظر أحدهما إلى الآخر، وبدون أن يتكلما ذهب الأب إلى حجرة الجد وأسنده وجاء به إلى العشاء إلى المائدة ليتعشوا معا، وصار الجد هو ضيف المائدة المميز بقية أيام حياته. ولسبب أو لآخر لم يعد أحد يرتبك عندما يسكب اللبن أو تقع الملعقة.

0: يا سلام أروع وأحسن. والحياة مع المسيح، جربوا وعيشوا مع المسيح. أنا عشت وشفت التغير في حياتي، تغير جذري 360 درجة، نعمة وبركة وسلام. أحبتي الآن وصلنا لآخر فقرة لبرامجنا، هي فقرة المزامير. عن نقرأ مزمور من سفر المزامير الذي كتبه نبي الله الملك داود. نتعلم كيف نخاطب الله، كيف نتكلم مع الله. الذي معه ورقة وقلم يكتبوا وصلوا بالكلام الرائع المبارك هذا، فصدقوني ما عاد تندموش أبدا، بالعكس عاد تلقوا كل الخير والبركة.
1: كتاب المزامير، المزمور 40. انتظرت الله بصبر، فالتفت إلي وسمع صراخي، رفعني من حفرة الهلاك ومن طين المستنقع، ثبت قدمي على صخرة، مشاني بخطى راسخة، وضع في فمي أغنية جديدة، نشيد حمد لإلهنا. كثيرون يرون ذلك فيخافون ويتوكلون على الله. هنيئاً للرجل الذي يتوكل على الله ولا يلتفت إلى المتكبرين والضالين في الكذب. كثيرة هي العجائب التي صنعتها يا ربي وإلهي، ومقاصدك نحونا أكثر من أن نعدها، وأعظم من أن نصفها أو نشرحها. أنت لا تريد ضحية ولا قربانا، بل فتحت أذني. أنت لم تطلب قربانا يحرق ولا قربان التكفير عن الذنب، فقلت لبيك إني جئت كما قال الكتاب عني في صحفه. اللهم إني أريد أن أعمل مشيئتك، شريعتك في قلبي. أعلن صلاحك في المحفل العظيم. أنت تعلم يا رب أني لا أغلق شفتي، لا أكتم صلاحك في قلبي، بل أعلن أمانتك ونجاتك، لا أخفي رحمتك وحقك عن المحفل العظيم. وأنت يا رب لا تمنع رأفتك عني، بل احفظني دائما برحمتك وأمانتك، لأن شرورا لا تحصى أحاطت بي، آثامي أدركتني فأعمتني لأنها أكثر من شعر رأسي، وقلبي خذلني. يا رب من فضلك أنقذني، يا رب أسرع إلى معونتي. ليت كل الذين يطالبون بحياتي يخجلون ويرتبكون، ليت كل المسرورين بأذيتي يتراجعون خائبين، ليت الذين يضحكون علي يرتعبون من خجلهم، وليت كل الذين يطلبونك يفرحون ويبتهجون بك، ليت كل الذين يشتاقون إلى نجاتك يقولون دائما يتعظم الله. أما أنا فمسكين وفقير، ربي يهتم بي، أنت معيني ومنقذي، لا تتأخر يا إلهي.

تصبحوا على خير. ألقاكم أنا سامي الخولاني في حلقة يوم غدا يوم غدوة بنفس التوقيت. بركة وسلام وسعادة لكم يا أحبتي. مع السلامة.